حبينا هكا يكون جونا في البداية جو تونسي 100% ولد الوزعة وي ما احنا هكا نقوله اللي خلف مميت لكل حاجات نجمو نقولوها من زمان مش من توا وتجم تنطبق على الفنان زياد غرس اختيارنا الأول في جملة البلاي ليست المتنوعة اللي مازلت معاكم حتى العشرة متاع الليل ومن إذاعة المنستير تسمعونا وتحية ليكم الناس الكل نفرحوا بتواصلكم معنا باقتراحاتكم زيدا اللي كان ما سمعتوهاش اليوم برمجوها الأسبوع القادم كان عندكم إهداء مرحبا بي على اختلاف مناسباتكم اللي تعيشوها الفترة هذية وفرحين يا ربي ديما الناس الكل من فقراتنا الفقرة الترابية لا يقطع لنا عادة فقرة الريترو ونتوقفوا بطبيعة مع لون موسيقي ونفتحوا قوس تاريخي فني علي فقرة موسيقى من العالم شوية آخر تعرفوا وجهتنا الموسيقية الوين لكن قبل هذية عنا وجهة موسيقية قريبة واللي هي دزاير سمعوكم واحد من أبرز فنانين الراي اللي يعتبر من الأسماء اللي ساهمت في انتشار الراي على المستوى العالمي كيف وكيف الشاب خالد وغيرهم من الأسماء صوت في حس وقولوا احنا نبرة مميزة برشا تعرفوا من أول جملة من أول حرف نبرة مختلفة صوت رافق أجيال ومازال يوقظ ذاكرة أجيال من عشاق الراي ومؤخرا كانوا تصريح قال فيه ثم أمنية خسارة ما نجمش نحققها الأمنية هذه أنه نغني ديو مع الراحل صباح فخري نحكي بطبيعة على الشاب مامي حاولوا في بلاي ليست

Always and forever بصوت الفنانة الكندية. رجعنا لكم صوت اللي رافق أجيال حتى هو شناية توين, صوت يهزنا العالم موسيقى البوب, لكن تسميت ونبرة صوتها تسميت بالخصوص على موسيقى الكنتري, هاللون الموسيقي اللي إن شاء الله نخصوله حيز بعد شوية ساعتنا الثانية في فقرة ريترو. قبلها صوت آخر عنده شخصية, عنده تامبر, صوت اللي منقول ما جمهور سمعه في النسخة الفرنسية البرنامج The Voice قال هذا هو الصوت اللي بيش يكون The Voice, وفعلا اخذ لقب عام 2016 وبدأ اسم سليمان نبشي, ولا باختصار سليمان, يظهر في عالم الشو في فرنسا. سليمان أصوله جزائرية, ولد في فرنسا, ولا أول ما بدأ في كورال, وكانت حلمته من الأول ظاهرة لغناء, حتى أنه بعد ما خذ الباك زاد قراءة وتكون. سليمان برمجناه اليوم في غنية مونامور, الغنية اللي مثل بها فرنسا في الكونكور دو لوروفيزيون اللي صار في 2024 في مالمو في السويد.

0: واختياراتنا مازلت متنوعة حتى العشرة متاع الليل. أهلا وسهلا بكم، هدية إذاعة المنستير وبلاي ليست مازلت معاكم في اختيارات متنوعة. إن شاء الله متونسين معانا، وإن شاء الله اللي فات واللي مازال زادة من اختيارات يعجبكم، وانتوما هكا في بلايسكم نسافروا بكم كل مرة في لحظتها من خلال الموسيقى. شدوا الأحزمة كيف ما نقولوا. والوجهة اليوم دولة عابرة للقارات، علاش؟ على خاطر جزء منها في آسيا والآخر في أوروبا، بلاد مرت عليها برشا حضارات من الأشورية اليونانية البيزنطية العثمانية، وابتداء من أواخر القرن 13 بدأ العثمانيون في توحيد البلاد هذية اللي كانت في شكل إمارات صغيرة. السياحة اليوم تشكل أهم أعمدة اقتصادها، وخاصة في السنوات الأخيرة، ربما حتى بالنسبة للتوانسة من أكثر الوجهات السياحية اللي كانوا مازالوا يمشيوا لها، لأنه ساعة من غير فيزا، وكانت في الماضي من البلدين اللي ينجموا يقضيوا منها بالقدي خاطر كانت رخيصة. كانت اليوم العام للعام التضخم قاعد يزيد والأمور ماشية وتغلى. ساندويتش نجم تكلف 50,000 بفلوسنا، خيار واحد ما يحسبش. صار عرفتوا البلاد هذه شنية، ماشيين لتركيا اليوم.
1: موسيقى من العالم.

اليوم باش نحكي وباش نسمعوكم الموسيقى التركية، موسيقى تنوعت وتطورت من عهد السلاجقة في الأناضول وصولا للدولة العثمانية، وحتى لليوم الموسيقى في تركيا قاعدة تتطور وتاخذ أشكال موسيقى العالم. الموسيقى التركية تجمع بين ثقافات آسيا الوسطى، الشرق الأوسط، البلقان وأوروبا. الموسيقى التركية ملول بالكل كانت كغيرها من الموسيقى القديمة، كانت الموسيقى قليلة الأوتار، ومع مرور الوقت دخلت بكثرة الآلات الوترية، وهذا زيد في تطور البنية اللحنية. خلينا نحكيه شوية مالا على الآلات اللي حاضرة بكثرة على مستوى الموسيقى التركية. نلقاو آلة الناي، نلقاو آلة القانون، وكبارات العازفين بطبيعة في تركيا متميزين في آلة القانون، كيف ما جوكسيل مثلا، آلة الكيميتشي الكلاسيكية واللي هي كيف ما الكمانجا وآلة وترية، ثم آلة الجامبوش، وكيف كيف هي آلة وترية. باش تعرفوا أنه الآلات الوترية حاضرة بكثرة في الموسيقى التركية. وجود أنماط عرقية مختلفة في تركيا حاجة زادة مميزة، كيف ما الكردية، كيف ما الأرمينية، كيف ما اليونانية وغيره، وشيء ذي ساعد في توسيع قاعدة تراث تركيا. وحتى اليوم الواحد كيف يمشي يحوس في شوارع اسطنبول مثلا، يمشي لتقسيم مثلا، يسمع أنواع الموسيقى المحلية والعالمية بلاش، وبطبيعة هذا ما ينجم يساهم كان في تعميق علاقة الشعب التركي بالموسيقى، تحب تركيا من خلال موسيقتها ولحتى من خلال موسيقى العالم. الموسيقى التركية تنقسم لعدة ألوان، من شعبية ولا ما يسمى بالتركو واللي تستعمل فيها آلة البقلامة وإلا الساز، الموسيقى الكلاسيكية العثمانية، اليوم ثم البوب زادة، لكن تبقى الموسيقى الصوفية عندها حضور لافت. وأعظم وأفضل الملحنين في تركيا كانوا من المولوية، واليوم الموسيقى المولوية تعد الأثمن في الخزينة الموسيقية. وإذا كانت الطرق الصوفية عموما هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن ظهور واستمرار الموسيقى الروحية في تركيا، تبقى الطريقة المولوية اللي أسسها جلال الدين الرومي الأكثر بروز. الموسيقى التركية اليوم في بلاي ليست موسيقى من العالم.

مش جيم الموسيقى التركية فيها شجن هوا بالدليل. تحية لكم مستمعين الكل، ونواصلوا معكم اختياراتنا في بلاي ليست الليلة، اختيارات متنوعة وإن شاء الله كل واحد وذوق متاعه يسمع حويجة على كيفه. تحية لكم إذا كان خارجين باش تسهروا في الوقت هذية، خارجين بحذا العائلة، سهرين في الدار، حالين الراديو وين ما كنتوش، لا تعديوا معنا وقت مزين. كنا في جولة موسيقية في تركيا، نرجعوا لقواعدنا سلمين، نرجعوا لتونس ونسمعوكم الموروث التونسي جميل حويجة. شنو اخترني لكم؟ اخترني لكم وقفة قرقنية تعمل 66 كيف بروحة جديدة، كيف ما تصورها الفنان المجدد الحقيقة واللي عنده هكا خصوصية في العروض متاعه في الموسيقى متاعه محمد علي كمون في عرض عطور. هاو شنو تعده؟

0: فريقته محمد علي كمون جبلنا من كل جهة من الجهات التونسية، جبلنا عطر من عطور تونسنا العزيزة، هذا عطر موسيقي ياسر بنين يجينا من قرقنا. وقديش البعد قلنا التجريبي للموسيقى كيف يكون مدروس يخرج لنا أفكار مشاريع كيف مع عطور. وبالحق رأي شخصي من أجمل العروض التونسية اللي أنا شخصيا وكبتها، وإن شاء الله في تجارب أخرى محمد علي كمون وغيره من الناس اللي بالحق يبحثوا ما يستسهلوش يقول لك هاي مش نقدم عرض مبني فقط على التراث. ثم تراث لكن ثم رؤية على مستوى الموسيقى والتوزيع والركح والشو شو كامل كي نحكيه على عطور. خليكم قبلها مع هيت ألبوم نرجع من خلاله الألبوم مع 98 الوائل جسار ألبوم أمر الحبيب. ساعتنا الثانية تستنيوا فيها ميكس ستار عالمية نحكيه عليها إن شاء الله في ساعتنا الثانية، فقرة الغبريز وموسيقى الكانتري باش تكون محور حديثنا من بعد. خليكم معنا في الاستماع، راجعين.
1: ألبوم

أستاذ شيخ الملحنين سيد مكاوي نزيدوها مقلم شاعر عبد الوهاب محمد تخرج حويجة وغنية مزينة خالدة مش تنسي أنا متأكدة بصوت أصالة نصري لو تعرفوا برشا محبة. نرجع نسلم عليكم من إذاعة المنستير وهذا جزء ثاني من اللي قانا معكم في بلاي ليست مع اختيارات مازلت متنوعة حتى العشرة متعليل. نسلم على كل من بدأ يسمع فينا من اللي بدينا وإلا توا باش خلط علينا في الاستماع مهما كان برنامج سهريتكم شلات عديو سهرية مزينة وين ما انتم موجودين. كيف ما العادة كل مرة في بلاي ليست نختاروا موسيقى ونفتحوا قوس موسيقي وتاريخي عليها.

اليوم نتوقف مع موسيقى الكانتري، هاللون الموسيقي الشعبي اللي نشأ في أواخر القرن 19 في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب غربها. هذاك علاش وقت لا تتقدم موسيقى الكانتري تتقدم كنمط موسيقى جنوبي، وتتقدم أيضا كموسيقى ريفية أو موسيقى رعاة البقر. الموسيقى هذية موسيقى في إيقاعها بسيط، في ألحانها زادة بسيطة، وفي كلماتها أصولها الموسيقية تستمد من موسيقى الفولك للطبقة العاملة الأمريكية. الطبقة هذية اللي مزجت الأغاني الشعبية والإيقاعات الإيرلندية والموسيقى سلتيك، الموسيقى الفولكلورية الأوروبا الغربية، مزجت هذا الكل مع أيضا موسيقى البلوز باش خرجت موسيقى الكانتري. وفي فترة ما برشا دول كانت تعيش صراعات حروب كبرى وحتى صراعات أهلية في جنوب أمريكا. في الوقت ذاك تشكل النوع هذية من الموسيقى اللي يعاون الناس في رسم الهوية متاحهم الثقافية. في نهاية القرن 19 وكنت حكيت في وقت سابق وقت لا فتحت قوس البلوز، قلت أنه كانت الموسيقى متاع البلوز هي اللي تحتل المشهد في ساحة الموسيقى الشعبية الأمريكية مع الموسيقى الكنسية ولا موسيقى الجوسبيل. وموسيقى البلوز كانت أكثر انتشار لدى السود المهاجرين من إفريقيا الأمريكية. عاد في الجنوب الأمريكي الأحوال كانت مختلفة. وقتها الرجل الأبيض البسيط حب أنه يصنع الموسيقى متاعه، فكانت وجات موسيقى الكانتري اللي خذيت من بعد اختلافات مع تطور الزمن من الآلات المميزة. الموسيقى الكانتري الجيتار أكوستيك، كيف كيف آلة الموندولين، الهارب، الأوتوهارب، الكامانجا، وثم زادة رقصات عادة ما ترافق موسيقى الكانتري. والناس اللي تغني الموسيقى هذه حتى على مستوى الشكل نشوفوهم عادة ما يظهروا على المسرح بأزياء خاصة بالشابو متاع رعاة الأبقار. ويعني هذه الصورة اللي كانت وما زالت تميز فناني هذا اللون الموسيقي. برشا أنواع في موسيقى الكانتري نلقاوها موجودة، كيف ما الكانتري بوب، كيف ما الأوتلو كانتري، كيف ما الويسترن سوينج كانتري. ولليوم الموسيقى هذه ما زالت حاضرة وعندها الجمهور متاحها. وعالم هوليوود زادة في حد ذاته ربط الموسيقى هذه بالموسيقات التصويرية لعدة أفلام، وولت موسيقى بالحق تعبر على هوية وثقافة بامتياز.

دخلت معكم للتسعة وتسعة وعشرين دقيقة في إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بيكم، إن شاء الله كل واحد وذوقه القاع حويجة على ذوقه. أهلا وسهلا بيكم مواصلين كيف ما العادة في لقانا، نبرمجوا الأجواء الترابية برؤية أخرى عن الأصل، وهذا بطبيعة في الغبريز.

كان الطيب كرم محمود ورصيد ممتع وجميل من الأغاني الخالدة، اخترنا منها عنيبي الليلة من روائع كرم محمود اللي كتبهم الشاعر كامل الأسناوي وألحان الموسيقار حلمي أمين. الشاعر حلمي الأسناوي كتب الغنية هذية في الخمسينات وكان وقت مازال صغير، مازال ماهوش معروف، ووقت اللي كتب الغنية كان شاهي حاجة، كان يتمنى حاجة، وهي أنه الفنان محمد قنديل يغني له الكلمات هذوما، لكن الطلب متاعه رفض بكل عنجهية، يقول هكا في أحد اللقاءات الإعلامية، وحس كأنه محمد قنديل استصغره وقال له سمحني أنا ما نغني كان من ألحان الكبار. حس وقتها حلمي الأسناوي بالإحباط، لكنه ما استسلمش وبقى يلوج على صوت آخر ممكن يقبل يغنيها، إلى أن شاءت الأقدار والصدف أنه يقابل كرم محمود على كورنيش الإسكندرية وحكي له على غنية وسمح حاله، فعجبت الغنية كرم محمود وقرر يغنيها. ومن نهار الأول اللي تبثت فيه الغنية في الإذاعة واللي تحديث الناس واللي يغنيوها حتى في الحفلات متاحهم والجلسات الخاصة متاحهم، اللي نغنيها من بعد كرم محمود في حفل أضواء المدينة عام 72، ونهار يقول الشاعر حلمي الأسناوي قابل محمد قنديل وقتها ولا هكا معروف وعنده الأغاني متاعه، قال له محمد قنديل إذا كنت ندمت على حاجة ندمت أنه ما غنيتش عنيبي في الغبريز بصوت فلسطيني جميل جدا، صوت محمد عساف.

زلت نص ساعة معكم في لقانا في بلاي ليست من إذاعة المنستير 9:37 دقيقة. إن شاء الله حابين اختياراتنا اللي مازالت متواصلة بعد شوية مع ميكس الليلة اللي اخترناه بصوت لدومازيل كي شانت البلوز واللي غنيت على سوميك كايل واللي غنيت دالماني وهي اللي تولدت على الحدود الفرنسية الألمانية بالتحديد في مدينة فورباخ. نحكي على باتريسيا كاس في ميكس الليلة اللي من اللي كانت تحكي البلات لهجة الأم ليها اللي كانوا يحكيوا بيها في المنطقة متاحة وليت من أكثر الفنانات استماع في فرنسا وهي اللي غنيت أنجح أغانيها باللغة الفرنسية وبيعت أكثر من 20 مليون ديسك حول العالم. باتريسيا كاس نالت من صغرتها تشجيع أبوها وأمها وخلوها من اللي هي عمرها 8 سنين تاخد دروس في الموسيقى. وقتها كانت هالبنوتة الصغيرة تغني لكلود فرانسوا سيلفي فارتان ميغي ماتيو كانت تغني نيويورك نيويورك كانت تغني جاست جيغولو غنيت طبعو ذكرت الطفلة الصغيرة اللي كانت تخمم باش تكون مغنية وفعلا هذا ما صار وقت اللي وصل عمرها 13 سنة. في العمر هذية صحت أول كونترات ليها مع ملها تغني فيه وكانت تغني في سهرة كل سبت مدة 7 سنوات متالية ونهار من نهارات سمعها المنتج الفرنسي فرانسوا بيرنهايم اللي تحول لها بالذمة لفرانكفورت وين سمعها تغني في ملها ومن ألمانيا كانت لوجها فرنسا وإنتاج أول ألبوم ليها. وشكون زيدا كان ممول للألبوم هذية بخلف فرانسوا بيرنهايم كان الممثل الفرنسي جيرار دوباردييو. أول لي سوكسي متاع باتريسيا كاس كان غنية مادموزيل شانت البلوز من أشهر غنيتها ولليوم الناس أول ما يجي اسم باتريسيا كاس جي الغنية هذية للبال. غنية تصدرت ترتيب التوب 50 في فرنسا وفتحت أبواب النجاح على مصراعي قدام باتريسيا كاس اللي جات بصوت دافي حنجرة خاصة معناها قوية تامبر خاص جدا في صوت باتريسيا كاس وجيت من بلاد باردة لكن كنت في أغانيها حالة من الدفء نجاح ورا نجاح تتويج ورا تتويج من بعد أول تتويجاتها البريم تاع كارل كروس وأول الحفلات كنت من خلال تأمينها للجزء الأول من الكونسير متاع الفنانة جولي بيتري وبعد سنوات كانت هي ملكة من ملكات المسارح في فرنسا والعالم باتريسيا كاس في ميكس الليلة.

0: Mix.
1: Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre

قلنا الأمور بطريقة أوركسترالية بصوت باتريسيا كاس اللي حملت ميكس ليلى واللي من ذي بشبقى حي على طول. تو شوف قديش عمر الأغنية هذية من اللي غنيتها الموم إيديت بياف عام 1950. ما تموتش غنية كيف من هكا. ومسك الختام بالغنية هذية لكن غنية أخرى باش نختموا بها, واحدة من روائع الفنانة المغربية عزيزة جلال. مش مستنيك لا غنية أخرى لهذه الفنانة اللي كانت معتزلة خطر بالأمس القريب, معناها بعد حفل لها في السعودية ما عادش معناها ولا زمان الاعتزال. فما برشا مغريات الحقيقة في هلا تظاهرات اليوم الموجودين في السعودية واللي عندها صبغة ترفيهية لكن وراها برشا برشا فلوس. الكلمات للشاعر عبد الوهاب محمد, الحان الموسيقار محمد الموجي, شيء من الماضي في بتخاصمني حبة. وعزيزة جلال تحياتي لكم الكل, نخليكم على خير إن شاء الله, ديما نتلقى على خير, تصبح على خير الناس الكل.

نفسات دافئة. إعداد سناء هاشم الرجب. تقديم صباح محسن وسميرة شهد. همسات دافئة. إخراج براق حسن.

حين يفاجئني صوتك الماطر ارتجف منتشيا لقطرات الحب الوافد، وحين ينبع صوتك من اعماق السماء يسري وجدا ورضيعا، يطويني تحت جناحي كالامنيات، فيجري عنق السواقي بقلبي حبا، وأكتشف دفئا

لا أخطئ حين أكتب حروف اسمك، لأنك استدارة وجهي وطيبته وحنانه. أخطئ كثيرا حين أقول الشعر، وأخطئ حين أكون مجنونا. لا أخطئ حين أقول أحبك، لأنك كل ظني

تعاشرني نجوم السماء ولوعات القصائد بجنون الحب أكتب بعطش الحب أكتب فوق الهواء والماء أكتب أبعد عن العشق بكلمات العشق وأبعد عن الظمأ بكلمات الظامئين فأنا أكتب عن الحب بجنون وستزهر كل الأحلام الجميلة.

ترسم كحل عين تغني للعلوم السود، وقد ثقل فيها البريق ومازح ضوء عينيك ظلي، ورقص في دفتر السري حرف التمني وذكرى حب لا يغيب. منذ 20 عاما وأنا أفكر فيك، كم من العمر قضى وخاتم عرسي رموشي بساتين النخيل، وعيناك موطن ضعفي

يوم التقينا مزحت عيناي عينيك، حللت برائحة الياسمين، وفاض في كأس الهوى دفء الحنين. تعبر شمس تشرب في نمراتك، أصلت قيثارا، قرأت في وجهي ما يريد القلب أن يعرفه. دعيني أمسح عن محاجر عينيك الدموع، يا ترى هل تقبلين وأنت كل أمان الحياة؟ فخذي إليك اعترافي، أحبك.

كيف أحبك أكثر؟ كيف أرضاك؟ وعمق ولعبك يرديني صريعة وجعي بوحشتك. أسافر معك على طرقات اللهفة، ويحدوني من كل صوب انطماس اشتعال التواجد في اللاشيء، وانغماس إحساسي بك بحدود التقارب. جنوني بك سفير لحظات التلاقي، واحتمالات الخضوع لذبذبات نداءاتك المستميتة على شرفة أحلامي. أتكور في غفوة الليل، تصاحبني نظراتك الثاقبة وصوتك المنبعث من ذاتي. أغلق ستار الظلمة وأحيا فيك محمومة متضاربة الفكر، مسلوبة الإرادة، متوحدة في لفظي وبوحيي.

لماذا أنا بحاجة دائمة إلى سماع صوتك ورؤية وجهك والكتابة إليك والاطمئنان عليك؟ لماذا أنا على استعداد أن أحب كل من على الأرض؟ لماذا حين أهاتفك لا يكون نبضي هو نبضي، ولا لوني هو لوني، ولا جرأتي هي جرأتي، ولا أنا هو أنا؟ ترى هل أحببتك؟

يعتني بالأمل ويدهمني البرد فترتجف أوصالي، وأنادي عليك بكل حب لا يعرفه الوجود ولا يدركه المفقود. كيف أحبك أكثر؟ أجد فيك مفرداتي مفقودة ونداءاتي مخنوقة، وتوحدي بك يختالني لأبقى مستسلمة لجنوني في حبك. أتراك تدرك قدر الأنا في نفسي، قدرها أن تكون أنت في نبضي، تلغيني وتحتويني، تحتل عرش وجودي، تسند ببوحك سقوط أرضي.

لماذا حين أفكر بالحديث معك تضيع مني الكلمات وتخذلني العبارات وأختلف الأسباب وأفكر ألف مرة ماذا سأقول؟ لماذا حين تحدثيني تتحول الكلمات خناجر والحروف حراب والصوت بكاء؟ لماذا يعتريني وجودك بأن الحياة مستمرة وأن السعادة على قيد الحياة وأن الحب ما زال على الأرض يرزق وأنني رجل غير عادي؟

قبلت بك حبا يأسرني يبحثرني ويكونني حلما يأتيني في كل ليلة. رضيت بزيارته المتقطعة، وإن غاب يوما تناثرت أملا بأن يلقاني في اليوم التالي. جعلت في أشباح طيفك كبريائي، فتهاوت كل مستدركاتي، وأخضعت لأجلك سكناتي، وارتميت مبتهجة أسألك بكل وهني كيف لي أن أحبك.

لماذا حين تحزنين تنتابني رهبة بالبكاء ورغبة للانتماء ورغبة للانتهاء؟ ترى هل أحببتك؟ لماذا حين أتحدث عنك يتغير لون وجهي وتضيع ثقافتي وأتلعثم في قولي وتتضخم سذاجتي؟ لماذا أتمنى أن يعود الزمان إلى الوراء لتكوني حلمي الأول وقصيدتي الأولى وحبي الأول؟

كذلك الإنسان الذي ملك قلبي ووجداني. لا أخفيك أني حاولت أن أنساك وأنسى حبك، حاولت أن أطوي حبك في ذاكرة النسيان كشريط مر عليه الزمن وطوته الأيام، لكن حبك أقوى من كل شيء، أقوى

0: الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت

وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة وتتابع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة آل عمران.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.
5: سألتك يا من لا تخيب من سألت،

نزل بجاه نبي أعطي الفضل في الأزل هو صاحب الجاه العريض ولم يزل عند الإله مفضلا ومهابا عليه إله العرش أثنى بنفسه وحقا رأى المولى بعيني عرسه

أبا تمنى فكم لك عندنا من مفاخر تمنى فكم لك عندنا من مفاخرين

بعثت نبيا مرسلا في أواخر ولست بمجنون ولست بساحر.

0: من أذكار الصباح.
1: بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. يا رب، هذا يوم جديد أطل علينا ونحن عبادك قد سعينا إليك بالدعاء، فأحسن إلينا بعفوك وارزقنا خيرك واشرح صدورنا برضاك واختر لنا ما يسعدنا ويرضيك، واجعل لنا في سمعنا نورا وفي بصرنا نورا يا نور السماوات والأرض. يا رب، في هذا الصباح بشرنا بما يسرنا وأبعد عنا ما يضرنا، وارزقنا حلالا يكفينا، وأبعد عنا كل شيء يؤذينا، وارفع عنا همنا، واشرح صدورنا، واكتب لنا كل خير. اللهم إنا نعوذ بك من العثرة التي لا تعذر، ونعوذ بك من الزلة التي لا تغفر، ونعوذ بك من الكسر الذي لا يجبر. اللهم افتح لنا أبواب الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. اللهم حصن قلوبنا من هموم الدنيا وأوجاعها، وافتح علينا أبواب الفرح والتوفيق من حيث لا نحتسب. اللهم أتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الهموم وتيسير الأمور، واكتب لنا يا الله خيري الدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا الصباح مشرقا مبهجا حاملا معه كل الخيرات والمسرات.

0: عروس البحر إذاعة المونستير.
1: تتعرفون الآن مستمعين الكرام على مناقب وبعض المواقف للشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور.

0: علامات مضيئة. علامات مضيئة مع محمد مصمولي. حديث يبدأ ولا ينتهي.
1: في هذه الحصة من برنامج علامات مضيئة نواصل الحديث عن سماحة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، وهو من ألمع علماء جامع الزيتون المعمور، ومن أكثرهم اعتمادا على العقل والنقد وعلى التثبت والمقارنة في البحث وفي التجديد المعتمد على الاجتهاد المستنير.
0: وهو فخر لجامع الزيتون المعمور بهذه الصفات المتعلقة بالفكر المستنير، ولذلك فقد كان لنا شرف إدراجه في سلسلة برنامج علامات مضيئة.
1: ومع الشكر سلفا على حسن المتابعة والاهتمام، وقبل البداية نقول أنا وهاجر حمودة أهلا
0: ومرحبا بكل المستمعين الأفاضل.

0: تحدثنا عن أهم مراحل الحياة العلمية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، وعن قيامه بالتدريس بالجامع الأعظم جامع الزيتونة، وكانت دروسه في اللغة والبيان وأصول الفقه ومقاصد الشريعة والحديث والتفسير.
1: وإضافة إلى تدريسه بالجامع الأعظم، فقد درس أيضا بالمدرسة الصادقية.
0: نعم، وكان ذلك من سنة 1905 إلى سنة 1932، كما عين عضوا بمجلس إدارة الصادقية في سنة 1909.
1: وأشرنا ضمن هذا البرنامج إلى أن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور قد برزت الصفات الفكرية التجديدية لشخصيته منذ مطلع شبابه، وذلك في كتابه أليس الصبح بقريب، الذي تناول فيه موضوع التعليم الإسلامي مبرزا جوانبه السلبية ومقترحا فيه الأساليب الكفيلة بإصلاحه.
0: نعم، وهذا الكتاب ألفه الشيخ في حدود سنة 1910، ولم ينشر إلا في سنة 1967، وتعلق موضوعه بالإصلاح للتعليم الزيتوني. وقد اشتهر محمد الطاهر ابن عاشور منذ تلك الأعوام بآرائه الإصلاحية وحرصه على تجديد الفكر الديني والتعليم الزيتوني، التي أي هذه الإصلاحات لم يتردد في الصدع بها، سواء كان بالتعبير عنها في المجالس الأدبية والمحافل الثقافية أو في الجمعية الخلدونية التي كان عضوا في هيئتها المديرة في سنة 1905، أو بالتحاليل الكتابية في المجلات العلمية.
1: لكن العلامات المضيئة في فكر محمد الطاهر بن عاشور لم تقتصر على آرائه الإصلاحية في مجال التعليم الزيتوني، بل تجاوزتها إلى مجالات أخرى، أليس كذلك؟
0: نعم، بكل تأكيد، كما سنرى ذلك بإيجاز في الفقرات التالية. لكنني وقبل ذلك لابد أن أشير إلى أن الجهود التي بذلها الشيخ في إصلاح التعليم الزيتوني لم تقتصر على الجانب النظري في كتابه أليس الصبح بقريب، ولا على تلك المحاولات الأولى التي ضبط من خلالها برنامج التعليم في إدخال إصلاحات على أساليب الامتحانات، وهي البرامج والإصلاحات التي قوبلت في ذلك الوقت بمناورات بقصد مناهضة المشروع التجديد.

0: إيدي للشيخ، لكن تلك الإصلاحات فيما بعد رأت النور بعد سنة 1933، وبالخصوص بداية من سنة 1945 عندما عين الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور شيخا للجامع الأعظم، واستأنف منذ ذلك الوقت مواصلة تطبيق برنامجه الإصلاحي، فجعل الفروع الزيتونية تحت مراقبة إدارة مشيخة الجامع، ووفر لها إمكانية تنظيم امتحان الأهلية، كما زاد في عدد الفروع الذي ارتقى من 8 إلى 25، منها 2 للفتيات، بل إن هذا الإنجاز اتسع إلى تأسيس فرعين في قسنطينة بالجزائر سنة 1947 مع أحداث إدارة المدارس لتحسين ظروف عيش الطلبة.
1: العلامة المضيئة في هذا التمشي الإصلاحي تمثلت في أمرين اثنين، أولا الجانب التنظيري وثانيا الجانب التطبيقي، وذلك بالرغم من مناهضة أعيان الزيتونة في ذلك الوقت للمشروع الإصلاحي للطاهر بن عاشور وحرصهم على إحباطه.
0: نعم، ومعنى هذا المرور من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي برغم العقبات، معنى هذا أن الشيخ كان متميزا بحس المثابرة على المبدأ وبالصمود أيضا.
1: قلت إن مناهضة أعيان الزيتونة للمشروع الإصلاحي للشيخ محمد طاهر بن عاشور قد أفضت إلى إبعاده، كيف حصل ذلك؟
0: كان ذلك سنة 1933، وقد تمثلت هذه المناهضة في اضطرابات وقلائل بدون ترون بسبب دسائس ترمي لمعارضة المشروع الإصلاحي، وتطورت إلى اتهام بالباطل للشيخ محمد الطاهر بن عاشور فيما يسمى بقضية فتوى التجنيس، وهي في الحقيقة كما تبين ذلك قضية اصطنعها بعض زعماء الحركة الوطنية آنذاك لأسباب تكتيكية سياسية بحتة، بدليل أن الحملة ضد الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وبقية أعضاء المجلس الشرعي بدأت وتفاقمت وحيرت العقول، مع أن الفتوى لم تحرر ولم يعلم أحد بفحوها، وكانت هذه الدسيسة ذريعة للمحافظين من أعيان الزيتونة المناهضين لبرنامج ابن عاشور الإصلاحي، فشجعوا المدرسين والطلبة على التشويش الشعب، والكلام هنا للدكتور محمد العزيز ابن عاشور.
1: لكن الشيخ بعد إبعاده عن الجامع في سنة 1932 قد عين مرة أخرى شيخا للجامع الأعظم وحقق ما حققه من مشروعه الإصلاحي، فهل واصل الطريق في نفس الاتجاه؟
0: نعم، بل إن الحوادث السياسية التي اعترضت البلاد وعاشها الشعب كان لها انعكاس سلبي على الأوساط الزيتونية، تسببت في اضطرابات داخل الجامع مما أدى إلى تعطل الدروس من جرائها، وبالتالي تعطل تطبيق برنامج الشيخ محمد الطاهر بن عاشور تعطيلا سرعان ما تفاقم بسبب تحريض زعماء الحركة الوطنية للأوساط الزيتونية على الهيجان ولعدم استجابة الشيخ بن عاشور للرغبة السياسية، قررت السلطة سنة 1952 إبعاد الشيخ عن مباشرة وظيفته مع بقائه في خطته، لكنه بعد ذلك وتحديدا في سنة 1956 عاد إلى مباشرة شؤون التعليم الزيتوني بعنوان عميد للجامعة الزيتونية من سنة 1956 إلى سنة 1960.

0: كما كان العلامة محمد الطاهر بن عاشور مجددا في مجال إصلاح التعليم الزيتوني كما رأينا، فقد كان مجددا في مجالات أخرى متعددة.
1: نعم، من بين تلك المجالات مجال النهوض بمنزلة المرأة على سبيل المثال.
0: نحن رأيناه في مشروعه الإصلاحي للتعليم الزيتوني أنه قد سعى منذ مطلع القرن العشرين إلى تمكين المرأة من التعليم ضمن برنامجه الإصلاحي.
1: نعم، فمنذ ذلك التاريخ كان الشيخ يلح على تعليم المرأة، وقد سوى في هذا التعليم بينها وبين الرجل إلا في جزئيات خاصة لا تغير من الأمر شيئا. وقد قال في هذا المجال إن بقاء المرأة منحطة الفكر غارقة في الجهل يسلب منها الأهلية لتربية أولادها تربية كاملة ولسياسة بيتها على الوجه الأكمل، ويسلب الأمة الانتفاع بنصف كامل من البشر. وفي الجانب العملي فقد فتح الشيخ سنة 1949 فرعا زيتونيا نسائيا بالسيد عجولة، التحق به حتى إغلاق الزيتونة في العهد المنقضي سنة 1958 التحق به عدد كبير من الفتيات، وفي جوان 1956 تخرجت الدفعة الأولى في امتحان عام، وهذا إنجاز تاريخي يحسب للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور.

علامات مضيئة. علامات مضيئة مع محمد مصمولي. حديث يبدأ ولا ينتهي.

0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم.
2: قصص الأنبياء عمل درامي من إنتاج إذاعة دولة الكويت.
3: قصص الأنبياء كتبها السيد عامر وأخرجها علي حسن.
4: لما حضرت آدم الوفاة عهد إلى ابنه شيث وعلمه ساعات الليل والنهار.
5: نعم يا نبي الله، نعم يا أبا البشرية، قد تعلمت الدرس الأول. الله واحد أحد، الله فرد صمد.
6: يقول آدم عليه السلام: الله الصمد،
5: الله الصمد،
6: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قد تعلمت قولك يا أبتي وحفظته، ولن أنسه أبدا أبدا.
7: يقول آدم عليه السلام: عليك أن تتعلم عبادات الليل والنهار يا شيث بن آدم، فتعلم واعلم أن الطوفان قادم، فاحذر وحذر ذريتي من بعدي، أن الطوفان قادم ليغرق الأرض.

0: أهذا الطوفان يا أبتي؟ أهذا هو الطوفان الذي حذرنا منه نبي الله آدم عليه السلام؟
1: كلا يا بنيتي، ليس هو بعد. فالطوفان الذي حذر منه جدكم آدم سيأتي عندما يغيب الإيمان ويسود الكفر على الأرض.
2: لكن ما هذه الرياح الصفراء والعواصف المزمجرة؟ لماذا بدأت الشمس تغيب ونحن في منتصف النهار؟
3: كأن هناك خطبا عظيما تنبئ به الشمس. أخشى أن يكون الطوفان ونحن لا نعلم.
1: ليس الطوفان، بل ربما كان أمرا أعظم من الطوفان. ربما يغيب جدكم آدم. ربما يغيب جدكم آدم.

0: آدم مات بالبشرية الأول، مات نبي الله آدم، مات نبي الله آدم،
1: مات نبي الله آدم، مات نبي الله آدم.
2: انظروا انظروا كيف كسفت الشمس وخسف القمر، انظروا هذه الصفوف من الملائكة التي تنزل من السماء، إنها صفوف كثيرة، صفوف كثيرة من الملائكة،
3: إنها أكثر عددا مما على الأرض من خلق. ترى لماذا نزلت كل هذه الملائكة من السماء العلى إلى هذه الأرض والحياة الدنيا؟ لماذا؟

0: لما توفي آدم عليه السلام، وكان ذلك في يوم الجمعة، جاءته الملائكة بحنوط وكفن من عند الله عز وجل، أرسلها إلى آدم من الجنة.
1: لا تبكي يا حواء، لا ينفعك الحزن ولا يعيد ميتك البكاء.
2: أمه أمه، كفكفي دموعك ويكفينا فرحا يا أمه أن ملائكة الرحمن قد نزلت تعزيني في موت أبي آدم عليه وعليك السلام.
1: تقول حواء قبل أن يموت أبوكم آدم كان يقول: إني أشتهي من ثمار الجنة، وإني لأقول مثل ما قال حبيبي آدم: إني أشتهي من ثمار الجنة، أشتهيها كي آكل منها ونلتقي في جنة

0: يا أبالسة الأرض الشقية بآدم وحواء وبنيهم، ماذا رأيتم هناك وماذا سمعتم؟ أنبئوني أنبئوني يا شياطين جهنم، ما الأمر الذي يخيفكم؟
1: رأيت وسمعت بكاء ذرية آدم عليه يا سيدي يا كبير الأبالسة.
2: وأنا رأيت وفاء حواء لزوجها، وكذلك ستكون نساء بني آدم عبر الأجيال إن تركناهن بلا غواية وإفساد.
0: هذا دورك أنت يا شيطانة شجارة، عليك بنساء بني آدم، عليك ببنات حواء، أفسدي أخلاقهن وخربي ديارهن بالزينة والفتنة والفحش والفحش والرذيلة.
1: وماذا عن بني آدم يا ملك الأبالسة؟ ماذا سنفعل برجال الإنس؟ لو تركناهم بلا غواية وإفساد لفسدوا بتقواهم من الله وحسن عبادتهم.
0: لا يا شيطان مرار، لن يمضي على غياب آدم نهار أو بعض نهار إلا ونكون أخذنا رهطا منهم إلى النار. إلى أين؟
1: إلى النار.
0: أفسدوهم، أفسدوا دينهم بالجنس والطمع والجشع وحب الجاه وزينة الحياة. افعلوا افعلوا ما يأمركم به سيدكم إبليس، وسوف ترون كيف تسوقون بني آدم كالغنم إلى الجحيم، إلى الجحيم، إلى الجحيم.
3: قصة وفاة أبينا آدم عليه السلام قبيل وفاة نبي الله آدم حدث موقف عجيب، إذ سمعه بعض أبنائه ينادي ويقول:
4: يقول آدم عليه السلام: أي بني، إني أشتهي من ثمار الجنة، إني أشتهي من ثمار الجنة.
5: إن أبي الأكبر يقول إنه يشتهي من ثمار الجنة، فهلما نحضر له مما يشتهي.
6: ليت الأمر بهذه السهولة يا غوثة، نحن هنا على الأرض حيث لا شيء عليها من ثمار الجنة.
7: فلنذهب ولنرتحل إلى كل مكان على الأرض نسأل، لعلنا نجد شيئا مما يشتهي أبونا آدم.
8: فلنرتحل، نعم، نبحث ونفتش ونسأل، لعلنا نجد شيئا من ثمار الجنة على هذه الأرض. اتبعوا أخاكم يعوق الأصغر، لعله يعلم أكثر مما نعلم.

0: فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفان آدم وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل وما يلزم من عدة الدفن. فقالوا لهم:
1: يقول أحد الملائكة العظام: يا بني آدم، ما تريدون وما تطلبون؟
2: أبونا آدم مريض واشتهى من ثمار الجنة.
1: قالت الملائكة: ارجعوا، فقد قضى أبوكم، فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له ولحدوه
3: وصلوا عليه، ثم أدخلوه قبره فوضعوه في قبره، ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا:
4: يا بني آدم، هذه سنتكم، يا بني آدم، هذه سنتكم.
5: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور، من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
0: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
5: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر ويخرجها علي حسن.

دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمعين الكرام، إليكم فضل بعض الآيات والسور من القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قارئ التكاثر يدعى في الملكوت مؤدي الشكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ 1000 آية كل يوم؟ قالوا: ومن يستطيع ذلك؟ قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر؟ صديقي المستمع، إياك أن تظن أنك سيء لمجرد أنك أذنبت، فذلك الظن من الشيطان ليقنطك من صلاح نفسك ومن عفو الله. فمهما أذنبت عد إلى الله ولا تيأس من رحمته سبحانه وتعالى، لأنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. من الأشياء المريحة بالدنيا أن الرزق والنصيب والتوفيق كله من الله سبحانه، كلام الناس كله في كفة، وتدابير الله في كفة أخرى لا يعيقها عائق.

ربي لن أشتكي لأحد وأنت موجود، ولن يصيبني اليأس وبابك مفتوح. يا ربي قد خاب ظني بالكثير، والظن بك لا يخيب. إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفع

رباه إني قد عرفتك خفقة في أضلعي وهتفت باسمك يا له لحنا يرن بمسمعي أنا من يذوب تحرقا بالشوق دون توجعي قد فاض كأسي بالأسى حتى سئمت تجرعي يا ربي إني قد غسلت خطيئتي بالأدمع يا ربي تسبيحتي في مسجدي أو مهجعي يا ربي إني ضارع أفلا قبلت تضرعي إن لم تكن لي في أسايا فمن يكن إذن معي.

يا ربي في جوف الليالي كم ندمت وكم بكيت، ولكم رجوتك خاشعا وإلى رحابك كم سعيت. قد كنت تائها واليوم يا ربي وعيت، إن كنت تعرض جنة للبيع بالنفس اشتريت، أو كنت تدعوني إلى الرجوع ها قد أتيت. طفقت نفسي تجادل ذات يوم وتسائل، قلت عفوا يا إلهي فأنا في العي باقل. سألتني عنك نفسي وأنا يا رب جاهل، هاتف وشوش روحي من وراء الغيب قائل، إنه منا قريب لا تراه عين جاهل، وهو في كل مكان لأولي الألباب ماثل، في هدير البحر بالأنغام، في حضن السواحل، في مسير الزهر في الآكام، في عذب المناهل، في صرير الصقر في الأقلام، في ضوء المشاعل، في ظهور الفجر في الإظلام، في لون الأصائل.

0: لك.
1: في شعور البر والأنعام، في جو الأماثل، في نشور البذر بالأكمام، في غرس الشمائل، في الخلايا والشرايين، وفي لطف المفاصل، في مرايا العين، في الأعصاب، في حسن الأنامل. هو باري الروح، والأرواح كم أعيت مسائل. خلق الإنسان، أعطاه بيانا ونوافل، حكمة العجماء فيها خير برهان لغافل. ونظام الكون لو فكرت فيه فهو هائل، فتأمل قمرا قدره تلك المنازل. إن في خلق السماء والأرض آيات لعاقل، عالم حلو البرايا، كل شيء فيه كامل. جل من أحيا مواتا وحباه سحر بابل، صار الترب الأمس قلبا يتغنى ويغازل. إلهي، إني قد عرفتك خفقة في أضلعي، وهتفت باسمك، يا له لحنا يرن بمسمعي. أنا من يذوب تحرقا بالشوق دون توجعي، قد فاض كأسي بالأسى حتى سئمت تجرعي. يا ربي، إني قد غسلت خطيئتي في أدمعي، يا ربي إني ضارع، أفلا قبلت تضرعي؟ إن لم تكن لي في أسايا فمن يكون إذن معي؟ يا ربي، في جوف الليالي كم ندمت وكم بكيت، ولكم رجوتك خاشعا، وإلى رحابك كم سعيت. قد كنت يوما تائها، واليوم يا ربي وعيت. يا ربي، من لي غير نورك إن ضللت وإن غويت؟ إن كنت تعرض جنة للبيع يا ربي بالنفس اشتريت، أو كنت تدعوني إلهي للرجوع فقد أتيت.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. حين تجثو على ركبتيك وتجمع قلبك وتغمض عينيك وترفع أكف الضراعة وتعلن فقرك وذلك وعجزك بين يدي الله سبحانه، ثم تهتف من غور روحك وأعماق قلبك ثناء على الله وتمجيدا له ومدحا فيه وإعجابا بصفاته وتملقا له وإطراء عليه وتبجيلا له وعجزا عن الثناء عليه وتعديدا لنعمائه عليك في مقابل تقصيرك معه وتوسلا به إليه ونحو هذه الفنون، فإن صدى هذه اللحظات السماوية الصافية سينعكس على نفسيتك ولا بد. وما أكثر الذين أقدموا على هذه الخطوة وكرروها وأعادوا الطرق لها، فقالوا: وجدنا أنفسنا نجهش ببكاء شديد من حيث لا نشعر، وكان بكاء لذيذا لأن فيه نكهة سماوية خالصة تجعل الروح ترف وتشف وتسمو. يا حبيب القلوب، ما لي سواك، ارحم اليوم مذنبا قد أتاك. أنت سؤلي ومنيتي وسروري، قد أبى القلب أن يحب سواك. إذا أطلق الله لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك، وعليك أن تثق وأن تواصل الطلب وأنت في حالة شكر قلبي لله تعالى لما فتح عليك ومنى به عليك. لسان حالك يقول: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ما علمتني الطلبات.

ليست العبرة أن تؤدي الصلاة، إنما العبرة أن تخشع فيها وتحسن الأدب خلالها وبعدها. هنالك تمنحك الصلاة أنوارها وبركتها. قالوا إذا عرف الآمر سهلت الأوامر، هذا مؤشر قوي وبوصلة دقيقة تزن بها نفسك. فحين تعرف ربك جيدا وتقوي محبته في قلبك، يسهل عليك النهوض لطاعته والانزجار عما يغضبه. وعلى هذا قس نفسك إن كان أمر آخرتك يعنيك. كما يتعاقب على الدنيا ليل ونهار ونور وظلام، كذلك حال القلب لا يزال يتعاقب عليه نشاط وفتور وإقبال وإدبار. فكل من فتح لك الطريق شمر وبادر، وكلما تعثرت وفترت حاول أن تلتقط أنفاسك لتعود من جديد أقوى مما كنت.

كل مشكلة ولها حل، عليك فقط أن تسلك الطريق الصحيح الموصل. وأول الهمة أن تحسن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، تضرع إليه، ألح بالدعاء بين يديه، وأكثر المناجاة لحاجتك، ثم أدر المشكلة على وجوه كثيرة وقلب الحلول المقترحة. أدرس المشكلة وأنت في حالة نفسية طيبة هادئة، أشرك معك غيرك ممن تثق بعقله ونصحه، فعقلان خير من عقل واحد، وثلاثة خير من عقلين. كم من مشكلة تعسرت على صاحبها حتى ظن أنها لا تفرج، فجاء الله تعالى بالفرج لها على لسان صديق ثقة ناصح. ثق أنك إذا أتيت البيوت من أبوابها لن تندم. روح فؤادك بالرضا ترجع إلى روح رطيب. لا تيأسن وإن ألح الدهر من فرج قريب.

اجعل كلمتك إشراقة النور في عتمة الظلام، وصيحة الحق في وجه الباطل. ولا عليك، لا عليك إن ردت عليك كلمتك أو استهزئ بك، فقد استهزأ السفهاء بالرسل قبلك. وكفاك تميزا وتألقا أنك في السماء تحلق. النفوس الصغيرة هي وحدها التي تتسقط على الأشياء الصغيرة، أما الهمم الكبيرة فإنها تأبى إلا الارتقاء والسمو أبدا. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. أنعش عقلك بالتفكر في آيات الله تعالى المنظورة والمقروءة، وأنعش قلبك بالتأمل في نعمه المنهمرة عليك صباحاً

الأحسن والأروع والأولى أن تحسن الأدب مع الله جل جلاله، فهو معك حيثما كنت، يراك ويسمعك ويحصي عليك أعمالك. وكل شيء عنده بمقدار. لو استقر مفهوم هذه الآية في شغاف قلبك لاستطعت أن تقابل الدنيا بوجه جديد وقلب حديد ويقين راسخ تهون معه شدائد الدنيا وابتلاءاتها. كل شيء، لم يستثني شيء، كل شيء بمقدار، مقدار دقيق، بعلم دقيق شامل، وبحكمة دقيقة لا يفوتها شيء، وبلطف دقيق يتجلى لأصحاب القلوب. فلا يغررك العطاء ولا يهولنك المنع، فافهم.

مواهب الله إليك يلزمها أن تكون متهيئ القلب لورودها عليك، بذلك تورق وتثمر وتزهر وتنتج وتؤتي أكلها بإذن ربها. والذين لا يهيئون قلوبهم يخسرون كثيرا. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا ابتليت فثق بالله وارضى به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، حسبك الله في كل لك الله. إذا حلت بك مصيبة لا قدر الله تعالى، فلا تجزع جزعا يفقدك رشدك، واعلم أن المقدر واقع لا محالة. وتذكر أن كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر إلا الحزن، فإنه يبدأ كبيرا ثم يصغر، ولا يزال يصغر ويصغر حتى ينسى. فاعتبر بما سيكون واجعله وقد كان. حين تسعى لإسعاد الآخرين تنعكس عليك سعادتهم ولا بد، وتفيض على نفسك ألوان من المسرة. امنح الآخرين سعادة وسقهم إليها، تجد صدى ذلك في أغوار نفسك. ولكن لا تنسى أن سعادة الآخرة هي سعادة الأبد. ليس عيبا أبدا أن تتعثر، بل هذا هو المتوقع الطبيعي ما دمت تحاول. العيب كل العيب أن تبرر أخطائك وأن تدافع عنها، أو أن تيأس فلا تعاود المحاولة. إياك ثم إياك من هاتين الدائرتين، فإنهما بعض فخاخ الشيطان في طريقك ليقطعك عن الوصول إلى الفردوس. وفي الحديث: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فكن من خير الخطائين، ولا تطمع بأن تصل إلى حالة لا تخطئ فيها ولا تزل.

عصفورة. من علم العصفورة هذا التغريد الشجي؟ ومن ألهم النحلة هذا النظام الفريد؟ ومن ملح البحار بهذه الملوحة الحافظة؟ ومن أبدع الشفق ولون الغروب وأخرج الغسق ونور القمر إذا اتسق؟ من شقق الضياء وجلى الضحى ضاحكا وأظلم الليل وصف السماء حتى تكاد تبتسم؟ قل لي يا صاحبي، من كوم الغيوم وسير الماء، سيره سيولا وثلوجا فوق رؤوس الخلائق، ثم أنزلها بقدر حيث يشاء وعلى من يشاء كيف يشاء؟ من أحيا ومن أمات؟ من يعز بعد إذلال؟ ومن يذل بعد إعزاز؟ من يفقر بعد غنى؟ ومن يغني بعد فقر؟ من يرفع؟ من يخفض؟ من يعطي ومن يمنع؟ من ومن؟ إذا لم تكن هذه المشاهد كلها مهيجة للقلب إلى معرفة الله سبحانه وتعالى والحب له والتعلق به والتسبيح باسمه ليل نهار والعمل من أجله. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك. يا مرسل الأطيار تصدح في الربا، صدحاتها تسبيحة لعلاك. يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك. يا أيها الإنسان، كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك. والعقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليها هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، ما الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، ما الذي أبكاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث، ما الذي صفاك؟ قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس، من أخفاك؟ وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك؟ واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء، ما الذي أدناك؟ قل للمرير من الثمار من الذي بالمر
من دون الثمار غذاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله: من يا نخل شق نواك؟ وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسله: من بالماء شق صفاك؟ وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله: من يا ليل حاك دجاك؟ وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله: من يا صبح صاغ ضحاك؟ يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله

المستمعي الفاضل، تمعن في وجه طفل صغير تجده كالمرآة ينقل إليك مباشرة ما يعتمل في قلبه من صفاء أو كدر، وهو في الغالب صاف كماء السماء، وما تلبث أن تشعر بانعكاس ذلك الصفاء قد طفح على ملامح الوجه كلها، فلا تملك إلا أن تغبطه على هذه البراءة المتجلية في هاتين العينين الصافيتين وفي هذا اللسان الطائر الذي يتعثر في نطقه، وهو يجاهد أن يخرج إليك كلمات مفهومة عما يجيش في أعماقه من أفراح سماوية فلا يكاد يبين، غير أنك تبتهج به مع هذا العجز فيه، يحاول محاولاته جاهدا وأنت تتابعه في انتشاء وابتهاج، تشجعه أن يتكلم، فإذا أخرجها سليمة تطلقت أسارير وجهه كلها كأنما هو أحد الفاتحين في زمن غاب عنه الفاتحون. وإذا بعدوى الفرح تسري إليك رغما عنك كأنها الكهرباء في الأسلاك جرت فيها فأضاء المكان، فلا تملك عندها إلا أن تضحك من أعماقك وتهلل له وتحمله مداعبا إياها كما يحمل المعجبون بطلهم المحبوب. يا إلهي، ما أعظم إبداعك في هذه الطفولة، إبداع يتجلى لكل ذي عينين يبصر، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. هؤلاء الأطفال الذين يتحركون هنا وهناك يحملون معهم براءة الطفولة المحببة كأنما هم عصافير بعيدة نزلت من الفردوس مباشرة لتملأ أجواء البيت الذي هم فيه بأريج الجنة وعطرها، ولذا لا تملك إلا أن تبقى مشدودا إلى هذا الصغير الذي يطفح السرور من عينيه. حتى هذه الضوضاء التي يحدثونها بشقاوتهم البريئة حين يتسع قلب الوالدين تصبح في حسهم أشبه بزقزقة العصافير المرحة، وهي تقفز بين الأغصان مبتهجة تريد أن تملأ الفضاء الرحب بفرحتها. غير أن المشهد يختلف كليا في بعض الظروف، تجد الصغير في ذروة انفعاله ووالده أو والدته يصيح به زاجرا أن يكف ويسكت، فلا يزيده ذلك إلا إصرارا على ما يريد، ولعله لا يريد سوى كلمة فحسب يلقيها أحدهما جوابا لما يريد، غير أنهما وقد انفعلا انفعالهما الكبير لا يريدان إلا إسكاته ولا يريد إلا جوابهما. وها هنا تكمن المفارقة العجيبة التي يتجلى فيها جبروت الصغار في مقابل طيشان الفكر عند الكبار، حتى لا يجدون وسيلة لإسكاته إلا بضربه، فإذا أجهش بالبكاء حملوه في حنو. هل غدا الكبار في مثل هذا الموقف إلا صغارا،
حيث عطلوا ملكة عقولهم الكبيرة ليتعاملوا مع ذلك الصغير بمنطق الصغار. ما ضرهم لو أجابوا. ما ضرهم لو أنهم كظموا غيظهم قليلا ليتعرفوا جيدا إلى ما يريد، ثم يعمدون بعد ذلك إلى تغيير النهر للوقوف في وجهه، لأن إصرارهم على الوقوف في وجه النهر المندفع سيغمرهم لا محالة. إن التعامل مع هؤلاء الصغار فن كبير لا يجيده أكثر الآباء والأمهات للأسف الشديد. ثم إن تأمل هؤلاء الأطفال ومتابعتهم بروية وتفكر يجعلك تقف على دروس كثيرة تحتاجها وأنت تواجه طوفان الحياة. لكن كم عدد الذين ينتفعون من هذه الدروس التي يقدمها لهم هؤلاء الصغار بالمجان؟ أكثر الخلق عن هذا الباب غافلون. لماذا؟ لأنهم في غمرتهم ساهون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع بنا ويقبلنا ويتقبل منا، وأن يفتح أعيننا على دروس الحياة من حولنا لننتفع بها بما يزيدنا قربا من الله عز وجل.

0: أيها السادة الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح.
2: السادسة صباحا على موجاتنا، أسعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. نفذت مصالح بلدية سوسة أمس سلسلة من التدخلات الميدانية بعدد من الأحياء التابعة للبلدية، تمثلت خاصة في رفع المصبات العشوائية وتنظيف الأراضي البيضاء وإزالة مختلف أنواع الفضلات، وذلك في إطار الحملة الجهوية للنظافة وخطة العناية بالبيئة الرامية إلى تحسين المشهد البيئي والارتقاء بمؤشرات النظافة. وأكدت بلدية سوسة في بلاغ نظرته أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تورطه في الاعتداء على نظافة المدينة أو الإضرار بالبيئة. دعت جمعية التونسية للعلوم التشاركية المصطفين إلى الالتزام بجملة من السلوكيات البيئية المسؤولة خلال فصل الصيف، وذلك بهدف المحافظة على الشواطئ التونسية وما تسخر به من تنوع بيولوجي. وأكدت أن الشاطئ يمثل أيضا نظاما بيئيا حيا وحساسا يحتضن آلاف الكائنات الحية، من بينها أنواع مهددة بالانقراض على غرار السلاحف البحرية والطيور الساحلية. حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيبة معاوية من تنامي ظاهرة التحيل الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف الحرفاء التونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي. وأوضح أن جهات غير قانونية تنشئ صفحات وهمية تعرض خدمات كراء السيارات بأسعار منخفضة ومغرية بهدف استدراج الحرفاء ودفعهم إلى إتمام الحجوزات بسرعة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. ترامب أضاف أن تأجيل الهجوم يأتي بعد الاتفاق على ملامح صفقة، موضحا أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. بعد قليل زميلان مروى الزيدي وأيمن الشابي يستقبلان معكم بشائر يوم جديد.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
1: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

0: بشائر الصباح.
1: يسعد صباحك الحلو يا الليلة الدنيا صباح.
2: بسم الله نبدأ وصباح النور والنوار. صباح الصحة والعافية. 6:04 من إذاعة المنستير في صبحية لحد 2 أوت 2026 الموافق 18 صفر من عام 1448 هجري. نهاركم زين، نهاركم مبروك سعيد، نهاركم صحة وعافية، نهاركم فيه برشا خبار زينة إن شاء الله للناس اللي تسمع فينا، وبداية يوم سعيدة وموفقة للجميع، يوم راحة للناس اللي تخير تريح نهار لحد، ولا اللي هي مجبر على أنها تريح نهار لحد خاطر كل واحد نهار راحته، وفما اللي ما يرتاحش يقول لك نهارات الكلها كيف كيف. في الصيف لازم فما برشا حركة وبرشا بركة. تحيتنا للناس الكل وين ما كنتوا منتوما موجودين، وإن شاء الله يا ربي ترافقكم العافية والصحة والكلمة الطيبة. أنتوما اللي بديتوا معنا المشوار توا من قدام الميكرو مروة زيدي، من قدام الكونسولات نحيي برشا زميلي أيمن الشابي، معاكم إن شاء الله حتى للتسعة متاع الصباح في مجموعة من الفقرات اللي نبدأ بها نهارنا ونبدأ بها صباحنا، ويا ربي إن شاء الله نبدأوه بالخير والصحة والعافية. البداية باش تكون مع حزب اللطيف مبسوط أحمد جلمام، بعدها تتلقاو مع صوتي وناجي، واستناو معنا النشرة الجوية الأولى، فقرة حدث في مثل هذا اليوم وصباح بلا حدود. هذه فقرات ساعتنا الأولى. مرحبا بالناس الكل.

وانتم جايكم سلام من إذاعة المنستير، جايكم سلام حارز ده من عند الناس اللي طبعا تحبكم وتودكم ديما بالإيقاعات والاختيارات الغنائية المزيانة. كانكم في الطريقة طريقة سلامة والأمان، كانكم قاصدين ربي للتبحيرة، راهو التبحيرة اليوم ممكنة، وسيسوا على رواحكم فقط، ابتعدوا عن أوقات الذروة. هذه المعلومات اللي بتجيكم في الوقت هذية من عند المعهد الوطني للرصد الجوي. اللي يتوقع بتبيع وتقس اليوم باش يكون عامة قليل السحب، وتتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية وبعض الأمطار. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر اليوم كما قلت لكم هادئ وقليل الاضطراب، والحرارة في استقرار نسبي، في انتظار أنه غدوة باش ترتفع الحرارة ارتفاع طفيف، وباش تتواصل درجة الحرارة مرتفعة شوية حتى لنهار الثلاثاء. غدوة زادة باش يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. الريح باش تكون من القطاع الجنوبي بقوية نسبيا بالسواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة بهذه الجهات، وبحرنا قليل الاضطراب فمتموج بالسواحل الشرقية. دونك اليوم وغدوة والأيام القليلة القادمة السباحة ممكنة، سيسوا على رواحكم، سيسوا على الشط زيدا. نصائح الاصطياف مهمة برشا زيدا أنكم تردوا بالكم، خاصة في نهار كما نهار اليوم، خموا ديما في الطبيعة وخموا ديما في البحر وخموا ديما في طبعا مواردنا البحرية اللي قاعدة تمشي وتنقص. الحقيقة ما نجم كان نوصيكم بالحاجة هذية، ونوصي كل الناس والمستمعين والمستمعات اللي كما تحب أنت تستمتع بشط نظيف، تخلي الغير زيدا الشط يكون نظيف، خليه لليوم الغدوة وللأجيال القادمة، وإن شاء الله يا ربي تستمتعوا بوقتكم بصيفيتكم. ما عاد ما مازال ليم قديش تجري، هنا مازلنا شهير آخر في شهر أوت، فما ناس بتسمعني تقولش ماني ما عاد ما مازال، احنا مازلنا كبدينا اي نعم صح عليكم. فما ناس راي تصيف أول الصيف، وفما ناس تصيف في أوت، وفما ناس تصيف حتى في آخر الصيف، كل واحد وكيفاش طبعا يبرمج أياماته وراحته وكنجياته وحفلاته ومناسباته السعيدة. فربي يسعدكم، ربي يفرحكم، وإن شاء الله يا ربي تستمتعوا ديما بوقتكم، هذا هو المهم، وإن شاء الله ربي يبعد علينا أي قلق ولا أي مشاكل تنجم تصير. دونك ما تنسيوش، مش قلنا بحر مناسب للاصطياف ولا مناسب باش تتبححوا وتعوموا، ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم على ولادكم على صغاركم، بربي ما تستعملوش لي شامبخيغ، حاولوا لو ماكسيموم انكم تستعملوا الواقي الشمسي المظله، تبعدوا اذا كان فما شط فيه اكل يعني كميات كبيره من طبعا النشيط والا الحريقه. فهذه كلها معلومات مهمه هكا باش نقولها لكم على بكري، ما دامكم قصدي ربي في الطريق ولا تحضروا في العدة متاع نهار الأحد باش تمشيو للبحر، إن شاء الله صحة. وهنا يليكم الناس الكل، 26 دقيقة هذا توقيتنا في إذاعة المونستير للناس اللي تشرب في قهوتها هكا وعاملة كيف، نقولكم تسمعوا معنا إيقاع

0: وهذه تحية نغمية صباحية بصوت محمد فؤاد. الكل ميمة تسمع فينا والأمهاتنا الكل طبعا تحية كبيرة اليوم محليهم الإيقاعات اللي تتغنى بالأم اللي ديما ندنوا على إيقاعهم. فالربي فضلكم إن شاء الله أمهاتكم وربي يرحم اللي متوفين منهم. أكيد موعد كيف العادة قارب مع بشائر صباح في فقرة حدثة في مثل هذا اليوم نرجع للتاريخ وأهم الأحداث اللي مرت عليها.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: مجموعة كبيرة من الأحداث صارت في نهار 2 أوت نرجعوا لها في فقرة حدث في مثل هذا اليوم. البداية تكون مع عام 1798 وين انتصر الأسطول البريطاني على الأسطول الفرنسي في معركة بحرية ضمن معارك الحملة الفرنسية على مصر. 1776 تم توقيع إعلان استقلال الولايات المتحدة رسميا. كما اليوم زاد عام 1790 تم إجراء أول تعداد سكاني بالولايات المتحدة. تاريخ اليوم يرتبط أيضا بعام 1830 وين تشارلز العاشر ملك فرنسا يتخلى عن العرش لصالح حفيده هنري. كيما اليوم أيضا صدور قانون من البرلمان البريطاني بتصفية أعمال شركة الهند الشرقية البريطانية وحلول حكومة الهند تمثيل أعمالها. اليوم زاد في تاريخ عام 1914 ألمانيا اجتاحت لوكسمبورغ ووجهت إنذار لبلجيكيا أثناء الحرب العالمية الأولى. في تاريخ اليوم عام 1916 وفي نفس الحرب العالمية الأولى التخريب النمساوي أدى إلى غرق السفينة الحربية الإيطالية ليوناردو دافنشي في تورنتو. أول إضراب عام في التاريخ الكندي كان ذلك عام 1918 كما اليوم. في تاريخ عام 1921 وفي 2 أوت الزعيم السوفيتي فلاديمير لينين يوجه نداء للدول الصناعية لمساعدة بلاده المهددة بخطر المجاعة بسبب تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية فيها وكان ذلك كما قلت تاريخ اليوم عام 1921. رسميا أصبح أدولف هتلر في ألمانيا قائدا كما اليوم عام 1934. كذلك تاريخ آخر نمشيو له مع ذاكرة التاريخ حكومة فيشي الفرنسية أصدرت حكم غيابي بالإعدام على الجنرال شارل ديغول أثناء الحرب العالمية الثانية كان ذلك عام 1940. انتهاء انعقاد مؤتمر بوتسدام كان ذلك كما اليوم عام 1945 طبعا وهو من مخالفات الحرب العالمية الثانية. مجموعة أخرى من الأحداث والأخبار خلينا نختصروها نمشي بكم التاريخ 1984 وين الصين والمملكة المتحدة اتفقوا على عودة مستعمرة هونغ كونغ إلى الحكم الصيني عام 1997. وكما اليوم في عام 1992 تم إجراء أول انتخابات رئاسية في كرواتيا. نمشي للشخصيات اللي ارتبط اسمها بتاريخ اليوم ونختم بها مشوار حدث في مثل هذا اليوم. تاريخ اليوم ارتبط فيه طبعا تاريخ وفاة ألكسندر غراهام بيل اللي هو المهندس والمخترع والمبتكر الاسكتلندي اللي ينسب إليه تسجيل أول براءة اختراع لهاتف وإنشاء شركة الهاتف والتليغراف الأمريكية. من الشخصيات زيدا نحكيه على أحمد حسن زويل اللي توفى في نهار كما نهار اليوم من عام 2016 في معهد كاليفورنيا. وأحمد زويل هو اللي ابتكر نظام تصوير سريع للغاية يعمل باستخدام الليزر عنده القدرة على رصد حركات الجزيئات ونشر أكثر من 350 بحث علمي في المجلات العلمية العالمية المتخصصة وورد اسمه في قائمة الشرف بالولايات المتحدة اللي ضمت أهم الشخصيات اللي ساهمت في النهضة الأمريكية وجاء اسمه رقم 9 من بين 29 شخصية بارزة باعتباره أهم علماء الليزر في الولايات المتحدة. ونختم بصوت تونسي ملقب بشحرور الخضراء كي تعرفوا أنه نحكيه على تاريخ اليوم عام 1983 اللي توفى فيه الملحن التونسي والمطرب التونسي يوسف التميمي اللي في رصيد أعمال عديدة وأعمال كبيرة واللي يبقى دائما واحد من الأسماء البارزة في التاريخ الفني وأحد الأصوات اللي أسهمت في ترسيخ هوية الأغنية التونسية الحديثة وخلى تراث فني أصيل يجمع بين جمال الكلمة ورصانة اللحن وصدق الأداء.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.

0: فن.
1: يا معطر يا فل، هذه إيقاعنا اللي اخترناه لكم في الوقيت هذه. وصلنا لتوقيت 6:45 دقيقة ومعكم، ونصبحوا عليكم وين ما انتم موجودين وين ما انتم. إن شاء الله تكونوا مستمتعين بوقتكم. صباح جديد ونهار جديد ناخذوا فيه قراءة لأبرز ما كتبه في الصحافة العربية والعالمية. دونك قهوة وجريدة وتابعونا في صباح بلا حدود.
2: صباح بلا حدود.
1: البداية بمقال رأي من صحيفة الشرق الأوسط بقلم المثقف والكاتب اللبناني حازم ساغية، عنوانه في أن السلام عملية وليس حدثا ينجزه سحر ساحر. اخترت لكم مقال ثاني في صحيفة إرجومونت إيفاكتي عن استفادة الولايات المتحدة وقدرتها عن استنفاذ الولايات المتحدة الأمريكية قدرتها على تزويد أوكرانيا بالصواريخ. يكتب صاحب المقال زيلينسكي في مصيدة الصواريخ الأمريكية. فن ويز ويك نقرأ، وأزمة جديدة قرب قناة السويس قد تدفع الناتو للتدخل. مقال آخر نقرأه صباح اليوم في صحيفة القدس العربي، ومقال رأي عنوانه سبتة أرواح المهاجرين صندوق بريد سياسي. الصين تقترب من القمر، لماذا تشعر أمريكا بالذعر؟ هذا مقال رأي اخترته لكم في موقع الجزيرة دوت نت. إلى مقال رأي آخر في نيويورك تايمز، والذي يستند على رحلة ميدانية امتدت نحو 1600 كيلومتر في ولاية أوكلاهوما ومجموعة أخرى من الولايات التي نجد فيها الفقر المدقع في الولايات المتحدة الأمريكية، وعنوان المقال صورة قاتمة لأوضاع الفقراء بأمريكا. نختم بدراسة يمكن أنكم تطلعوا عليها في علاقة طبعا بالبيئة، نقرأها أو نجد تفاصيلها في صحيفة العربي الجديد، وعنوانها تغير المناخ يترك بصمته في دماء البشر.
2: صباح بلا حدود.
1: هذه طبعا كانت فقرة صباح بلا حدود. نصبح عليكم، نتمنى لكم الخير والبركة، ونعطيكم موعد في توقيت 8:30 مع الصحافة الوطنية وأبرز ما كتب فيها في طبعا قراءة لزملائنا في قسم الأخبار. ما قبلها نرجع للاختيارات الغنائية ولبقية الفقرات في بشائر الصباح توا 6:48 دقيقة، باش نخليكم تستمتعوا مجموعة من اللقاءات على غرار ادعي لي في الوقت هذا.

0: أعد للموجة.
1: زريبة صوف زهوان على الموجة 104.7
2: 104.7

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي حق كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد بأن قطاع القوارص يعاني عديد الصعوبات بالتزامن مع اقتراب انطلاق موسم الجني المبكر بداية مع شهر سبتمبر، خاصة مع تأخر انطلاق موسم الري إلى حدود شهر جوان، وصولا إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن محطات الضغط والبنية التحتية. أكد رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مراح بعودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى وضعه الطبيعي بعد استعادة جميع الوحدات لنسق إنتاجها إثر توقف عدد منها لفترة وجيزة خلال الأيام الماضية، ورجح إمكانية استعادة تزويد السوق بالمياه المعلبة بصفة عادية بداية الأسبوع الجديد، مشددا على ارتباط ذلك بعدم انقطاع التيار الكهربائي وترشيد الاستهلاك. تتواصل عمليات تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الاثنين على الساعة الثانية بعد منتصف النهار، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم 7 أوت الجاري وفق تصريح لمديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي. ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 16 منذ يوم أمس حتى فجر اليوم جراء غارات نفذها الاحتلال الصهيوني على مناطق في قطاع غزة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران بعد اتفاق على ملامح صفقة، وأوضح أن الصفقة المتفق عليها تتضمن فتحا فوري وتام لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: راشد الماجد بإيقاع وصلنا لتوقيت 7:09 وكل من نسمح يهديها للإنسان اللي عزيز عليه والإنسان اللي يحبه. صباحكم محبة وخير وكلمة طيبة إن شاء الله يا ربي نهاركم مزيان بالخير مليان. وما زالت البركة نقولوها لكل من يسمع فينا وموجود معنا مع الذكريات. بطبيعة نرجع ديما للناس قبل في فقرة صباحية صباح عليكم كل نهار بعد 7. بعد شوية زادة تكونوا على موعد مع فقرة صغير صغرون وما تنسوش بتتابعوا معنا دقيقة صحة الموعد الرياضي كالعادة مع سبور انفو نشرة الأخبار الرياضية. عندكم موعد مع طبعا الميتيو اللي موعدكم فيها زادة يكون قار في صبحية كل نهار جديد. نهاركم زين وطيب ومرحبا بالناس الكل. أحمد العيساوي يقدم لكم معلومات تهمك. هذه فقراتنا اللي باش تتواصل معكم إن شاء الله من توا حتى الثمانية متاع الصباح في بشائر الصباح وحنا نكملوا معكم للتسعة. خليكم معنا.
1: مازالت البركة
2: عم قدور ذاكرة تاع زغوان وبحكاياتنا معناتها حكايات الصغر وحكايات التراث وحكايات العادات والتقاليد. زغوان كانت بلاد معمرين فلاحة خذينا منهم حاجات كيما خذاو هما منا حاجات. كانوا جاونا من إيطاليا وسكنوا لنا في زغوان عملنا معهم نكوة بيتاسيوس كنا في نفس الديار تعلمنا منهم حاجات وما تعلموا منا. ولا يحبوا الكسكسي ويحبوا البريك ويحبوا الماكلة متاعنا معناتها الحلوة والتواجن طاجين مسوقة طاجين بونارين طاجين ثانية طاجين هذوما الكل نعملوهم ونودوا صغيراتنا بكل مجامع اللي نعملوهم في الدار بالعبم نعملو لهم حاجاتك كيما الكادو يلقاو ما ياكلوا ياكلوا العشية يروح من الكتاب ولا يروح من يروح بوقت المدرسة يروح من المدرسة يلقى ما ياكل. فهمتي بلاد زغوان بلاد زيتونة بلاد زيتون بلاد فهمتي يلقى بقوت ربي. احنا بكري لعنا لابانين لعنا السسمو يسموه المقلوب لعنا عنا حاجات فهمتي الله وصلني يعني تحط شوية خبز في الزيت زيتونة وتعمل كعبات زيتون الله وصلني يعني تخرج البندن.
1: مازالت البركه

أسلامة. أنا اسمي ريهام، عمري 6 سنين. بيش نحكي لكم على الضربة اللي في ساقي. أنا جيت ماشي يا أخي، هي قدامي حاجة يا أخي أنا ما شفتهاش يا أخي، عثرت فيها طحت. ساقي تعملت لك ضربة زرقة، توجعت برشا. مشيت قلت لماما، أخي قلت لي رد بالك، هي تو ما زالت زرق، زالت توجع، ما زي باش نولي نحلينا بالقدي، تو باش نغني لكم غنية.

خليكم معنا مع طبعا مختلف ايقاعاتنا واختياراتنا الغنائيه وين ما انتم موجودين. نهاركم زين وطيب وصباحكم فل وياسمين للناس كلها اللي تسمع فينا واللي مبرمجه عروض والا سهرات والا عندها اليوم طبعا مهرجان. ان شاء الله تستمتعوا بوقتكم وان شاء الله يا ربي طبعا يتجدد ديما اللقاء مع الفنانين والاسماء اللي انتم تحبوا عليها. والحقيقه تختلف الاراء اليوم, ما عادش الجمهور التونسي فقط يتبع ولا يمشي للمهرجان ويعطي تقييمات ونجم حتى يتفرج حتى من دارو ويحضر حتى من خلال التعليقات اللي يلقاها ولا لي فيديو لي ريلز والا حتى اللي خليني نقول المباشر معناها اللي يعملوه لايف مباشر للمهرجانات هذيا. وتلقى برشا تعليقات برشا تنبير زادة برشا ناس عندها ما تقول وعندها ما تعبر في عدد كبير برشا من العروض. والجمهور التونسي اللي يقعد ديما من الجماهير اللي معروفه عند الفنانين الكلها انه جمهور صعيب. البارح التعليقات على ميادة الحناوي على شكلها على عمرها على ربما انها في فتره من الفترات جيت ركح مهرجان قرطاج وما كانتش حالتها الصحيه جيده جدا. فما برشا تنبير, فما اللي موافق يقول لك ايه الزمن الجميل وحنا نحبوا نرجعوا الاصوات هذيا, وفما اللي يقول لك علاش في العمر هذيك ما فيش المشوار خاطر سبحان الله الصحه والصوت عندهم راهو عمر معين. نلقاو زاده تعليقات اخرى عديده حتى على حفل سامي يوسف في كارتاج. خلينا نقول لكم انه من حقكم تعبروا من حقكم تقولوا, ما ان شاء الله تكون فما اذان صاغيه لمختلف المهرجانات واللي مبرمجين العروض هذه الكلها ان شاء الله يلقاو بالطبيعه دراسه واضحه لذوق الشعب التونسي والشارع التونسي والفنان التونسي. لازم يكون دائما قد مسؤولية هذا الجمهور. مجموعة من الحفلات تنجموا تتبعوها اليوم في مختلف العروض, وطبعا تنجموا تمشيوا وتتبعوا مختلف المهرجانات. سوسة طبعا مهرجان بلاريجيا اللي كان انطلق نهار 24 جويلية حتى 6 أوت في دورته 50. اليوم فما عرض شبابي لجنجون, فما مجموعة من العروض كما كلنا نغني في صفاقس طبعا مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 اللي انطلق نهار 21 جويلية توصل حتى نهار 17 أوت. في الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي من 20 جويلية حتى 18 أوت اليوم عرض كازو. الموعد باش يكون زيدة مع مسرحية تبسيل جعفر القاسمي باش تكون اليوم في الدورة 41 لمهرجان جابس الدولي. حفل طبعا آخر وإلا عرض آخر اللي هو عرض الزردة لنجلة تونسية اللي قاعدة دور بيه من عرض إلى آخر اليوم باش تكون موجودة في سليانة تحديدا في مهرجان السنابل الذهبية. وعروض أخرى على غرار زياد غرسة في مهرجان سوسة الدولي اللي لابش يكون حاضر معكم. سامي لجمي في مهرجان أم الزين الدولي بجمال, واليوم نربحكم تيكيت باش تحضروا للعرض هذي. ملا جاوبونا على السؤال اللي باش تلقاوه موجود على الباج أوفيسيال راديو مونستير لايف من العروض اللي تنجموا اتبعوها. حمزة بوشناق عنده عرض أوركسترا في مهرجان بوغارنين الدولي, والهادي حبوبة باش يكون حاضر اليوم في سهرية مزيانة في أذنا في المهرجان الدولي للفنون الشعبية. بالنسبة لمهرجان قرطاج الدولي اليوم يعتلي ركحه الفنان اللبناني ريان, وحفل الفنان الإيطالي ماريو بيوندي باش يكون الليلة في مهرجان الحمامات الدولي في دورته 60. هذه فكرة على بعض العروض اللي موجودة بتبيعة واللي تنجموا تبعوها في مختلف المهرجانات وين ما انتم موجودين من بنزرت البنقدين. نصبح عليكم ونتمنى لكم الخير والصحة والعافية. نانسي عجرة متغني لكم افتح قلبك تفرح, وإن شاء الله الفرحة اترفقكم وين ما انتم موجودين.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الشيشة مضرة ولا لا؟ إيه نعم، الشيشة كيف الدخان نوع من أنواع استهلاك طبخ، وتسبب العديد من المخاطر الصحة، واستهلاك شيشة يعادل أكثر من باكو دخان. يحتوي دخان شيشة على مواد سامة بما فيها أحادي أكسيد الكربون، المعادن الثقيلة، النيكوتين، والمواد الكيميائية السامة المسببة لعديد السرطانات. بخلاف أمراض القلب والشرايين، الاستخدام المشترك للشيشة من غير تعقيمها بين المدخنين في المقاهي يزيد من خطر انتقال الأمراض الجرثومية المنقولة بالفم والجهاز التنفسي كيف التوبركلوز أو السل. نحب نأكد أن استهلاك جميع منتجات الطبخ تشكل خطر على صحة الإنسان، وأحسن حل هو تجنب استهلاكها أو الإقلاع عنها. مع تحيات الدكتورة وفاء ذويب.
0: دقيقة صحة.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة: تراجع كبير في حجم إنتاج قطاع القوارص مع اقتراب انطلاق موسم الجني المبكر. الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية تتوقع عودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى وضعه الطبيعي بداية الأسبوع القادم. الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات تحذر من تنامي ظاهرة التحايل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي. أنباء عن صفقة إيرانية أمريكية تقضي بفتح فوري وتأمليه مضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. هذه العناوين وأخبار أخرى وفيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
3: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على موجة 97.3
4: 97.3

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسالي.
2: شنية أهم ميزات باقة أنا تونسي الخاصة بالبريد التونسي للمواطنين التونسيين بالخارج؟ هي عرض يقدم البريد التونسي للجارية التونسية المقيمة بالخارج. الباقة تهدف لتسهيل المعاملات المالية وربط بالوطن، تضمن مجموعة من الخدمات المصرفية والرقمية. الباقة توفر مجموعة من الخدمات لتلبية احتياجات التونسيين بالخارج في بلدان الإقامة وإلا وقت العطلة في تونس، كما حساب الادخار بالدينار القابل للتحويل واللي يتميز بمردودية هامة ومعفى من الأداء على الدخل، أيضا حساب بريد جاري بالعملة الصعبة واللي يمكن من إدارة الأموال بسهولة، أيضا بطاقة دفع دولية وهي مرتبطة بالحساب بالعملة الصعبة وصاحبها ينجم يقوم بعمليات الاستخلاص والسحب داخل وخارج تونس. فما تطبيق ماي بوست أيضا واللي يمكن المستخدم من الولوج ومتابعة الرصيد والعمليات المالية. يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج الانخراط في الباقة إلكترونيا أو عبر الوكالات. قبل الشروع في التسجيل تأكد من تجهيز النسخ الإلكترونية بصيغة PDF أو صور واضحة، الوثائق المطلوبة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، مضمون ولادة، وثيقة تثبت الإقامة أو العمل بالخارج. للمزيد من التفاصيل أو تقديم طلب الانخراط عن بعد يمكن الاطلاع على إجراءات التسجيل عبر الرابط المخصص لباقة موقع البريد التونسي الرسمي أو من خلال منصات إدارتي.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسالي.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بتحذيرات النوادي الموسم الجديد. اتحاد المونستيري في ترابسو في عند راهم لعب ثاني مقابلة ودية له البارح ضد فريق أمل بوعون، انتصر 5-0. بالنسبة لخماسية الاتحاد المونستيري سجل أحمد بوعصيدة في مناسبتين، محمود غربيل، سامي بوعلي واللاعب بانجا. ترجي الرياضي أعلن أنه عزز إطاره الفني بثنائي للإعداد الذهني خليل بوزيان ويوسف أرناز، ينضم للإطار الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي. النجم الرياضي الساحلي وافق رسميا على العرض الأخير اللي تقدم به نادي المولودية الجزائر لانتداب ألفونس أوميغا، بلغت قيمة العرض 300,000 يورو، تقريبا 1 مليار دينار وفق المعطيات المتوفرة. ومن المنتظر أن يتم استكمال الإجراءات المتعلقة بصفقة المدافع الدولي الكيني للنجم خلال الفترة القادمة. نجم اللي في سباق ضد الساعة من أجل رفع المنع من الانتداب قبل يوم 10 أوت. خدمة لجنة النزاعات ما زالت متواصلة. من جهة أخرى فيما يتعلق بالانتدابات، تم البارح الوصول إلى اتفاق رسمي مع لاعب نيجيري أمبروزو أوشيكبو، وقع عقد لمدة 3 مواسم. أوشيكبو من مواليد 2005، يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي، سبق له تقمص زي ترجي الجرجيسي قبل ما يخوض تجارب خليجية في نادي الخلود السعودي والخور القطري. ومن جهة أخرى تم الإمضاء أيضا لمتوسط ميدان دفاعي آخر اللي هو السنغالي عثمان داكيتي لمدة 3 مواسم. الهيئة المديرة لفريق ملحم مسوسة أتمت إجراءات التعاقد مع المهاجم فخر الدين العوجي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين. نادي حمام الأنف أعلن تعاقده رسميا مع كل من المهاجم محمد علي المجري والمدافع المحوري بهاء الدين السلامي ولاعب الوسط هيثم المحمدي. الملاعبية وقعوا عقود تمتد حتى لجوان 2027. نحكيو على آخر أخبار كرة السلة والانتقالات. نادي صفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع اللاعب مهدي السايح لمدة موسم واحد. نذكروا أنه فريق السياسي زاد سبق أنه تعاقد مع محمد العباسي. عزيز خلف المدرب باش يواصل تجربته، نذكر حقق الصعود لقسم الأول بالنسبة لكرة السلة مع هذا الفريق. نجم حلق الوادي تعاقد مع اللاعب ياسين مرموش لمدة موسم واحد أثر نهاية تجربته مع نادي كرة السلة بالمهدية. والنجم الساحلي يتعاقد مع المدرب راسم المرزوقي للإشراف على المقاليد الفنية. نجم حق الويد يتعاقد مع اللاعب سيف العيساوي لمدة موسم واحد. في الفولي تحدد قائمة المنتخب الوطني الكبير اللي بيشارك في دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط. نلقاو كل من خالد بن سليمان، مهدي بن طاهر، علي بانجي، أحمد القاضي، إلياس القرامسلي، أسامة بن رمضان، محمد بن يوسف، حمزة حفايد، سليم المباركي، إلياس بعشير، الطيب القربوسلي، علاء الأشعل. بالنسبة للإطار الفني والطبي كاميلو بياتشي مدرب أولي، سعدو أنور التورجي، محمد الجلاسي. نلقاو أيضا في الطاقم الفني يوسف التليلي، سليم يعيش، محمد بن علي وشريف الجراري. كانت هذه أهم أبرز الأخبار الرياضية في مصافحتنا الأولى. نعود نتلقى بكم إن شاء الله مع نص نهار وعشرة دقائق بشائر الصباح، تتواصل مع مروة وأيمن. متابعة طيبة.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: عايشينها بجد وما فيش فيها حد ما يعرف.
1: مش شغلين بالنا، هذا إيقاعنا اللي وصلنا ل 7:52 دقيقة. صبحكم فل وياسمين، نصافحوا سعيدة بن صلاح في وقفتنا مع الميتيو. صباح النور، أهلا وسهلا بك سعيدة، مرحبا بك.
2: صباح الخير مروة، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة المنستير.
1: يعيشك، نهارك زين وطيب، وإن شاء الله الطقس اليوم زاد يكون زين وطيب ومزيان هكا وملائم للتبحيرة وللأجواء الصيفية.
2: إن شاء الله اليوم حرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بالأيامات هذية، وباش تواصل في ارتفاعها حتى نهار الاثنين ونهار الثلاث بدرجة أو درجتين ماكسيموم 3 درجات ارتفاع مقارنة يعني بالمعادلات العادية لشهر أوت. تكون القصوى اليوم بين 34 و 38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيري محليا. اليوم في المنستير نتوقع بين 35 و 36 درجة كحرارة قصوى، ترتفع شوية كما قلنا 2 و 3. البحر اليوم هادئ إلى قليل الاستراحة، فسواحد متاعنا الكل ملائم يعني للسباحة مع التزام يعني الحذر، ونلتزموا ديما بتعليمات الحماية المدنية الموجودة على شواطئنا. عندها فكرة أكثر على حالة البحر وكل شيء، هذا كل بحر الخصوصية متاعه هذا علاش. بالنسبة اليوم الغدوة، غدوة زادة تكون الحرارة تتواصل كما قلنا في ارتفاعها طفيف، وتكون بين 37 و 41 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و 45 درجة ببقية الجهات. بحر غدوة قليل الاضطراب، تدريجيا يضطرب في السواحل الشرقية بعد الظهر، تتقوى شوية الريح في سواحلنا الشرقية.
1: نعم.
2: وتكون يعني الوضع الجوي بالنسبة اليوم وغدوة بداية الأسبوع القادم ملائم لظهور خلايا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط خاصة، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. نهار ثلاث سحب قليلة زادة تتكاثف بعد الظهر في المرتفعات الغربية، البحر يكون متموج في السواحل الشرقية نهار الثلاثاء، وقليل الاستراحة في بقية السواحل. حرارة تتواصل في ارتفاعها طفيف، وتبدأ في انخفاض طفيف بداية من يوم الأربعاء، من يكون طقس عامة قليل السحب إلى مغيم جزئيا، والبحر يكون مضطرب في الشمال خاطر الريح تتقوى شوية في سواحلنا الشمالية، وبقية السواحل يكون قليل الاستراحة إلى متموج.
1: نعم واضح، يعطيك صحة سعيدة، شكرا لك. فقط نسأل ديما على الأيام الجاية على موجة الحر، إذا كان فما ارتفاع معناها ملحوظ في درجة الحرارة في بداية الأسبوع وإلا لا؟
2: بالنسبة للجمعة هذه يعني في ارتفاع طفيف في درجة الحرارة كما قلنا،
1: مقبول معناها
2: درجات كأقصد أي مقبول شوية، ترتفع شوية مقارنة بالمعادلات العادية. مانيش نحكيو على موجة حر، مانيش ما نبعدوش برشا على معادلاتنا العادية بالنسبة لشهر أوت، خاطر عندها لي كونديسيون تاعها يعني موجة حر يعني نكونوا نبعدوا 8 على 8 درجات على المعادلات العادية. لما تدوم من 3 أيام إلى أكثر حقيقة الأيامات هذيا لا مانيش متوقعين موجة حر. بالنسبة تبدا نهار الأربعاء تنخفض تدريجيا درجة الحرارة، حتى كشي نهار السبت تقعد حرارة قريبة برشا المعادلات العادية.
1: نعم واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك سعيدة، نتمنى ليك بالطبيعة أنك ديما تعطينا الأخبار الزينة هذيا في بشاير الصباح. شكرا جزيلا، يا اللقاء وبسلامة يا سعيدة، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. إليسا تلو بتمنى توقيتنا 7:55 دقيقة، هذا صباحنا في إذاعة المنسير وفي بشائر الصباح معاكم مكملين نطلبوا تمني، وإن شاء الله أغلبية الناس تتمنى في الماء في المستير على الأقل، ويبعثونا في برشا رسائل بربي تكلموا على الماء، هنا تكلموا معاكم وإحنا كيفكم. والحقيقة وللأسف شديد معاناة يومية، وليتش الواحد أمنيته أنه يدخل باش يقضي الحاجة البشرية متاعه العادية ويلقى ماء موجود، للأسف شديد هذية واقعنا المؤلم. وحتى كي يتحل الماء راه يجينا ألوان وأشكال وأنواع وطعم رايحة والدنيا الكل، فما نجم نقوله كان ربي يعطينا الصبر، وإن شاء الله نستناه أنه تفرج من عند ربي في قادم الأيام. توا 7:56 دقيقة، بعد شوية نشرة إخبارية أولى يقدمها لكم زميلي فتحي سعد، وراجعين مع بقية فقراتنا في بشائر صباح.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: تراجع كبير في حجم إنتاج قطاع القوارص مع اقتراب انطلاق موسم الجني المبكر. الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية تتوقع عودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى وضعه الطبيعي بداية الأسبوع القادم. الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات تحذر من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي. أنباء عن صفقة إيرانية أمريكية تقضي بفتح فوري وتام لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. إلى تفاصيل الأنباء، أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد بشير عون الله أن قطاع القوارص يعاني عديد الصعوبات بالتزامن مع اقتراب انطلاق موسم الجني المبكر بداية شهر سبتمبر، خاصة تأخر انطلاق موسم الري إلى حدود شهر جوان وصولا إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن محطات الضغط والبنية التحتية، مما تسبب في أضرار كبيرة للمحركات والمعدات الفلاحية وعطل عمليات التدخل والأطفاء أثناء الأزمات. تسببت هذه العوامل وفق تقديرات أولية في تراجع كبير في حجم الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية.
1: موسم القوارص لهذه السنة يعتبر موسم كارثي بجميع المقاييس. أضرار الفيضانات اللي حلت بغابة القوارص، عريض الأشجار اللي تم منع قلعها وإتلافها، كذلك المرض الخطير والمرض العضال اللي هو ما قولوش حتى حل، هو التدهور السريع اللي يقضى على مساحات كبيرة وكبيرة جدا في مناطق الإنتاج سواء في ابن خلادة وفي منزل بوزل. زيد على ذلك الانطلاق المتأخر لمياه الري، جل الفلاحين تقريبا هم من صغار ومتوسط الفلاحين يعتمدوا أساسا على مياه الشمال. وقت تجي المياه شهر جوان يعتبر متأخر جدا رغم التحذيرات. على مستوى قناة جلب المياه وصلنا إلى تسجيل 44 عطب منذ شهر مارس. زد على ذلك الانقطاعات المتكررة للكهرباء، التلاعب بقوت المواطن هذا يعتبر عيب. وقت اللي ينقصوا على مناطق حساسة واستراتيجية وحيوية لهي محطة ضخ الكهرباء، جريمة في حق البلاد وجريمة في حق الفلاح وجريمة في حقوق الفلاحين. جي ينقص على محطة ضخ اللي تزود في تقريب أغلبية إنتاج القوارص في الجهة، وما يترتب عليه من إتلاف وأعصاب بالجملة للمحركات الكهربائية. هناك اندلاع عديد الحرائق، حتى الفلاح ما يلقاش حتى نقطة ماء باش بازر في إخماد الحرائق.
0: نفذت مصالح بلدية سوسة أمس سلسلة من التدخلات الميدانية بعدد من الأحياء التابعة للبلدية، تمثلت خاصة في رفع المصبات العشوائية وتنظيف الأراضي البيضاء وإزالة مختلف أنواع الفضلات، وذلك في إطار الحملة الجهوية للنظافة وخطة العناية بالبيئة الرامية إلى تحسين المشهد البيئي والارتقاء بمؤشرات النظافة. وأكدت بلدية سوسة أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تورطه في الاعتداء على نظافة المدينة أو الإضرار بالبيئة. من جانبها، دعت جمعية تونسي للعلوم التشاركية المصطفين إلى الالتزام بجملة من السلوكيات البيئية المسؤولة خلال فصل الصيف، وذلك بهدف المحافظة على الشواطئ التونسية وما تسخر به من تنوع بيولوجي. وشددت الجمعية في إطار حملة توعوية بمناسبة الموسم الصيفي على ضرورة الالتزام بميثاق المصطفي الواعي الذي يتضمن مجموعة من التوصيات الرامية إلى الحد من التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية على الوسط الساحلية. ويتضمن ميثاق بالخصوص تجنب نصب الخيام أو المشي فوق الكثبان الرملية ونباتات الساحلية الهشة لما تؤديه من دور في حماية الشواطئ من الانجراف، إضافة إلى الامتناع عن إدخال السيارات والدراجات إلى الشواطئ الرملية لما قد تسببه من إتلاف للغطاء النباتي وسحقا لأعشاش السلاحف البحرية والطيور الساحلية. أكد رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاحة عودة نسق تزويد السوق بالمياه المعدنية إلى وضعه الطبيعي بعد استعادة جميع الوحدات لنسق إنتاجها المستمرة، وذلك إثر توقف عدد منها لفترة وجيزة خلال الأيام الماضية نتيجة تضرر المعدات بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ورجح مزاحة إمكانية استعادة تزويد السوق بالمياه المعلبة بصفة عادية بداية الأسبوع المقبل، مشددا على ارتباط ذلك بعدم قطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك، وموضحا أن المخزون الاستراتيجي للمياه المعلبة عادة ما يتم استنفاذه خلال شهر أوت من كل سنة، ويصبح الانتاج يوميا يلبي حاجيات الاستهلاك ويفوقه قليلا دون تكوين مخزونات إضافية. حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات لحبيب معاوية من تنامي ظاهرة التحيل الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي. وأوضح أن جهات غير قانونية تنشئ صفحات وهمية تعرض خدمات كراء السيارات بأسعار منخفضة ومغرية بهدف استدراج الحرفاء ودفعهم إلى إتمام الحجوزات بسرعة.
2: ظهر هذه وقت اللي تستفحل في الصيف هذه وتكثر بصفة كبيرة تتمثل في أنه فما ناس يعمل انفو بروفيل، يعمل صفحة على الفيسبوك ويقوم بالدعاية وبالإشهار متاعها، وكان لازم تكون سبونسوريزي بأسعار اللي هي تجلب الانتباه. بتبيع أو خيان أو مواطنين أو حرفاء بخاصة خارج حدود الوطن يعجبهم المبلغ السوم هذاك مباشرة يتسرعوا ويمشي ويقتنيوا السيارة هذيك ويقوموا بعملية الحجز. عملية الحجز هنا تتطلب أنه يكون عاطي أكونت ولا يخلص السكرية هذيك ويحولوا المبالغ على المعمول به المعروف يمشي يزبدهم الفلوس هذيك. بالتالي اللي يصير وقت اللي يهبط الحريف هذاك في المطار احدى المطارات في تونس ما يلقاش السياره ويلقى التليفون هذاك مسكر وما يلقاش حتى شكون يجاوبه، واحنا كغرفه يرجعونا شكاو الناس تشكى تقريبا، ورغم التحسيسات نتاعنا ورغم اللي المساجات والبلاغات اللي حسسنا بها الحرفاء نتاعنا وخيانا واللي تعاملوا معنا بالاخر، الا انه ظهر هذه قاعده تستفحل لانه ما يليقش بينا انه يجي يضيف ولا حتى ولو تونسي يجي عدي في اسبوع وجمعتين هنا عدي في تونس باش يتعرض للظاهره هذه واحنا بالمرصاد لهذه الظاهره.
0: في موضوع آخر، تتواصل عمليات تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الاثنين على الساعة منتصف النهار وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم 7 أوت الجاري وفق مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بالوزارة سيان بوراس.
3: الدورة هذه النتائج نتاعها باش تكون يوم 7 أوت، الدورة النهائية باش تنطلق من 7 إلى 9 أوت، مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج نتاعها باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة التعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج نتاعها باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك المطالب نقبلوا فيها في مكتب أو عن طريق البريد مضمون الوصول، واللي باش تكون نتيجة نتاعها يوم 4 سبتمبر.
0: وليد السعداوي مهندس تونسي شاب اختار بعث مشروعه بالقطب التنموي بسوسة في مجال النقل الذكي، مشروع يمثل نموذجا ناجحا للكفاءة التونسية بالخارج لما له من دور في تطوير قطاع النقل ودفع الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال. قصة نجاح نتابع بعض فصولها مع صاحبها وليد السعداوي.
4: فكرة نتاع المشروع بدأت في 2020، عملنا بوكو دو ريشيرش و ديفلوبمون على البروجي هذايا، هو يخص قطاع النقل الذكي تاع التاكسي سبيسيالمون. احنا عملنا كونتور تاع تاكسي انتيليجون، فيه يخدم كونتور دو تاكسي، فيه ميزاجور ا ديستانس، عندنا الواي فاي، عندنا البيبيسيتي فوز التاكسي، مولا تاكسي نجم يتبع كرهبته. احنا الشركة الوحيدة اللي عندها الحق باش تركب كاميرا فوز التاكسي مربوطة بالكونتور، مولا تاكسي محمي عنده بوتون اس او اس، عندنا لوبسيون ستوب كار نجم يبلوكي كرهبته دونك صارت سرقة اي نجم يبلوكيها ديستانس، اي نجم يشوف الحساب بينه هو واللي شوفور نتاعو، اي نجم الشوفور لازم يتبع فلوس هو بينه وبين عارفه. بيانتو باش يخرجوا دي كارت دو بايمون، كارت دو ترونسبور تاكسي، دي كارت هذوما ريشارجابل اللي نجم للمواطنين يشارجيوهم في نقاط شنعل عليهم، بيانتو يشارجيوهم ونجم يطلعوا في التاكسي يخلصوا بالكارت هذه، راهي كارت دو ترونسبور مش كارت دو بايمون. دونك المشروع في حد ذاته راه هو باش نجينا باش نحسنوا على قطاع التاكسي، او المشكل كونتور مازال حاجات اخرين، بيانتو باش نخرجوا لاسيرونس انسيرونس جروب ودوتر سيرفيس اخرين نوفروهم للتاكسي وان شاء الله نحسنوا في القطاع.
0: في الشأن الفلسطيني، لأن استشهد 9 فلسطينيين فجر اليوم ليرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 16 شهيدا منذ يوم أمس حتى فجر اليوم جراء الغارات الإسرائيلية وسط تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي. في الشأن الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقت على تعليق الضربات المخطط لها ضد إيران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. ترامب أضاف أن تأجيل الهجوم يأتي بعد الاتفاق على ملامح صفقة، موضحا أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتأمل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. لهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية تتوقع عودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى وضعه الطبيعي بداية الأسبوع القادم. والغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات تحذر من تنامي ظاهرة التحايل الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
6: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها.

0: بورجينو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد زوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على إثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنسير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدها فرحانة وخليكم معنا. اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح. يوم

0: بإمكانيكم وإمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة المطلع
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: عارف طيب صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: مبروك سيدي طلع نهار جديد.
4: بشير الصباح.

0: عندكم اختيارين ما بيناتهم الاثنين نتنجموا تختاروا على الباج اوفيسيال راديو مناستير لايف توا 28 دقيقه نوصلوا بكم من التوقيت نحكيوا فيه على ولد البحر مع نوزه بوريكا.
1: ولد بحر
0: المختصة في القيمة الغذائية لمنتجات الصيد البحري وتثمين الابتكار والجودة. صباح النور والنوار نوزت بوريكا معنا كالعادة والعويد باش نحكيو اليوم على الاسبادون. صباح الفل.
2: صباح الخير مروة وصباح الرزق والسعادة لمستمعينا الكرام.
0: يعيشك صباحك أحلى صباح إن شاء الله. نوزت تعطينا فكرة على الاسبادون اليوم حوتتنا اللي باش نحكيو عليها في ولد بحر.
2: اليوم باش ناخذكم مروة في رحلة مع واحدة وع مخلوقات البحر الأبيض المتوسط سمكة عندها سلاح طبيعي على شكل سيف معروفة بالسرعة الكبيرة متاعها واللي تنجم توصل حتى 90 كيلومتر في الساعة. تخيلتها مروة 90 كيلومتر في الساعة
0: قاعدة نتخيل اي
2: والطروط عاي توصل من هوني من تونس الهرقلة في ساعة كالحوتة هذية فهمتني والقيمة الغذائية متاعها عالية برشا. اليوم حديثنا على الاسبادون نسميه زادة بوسيف والبحارة في تونس معروف بالبشي سباطة
0: نوزت
2: كل يعرفوا أي
0: نعم هو المعروف أنه أي حيوان معناها في البر ولا في البحر اللي يبدأ يتحرك برشا سريع معناها في الحركة متاعه لحمته ياسر تبدأ بنينة وعندها قيمة غذائية عالية معناها هذه حاجة معروفة
2: عنده ألياف وهذا تخليه اللحم متاعه متماسك وحتى بعد ذلك نجمه يدخل في أصناف معينة اللي هي يعني يلزم يكون فيها الحم متاعها متماسك. حكينا البارح وقت البارح دونك مع في فقط ولد بحر على اسماك سريعه دونك مع محمد اليوم باش نكملوا زاد كيف كيف نحكيوا على الاسبادون ونحكيوا اللي الاسماك السريعه واللي عندها العضلات النشيطه هذيا تخلي الطنجره بعديك نتاعنا ابنها باش نشوفوها مع بعضنا
0: خبيا
2: دونك البشي سباطه اليوم نحكيوا عليه اسمه العلمي هو غزيفياس غلاديوس والاسبادون باللغة الفرنسية. دونك هو سمكة بحرية كبيرة جسمها طويل انسيابي مصمم باش يخترق الماء بسهولة وذلك هو علاش عنده السرعة اللي حكينا عليها. ظهره لونه أزرق غامق يميل للأكحل وكرشه بيضة صفرية ولونه هذا يخليه يتصنف دونك ضمن الأسماك الزرقاء على خاطر لون ظهره أزرق واللي معروفة أنها تحتوي على كميات عالية سميناها عن التوشهر ببعضنا في فقط البحر اللي كنقول كميات عالية من الدهون الغير مشبعة واللي هما الأوميغا 3 كيف ما الأسماك الأخرى كيف ما لحكينا عليهم سابقا هما السردينة والماكرو والتونة لكن الإسبادون يعني ينتمي نفس الفاميليا متاع الأسماك هذه وتوا أكيد ما بش تسألني مروة شنو سر السيف متاع البشي سباطة وعليش الأسماك الأخرى ما عندهمش هذا النوع من السلاح صحيح ولا لا
0: صحيح
2: دونك صحيح انه اول حاجه تلفت النظر في الاسبادون ولا في البشي سباطه هي السيف الطويل نتاعو قدام راسه اما شنو هو السيف هذايا السيف هو امتداد للفك العلوي يعني جزء من الجمجمه تاع الحوته ومصنوع من نسيج عظمي قوي وينجم يوصل طوله حتى ثلث طول البشي سباطه مثلا اذا كان طول الاسبادون تاعنا 3 متر السيف وحده ينجم يوصل طوله متر والسيف هذا ما فيش سنين يا مرء
0: نعم
2: هيك علاش ما يتعاملش به السريسة تمشي في مخك سيف دونك مش يتعامل به السريسة ولكن شنو يعمل به هذايا السيف هذايا بتاعه هو يضرب به أسراب الأسماك اللي يتغذى عليها كيف ما السردينة والماكرو والخطة بتاعه عنده خطة تكتيكية في الصيد هي إنه يدوخ السريسة بالضربة بتاعه ولا يجرحها باش ينجم ياكلها بسهولة دونك يخليها اقل عليها الدفاع من معناها مش ما تدفعش على روحها وينجم ياكلها بسهوله والفورمه نتاعو هذيا مع وجود السيف فورمه الجسم نتاع البشي سباطه مع وجود السيف هذا تخليه من اسرع الاسماك كما حكينا عليهم في البحر الابيض المتوسط ومعدل السرعه بين 30 و40 كيلومتر في الساعه ولكن نجم يوصل حتى شي 90 كيلومتر في الساعه على خاطر جسمه مفقول وطويل وعليش هذا الوجود السيف والجسم نوعية الجسم هذية يقلل مقاومة الماء وزيدة عنده عضلات قوية تعاونه باش يعوم لمسافات طويلة وزيدة عنده ميزة أخرى مروة عينيه كبار وينجم يصطاد بهم في الأعماق وفي الظلام وفي الأماكن الباردة على خاطر كيف كيف عنده غدد ولا أعضاء تساعد على تدفئة العيون والدماغ في الأماكن الباردة، وينجم حتى يصطاد في الوقت في الوقت اللي فيه طقس بارد.
0: سبحان الله.
2: ومن بين الأسئلة اللي سألوهم لي طلبة سألوهم لي في المحاضرات بتاعي، هل هذا الحيوان الكبير عنده علاقة بالقرش ولا لا؟
0: أي.
2: وهل هو حيوان عظمي ولا غضروفي؟ خد احنا ديما كنقول القروش ونقول القرش ونقول اللي هما حيوانات غضروفية.
0: أي.
2: ولكن سمك القرش ما عندوش علاقة، سمك القرش ما عندوش علاقة بالبشي سباطة بتاعنا وبالإسبادون. كل حاجة في جهة، كل فاميليا وحدها. والإجابة هي الإسبادون سمكة عظمية بامتياز، يعني الهيكل الداخلي بتاعها مصنوع من العظام كما السردينة والوراطة والبرجين.
0: هو على الشبه متاحة، معنا يسألوك على نقطة القرش
2: على الكبر، كبر كبير يوصل 300 متر، دونك سألوني أسكو عنده علاقة بالقرش ولا ليه، وإحنا وقتها نقراه على القرش اللي هو من الأسماك الغضروفية، دونك عنده كاختلاج مع مش عظم القرش. دونك سألوني السؤال ذي حبيت تجاوب، فهمتني كان ثم شي أسئلة أخرين. أما سمكة هذه عندها ميزة أخرى تكمن في جلدها. أنت قلت لي بكريكة معناها عندها عضلات، معناها كي تقول لي أنت تعوم
0: بسرعة
2: نشيطة، تعوم بسرعة وكل شيء، ولكن احنا عندنا جلدها، احنا نقولوا الجلد هنا اسكو يتأثر بالاحتكاك في وسط الماء ولا لا؟ وتعملت العديد من الأبحاث مروة على سطح الجلد بتاعها تحت المجهر، على خاطر الجلد يتعرض لاحتكاك خاصة في المسافات الطويلة اللي يقطعها البشي سباطة وما يجرى له حتى شيء. فما مقال تنشر مؤخرا في 2026 اللي الباحثين درسوا البنية الدقيقة لجلد الإسبادون وطوروا حتى أسطح صناعية تساعد على تقليل مقاومة الماء اعتمادا على جلد الإسبادون اللي هو يعني يعتبر هيدروديناميكي، دونك الجلد بتاعه. ومن هنا ناخذوا يعني خدينا حلول من الطبيعة وطبقناها في التكنولوجيا باعتماد جلد الإسبادون. وسمكة هذه نصطادوها عن طريق البالانجري اللي حكينا عليه سابقا، والقانون التونسي وضع قوانين لحماية المخزون، وحسب القرار اللي أصدرته وزارة الفلاحة في 22 أبريل 2019 يمنع صيد الإسبادون خلال فترة الراحة البيولوجية من 1 جانفي إلى 31 مارس، يمنع صيد الأسماك اللي أقل من 100 سنتيمتر واللي أقل من 11.4 كيلوغرام. وأقصى عدد السنارات في البالانجري اللي هذاك تكون من 2500 سنارة ماذا بينا، وارتفاع سنارة لا يقل عن 7 سنتي. احنا قلنا البالانجري اللي هو موجود فيه حبال، والحبال هذيك معلقين فيها سنارات، ماذا بينا تكون 2500 على أقصى عدد في السنارات هذوما. الهدف بالطبيعة شنو هو مروة؟ هو حماية الصغار وضمان تجدد الثروة والحفاظ على المخزون. يعتبر لحم البشي سباطة غني ومغذي، فيه البروتينات العالية، جودة دهنية صحية، فيتامين B12 والمعادن اللي يحتاجها الإنسان، والقيمة هذه تساعد على بناء العضلات، تحمي القلب والدعم وظائف الدماغ. وعلى خاطر حجمه كبير لازم ننساوش مروة اللي هو ينجم يخزن بعض المعادن مثل الزئبق، هيك علاش ننصحوا بالاعتدال في استهلاكه خاصة للنساء الحوامل. وهذا النوع من السمك مطلوب برشا في المطبخ الإيطالي مروة، يعملوا به أطباق شرائح البشي سباطة مع صلصة الثوم والقارص وزيت الزيتون، ولا شرائح رقيقة نلقاوها في سيسيليا نسميوه أنفولتيني، ولا أنفولتيني هكا اسمها بالإيطالي، وهي عبارة على الإسبادون فارسي. نمشي لتونس توا كسكسينا
0: بالإسبادون.

الصيفية بقيادة سامي اللجمي مبرم جليلة في مهرجان المزين بجمال لحد 2 أوت 2026. يا هل ترى باش تكون سهرة فيها الزيارة ولا فيها التخميرة ولا فيها الحضرة؟ جاوبونا أما بشروط راو جاوبونا على السؤال. سجلوا أعجبكم بالمنشور هذية وتشاركوا المنشور على صفحتكم هكاك تنجموا تربحوا معنا تذاكر لحضور هذه السهرة كما قلت المبرمجة في مهرجان المزين بجمال. خليكم معنا في الاستماع من توا حتى لتسعة نعلنوا على الفايز معنا بالنسبة للمسابقة دي مع الباج أوفيسيال راديو منستير غرايف تكون الإجابة. وبالطبيعة باش نعلنوا زادة على أغنيتنا الأخيرة اللي باش نختموا بها مشوارنا في البشير. أما من هنا لوقتها عنا محليها بلادي وزادة باش تكون على موعد مع فقرة على عين المكان. خليكم معنا.

صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. من صحيفة الصباح ونبدأ الجولة وفي أهم العناوين الواردة فيها: مع تقدمه بنسبة 98% تجميع أكثر من 10.7 مليون قنطار من الحبوب، والمستثمرون التونسيون فاعل أساسي في تقدم الصناعة التونسية وارتفاع قيمة نوايا الاستثمار بنسبة 4.3% خلال السداسي الأول من هذه السنة، ومخاطر بيئية تهدد الصحة والسياحة والصيد البحري، الشواطئ التونسية تحت ضغط مياه الصرف الصحي، وتحسبا لموسم الأمطار خطط وبرامج استباقية للتوقي من أي مخاطر ممكنة. والرائد الرسمي قرار مشترك يمنح الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات والأقسام الطبية بعدد من الجهات. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصحيفة: بسبب فترة الناجي جويني أعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم يقاضون رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. وفي أخبار النجم الساحلي مفاوضات مع الحارس بن حسن لتمديد عقده. وفي النادي الإفريقي اختبار مفيد أمام النجم الخميري، واليوم ودية ثانية ضد البنزرتي. وفي الترجي الرياضي لاعب بيروفي يحل اليوم بمركب حسان بالخوجة. وفي مونديال ألعاب القوى بأمريكا تونس ممثلة بعشرات لاعبين. إلى صحيفة الصحافة وفي أبرز العناوين الواردة فيها: وزارة التعليم العالي تعلن أن اليوم الاثنين آخر أجل لتعمير اختيارات التوجيه الجامعي. ومنح الصيغة الجامعية لعدد من المؤسسات الصحية في الجهات خطوة متقدمة في مسار تكريس العدالة الصحية. واستعدادات مبكرة لموسم الأمطار، الدولة ترفع جاهزيتها لمجابهة التقلبات الجوية. ونحو إرساء منظومة وطنية موحدة لتقييم برامج التشغيل، الحكومة تراهن على الحوكمة وقياس النتائج. أما في أخبار العالم فعنونت الصحافة: الصراع في الشرق الأوسط، أمريكا تستعد لضرب منشآت الطاقة وإيران تتوعد بالرد. إلى صحيفة الشروق وفي أهم العناوين الواردة فيها: من بينها مراجعة الزمن المدرسي والمناهج، ملامح برنامج الإصلاح التربوي. ويؤرق الأولياء والطلبة والسماسرة على الخط، السكن الجامعي كابوس. والقرار صدر بالرائد الرسمي: هذه المستشفيات والأقسام الطبية جامعية. ومختص في أمراض القلب يؤكد للشروق احذروا جفاف الجسم. أما في أخبار العالم فعنونت الشروق: إسبانيا فككت قنبلة سبتة، والصحيفة تتساءل هل هي مؤامرة إسرائيلية؟ كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: صباح الخير، مرحبا بكم جميعا مستمعينا الاعزاء.
1: صباح الخير على الناس كلها، اهلا وسهلا بكم معنا في استقبال هذا اليوم الجديد واللي ان شاء الله يكون عامر بالخير والمحبه والنشاط. خليكم معنا، اهلا وسهلا بالجميع.
2: أصوات غادرتنا، أصوات غادرت المسطح.
3: صباح الخير، تحية لكل مستمعينا.
2: أصوات دائما في القلب.

0: أحيي كل السادة المستمعين وأقول لهم كل عام وأنتم بخير وربي يمتعكم بالصحة إن شاء الله.
1: كل عام وإذاعة المونستير بألف خير.

0: سوق العطارين وسوق اللي يبيع المجوهرات، وهذه موجودة أيضا في العراق، ولمست أيضا موجودة هنا. يعني تخصصات المحلات الزناقي أو الشوارع. بطبع أحب السياحة، أحب التجوال، وطبيعة الحال الإنسان من يسافر يستفاد علم وثقافة ومعرفة وكل شيء. ما قدرت أكيد أرجع مرة أخرى، أريد أشوف الأماكن السياحية الأخرى، القيروان، الجم، أهبط جوا للصحراء، التطاوين وهذه. يعني إذا ما قدني هذا الوقت أكيد أرجع مرة أخرى. مؤمن بأنه كل مدينة أو لنقل كل قرية فيها أما يكون معلم أثري أو معلم طبيعي أو معلم تاريخي، هذا مؤمن به. فأكيد هنا في تونس بعد بلد عريق وفي حضارات متعددة، يعني الفينيقيين الرومان والحضارة الإسلامية، فأكيد زاخر ومتنوع. يعني أي بلد أزوره من بعد وبطبيعة الحال أكتب يعني عنها، يعني ماشي بس أنشر، وإنما أذكر معلومات عنها. يعني أتمنى لهم الازدهار والرقب بلدهم ويعيشون برفاهية وفوق كل هذا الأمان.
1: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
2: محلاها بلادي.

0: معاكم مكملين مع صوت حمزة نمرة، نوصل بكم من التوقيت 8:49 دقيقة. وين باش نمشيو بكم الفقرة على عين المكانة؟
1: على عين المكان.
0: سعيدة نكون ديما حاضر معنا في صبحية كل نهار أحد. وسيمة بالحاج محمد، صباح النور والنوار. وسيمة شنحوالك؟
2: صباحك أنوار وسرور، صباح الطاقات الشبابية سيدة مروة ليك وهذه كل مستمعي إذاعة المنسبية.
0: يعيشك، إن شاء الله نهارك زين وورد وفل وياسمين، وإن شاء الله على عين المكان من أكودة باش نكونوا على موعد مع حكاية مزيانة ومع مصافحة مع شاب باش يعطينا برشا تفاصيل. أما الكلمة ليك أنت، تفضل في الحوار أسيمة. مرحبا بك معنا.
2: شكرا. شكرا ليك سيدة مروة. طبعا يقول أحد أهم فصول الدستور التونسي الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن، ويقول مقطع من أول نشيد وطني ألا خلدي: شباب العلا عزنا بالحما وعز الحما بالشباب العتيد. لذلك نحن اليوم كما تكرمت سيدة مرة وحكيت موجودين في مدينة الثقافة والعلم كما يلقبوها مدينة أكودة، وجنبي شاب من شباب هالمدينة اللي مثل استثناء، الحقيقة استثناء، لأنه خرج من عمق الزجاجة واختار تكون حياته مراوحة بين العمل والموهبة والاحتراف الفني. يسعدني أني نستضيف الأستاذ حمدي لكشل باش يحكي لنا على مسيرته وعلى سر نجاحه باش نكتشفوهم تباعا، وكيفاش إرادته نجمة تخلي هذا الشاب يصنع الفرق في مدينته ومجتمعه. قبل كل شيء صباحك نسيم في حمدي.
3: صباح النور أسامة، صباح النور كل مستمعين إذاعة المنستير، وشكرا على الاستضافة.
2: مرحبا بك حمدي. قبل شكون حمدي لك حل هذا بعيد عن الألقاب وبعيد عن المسؤوليات؟
3: حمدي هو شاب تونسي 32 عام، شاب كل شباب تونس الحالم اللي يطمح أنه يشوف البلاد هذه خير. في باختصار حمدي لكحل هو أستاذ تعليم ثانوي وممثل مسرحي وعضو بالغرفة الفتية العالمية الاقتصادية
2: ورئيس سابق
3: و 2023، ومؤخرا وليت مكون ووطني Certified National Trainer اللي هي CNT، اللي معناها وليت عندي الإمكانية أن أقري دي فورماسيون على الشيل ناسيونال في كامل الدرب الجمهوري.
2: واضح. حمدي كيفاش كانت بدايتك منذ الطفولة؟ هل كنت معناتها منذ الصغر تعرف شنو هالحاجات اللي تحب تعملهم؟ عندك توجهات معينة خلاتك تكون اللي أنت فيه اليوم؟
3: والله تمام. اللي عمري 14 عام نلقى روحي في أحضان الثقافة، وبالأخص في أحضان دار الثقافة بأكودة. نلقى روحي نتشبت بالمسرح ونحب نمشي معاه جوسكو بو. بشوية بشوية بديت نلوج على حمدي، وبديت نلقى على حمدي شنو يحب بالضبط من الحياة هذه. دخلت للمسرح اون 2009 في دار الثقافة بأكودة.
2: قداش عمرك حمدي؟
3: 14. الحق بديت نتغرم، خدمنا الأعمال للعمل تلو العمل، بديت بشوية بشوية، ودرني رمو زادة خدمت مع جمعية البعث في المركب الثقافي بمشتير زادة.
2: جمعية إبراهيم الأكودي كانت
3: البداية، جمعية إبراهيم الأكودي مع صادق عمار. والحق على يدي هو تلمذت، على يدي هو بديت نكتشف في ماهية المسرح، وبديت نكتشف الثنية اللي الحق لقيت روحي متشبث فيها ومتشبث بالأفاق اللي نجم تجيبها الثنية هذيك.
2: واضح. طبعا حمدي كل هذا المسار هذا عنده صعوبات ومر بمعنتها حاجات خلاته نوعا ما متذبذب في أوقات معينة، لكن تحكينا شنو أصعب مرحلة ممكن عديتها وكيفاش تم التجاوز نتاعها؟
3: والله توا في الأعمال نتاعي خويا وسام ما نكذبش عليك، سواء في المسرح حتى في مهنتي كأستاذ تعليم ثانوي كزاد عضو بالغرفة الفتية، في كل محور من المحاور هذوما اللي موجودين في حياتي الحق لقيت شوية صعوبات، ما الحق بشوية صبر بالعزيمة شختو إن نشدو صحيح في الحاجة، وإن نعرفوا كيفاش نحاولوا نلوجوا الحلول، نحاولوا نكتشفوا ملول شنيما الأسباب نتاع المشاكل هذيك أوتوماتيكمون باش نوصلوا نلقاو الحلول. صعوبات بالنسبة للصعوبات الحق المسرح كانت عديدة وعديدة على تلك سواء على المستوى الشخصي وإلا زاد على المستوى الإداري يعني. دونك كنا في مدينة أكودة وكما نعرفوا مشكلة سنتراليزاسيون في المركزية في تونس كذا. دونك فما نوعا ما في مدينة سوسة نوعا من الفقر
1: في المجال المسرحي بالضبط في النقطة هذه. حمدي ونتمل عليك ونقول لك اللي تقريبا من في ولاية سوسة ما فماش عديد الفضاءات حتى الخاصة موجهة للناس أو موجهة للطفل اللي تنجم تحتضن على غرار دور الثقافة اللي للأسف زاد اليوم أصبحت تفتقر لأساتذة مسرح وأساتذة موسيقى في ظل غياب وللانتدابات وغياب لمعنى حضور وتأسيسهم لهذه الورشات. حمدي كيفاش يتم التوفيق بين خدمتك كأستاذ بين فعلك المسرح أنت كممثل وتقريبا يكون عندك عمل جديد كمخرج والعمل للجمعيات؟
3: والله يا أخوي أسامة الحق ثم العديد من التضحيات والعديد من أنه ساعات ما تلقاش وقت حتى الروح ما تلقاش وقت حتى باش تتفرهد ما تلقاش وقت حتى باش تعيش عمرك باش نقولوها كما هي ما تلقاش وقت حتى ساعات حتى روحك مقصر مع دارك وبشوية ما أنه الوفق بين مسرح وخدمة أخرى رأي ما هيش حاجة صعبة ليش حاجة معناها مستحيلة بشوية تضحيات بركة. إذا كان إنسان مغروم راهو باش يلقى روحه أوتوماتيكمون مكمل في الحاجة هذيك.
1: قبل ما نوصل للختام معناتها فقط سؤال هكا وجيه شوية، هل فما لحظة حسيت فيها إنك باش توقف كل شيء وشنو اللي خلاك تكمل بعد اللحظة هذه إذا كانت موجودة؟
3: كل نهار الحق كل نهار خويا أسامة إنسان يغزر يقول أي يزي سيبون ما عادش تعبنا وقيت نغزروا لرواحنا وقيت نتلاو معناها بحياتنا شوية عفوا الحق كل نهار يتقال لك لما ذا السرطور روحك ما تلقى روحك بالرسم العزيمة متاعك وغيرتك على بلادك خطر انت انسان في يكون مندمج في المجال المسرحي والمجال الثقافي
1: عمل جمعياتي
3: والعمل جمعياتي
1: وتطوع بالأساس
3: بالضبط
1: والمسرح هو فعال حي والمسرح هو فعال نبيل. وإذا كان يصير التكامل بين هذه الحاجات هذه الكلفة أكيد باش نلقاو شباب كيفك وشباب إن شاء الله ينزلوا على ملوالك في قادم المحطات وفي قادم الأيام وفي أجيال قادمة في بلادنا تونس
3: إن شاء الله. إن شاء الله بالحق وثم نشوف أنه إن شاء الله الغيرة على البلاد الرسمي لا مش تخلي شباب إن شاء الله نشوفوا القدر إن شاء الله.
1: شكرا لك حمدي شكرا لك
0: أسامة.
1: سيدة مروة بالله نعم. فقط معناتها للإشارة قبل ما معناتها ما نختمه تقريبا منذ سويعات تم الإعلان في إطار مهرجان جرش للمونودراما عن نتائج المهرجان وكانت تونس قد تحصلت على جائزة أفضل ممثلة من ضمن 12 عمل تقريبا مشارك وتحصلت عليه الشابة صبرين الرمضاني وهي خريجة جديدة للمعهد العالي للفن المسرحي وممثلة يعني في طور التقدم وفان هنيوها ونبارك لكل الشأن الثقافي في تونس بهذا معناتها التتويج الجديد من خلال نقطتنا اليوم.
0: شكرا جزيلا يعطيك صحة يا أسامة نورتنا وبالتوفيق بتبيعة للشاب اللي كان معاك وألف مبروك لتونس اللي ديما منورتنا في مختلف طبعا المحافل الدولية في المسرح في مختلف طبعا المجالات. تحياتنا ليك يا أسامة ونهارك زين وطيب باش نسمعوا ونختموا بإيقاع انتم اخترتوها على الباج اوفيسيال غاديو مناسيغ لايف يا ابو ضحكة جنان بصوت فريد لطرش والتحية بتبيعة باش تكون للفايزين معنا زاد اليوم بزوز تذكر في عرض الزيارة عنا رأفت زخامة الفيز لول باش يهز معاها الناس اللي هو يحب عليهم تبيعة لأنه فما في الفيسبوك حتى معناها ماركة هذي لمين زخامة وأيضا تحياتنا لرحمة سيدي اللي فيست معنا هي زادة. دونك خلونا أرقامكم على الباج وإلا اتصلوا بإذاعة المنسيب ستسلموا التذكر بتاعكم بالنسبة لليوم في عرض جمال بالمنسير عرض الزيارة. هذه هي الإجابة الصحيحة. هكا نكون وصلت معكم الختام من مشوار نخليكم تستمتعوا بصوت فريد لطرش ونقول لكم شكرا جزيلا لليكيب الكل هويدا وأجمل تحية أيمن الشابي مروة زيدي تعطيكم موعد غدوة إن شاء الله في فاميليا وعدد جديد معاكم من خلال إذاعة المنستير. إلى اللقاء.

0: التاسعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي حق كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي قال أنها تستهدف الحرفاء التونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي. وأوضح أن جهات غير قانونية تنشئ صفحات وهمية تعرض خدمات كراء السيارات بأسعار منخفضة ومغرية بهدف استدراج الحرفاء ودفعهم إلى أتمام الحجوزات بسرعة. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 25 و2000 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة التي سبقتها، مع توقعات بتجاوزها 9 مليارات دينار خلال هذه السنة، وفق تصريح لرئيس الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية سمير مجول، الذي دعا إلى توجيه جزء من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. توجت شركة تونس للطرقات السيارة بلقب المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية على مستوى هياكل وزارة التجهيز خلال تظاهرة نظمتها جمعية تونس للسلامة المرورية سبت. وهذا التتويج جاء إثر عملية تقييم استندت إلى جملة من المؤشرات والمعايير المتعلقة بالوقاية من حوادث المرور ومدى إرساء ثقافة السلامة المرورية داخل المؤسسة وفي محيطها المهني والمجتمعي. سجل موسم حصاد الحبوب في بلادنا تقدما وأوشك على نهايته، وبلغ 98% إلى حدود هذا الأسبوع، ووقع تجميع 10.7 مليون قنطار، وهو من شأن هذه الكميات المجمعة أن تساعد البلاد على تقليص من كلفة توريد الحبوب. دعت جمعية تونسي للعلوم التشاركية المصطفين إلى الالتزام بجملة من السلوكات البيئية المسؤولة خلال فصل الصيف بهدف المحافظة على الشواطئ وما تزخر به من تنوع بيولوجي. وأكدت الجمعية أن الشاطئ يمثل أيضا نظاما بيئيا حيا وحساس يحتضن ألاف الكائنات الحية، ومن بينها أنواع مهددة بالانقراض على غرار السلاحف البحرية والطيور الساحلية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحاً مساءً، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير. تبع الموجات.

بصيرة. غناء عزف شعر قصة مسرح في إبداعات الطفولة. تقدمها لكم ريم الهاني.

0: تخدموها كيف يكبدوا كباري واللي يتكلموا كيك برر شنو حويلكم لبيسة
1: لبس
2: لبس
0: لبس لبس نعمل جولة في الأستانس. خليني نسلم على أيمن الشيبي مهندس الحصة متاعنا اليوم في الأستوديو. قولوا صباح خير يا أيمن.
3: صباح الخير أيمن.
0: ثم معنا يوسف باجني في الإخراج الهندسي هو اللي يحط فيكم في الكاميرا. شفتوا الكاميرا ولا ليه؟
4: نعم.
0: قولوا صباح خير يا يوسف.
5: صباح خير
4: يا سيد يوسف.
0: وعنا هويدا سيسي في تنسيق فقرات الحصة. سيد يوسف يقول وعس
1: قال سيد يوسف
0: قولوا صباح خير هويدا.
1: صباح خير هويدا.
0: نسيت هنا وكي تطلع السيدة المديرة تسمع فينا زعمتها نصبحوا عليها ولا ما نصبحوش؟
4: نصبحوا.
6: أنا قلت لكم
1: عسلنا سيدة المديرة.
4: نحن أسفين على ذلك لكن أني قلت السيد وسيد.
0: أنت تبيبيتي لها في الكاميرا؟
1: إيه.
4: ما تنجمش تراجع ظهر لي.
1: دقيقة هي تغزرنا من غادي أصلا.
0: المديرة تغزر في الكاميرا من غادي زعما؟
1: أي تغزر في الكاميرا من تغزرنا من الكاميرا غادي ومن غادي وكهو.
0: حطت لكم الكاميرات للمراقبة زعما ولا باش تفرج فيكم خاطر تحبكم؟ ما الغاية من هذه الكاميرات الأستوديو؟
1: تتفرج فينا باش تحبنا وكل المستمعين يشوفونا.
0: واو صح عليكم. ما باش
4: يسمعونا
0: يستمتعوا بكم انتم تولوا مشهورين تبداو ماشيين في الشارع يقولوا ذيك خليل نتاع الغاديو ذيك خليل ذيك ياسين ذيك ياسين كيكا.
4: كيف يعرفوا يجونا لازم يتفرجوا على في القناة على الفيسبوك باش يعرفوا الوجوه.
0: فعلا سيت ويب يا خليل يشوفوها على الانترنت موقع لوب مش كان فيسبوك فقط غادي من السيخ بوان
1: زادة في التلفزة
0: احنا نشوفوا روحنا في التلفزة. اي بتاخدوا تابل يلا باش نبدأ
1: زادة ينجم يشوفونا في التلفزة. كان عندهم
0: تلفزة يربطوها بالأورديناتور ولا التليفون ينجموا ينجموا. يلا باش نبدأ ونعملوا جولة حول في الاستوديو من اليمين الى اليساري بحذينا فنانتنا العبقرية المسرحية الفنانة الممثلة الرائعة الكاتبة المنتجة شنو تتسمى الاخر اللي تقرا شنو تتسمى يا رب المؤدية الممثلة ياسمين المصلي. صباح النور ياسمين.
7: صباح الخير.
0: كيف حالك؟
7: لاباس.
0: جيت انت وشنو اليوم؟
7: ومسرح ياسمين.
0: انت ومسرح ياسمين اللي صنعته انت وماما هذا المسرح الجميل الرائع.
7: اي
0: باش تقدم لنا اليوم القصة والشخصية نتاعنا شكون؟
7: أهنية العام.
0: وشنو هي الشخصية اللي عندنا؟
7: الدجاجة والبط والجرة.
0: دجاجة وبطة وجرة. وجرة جرة دجاجة وبطة وجرة في مسرح الياسمين هتنتعرف عليهم بعد شوية. شنو أجمل حاجة عشت هذا الأسبوع ياسمين؟
7: اللي مشيت لدار مامي ولعبت مع أولاد.
0: اركح يا يوسف خلي ياسمين تتكلم يا يوسف. ايه
7: ولعبت مع اولاد عمتي.
0: ايه هذا احسن ما في الاسبوع.
7: ايه
0: احسنتي. نشوفوا يوسف كيف حالك يا يوسف.
8: صباح الخير. اسمي يوسف المصلي وعمري 7 سنوات نقرا سنة ثانية.
0: انت في العادة اللي تقدم لنا قسم الاخبار ما اجمل وما كان في اسبوعك؟
8: اني مشيت لدار مامي ولعبت مع اولاد عمتي.
0: عمت ولا ما عمتش الجمعة هذي؟ الجمعة هذي ما عمنيش على خاطر فما انذار بوجود ريح قوية وفما برشا رشيد زيدا. مرحبا بك يوسف. أسيل كيف حالك يا أسولة؟
9: صباح الخير. اسمي أسيل المشري عمري 7 سنوات نقرأ سنة ثانية.
0: أجمل ما مرة في أسبوعك؟
9: مشيت بحذا مامي ولعبت انا وبنات خالتي ومشينا للبحر.
0: صح عليكم كلكم مشيتوا بحذا مامياتكم. ثم بحذينا ضيفه اسمها ريم وجينا من خنيس. صباح النور يا ريم.
10: صباح النور.
0: عرفنا بروحك اكثر.
10: اسمي ريم لقبي حربوي نقرا سنه سادسه.
0: جيتنا من خنيس.
10: جيت من خنيس
0: وباش تقدم لنا بعض الابداع نتاعك اللي هو اللي انت مغرومه بالكتابه. شنو اجمل مكان في اسبوعك يا ريم؟
10: مشيت
0: لدار مامي. انت زاد مشيت لدار مامي. شنو عندكم في دار مامي؟ شنو السحر هذا اللي في دار مامي خليكم الكل تحبوا دار مامي؟ ها شنو احسن شنو اللي يعجبكم في دار مامي؟
10: خاطر
0: غادي نتلموا تتلموا مع بقيه افراد العائله. ممتاز جدا. مع ريم جيتنا اختها اسمها
2: سلام على السلامة، اسمي ريتاج حرباوي، عمري 14 سنة، نقرأ في الكوليج.
0: وانتي مغرومة بال؟
2: بالكتابة.
0: بالكتابة وال... وال...
2: والمطالعة.
0: كوليج سنة؟
2: بس نفيا
0: سنة. ممتاز جدا، سنة تاسعة. شنو أجمل ما تعدى في الأسبوع متاعك؟
2: مشيت للبحر.
0: مشيت للبحر عمتو، ما لقيتش نشيط. إذن أحسن في جمعتك اللي انتي عمت. وانتي وشكون مشيت؟
2: مشيت أنا وعائلتي.
0: باش ممتاز. خليل.
3: اسمي خليل بزقرو، عمري 9 سنين، نقرا سنه الرابعه باس سانكيام. واحسن شيء عجبني في هذا الاسبوع بلي اني مشيت البحر، وزاد مشيت لدار مامي، وزاد مشيت نهار السبت الملاهي.
0: مدينة الملاهي. ممتاز جدا. شيخة في مدينة الملاهي وفي دار مامي. نشوفوا ياسونة. صباح النور ياسين، قدم لنا نفسك.
6: صباح الخير.
0: مرحبا، عرفنا بروحك.
6: اسمي ياسين الصمودي، عمري 6 سنوات.
0: ما أجمل وما مرة في أسبوعك؟
6: هو أنا عمت في البحر ومشيت لدار ماميتي ونسهروا.
0: وتسهر في الليل ما ترقدش بكري، وهذا امر جيد ولا مش جيد؟ السهره في الليل
6: جيد.
0: مش جيد. ويش علاش السهره في الليل حاجه مش جيده؟
6: خاطر انك توجعك وما تقومش بكري في الصباح.
0: اي هو علاش النوم حاجه مهمه؟ هي
6: باش خاطر الجسد يحتاج طاقه كافيه باش يعمل يوم كافي.
0: إذا الجسد يحتاج طاقة باش الخلايا تتجدد، باش في النهار تلقى كل الطاقة والقوة متاعك. مالا أنت علاش تسهرة؟
6: ماميتي تخليني. مش أنا نخلي روحي.
0: ماميتك مالا منك علاش تحب تمشي دار ماميتك؟ مالا أنت وانتم علاش بربي نعمل تغدو تابل؟ علاش الكل تحبوا دار مامي؟ شنو فما؟ شنو الباهي في دار مامي؟
6: خاطر ماميتي تعطيني ديما كل نقول لها اعطيني كريب تعطيني كريب.
0: مامي طيب الكريب. باهي شنو تعمل اخر مامي؟ علاش تحبوا مامي؟ ياسيل
11: نتلموا، خاطر نتلموا مع بعضنا لكل عائله، ويعني نتفرهدوا مع بعضنا، نعملوا حاجات مثلا نجم نطيبوا حاجه مع بعضنا، نظموا حاجات مع بعضنا.
0: معناها انت تحب دار مامي خاطر تتلقى مع اولاد عموماتك واهل خالاتك؟
11: لا، خاطر نتلموا الكل.
0: تتلموا مع كل افراد العائله. باهي.
11: خاطر في السنه الدراسيه نقعدوا يعني كل واحد عنده في مدرسته في داره.
0: باهي. خليل علاش تحب دار مامي؟
12: انا نحب دار مامي على خاطر
0: ما تعرفش ريم علاش تحب دار مامي؟ ريم علاش تحب دار مامي؟
13: خاطر
0: تتلم. ريمين علاش؟
13: الحق انا من ديما قاعده في الدار، ما نحبش اللمات وكل ما سبهم على جو باهي.
0: غادي تحب دار مامي؟
3: عرفت وعلاش نحب دار مامي؟
0: خلي
3: خاطر ساعات يجيو ولاد خالتي نلعب معاهم على
0: لما. دونك يوسف
3: ساعات مش برشا،
14: خاطر نحب نمشي لدار
0: مامي. مش مامي في حد ذاتها، دونك خاطر تحبوا جو دار مامي، تحبوا اللمة في دار مامي. ومامي تدلل ولا ما تدللش؟
14: تدلل.
0: طيب ولا ما طيبش؟
14: طيب.
0: وتحامي عليكم كي أمكم تقولكم ما تعملوش حاجة وهي تعكسها ساعات ولا لا؟
14: تحامي.
0: وتقترح عليكم برامج تسلية وإلا لا؟
14: أي.
0: وتخليكم تباتوا بحذيها كي تقرقوا ساعات ولا لا؟
14: أي.
0: مالا شنو نقولوا المامي؟
14: شكرا.

الفقرة الموالية مع مسرح اليسمين بعد هيك.

0: البط بليل وهو يحمل كرة صغيرة وقال لها: تعالي يا لولو لنلعب بالكرة طوال اليوم، لماذا تتعبين نفسك في جمع الحبوب؟ هزت لولو رأسها وقالت: اللعب جميل يا بليل، لكن العمل مهم أيضا، يجب أن نخبئ بعض الطعام للأيام الباردة. ذهب بليل ليلعب وحده في البحيرة بينما استمرت لولو في العمل. مرت الأيام وأصبحت جرة لولو ممتلئة بالحبوب. شعرت لولو بالفخر لأنها اجتهدت وادخرت الكثير. فجأة بدأت الرياح تهب بقوة وتساقطت الأمطار، ولم يعد هناك طعام في المزرعة، واختبأت كل الحيوانات في بيوتها. طرق بليل باب دار لولو وقد كان يرتجف من البرد والجوع، وقال لها: أنا جائع يا لولو ولا أجد شيئا آكله. فتحت لولو جرتها وقالت: لا تقلق يا صديقي، لقد ادخرت الكثير. أكل بليل إلى أن شبع ثم قال: شكرا لك يا صديقتي، لقد أنقذتني من الهلاك الوشيك. إذن يا أصدقائي، الادخار والعمل يجعلنا دائما بخير.
1: أحسنتي يا ياسمين. برافو، برافو، تصفيق على ياسمين. ولو أنكم شوشرتوها، هي تقدم في القصة وانتم طاحوا، الشخصيات طاحوا، البطاط طاحوا. أزعجوك ولا ما أزعجوك شي ياسمين؟ به إجا الموضوع مهم جدا، العمل والادخار يجعلنا دائما بخير. ما معنى الادخار يا ياسين؟ ميكروة، ايش معنى الادخار؟
2: يعني لازمنا نحط الماكلة في أي بلاصة باش كيجي المطر ولا البرد ولا الكلهم مع بعضهم نجمو ناكلو واحنا في ديورنا.
1: أحسنت. أما باش نعمو في عوض الماكلة أكهو، هي ينجم يكون ما نحتاجه، سواء كان ماكنا نجمو ندخرو في الأكل، نجمو ندخرو في اللباس، نجمو ندخرو في النقود، في الفلوس، نجمو حتى في الصحة متاعنا زادا ندخرو زادا. إذا ننشوف
2: حاجة في بلك هذا يتسمى اهدار للمال.
1: اهدار للمال، الاهدار عكس الادخار. احسنتي ياسمين، قل لي، فسر لي ما معنى العمل والادخار. فسر لي شنو نقصد بهم الادخار، شنو تفهمينه انت الادخار؟
3: معناها لازمنا نخبيو الطعام للايام كي تجي الايام الباردة.
1: احسنت. لازم في المطلق الادخار. باهي خلينا نسال اسيل الساعه، شنو الادخار اسيل؟
4: ادخار ان ندخروا حاجه مثلا طعام، نقود، ملابس، باش كي نحتاجو لهم اليوم نجمو نلقاوهم.
1: احسنت. اذا الادخار يا خليل هو ان نخبيو شويه من مما عنا باش كي نستعملو جزء ونخبيو جزء، نقولوا لعل نستحقو في يوم اخر. نجم الإنسان يخبي الطاقة، نجم يخبي شوية من الجهد متاعه، نجم يتخر حتى في في في في, في راحة البال والأعصاب، يقولك خلي شوية لنجيبه بيهم أيامات صعبة. نجم ندخره في المال، نجم ندخره في شنو آخر نجم نعمله ادخار. احنا تو قاعدين نعمله ادخار في شنو مثلا في تونس؟
5: ادخار ما
1: نعمله في الادخار في الطاقة والماء.
5: الطاقة أي
1: مثلا
5: ندخره ندخر ماهو كان الماء مقصوص والضوء مقصوص،
1: صحيح. فبالتالي الادخار وكونه نستعملوا جزء ونخبيه جزء لأيام أخرى ربما نحتاجوا فيها. فهمتوه الموضوع ذي وإلا لا؟ أحسنتم. بيه يلا، بحضينا ضيفة اليوم نحب نستقبلها بالكدي، وهي جاتنا من خنيس، وما الحقيقة جاتنا نعم

0: مغرومة يسر بالمطالعة. إذا نقرأ جزء من هذه القصة.
1: كنت أحب المطالعة كثيرا، وذات يوم هادئ قررت زيارة المكتبة بحثا عن كتاب جديد أقرأه. وبينما كنت أتجول بين الرفوف المليئة بالكتب القديمة، لفت انتباهي كتاب أسود مغطى بالغبار وكأنه لم يلمسه أحد منذ سنوات. اقتربت ببطء وقلت: ما هذا الكتاب الغريب؟ فجأة تحرك الكتاب وحده وفتح صفحات.
0: اسمعوا لوليدة، اسمعوا.
1: وقال لي بصوت خافت: أنا كتاب سحري أستطيع أن أخذك إلى أي عالم تريدينه، إلى عالم قديم. ابتسم الكتاب وقال: حسنا يا ريم، سأخذك إلى عالم قديم مليء بالأسرار. فجأة بدأت المكتبة تدور حولي، وعندما فتحت عيناي وجدت نفسي مختلفة تماما. دخلت من الباب الصغير فوجدت نفسي في مكان قديم يغمره الصوت، وكأنه
0: الصمت
1: وكأنه يخفي سرا ينتظر من يكتشفه، وكان مليئا بالأشجار والأبواب الغامضة، وكانت هناك خريطة ملقاة على الأرض من عهد الأجداد. أخبرني الكتاب أنه مفتاح لعوالم لا نهائية، وبدأت صفحاته تقلب نفسها لتأخذني في رحلات أخرى، وكنت أصرخ بأقوى صوتي: أريد العودة إلى منزلي. لكن الكتاب أعطاني عدة شروط: خذت مواجهة مثيرة وحل ألغاز ذكية لجمع البلور المفقود، لأواجه ساحر الظلام مستعينا بتعاويذ الضوء التي كانت تظهر على صفحات الكتاب كلما شعرت بالخوف، وأخيرا نجحت في إعادة الألوان وفتحت الكتاب ببوابة زمنية أعادتني إلى عهد جدي. في نفس اللحظة التي غادرت فيها كنت أحس بشيء يربط على كتفي، عندها أدركت أنني قد كنت في كابوس، فتبدلت حياتي تماما. العبرة هي أن الشجاعة الحقيقية تمكن في داخلها وليس فقط في السحر.
0: تمكن في داخلها وليس فقط في السحر. الشجاعة الحقيقية تكمن في داخلنا وليست في السحر. به، شكرا لك، يعطيك الصحة يا ريم. شكرا. هذه الورقة متاعك خليها بحذاك أنت وأختك. ريم، ريمين، قولي قداش عندك من اللي أنت مغرومة بالكتابة؟ أقرب للميكرو.
2: الحق عندي برشة. أنا قبل كنت نعطي البروفيتي معناه نكتب ونعطيهم يصلحوا لي وكل عادة كتبتها معناه مقبل.
0: وتعملهم في مجلدات تتخبيهم مش تستحفظ عليهم؟
2: الحق اللي نكتبهم نعطيهم البروفيت مع الشماخوم.
0: لازم تحتفظ بنسخة منهم وتخبيهم، تنجم تعمل بيهم مجلد صغير، ومن بعد كي تكبر تولي تنجم تنتجهم كتب تخرج. مش حتى كي تكبر، حتى معناها كي يكون عندك جزء من المال ولا تخمم عائلتك تنجم تعمل بيهم مشروع قصص للأطفال، معناها اللي تنتجهم وتكتبهم وتولي تبيعهم، يعني ولي تمكن بقية الأطفال من قراءة الكتابات متاعك ربما. باهي، يلا نمشيو للفقره المواليه نتاع شخصيه الحصه، لكن قبل نسمعوا الاغنيه هذه.

يلا لوليد حان الوقت باش نشوفوا شخصية الحصة متاعنا ونحبكم تكونوا فايقين ومنتبهين ونبهين وتخدموا الذاكرة متاعكم مش كان فيما شفتوه فيما سمعتوه زيدا وحتى المذابين الكبار زيدا يركزوا معنا في شخصية الحصة اللي متاع اليوم أكثر من الأطفال. أسيل مشري باش تقدم لنا فقرة شكون الشخصية هذه.

0: Gut, dass ich sie helfe.
1: صباح النور والسرور لأحلى مستمعين إليكم كالعادة بعض المؤشرات اللي باش تساعدكم على اكتشاف شخصيتنا لهذا الأسبوع. هو شخصية رمزية شهيرة عبارة عن مجسم لحيوان يعيش في الصحراء التونسية. ظهرت هذه الشخصية سنة 1992 وتراجع صيتها بداية من سنة 2011. تم إطلاق هذه الشخصية من قبل وزارة البيئة. عرفت هذه الشخصية باللونين الأزرق والأصفر، عرف بشعار يردد دوما في اللو ومضات الإشهارية، فهو حبيب البيئة.
2: صعيب شوية.
1: لديه حاسة شم وسمع قويتين يستشعر بهما مواطن الإخلالات البيئية والانطلاق.
2: يزي عاود الجملة الجملتين الأخرانين من فوق.
1: مواطن الإخلالات البيئية والانطلاق للقيام بدور الشرطي المصلح
2: الشرطي المصلح في مجال البيئة.
1: كهو
2: باهي نعاود نلخص لكم باش تركزوا معايا بالقدا. نحكيو على شخصية مش حقيقية، نحكيو على حيوان. الحيوان هذا كان معروف اللي هو رمز للحماية البيئة، وكان موجود منه في كل في مختلف الشوارع متاعنا على مستوى الجمهورية التونسية، وكانوا يسميوا به أماكن. والحيوان هذية يعيش في الصحراء. ما انتم كنتم ما تعرفوش الحيوان، لكن مش نحكيه على المجسم. ترى ياسمين
3: الجمل
2: حيوان لا. الجمل اللي نجم إجابة نجم تكون صحيحة إجابتها راه الجمل اللي يعيش في الصحراء.
3: أما غلط
2: أي أما هو أي أنت مش هذا مش الشخصين اللي بحث عليها. أما إجابتك مش غلطة، قريبة يسر للزنديس اللي قلناهم. أما هو نبحث على شخصية أخرى نجم تكون تشبه للجمل، مش شكلا في الخصائص اللي نحكيو عليها. هي اصغر بيسر من الجمل، اقل اصغر من راس الجمل ولا قد ذيل الجمل. قولي اي
3: حصان.
2: لا مش الحصان، هو يعيش في الصحراء. نبحثوا اسمعوني اسمعوا، تركزوش على الحيوان شنو هو، ركزوا لي على الرمز. تذكروش في مستير قبل في القرعيه وقت اللي نجيو هابطين للقرعيه فما ساحه، شنو اسم الساحه هذيك؟ قولوا ماشيين لساحت
4: ساحت
2: ايه في القرعية قبل وين يبيعوا البريك قتلي هابتين من مارينا واحنا ماشيين القرعية
4: ساحت برقيبة
2: قبل برشا نحكي بعد ما نهبتوا من السرسيبة.
4: انا مش من قبل
2: ما تعرفش. باهي يا سيدي يا سيدي نمشي معاكم ابعد كي نمشيوا للفلاز. تعرفوه بحر الفلاز؟
4: يس
2: باهي
4: مشيت
2: بحر الفلاز. باهي السرسيبة متاعي وذيك كان فيها تمثال ليه؟
4: اي
2: ما تعرفوش ما خلطوش عليه. باهي تراها باش نعطيكم فكرة أخرى خاطر عن ذاك أنا متأكدة لي الكبار عارفوني علاش نحكي. عرفتني علاش نحكي زميلي ولا ليه؟ نحكيو على تمثال الرمز للمحافظة على البيئة في تونس. هل عندكم في تونس رمز للمحافظة على البيئة في مخاخكم؟ قولوا لي ترى. اي لبيب يا اسيل برافو لبيب. وشنو الشعار نتاعو؟ لبيب
1: للبيئه حبيب.
2: لبيب للبيئه حبيب. احكيولي شكونو لبيب هذا؟ ياسمين تسمعش بيه لبيب هذا؟
1: لبيب
2: لا ما تعرفوش. يوسف تعرفش لبيب؟ ما تعرفش. خليل تعرفش لبيب؟ عمرك ما سمعت بلبيب. ياسين تعرفش لبيب؟ ما تعرفش لبيب؟
1: انا عندي منه في التلفزيون نتفرج عليه.
4: نبيب ولا لبيب؟
2: نبيب ولا لبيب؟ لو لبيب
1: لبيب
2: بالك نبيب
1: لا
2: ولا نبيل.
1: هو كيف الشرطي يحب النظافه عملوه رمز للمحافظه على البيئه.
2: وانت يا ريم احكي لي منين عرفتوا لبيب؟ انت الوحيده اللي جاوبت اجابه صحيحه. كيف عرفتوا؟ اقرب للميكرو. كيف عرفت لبيب؟
3: خاطر مري فات واحنا نحاول تعدينا مغادي قلت لها ماما شنو هذا؟ قالت لي لبيب يحب المحافظ.
2: لبيب يحب المحافظة على البيئة. إذن لبيب هو شخصية تمثل ثعلب اللي هو ثعلب الفلك. علاش ثعلب الفلك؟ أي صحيت والله فكرة ممتازة جدا. أبش مريكم صورته قولوا لي عمركم شريتوه. أهو ترى شوفوا هوي في التليفون يضحك لبيب بيا. تراتي تليفون خليل خلي شوفوا قولوا لي رايك في لبيب. اعطي التليفون اعطي الخليل التليفون ترى ما تسكروش رد بالك عمرك شريت وذا يضحك
4: تصور مرة ريتو ما نعرف
2: ترى شوف وري الريمين
4: تصور مرة
2: ريتو ترى هيت نوري الياسمين لبيب
4: نعرف ظهر لي مرة ريتو ما نعرف
2: يظهر لك ريتو مرة لبيب هذا ترى شوف ياسمين عمرك شريتو هذا عمرك ما ريتو وانت يوسف
4: يضحك
2: ليه يظهر لي شفتوا التمثيل نتاعو في لازم فما مرة قعد شي تمثيل ما نحوش خاطروا بعد الثورة نحاوه أوتوكا الرمز الكلمة
1: متاعه أنا ثورة
2: سؤال مهم جدا نذي ما أنت مولود عام قديش ياسين
1: جانفي
2: مولود في
1: فيفري
2: فيفري 2026 ما لبزلت ببي ترضى عندي ده
4: حتى عمرك صفر
2: والله سؤال مهم جدا مرة أخرى نحكي فيه الموضوع ذي أشني هي الثورة به إذن لبيب هو شخصية ترمز
1: أنا إلى ثورة أنا ثورة
2: أما الثورة صحيح ترمز للمحافظة على البيئة وهو
1: شعاره؟
2: لبيب للبيئة حبيب لبيب للبيئة حبيب وهي كانت شخصية كانوا يجي نقول لك هنفسر لكم وقت اللي أنا كنت عندي تقريبا عمركم كان فما يجيبون صور متحركة في التلفزة فيها تصويرة الشخصية ذي لبيب وكان لبيب يجمع الفضلات ويوعي الأطفال باش ما يرميوش الأوساخ في البحر وما يرميوش الأوساخ في الأرض وينظف ديما الدنيا ويقول لنا كيفاش نخليو المدينة متاعنا نظيفة لبيب للبيئة
4: حبيب
2: حبيب واحنا علاش لازم هي تشبه الغنية سجع يتسمى في اللغة العربية فصحى
4: حبيب
1: لبيب للبيئة حبيب
2: انتم ما عندكمش تعرفوش شخصية تشجع للمحافظة
1: حبيب
2: للمحافظة على البيئة
1: لبيب للبيئة حبيب
2: عندكم شي شخصية كرتونية تدعو الى المحافظة على البيئة في الصور المتحركة تفرجوا فيها تو
1: بطاطا
2: ما فهم حتى شخصية إذن الوزارة وقتها كانت محقة في إنتاج هذا هذا هذا الرمز لأنه
4: باو باترول
2: هي دورية المخلب تعاون على المحافظة على النظام العام مش على البيئة فقط والبيئة زيدا ميكرو ياسي ما نسمعكش هكي كان
1: يحافظوا على الناس
2: يحافظوا على حماية الناس الباو باترول ما فهميش
1: ويحافظوا على الدنيا الكل
2: يحافظوا على
1: رجعها الكل كما ما كان
2: نظيفة معناها
4: نظيفة جدا
1: أي في دقيقة
2: يحافظوا على النظافة باو باترول
4: كما
2: ما في باليش في بالي يحافظوا كان على النظام العام هنا
4: الحقيقة ما يعملوش نظافة ساعات يعملوا
2: لا ما لنذكركم اللي نقول لكم ليسي لبيب هذا هو مختص في النظافة والعناية بالبيئة في إطار برنامج وطني وكان بالحق كنا رمز بالنسبة لنا للنظافة والعناية بالبيئة بيه شو ما زلت لنا فقرة ما زال لنا خليل بشي قد منا اتشانشينيت وبش نتعديه الموضوع الحصة بعد شوية خليكم معنا نرجع لكم بعد هذه الأغنية

0: الوليد اللي محليه محليه بحذينا اليوم هو خليل بوزقر. وخليل باش يقدم لنا تشانشينات الاسبوع وننطلق مع التشانشينة الاولى.
1: ما الشيء الذي يمشي معك في كل مكان لكن لا يمكن لمسه او الامساك به؟
2: الماء.
0: ما الشيء الذي يمشي معك في كل مكان ولكن لا يمكنك لمسه او الامساك به؟
2: هو
0: ريم.
1: صحيح.
0: الظل. برافو برافو. تصفيق على ريم. برافو احسنتي. يلا تمشينا فيك. انت كنت تقول؟
2: كنت باش نقول
0: سبقتك ريم. سبعت رفعت سبعه قبل ما رجع يرفع سبعك. اللي يرفع سبعه قبل هو اللي يتكلم قبل. ما غير غضب. ما اللي يقدر اللي يتغشش يتغشش على روحه.
1: مازال زوج تشانشينات.
0: يلا التشانشينة الثانية. أنا
1: نجم كبير ومضيء أعطيكم النور وتدور حولي كل الكواكب.
2: الشمس.
1: صحيح.
0: الشمس. برافو برافو ياسمين. يعطيك الصحة.
1: يوسف.
0: برافو يوسف. برافو يوسف. يعطيك الصحة. ميكرو بين انت غادي جايزي من الغضب نتاعك. اللي يغضب يخسر. كان هو راهو يجي يقعد في كرسيك تغير ولا راك جاوبت اجابه صحيح ما غير ما تغضب وتمشي تتخبى. غادي جهوني باش نبداو الفقره المواليه. راهو عندك رايك مهم باش تقولوا. جهوني راهو اللي يغضب يخسر. كان هو تذكروها ديما. الغضبين مش باهي اللي يغضب راهو باهي. يلا نمشيو للسؤال الثالث والاخير. يلا احسنت ياسين. برافو فرحانه بيك. انا احسنت. صحيت يا سونا. الغضب حاجه باهيه لكن يلزمنا نتعلم حاجه باهيه خاطر باش تخلينا ناخذوا مواقف ونغيروا افكارنا في الحياه. لكن لازم نتحكموا في الغضب نتاعنا في لحظات الغضب. شنو نعملوا في الغضب ياسين؟ شنو نعملوا وقت ما نتغشوا؟
2: نتنفسوا.
0: اي ناخذوا لحظات للتنفس والتركيز. ما نتكلموش باش ما نقولوش حاجه غلطه حتى نركزوا في كلامنا بالكدي. ما نعيطوش وقت ما نهداو. وقتها نجمو نجاوبو باش ما نردوش الفعل بطريقه خاطئه. احسنت ياسين. يلا نمشيو للسؤال الموالي. اذا
1: نجم يطلعها ياسين.
0: نجم يطلعها ياسين. يلا ميكرو خليل. ميكرو.
1: انا شخصيه كرتونيه ارتدي نظارات قصير القامه واحل القضايا المعقده.
2: كنا.
1: صحيت.
0: برافو ياسين. برافو يعطيك الصحه. ما نجمش يطلعها ياسين مازال ما تفرجش فيه المحقق كنا.
1: تعرفوا انت
2: لا نعرف وتفرجت فيه في تونس.
0: كيفاش يقولوها؟ برافو ياسين. برافو برافو برافو برافو. نقول لكم علاش قلت ياسين برافو ولا لا؟ على خاطر شعر بتوتر كبير وغضب ولكنه لم يقل قولا خاطئا وتنفس بهدوء وعمق حتى يجيب اجابه صحيحه. بربي عملوا لي تصفيق على ياسين. بربي صحيت ياسين. استطعت ان تتحكم في غضبك هذا اليوم وكان هذا امرا رائعا وممتازا جدا. اعتذر لي اني قلت لك ما تفرجتش في كونان. كنت اظن انك لم تتفرج فيه لكن كي قلت لي اني فهمتك فلم يكن هناك داعي لان تغضب. وبرافو عليك لانك تحكمت في الغضب نتاعك. مهم جدا. يلا شنو
1: اذا النقطه لياسين؟
0: نقطه لياسين.
2: دقيقه
0: اها
2: تتحديني نوقف السيارة كي نسيبها؟
0: وقف السيارة من غير ما تعطل لنا سير الحصة. نحب أنا نسألكم سؤال. نحب نسألكم سؤال يا أطفال. سؤال ركزوا معايا. تخيلوا لو كان الانترنت تختفي من العالم لمدة أسبوع كامل شنو تتخيلوا رويحكم تنجموا تعملوا باش ما تقلقوش؟
2: نجموا نلونوا بالكواش.
3: ايوا نجموا
2: نلعبوا.
1: نجموا
2: نلعبوا العاب ماهيش ماهيش بالالكترون
0: الكترونيه.
2: نجموا نلعبوا العاب فكريه مثلا كيف المونوبولي دومينو كيف الكاري كيف ال
0: بالكرتون. باهي باش نبداو بالواحد بالواحده. ياسمين ترى شنو نجمو نعملو من غير انترنت لو كان تختفي الانترنت اسبوع من الدنيا؟ شنو نجمو نعملو؟
2: نجمو نصورو.
0: نجمو نلونو ونصورو. احسنت يوسف.
2: نجمو نلعبو العاب فكريه.
0: العاب فكريه باهي. اسيل
2: فما نجمو نلعبو ألعاب جماعية وألعاب من جماعية. في الألعاب الفردية نجمو مثلا تركب بيزر وحدك، وفي الألعاب الجماعية نجم تلعب دومينو، تنجم تلعب مونوبولي، تنجم تلعب الكاري.
0: الكاري بيه هذي انت تعرفها كاري؟ طب كاري تعرفها بيه؟
2: في دار ماميتي نتذكر قبل عملناها لعبناها في القاع
0: بيه. شو تتخيل تعمل غير انترنت ياسين؟
3: انا نتخيل
0: ميكرو اقرب هكا كيف
3: تخيل نعمل نصنع حاجات من الكرتون والاسلاك.
0: تصنع تصنع حاجات بيه خليل.
4: كما فماش الانترنت اسبوع كامل
0: إيه؟
4: نجم نلعب بالكورة، نجم نلعب ست العاب فكريه مثلا شطرنج.
0: ريم
4: إيه؟
0: ما غير انترنت مزلت. اسبوع ما زلت كامل إيه؟
4: ومثلا العاب جماعيه كما الكارت شكوب الاونو الدومينو ذوك.
0: بي عندك كارت انت في الدار؟
4: اي عندي كارت شكوب الاونو
3: كارتيت مثلا
0: ميكرو
3: واحد
2: فما لعبة الكارتيت تاع الاسلام والانبياء، واحد يسالك سؤال في من ذيك
0: يعني العاب ورقيه في المطلق. العاب ورقيه. ريم ما غير انترنت اسبوع شنو تعمل؟
5: نقعد نطالع.
0: تقعد تطالع احسنت. ريمين ما غير انترنت اسبوع
5: نتعلم هوايات جديده معناها
0: تصنعها هواية جديدة به. طبخ حاجة مهمة زيدا نجمو نطبخو أحسنتم به. هل لاحظتم اللي الكلكم كي قلتلكم
2: أنا نطبخ؟
0: تعرف تطبخ ياسينة؟
2: أنا نعرف نطبخ مع في نابل.
0: أحسنت ياسونة. تعرف تعاوني أنت في في الطبخ؟ شنو تعرف تعمل بيتزا؟
2: أي نعرف نعمل بيتزا وهمبرجر وكوكيز.
0: وكوكيز برافو. نعم نتعلموا نجم نتعلموا مع أمنا أطباق جديدة. هل لاحظتم اللي قلت لكم أنترنت
2: لكلكم؟ زادة نعرف مقارونة.
0: أحسنت. هل لاحظتوا كي قلت لكم أنترنت لكلكم حكيتوا كان على اللعب؟ قولوا لي مثلا
2: وزاد على وعلى الهوايات
0: كيفاش نجموا تتواصلوا مع أصدقائكم ولا بقية أفراد عائلتكم ما غير أنترنت بأسبوع؟
2: نلعبوا معهم في الشارع.
0: تلعبوا مع أصدقاء في الشارع. كيفاش تتواصلوا إذا
2: كان مش أنترنت؟ ونلعبوا الكورة والباسكت.
3: لا أنا قلت قبل
2: نجموا نتلموا عائلة ونقعدوا في دارنا نحكيوا مع بعضنا
0: باهي. كيفاش باش تتفرجوا في الصور المتحركة؟
2: نتفرجوش النت مش موجودة.
0: إذا الانترنت مش موجودة كيفاش تتفرجوا في الصور المتحركة؟ عندكم حاجة اسمها تلفزة في الدار؟
2: أي
0: نسيتوها الكل يظهر لي.
2: لا
4: لا
2: التلفزة بالانترنت يا ماما. حتى هذا لازم انترنت وهذا لازم انترنت.
0: صحيح تلفزة فيها اللي برشا انواع اللي بالانترنت والله عندهم حق.
2: احنا تلفزتنا بالانترنت.
0: فما تلفز بالانترنت وفما تلفز تخدم فما موجات ارضيه تخدم بلاش انترنت. لكن انت محقي والله ياسين يعطيك الف صحه في المعلومه اللي قلتها هذه. تكيد نكيد ونكون ونسينا تلفزة ما غير انترنت.
2: قلت حاجه في بالك
0: الملياردريت
2: اي هما تكون عندهم تلفزة فخرة وهي ما تكونش ما تخدمش بالانترنت، تخدم دار كلها بالطاقة الشمسية.
0: ما نستعملوش برشا الإضاءة الكهرباء معناها بطريقة المولدة، نستعملوا الكهرباء بالطاقة الشمسية. باهي سؤال بالله، هل تعتقدون أن الحياة باش تكون مسلية ما غير انترنت؟
2: أي
4: مسلية.
0: نجم تكون حياة مسلية ما غير تليفون ما غير تابلت ما غير انترنت. هبش نعملكم تغدو تابل كل واحد كل فيكم قديش يشد التليفون ولا التابلت على قديش من صور متحركة ولا قديش من لعبة يلعب مش من يحسبوش بالوقت. نبدأ بياسمين تلعب التليفون ياسمين برشا ولا شوية؟ كل نهار ولا كل أسبوع ولا مرة في الصباح مرة في العشية؟ مش كل نهار في الصيفة. بيه وعلي شنو تتفرج؟ سمي لي شنو تتفرج؟ نسيت. يوسف تلعب بالتليفون؟
6: اي
0: صباح وعشية؟
6: شوية
0: شنو تتفرج بالتليفون؟ تتفرج في اليوتيوب ولا تلعب لعبة؟
2: نلعب لعبة.
0: تلعب لعبة. إيسيل تتفرج في تليفون؟
2: أي.
0: صباح وعشية؟
2: مش برشة ماما ساعات تعطيني.
0: وشنو تتفرج؟
2: ساعات نتفرج على المحقق كونان وساعات نلعب لعبة.
0: لعبة ريم.
5: ان شاء الله نلعب بالتابلت.
0: تتعلم تلعب على اليوتيوب ولا بال ولا
5: في اليوتيوب
0: ولا لعبه في اليوتيوب؟ علاش نتفرج؟
5: شوف لي حل.
0: باهي ريمين.
5: الاكثرين نستعمل ابليكاسيون دولينغو ولا نبقى نسكرول في الانترنت برا؟
0: في انت وصلت للمتقدمه تو عندك حتى الحل باش تتعدى المواقع الاجتماعيه. خليل
4: نلعب شويه بالتليفون. عشية.
0: باهي ياسين
2: نلعب بالتليفون ونتفرج كل يوم.
0: باهي
4: حتى نزيد ساعات نتفرج
0: بلاش تليفون. نجمو نلعبو لعبة كرة القدم.
2: أي.
0: نجمو نلعبو بالباسكلا نتاعنا. نجمو نعملو رسوم وتلوين
2: والباسكيت
0: والتروتينات بالتروتينات. نصنعو مجسمات بالورق. نجمو نطبخو مع العائلة.
2: أيوة.
0: نجمو نزرعو نبتة. نجمو نمشيو نعومو.
4: خويا زرع نبتة.
2: اي انا رفعت صباي.
0: تفضلي.
2: والنجمو نصنعو حاجات باشا بالكرتون والاسلك والضوء
0: نكونو
2: والطاقه الشمسيه
0: نعملو البريكولاج. يعطيكم الصحه. شكرا جزيلا على الحضور لكل الاطفال بسرعه.
4: فما حمله حمله في العقبه بالمنستير وندعو للمتسكنين باش يشاركوا فيها
0: باش يمشيوا حملة نظافة اليوم. وقتاش؟
4: لا نهار 8 اوت.
0: يعطيك الصحة. شكرا للجميع على الحضور. استنيوا يخرج جنيريك. شكرا للجميع على الحضور. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. نهاركم طيب.
2: بالسلامة.
0: إلى
2: اللقاء.
6: الحمامات تكلسة بوعرقوب عالموجة 104.7
7: 104.7. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
8: صباح الخير. مرحبا بكم جميعا مستمعينا الأعزاء.
9: صباح الخير على الناس كلها. اهلا وسهلا بكم معنا في استقبال هذا اليوم الجديد واللي ان شاء الله يكون عامر بالخير والمحبه والنشاط. خليكم معنا. اهلا وسهلا بالجميع.
10: اصوات غادرت المسطح.
11: صباح الخير. تحيه لكل مستمعينا.
10: اصوات دائما في القلب.

0: أحيي كل السادة المستمعين وكلهم كل عام وانتم بخير وربي متعكم بالصحة إن شاء الله.
1: كل عام وإذاعة المنستير بألف خير.
2: العاشرة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. سجل الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على بلادنا سنة 25 و2000 ارتفاعا ب 35% مقارنة بسنة 24 و2000، وانتقل من 867 مليون دينار إلى 1170 مليون دولار وفق تقرير الاستثمار العالمي لسنة 2026 الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 25 و2000 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة التي سبقتها، مع توقعات بأن تتجاوز هذه التحويلات 9 مليارات دينار خلال هذه السنة. وأفاد أو دعا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول إلى توجيه جزء من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء استقرار وضعية قطاع الدجاج رغم نقص في الإنتاج الوطني بنسبة 50% بسبب نفوق الدواجن على خلفية الانقطاعات المتكررة للكهرباء في الفترة الأخيرة، وأشار إلى أنه تمت برمجة توفير 16 ألف طن للاستهلاك خلال شهري جويلية وأوت والترفيع في مستوى الإنتاج إلى غاية شهر ديسمبر. دعت جمعية التونسيي للعلوم التشاركية المصطفين إلى الالتزام بجملة من السلوكيات البيئية المسؤولة خلال فصل الصيف بهدف المحافظة على الشواطئ التونسية وما تزخر به من تنوع بيولوجي. الجمعية أوصت بتجنب نصب الخيام أو المشي فوق الكثبان الرملية والنباتات الساحلية، والامتناع عن إدخال السيارات والدراجات إلى الشواطئ، وعدم استعمال الأضواء القوية على الشواطئ ليلا لما قد يسببه ذلك من إرباك للسلاحف ومنعها من التعشيش. في أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إلغاء الهجوم المخطط له على إيران، وأشار إلى أن قراره جاء بعد طلب إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط والتوصل إلى ما وصفه بملامح صفقة جديدة. ترامب أضاف بأن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتام لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
1: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها كبار وصغار.

0: بورجينو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على إثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدها فرحانة، وخليكم معنا.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: المجلس المجلس.
1: صباح النور والسرور وزقزقة العصفور. شنو حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، وربي متعكم إن شاء الله بالصحة. وهذا لقاء جديد معاكم يجمعنا في مجلس إن شاء الله تحبوا كل ما فيه، واللي نحاولوا من خلاله نجمعوا الكلمة والنغمة المعلومة، ونجمعوكم أنتم على كل ما من شأن نقولوا احنا أنه يخلق عندكم جو مزيان وين ما أنتم موجودين. وإن شاء الله هذا الحاصل معاكم كل حد من 10:30 حتى الماضي ساعة في مجلس إذاعة المنستير، اللي اليوم يرافقكم في ساعة كالعادة حسام قدرية في الإخراج التقني، هويدا بن سيسي في التنسيق. بالله تحية خاصة ليوسف باغاني اليوم في ستريمينغ، غاب علينا إن شاء الله. بيسي يوسف مرحبا بيك. والتشكيلة اليوم يرجع لنا فيها القيدوم الدكتور عماد مسعود. نبيك ديما معنا، راهو دكتورنا وبلاستك كبيرة هلبة هلبة هلبة. شنحويلك؟ مرحبا أهلا وسهلا.
2: والله مية مية الحمد لله.
3: أما كودة فسرنا شنية فيها.
1: كان في ليبيا الدكتور، علاش غايب المرة الفايتة؟
3: يا هلا
1: بالضبط. ضيف الله.
3: مرحبتين.
2: سعيد نسترجع مكاني معاكم،
1: ونسترجع
2: علاقتي بالمستمعين متاعنا وبالجروب متاعنا الباند الحلوة وبالأخيين الكل،
1: وبضيفنا إن شاء الله بعد شوية. اللي أنت فرحان برشا أنه اليوم ما حاضر معنا، أيضا معنا الغيور الدائم على الفن التونسي والمدافع الشرس بكل ما عنده علاقة بتونس خالد قاسم. أهلا وسهلا.
3: صباح الفل يا ألف. صباح الفل الجمع الكريم واللي يسمعوا فينا واللي يشاهدوا فينا. تحية كبيرة برشا مستمعين الاستوديو الرقمي والصورة الجديدة في إذاعة المستير. الحقيقة آلاف المشاهدات اللي قاعد نشوفها على الفيديوهات اللي تخرج.
1: يا سيدي نورتونا في إذاعة المستير، وإن شاء الله نعديو مع بعضنا رفقة طيبة. ونكتة العسل في البرنامج ماريا كلاس المجلس نريمين بوشالغومة.
4: مرحبا الفل والورد والياسمين، وخليني أقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير هكيك غراتويتمون على خاطر كل نهار هو عيد نحتفلوا برواحنا
1: إن شاء الله. إن شاء الله نعديو حصة ممتازة اليوم، وما تكتمل لما كان مع مجموعتنا الموسيقية اللي قبل ما يغيبوا علينا. بش أقول لكم راهم بش يغيبوا بالله، كان عندكم احتجاج مثلا مطالب.

0: أنهم يحضروا الأسبوع القادم كلمة ليكم. ما مش بجي حضروا راهم نظرا بطبيعة على الالتزامات المهنية وبشي خليوا حتى هما بلاصة مش كبيرة كبيرة برشا
1: أكيد هما مخسروش معنا
0: بطبيعة الحب شارجعوا ليه ما تتفجعش معناها ما تتفجعش مدمة محارب أشرف الخلفوني راوي بن خديجة والمخضرم والشباب على الدوام محمد أمين بن عافية

0: وقبل ما نرحبوا بضيف المجلس اليوم اللي شرفنا ونورنا ومتأكدة معاه باش تسمعوا درر، هو ولد إذاعة المناسيم اللي هو صغرون برشا مع المكتشفة الأولى. نعطيه لكل ذي حق حقه. تعرفوش شكون مكتشفة الأطفال والمواهب في الإذاعة؟
1: هما برشا في إذاعة المناسيم. نعرفوا المشهورة هويدا بن ساسي. صحيح. اللي كبرنا على صوتها الحلو وعلى تقديمها.
0: انت كبرت على صوتي متي توا هو يصغى في روحه بالسيف خالص.
1: ماني فدلك معايا.
0: ان شاء الله بعد شويه تعرفوا ضيفنا اكيد. وكل ما نداول على تقديم برامج الاطفال نحب نفكر انه عندنا مسابقه تجيبوا عليها على صفحتنا على الفيسبوك كيف العاده، صوره الفنان او فنانه شويه كفلو شويه وبرا بشويه تركيز تقولوا لنا شكون الفنان، وكنا الاجابه نتاعكم صحيحه تربحوا معنا بون سوا بقيمه 200 دينار من اهداء ميدي بيوتي الموجود في الاركاد ورا البوستة، البوستة متاع برج خفشة. وحظ سعيد لكم الكل. وضيفنا حبينا نحيوه بهذه الطريقة.

0: احسبوها مقدمه للمولد. ان شاء الله ربي يحيينا ويحييكم بخير. ضيفنا يشرفنا في اذاعه المنستير ونقول انها طاقه موسيقيه ان شاء الله يا ربي نراوها في مراتب هكا تليق بالابداع اللي هو فيه وبالطاقه الصوتيه اللي هو فيه. فرحانه برشا انه نورنا اسامه النابلي. مرحبا شرفنا في اذاعه المنستير اسامه.
1: صباح النور وبيك
0: عايش. سرور. شنو احوالك؟
1: الحمد لله لاباس.
0: بعدت علينا جغرافيا نراه ما عادش في المستيرة.
1: اي عندي خمسة سنين.
0: خمسة سنين في تونس. اكا استاذتك تغزر لك راه هويدا بتكبر في روحها بالسيف يا بنتي. صغر روحك يهديك.
1: فخوره بيا
0: والله. لا من ناحيه الفخر فخوره بيك برشا. انا حابه نقدمك بطريقة محمد علي كمون. نسمعوني مليح. مرة قريت تدوينة ويسر عجبتني في علاقة بيك انتي خاطر شاركت معاه في عرض عطور وتنحكيو على تجربة هذية بعد شوية. لكن زادة مش العرض الوحيد. المحفل الفضل الجزيري وغيره. شنو يقول محمد علي كمون؟ يقول عرفته هو مازال في الثانوي وكان وقتها موهبة فذة ونجم ولد كبير. أنا سعيد أني ساهمت في تحويله من مطرب شرقي الفنان يحمل بصمة تونسية خالصة. قال فاز بالجائزة الكبرى للأغنية التونسية منذ عامين وكان لي شرف منحه ولو رمزيا ولكن بقناعة جائزة أفضل صوت رجالي تونسي في جيله. أسامة النابلي مشوارك الحقيقي لم يبدأ بعد. شهيدة كيف من هكا ما تنجم كين تحملك برشا مسؤولية راهو.
1: بيان سور. حمد علي كمون بابا خويا صاحبي
2: ما شاء الله عليه.
0: عنده مكانة كبيرة معناها في مسارك إلى حد الآن ومش تجربة عطور الوحيدة خاطر جايزت الميكروفون الذهبي في مهرجان الأغنية التونسية عام 2023 كان زادة عنده بصمة فيها خاطر كان هو ملحن الأغنية.
1: مهرجان الأغنية كانت أغنية من توزيع وتلحين محمد علي كمون. كلمات سيرين شكيلي.
0: أيوة.
1: كانت أونديو أنا ومريم عثماني. الأغنية كانت أغنية من 22 أغنية من نوبة غرام اللي هي كيف كيف كتبتها سيرين شكيلي. 22 أغنية وملحنهم محمد علي كمون.
0: بالنسبة ليك تجربة محمد علي كمون شنو أضافت لك عموما من اللي بديتها؟ عم قديش بديتها العلاقة الفنية والإنسانية بطيلي مع بعضكم؟
1: هي بدأت قبل ما نمشي للإنستيتو. هو اللي نصحني باش نمشي نقرأ في الإنستيتو.
0: ما ندمتش على الخيار هذايا؟
1: لا
0: احتراف الفن.
1: لا بالعكس كانت تجربة حلوة ياسر. هو شجعني من الأول. كنت أنا باش نمشي نقرأ اقتصاد وتصرف.
0: أيوة.
1: أخي قال لي يمشي تميز في حاجة. أنا نراك معنا تنجب تميز في الأغنية وكل. قال لي تنجب تمشي تقرأ في الانستيتيو في المعهد العالي للموسيقى بتونس.
0: بتونس.
1: واقترح حاليا نخدمه مع بعضنا في 24 بارفان وبعد جيت نوبة غرام.
0: أنت حاليا ماجستير عديت الماجستير غناء عربي.
1: أي كملت.
0: كملت.
1: عملت.
0: جبت لي على عطور. تلقيت أنت ونريمين بوشالغومة في عطور؟
1: لا هي قبلي برش.
0: أما فما علاقة فنية وتقدير واحترام معناها لهذا الصوت الحقيقة مميز جدا تسمعوه خلال لقانا اليوم.
3: بالطبيعة ما شاء الله عليه وربي يوفقك وبكل
1: بنا
0: إن شاء الله. أو من أستاذك زيدا خليني نعطيك هكا شهادة خطر من الناس اللي مأمنين بيك برشا برشا برشا. دكتور عماد مسعود.
4: شوفوا سامة من الأصوات اللي في المستير ماهيش لاقيه حظ ولكن في تونس لاقيه حظ كبير وتقدير كبير مش لصوته برك ولكن لأخلاقه لسلوكه المنتظم الهيل. وانا وسامة ما قريتوش الحقيقه ولكن اكتشفته في داري. يعني في داري مع ولدي نسمع في صوت ما شاء الله. من وقت نتبع أسامة وذاك علاش من الأصوات اللي نقترحها باش تكون موجودة معنا. وأنا متأكد اللي المستمعين باش يشيخوا والجهة متاعنا باش تكتشف اللي عندها صوت هاي ممتاز.
0: هم يعرفوا راه من خلال العطور. أنا ساعات تتعدى الحفلة ويتعدوا لباساج متاع أسامة النابلي في مرض الهواء قتالة ولا ناقوز تكلم تحسن معنا شوية حتى من ناقوز حسين. خلني نفتحوا شهيد المستمعين شبقوا معنا في الاستماع.

0: نزيد كلمة بركة.
1: قول.
0: الصوت بالحق كان طربي، هو شرقي شوية طربي. الحاجة البية تو في أسامة اللي هو قادر إنه يؤدي كل الألوان، وهذا ما هو مطلوب من كل مغني، يبقاش في جلباب واحد وإنما في أزياء مختلفة، كل مرة يفاجئك إنه يتقن الألوان هذه.
1: فاجئنا شوية أسامة بالأغاني الأولى اللي كنت تغنيهم وانت صغير، مش حتى وانت صغيرة، ما فاجئنا بثوب الفنان اللي يطرب في الشرقي. شنو تختار؟ سمعنا هكا حويجة على الطايرة، خلي نزيدوا نفتحوا شهيد المستمعين باش يبقاو معانا ان شاء الله حتى الماضي ساعة. قول.

0: في قولي مستمعين خاطر صوت عزيز غالي هو اللي في مجلسنا ويدخل لكم وين ما انتم موجودين يا خالد. حضر لي روحك خاطر في التونسي التونسي عنده ما يقول بعد شويه.
1: انت بعثتني عليك اليوم وتقولي حضر لي روحك هاكم بحضرتك الضيف
2: رغم الاسباح
0: ما شاء الله. هنقول لكم انا قلت له تكون بحذينا العشره غير بوعه نلقاها قبل الناس قبليه نجل اللي ذاعه معناها بونكتويل انسان منظم وذية معناها خصوصية نادرة في الفنانين راهو
1: صحيح. ربي يوفقه الحقيقة
0: إن شاء الله
1: لا ونفرح ما شاء الله هو جون شباب تبارك الله عليه وبدا التجارب قاعد
0: 25 قتلنا 26
3: 25 وصلنا 26
0: وراسك حل عين سكرها
1: وحكي
0: فرغك ما شاء الله عليه.
1: هو قال سي عماد مش معروف في المسي معروف في تونس هو الماكينة كلها في تونس العاصمة
0: مع الأسف ما عادش معناش
1: ماكينة جهوية سوسة مستير ولا
2: الأشياء بطريقتك الحقيقة اللي قلت نقص دوران
1: أما الشهرة جي من غادي من العاصمة من تونس
0: كملها الفكرة قولها
2: خليني يزيني
0: بالليل لما تقولها قولها
2: راهو الإنسان راهو العزوة متاعه في أهله في عائلته ساعة قبل كل شيء الصغيرة وفي عائلته الكبيرة في حومته وفي قريته وفي مدينته وفي بلاده في تونس ولا وبعد في الوطن العربي وبعد العالمية هكا الأصل في الأشياء معناها فما أصوات ولا معناها مطربين ولا عازفين اللي هم لقين حظوة كبيرة البرة توانسة حكينا على أنور إبراهيم حكينا على
1: برشا
2: على ظافر توها وجابوه
1: ولكن
2: مفروض اي مفروض ذوما الناس موجودين كل عام في تونس
1: كلامك صحيح خاصة في التظاهرات هذه المحلية مستير ولا سوسة أهل معناها هم ولاد البلاد معناها أولى باش يعملوا عروض وباش يتقدموا معناها للجمهور متاعهم القريب وجمهور تونس وكلامه صحيح في الوجه هذه ساعة عماد
0: توافق المشكلة فيك يا أسامة ولا فيهم
2: في الاثنين
1: في الزوز
2: في الاثنين
0: يطلبوك لهنا في المهرجانات في مهرجان المنستير والمهرجانات هكا القريبة الجهة اللي انت تربيت فيها وكبرت فيها وتعلمت فيها الموسيقى لا
1: ما هو صديق هو عنده عرض يقدمه هو كشخص أسامة ولا تابع عروض كبيرة كما 24 عتر
0: أنا نسأل على عروض أسامة بشكل منفرد خاطر يستحق راه
3: حسب ما نعرف تم اقتراحي سي عماد بعد ما نعرفش ما الأمور التنظيمية وكل ما يعني ما ساهش فيها ربي
1: مكينة ما دارتش
2: للأسف
3: نحبش
0: نحبش نتعلق والله في عينك برشا كلام راه على كيفك راه فرصتك فرصتك اليوم اما حاب نسالك سؤال
2: موافق قبل ما تستعملها
0: ما نعرفش انا عندي مشكله مع الناس اللي تربح في مهرجان الاغنيه التونسيه
3: قل لي
0: تربحوا وبعد وينكم وين الانتاج وين المشكل
3: بغيت تحبسني على رايي انا
0: اي رايك انت لا انا
3: ولا في المجمل
0: رايك انت حاجتي برايك انت
3: والله باش ننتج اغنية في تونس ديما نحب نغزر معناها شنو باش يرجع لي الروتور من الغناء هذا اللي باش نعمله اسكو نجم نعمل قاعده جماهيريه اللي نحب عليها انا اسكو هو ستيلي ولا بكري فتك بالحديث اللي انا ما كنتش نغني تونسي اصلا حتى كي بديت نغني من الاول معناها كنت نغني التونسي المشرق شويه كيما نعمة صالحة ما فيش يعني الطبوع معناها انا اصلا نميل للصوت النسائي اكثر ملي كنت صغير معناها
0: تسمع شكون مثلا
3: انا اول ما بديت اسمع فيروز
0: ايوه
3: نعمة صالحة
0: بيه
3: الاجواء هذيك يعني من بعد علاش محمد علي كمو قال هكا خاطر انا كنت ضد اني نغني التونسي يعني الحاجة المستهلكة فهمت خاطر حتى كي كنت في مستير هوني كنت تفرض علي ان نغني غنيات معناها كل غير ما نذكروهم معناها فهمت انا بطبعي نميل للغناء البدوي والصوالح والحاجات هذيك مي ما عندي عليهم حتى فكره معناها محمد علي كمون كي عملي تبديل وجهه
0: معناها ويتيتك راهو تحويل الوجه هذي
3: أي
0: خرجت منك طاقه ربما
3: خاطر انا بطبيعتي حاجه نحبها مي مانيش عارف كيفاش نمسها نوصل لها معناها دونك هو حاول يخليني اونتوري بالانتوراج نتاعي هذاك اللي غادي به هو الأقوال اللي علم فيها معناها اللي جايه من الاصل معناها مسجله من عند الاساتذه معناها اللي هم حافظين
0: مش مستهلكه ياسر
3: واللي مش مستهلكه ياسر واصلا هذه ثقافتنا الاصليه اللي قبل معناها الاغنيه اللي قاعده يتغنى التونسي معناها اللي احنا نعتبروه تونسي
0: اي في الجو ذي ما ثماش شكون يلحن لك ما ثماش شكون ينتج لك باش نشوفوا هالطاقه ذي اللي ربحت الميكروفون الذهبي معناها في مهرجان الاغنيه
3: فما فما برشا اقتراحات تجيني اصلا انه تعمل اغنمي. انا مانيش بور الحكايه هذه.
0: بور شنو؟
3: انا بور اني نعمل ننتج في الخليج، ننتج في مصر. ما
0: هذا مجموعه الشهر بو علينا.
2: عنده حق.
3: عنده ما سامحني. طبعا نفترض وانا صرفت على غنية دينار ما بار اكزومبل، بعد ما نعملها شنو باش يرجع لي منها؟ اسكو باش نعمل انا غنية بتاع عرس؟ مع احترامي للعرس كل نخدم كل، اما جوست معناها نحكي لك الاغنيه اللي قاعد يصير تو اغنى ما يتسمىش كوميرسيال، ما يتسمى بتاع عرس معناها فقط. ولو الفنانين الكل متجهين بصيفنا عليهم انهم يعملوا اغنى عرس باش في الصيف
0: يخدموا
3: فقط. يعني ما فماش لا نظره ابداعيه، برغم اللي انا مش معها ياسر معناها النظره الابداعيه اللي في تونس معناها فوالا هذاك شنو حبيت نوصل. مي ذكا هو
0: انا ترفض تغني في العريس؟
3: لا لا نخدم في العريس. اما انا نحكيك على منطق الانتاج نتاع العريس
0: فقط اليوم على مستوى الانتاج التونسي. ايوا حتى بتعمل شخصيه اللي كنتي كنقولوا اسامه النابلي، نعرفوا شكون اسامه النابلي وعنده التامبر والشخصيه نتاعو.
1: هو في جانب عنده الحق، لكن مهرجان الاغنيه التونسيه ولا مشكل في حد ذاته، في اختيار معناها في قبول المترشحين وفي برشا حاجات، لانه بعد البث حتى نتاع الاغاني اللي توجد ما تتبثش في الاذاعات، ولكن زاد وحتى لاموا على مهرجان الاغنيه الفنانين هذوما علاش ما يتلموش في عرض، ما يتقدموش في كارتاج ولا في سوسه ولا في المستير. انت هذا متوجين واصوات معناها معتبره واسامي كبيره السعيمات، ما فماش حتى متابعه بعد مهرجان الاغنيه.
2: موضوع كبير
0: يبقى موضوع كبير، موضوع مهرجان الاغنيه التونسيه. احنا لقانا مازال في اولو، وفي اول اللقاء عنا لكم مجموعه من الاسئله باختصار تجيبونا وتقولوا لنا مع او ضد. مع أو ضد أنكم كفنانين تعتليوا ركح مهرجان اعتمادا فقط على أغاني الغير؟ نبدأ بضيفنا أسامة.
3: حدد مكانك في تونس ولا البر.
0: نسألك الزوز في تونس تقبل؟
3: لا في تونس حاجة عادية معنا. أنا نقبل في تونس خاطر ما عندي حتى حل آخر. البر أنا حشم.
0: تحشم
3: بسين يحشم شي عمنا كيكر بر.
0: ما تحشمش مثلا وتقول باش نعمل عرض الفنان تونسي البر، شكون الفنان اللي تختاره؟
3: فنان تونسي والله عمري ما
0: انا جاتني فكره، قلت لي على الخليج حويج الذكرى شويه تونا.
3: خلينا من بعد في الخليج بعد. مش ذكرى خلينا من بعد.
0: وين اللي شايل ذكرى؟ اش نعمل
3: ذكرى؟ خلينا نغني واللي محضر.
0: كان بقى لنا وقت حتى سيكوندا من ذكرى محمد. مع او ضد انه الفنان يعتلي ركح باعمال غيره سعيمات؟
2: والله هات يعتلي ومن بعد تغيره ومتاع هو مش مشكل.
0: يلا طير.
1: عنده ألف حق.
0: موافق
1: موافق موافق. حتى هو الموضوع راونتي السؤال ما هو في عدة جوانب. لأنه يعني ثم فنان العباد تحبه على صوته، ولكن هو مختص في الأغاني التراثية الفولكلورية، ولا مش يعمل تكريم لسهر الفنان معناها متوفي.
0: مش ديما يكون فنان مثلا يغنينا ما نشوفه كان في أغاني الغير زادة سامحني. ويخذ بلاست غيره اللي عنده جديد، قاعد يتعب قاعد يصرف قاعد برشا حاجة ما
1: هو واقعين ما تصيرش برشا. ولكن مثال سعيماد الفنان الكبير اللي يرحمه سي صباح فخري، هو أكثر انتاجاته من الفولكلور الحلبي التراث الشامي، انتاجاته الخاصة قليلة جدا ولكن قمة في الطرب.
0: هو في المدرسة وخدم مع التراث أصلا. أي أسامة عندك تعقيب؟
3: أي عندي أنا تعليق على الحكاية هذه متاع الفنانين التوانسة اللي قاعدين يطلعوا في المهرجانات، والناس اللي قاعدة تعطي في رأيها أنه العبيد اللي قاعدة تعاود في الغناء ما تستحقش أنها تطلع على المسرح، فما عبيد أحق منها اللي هي قاعدة تنتج. فما عقلية في تونس أنه يكون عندك إنتاج، مي الفنان ما يعرفش يسوق لنفسه. عبارة أنت حليت معمل متاع حليب يا غرط أي حاجة، فمش ماركتينج معناه سكروا المعمل
0: أوتوماتيكو،
3: فما حد باش يستهلك الحاجة ديك. احنا نبيعه في الفن للمستمعين للعبيد، فهمت؟ دونك كيف ما عبيد تنتج في غناء، الغناء ماهوش مناسب لعصر هذا ويصرف عليه في برشا فلوس، ولا طريقة الغناء تقنع الأجيال الجديدة، ولا التوزيع ولا أي حاجة أخرى. فما عبيد قاعدة تعود في أغاني بتاع فنانين قدم ولا جدد وأقنعت العبيد وتشهرت بها. كي تمشي المهرجان تعبي، لازم هذه زادة ناخذها بعين الاعتبار.
0: تعبي كلمة
3: تعبي وي وي
0: كلمة تعبي وجهت نظر نريمين
4: أنا مع عوضد
0: كيفاش
4: مع وقت تو ديبون من كيفاش وكهو ما ديجا لخصت برشا في حكاية أنه الإنسان لازم يكون عنده ماركتينج معك على الأخر مع أسامة في برشة في برشة نقاط من من هذية، أما ضد أنه تكون بطريقة عشوائية هكا عندك شيء عندي ونزيد شوية هكا إفيات ونتعدى دونك
0: ولا ما عوضت
4: ما عوضت
0: مع أو ضد العروض اللي اليوم تتقدم باسم الجهات وتقول لك احنا نقدمه في الموروث الجربي القرقني المستيري، هل ما يقدم فعلا هو خصوصيات الجهات هذية؟
2: تدبية
0: حسيت تحب
2: تجيب وجهت لي نجاوب. إذا المشروع فيه فكرة بالعكس خرق العادة. قبل ألفة كان فما حاجة اسمها التبادل الثقافي بين المندوبيات الثقافية في تونس كل مقروان يجي المسير وفرقة من المسير تمشي القصرين ومن القصرين يجي السوسة، كانت فما الفنانين يعرفوا بعضهم يتعرفوا على بعضهم وتعرفوا حتى على المنتوج نتاع الأماكن هذه. عجبتني فكرة عملها الفانت كات برفاند محمد علي، في كل بلاصة يمشي لها يقدم البرودوي نتاع الجهة هذه. فما فرق زادة كيف كيف تغني صوفي ولا تغني أي حاجة، ولكن يستدعي فنان من الجهة هذيك يطلع معها للعرض يعدي حاجة من البرودوي، هذا حاجة باهية محمودة علاش. وقت اللي فما فكرة، أما كان جست باش تهز البرودوي نتاع مسير الجاسرين ما عندوش حتى ما إذا كان ما تهزش برودوي كامل وفكرة كاملة
0: ومشروع كامل. ايش رايك انت في الموضوع؟
3: خليهم هما يكملوا الساعه عشان انا نعمل
0: مش الكل مش الكل قول لي خالد ايش رايك في الموضوع؟
1: معك لا ما محتاجيش باش نكتشفوا معناها التراث ولا معناها المخزون نتاع بعض الجهات حتى ولا الاقاليم توا، معناها خاصه ثم بلدان تشترك في موروث، معناها فكره طيبه وذكيه تكون مدروسه وتكون مخدومه بطريقه. حضرت يا ألفة في عرس في مدينه صبيط العرس صديق، تفاجأت جدا سهرة كاملة في حنة العريس ما سمعت حتى غناية تونسية، كله غناية شاوي تزيل حتى غناية تونسية ما سمعت. روحت ولا تخذت زوز غنايات شاوية على أساس تون غنيهم حتى هذا، ولكن باش وريك ثم ميزات في بعض الجهات.
0: أسامة خلنا نختم بيك ترى خاطر زربنا الوقت ولحداش موعد الموجز الأخبار في دقيقة.
3: أنا عندي برشا كلام خليه نبارك خليه نبارك ونعمل كونكلوزيون على الأسئلة الكل.
0: عنا الموضوع بعد شوية في شنو رأيك مش بعيد باش على خاص
2: بيه ريت بجاه الله يحب اسمعني
0: ما عنديش أي قولي
2: تذوقتها قبل ما يجي هالمحفل هذي قبل ما يطلع على المحفل هذي ويولي برودوي وشفتها على الفيسبوك كيفاش يغنيوها جرابة في كونتكست وفي
1: معناتها
2: في مجلس معناه مهم كيفاش الناس تتذوقها بطريقه ممتازه جدا. حبيت ان يكون موجود في فرح من الافراح
0: هول فرح جينا يعني
1: لا هو يغنيوها هي الاغنيه معناها
2: هي بيده ولكن يغنيوها بالطريقه القديمه
0: وجوها
2: وكلامها الاصلي.
0: الموضوع ذو شجون مش نجم نحكي معناش حق في دقيقة ذكرى دقيقة
1: خذ الخطر هيا وسامة ننصحك
3: شنو ما ذكرى
0: شفكرك فيها دقيقة جملة معني
3: وحياة

0: أهلا بكم في موجز 11 صباحا للأخبار. سجل الاستثمار الخارجي المباشر المتدفق على بلادنا سنة 25 و2000 ارتفاعا ب 35% مقارنة ب 2024، وانتقل من 827 مليون دولار إلى 1170 مليون دينار وفق تقرير الاستثمار العالمي الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي استقرار وضعية تزويد السوق بمنتوجات الدجاج رغم نقص في الإنتاج بنسبة 50% جراء نفوق الدواجن على خلفية انقطاعات التيار الكهربائي، وأشار إلى أنه تم برمجة توفير 16 ألف طن للاستهلاك خلال شهري جويلية وأوت والترفيع في مستوى الإنتاج إلى غاية شهر ديسمبر. نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي مؤخرا تحديثا لدليلها حول التكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول، ووجهته لمهني وهياكل الصحة للمساعدة في إقرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. الدليل تضمن 161 توصية موجهة للمعنيين حول الممارسات الفضلة في كيفية تقديم الرعاية الصحية والتوقيت الناجع للعلاج إلى جانب عوامل الاختطار. ولفت التقرير إلى أنه يتعين إجراء التشخيص المبكر بداية من سن 35، وذلك بصفة دورية كل 3 سنوات للتوقي من هذا المرض. نفذت مصالح بلدية سوسة أمس السبت جملة من التدخلات الميدانية بعدد من الأحياء الراجعة لها بالنظر، تمثلت في رفع المصبات العشوائية ومسح الأراضي البيضاء وإزالة مخلفات البناء بهدف تحسين المشهد البيئي والمحافظة على النظافة. وشملت التدخلات المنجزة بوخزر وبوحسينة ووادي غنيم ونهج عبد السلام النابلي، وذلك بالتنسيق بين مختلف الهياكل المعنية. في أخبار العالم، وبعد سلسلة من التحذيرات بتوجيه ضربات قاسية إلى إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أن بلاده وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصين. جو الموسيقى في بلايليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من

0: نرجعوا لكم بصوت هالتخشخيش وجو الديسك واللي ديما وراها خالد قاسم. يا خالد بلي من نجيب فيهم فتحية خير يا عزيز قلبي.
1: اي هنا تحية لسي محمد زمنتر ومنتدى سماعي اللي عندنا كنوز كنوز من التسجيل التونسية والعربية والشرقية. من بين هالتسجيل هذايا المزيان متاع المطربة الكبيرة فتحية خيري الله يرحمها، كانت نجمة من نجمات تونس من الصف الأول في فترة الثلاثينات الأربعينات والخمسينات، مع شافية رشدي ومع صالحة والهادي زويني ومحمد التريكي، وكانت الحقيقة فترة ما يسمى من الزمن الجميل. هي الفترة هذيك معناها بدأت من بداية الرشيدية تقريبا، وتقريبا كملت معنا للثمانينات.
0: واضح جدا يودك بالخير يودك بالخير. قالوا لي محلي صوت اللي غنى الذكرى، شفت وتحرم فينا من صوتك في ذكرى وغير ذكرى، وش سمعنا هكا من موروثنا التونسي. ان شاء الله بعد شويه دورر نرجع لكم جزء ثاني من لقاءنا معكم في المجلس. نفكر بسؤالنا اللي جاوبونا عليه على صفحه الاذاعه على الفيسبوك، سؤال في علاقه بصوره باش تطلعوا شكون صاحبها وتربحوا معنا بونسوان بقيمه 200 دينار من اهداء ميدي بيوتي للعنايه بجمال المراه الموجود في الاركاترا البوسطه نتاع برج خفشه في المنستير. لقاءنا مازال متواصل معكم حتى الماضي ساعه. قلبك معبي اسامه، نعرف الفقره الجايه شنو رايك، ما مش توا متأكدة اللي ما قلتوش في النص ساعة الأولى باش تقولوا بعد شوية، لكن نقبلها. خلي نرجع مع باند المجلس، أشرف الخلفوني، راوي بن خديجة، محمد أمين بن عافية. خليكم معنا حتى الماضي ساعة، وفقراتنا متنوعة متواصلة معكم مع أسئلة في نقولوا احنا الثقافة والفنون. احنا معكم ان شاء الله انتم باقين معنا في الاستماع، ومضى وراجعين.
2: إذاعة المنستي تبع الموجة تبع الموجة.
3: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا خلي الصيفية، خلينا مافقينكم في الدار وفي الثنية.
4: تبع الموجة
3: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: موجة.
1: من إذاعة المنسير تحية كبيرة من فقرات المجلس. شنو رأيك؟ شنو رأيكم في مسألة إعادة توزيع أغاني التراث؟ ما قلت لي قلبك معبي. تكلم يا أسامة.
2: أنا لا أوافق.
1: لا أوافق على إعادة. إي بورتون غنيت.
2: بورتون تغني في.
1: إي شفت شفت التناقض. كيفاش؟
2: نخدم في خدمتي. هي أول حاجة.
1: فنان عقليني راهو.
3: ثاني حاجة. فيقلها وسام.
1: والله فنان عقليني.
2: ثاني حاجة يزينا من تجمير البيت ومن الإعادات هذه الكل وليت لقمة عيش باردة. للأجيال السابقة والجاية والسابقة واللي تحب أنت معنا.
1: إيه بورتون قلتنا قبيلة شوية أنا مع تقديم العروض اللي تعتمد على أغاني الغير.
2: لا قلت لك حد معروف يعبي يغني في أغاني بتاع فنانين أخرين وأقنع العباد وتشهر يعبي البلاصة اللي باش يخدم فيها حق.
1: ملا واقعية هي
3: الراجل قال كم كم باش يعمل جيستيون باش يعمل
1: محاسبي
3: انا محاسبي بالقديم بالقديم
1: بالقديم معناه اعطيني فلوسي نعطيك فنان يعيش القدام.
2: لا انا مش هو شوف مانيش ضد اما انا ضد في الحاله اللي احنا فيها تو خاطر ما وليت العباد تستسهل انه تعمل عرض فمش اسهل من انك تعمل عرض وليت تستسهل انه تجمر البيت كسوا تونسي كسوا شرقي اللي تحب انت معناها حتى جاز مي ما فماش انتاج كان جاو ناس كل تنتج راهو فما سباق راهو العباد الكل قاعده تنتج نعطيك اكزامبل تو مثلا اللي احنا تو في تونس عندنا سنوات برشا ما عادش فما انتاجات ما نقولوش وتريه معناها نقولوا البوب جديد مثلا نعطيك في الراب انا مثلا ملي سماره وعلى دخلوا
1: السجن
2: ربي يفك اسره ما عادش فما تنافس خاطر لازم فما ديما شخص اللي هو كيما نقولوا مهيمن في الدومين اللي هو فيه باش العباد الاخرى تتنافس فهمت كي يبدا ما فماش حد معلي الكوتا على العباد الكل تولي العباد الكل ترخ
1: العباد الكل رخين تويكا
2: هيك تشوف الراب ما عادش موجود حتى سانفارا مثلا طلع قال معنا الحكايه هذه قال ملي علي وسمارة دخلوا الحبس ما عادش فما راب
1: فما جميع ارتاحوا راهو من حكيت الراب راهو ربي يفرج عليهم راهو ما انتشار الراي راهو مش
2: أنا
1: الراب
2: لا انا لا لا لاني معاه لاني معاه لاني ضد معنا الحكايه نتاع الراب اما نعطي فيك في اكزامبل انه لازم ديما فما حاجه معالي الكوتا كيما نعطيك ديز اكزامبل اخرين في البرامج التلفزيونيه قبل
1: صحيح.
2: كانت فما برامج عامله نسبه مشاهده كبيره ياسر العباد الكل تتنافس باش تعمل كيفها دونك فما
1: المنافسه تخلق الانتاج معنا والحركه اللي احنا الفنيه والثقافيه تو ما فماش تهذيب بالتراث كلمة ياسر نستعملوها يا خالد
4: هو تسلو على التوزيع وأنا تسني على التهذيب
1: سيما كل واحد عنده كرونو هكا وقوس نفتحوا في علاقة بالموضوع الكبير خاطر موضوع كبير نجم ناخذوه من زاوية مختلفة
4: هو ما يسمى بإحياء التراث ولا إحياء الفولكلور
1: مش تهذيب
4: لا هو تهذيب رأو في بعض الأغاني ولا في بعض الحاجات نستعملوها خاطر صحيح فما أغاني تهذبت تبديل كلمات ثم كلمات تو ما عادش نجموا نبثوها مع الاسف ولا كلمات فيها بعض الايحاءات بدلت بكلمات اخرى ولكن حتى ثم الحان بسيطه جدا التهذيب بمعنى نزينوها راهو مش بمعنى معناها زاد خايب نزيدوها معنى نقولوا نزيدوا بهرج ونزيدوها معناها
1: ثم تجارب تونسيه دخلت في اطار اعاده التوزيع عجبتك فما تجربه ما عجبتكش
4: ثم
1: عندك جرأة باش تقول حرام عليكم عملتوا إعادة التوزيع في الغنية هذه سؤال حتى ليك وسام هرا ونعرفك
4: والله ما نسم مش ما عنديش توا معنا قدامي بس نقول بس نحدوهم لكن فما تجارب محمد علي ما شاء الله عليه عمل أغاني من الفولكلور التونسي منتجات معناها تونس كامل نخدمها وزعها توزيع أي معاك فما أغاني ما نعرفوها الجملة تو بكر سمعته شوية في الناقوس تكلم الغنية هذه اللي صنعت شهرة آية دغنوش آية دغنوجي اللي ما شاء الله عندها سنوات بنت الانستيتوي وبنت الرشيدية وغنات التراث التونسي والفولكلور ولكن ما تعرف تكون سبغناية من الفولكلور التونسي واللي بعد قعدوا يتعاركوا عليها وبعد في بدي تنحت لها الغناية وعودوا رجعوها لها مثل تجربة الفنان القدير نذكرها معنا إن شاء الله اللي تسحق معناها لمسة وفاة سعاد محاسن اللي خدمت
1: شوي.
4: على الفولكلور الغير معروف سعيمات دونك أنا مع أحياء الأغاني الغير معروفة واللي تنسيت مع الزمن
1: دكتورنا أنت نحب نفتح معاك قوس عربي راه في بالك؟
3: شوف ألفة أنت تحصرنيش في في في تركينا
4: توزيع ولا تهبي
1: بالدورات يا ربي
3: وتطلب مني باش نجاوب معناها إجابة كاملة. راهو الموضوع كبير
1: برشا
3: معناها تنجم ترجع له في حصص أخرى وحده بركة هذا التام اللي تحكي فيه.
1: صحيح.
3: شوف فما منيش موافق برشا أسامة في في نقطة معينة بكري وافقت وتولى وقت اللي نحكيه على الانتاج فما زوز انتاجات اما جديد اما القديم المعاود بطرق اللي تحب تسميها انت تهذيب تحب تسميها قراءة ثانية تحب تسميها توزيع جديد دير محمد علي كمون من 24 بارفان في الإطار هذا العروض اللي عملتها الأوركستر السيمفوني السوسي في سوسة مثلا في علاقة بالمألوف التونسي وفي علاقة بالأغاني التونسية حاجة أخرى احنا قبل خدموا عليهم حتى في الأوركستر في أوركستر مدينة تونس فرقة مدينة تونس في معاسي كمال فرجاني زاد فما محاولات مع إعادة توزيع والناس خليجانا يرحموا لبعض الأعمال ماهوش في تونس بركة في العالم العربي يا أخي أنت الميجانة والعتابة والبوزولوف شكون اللي وصلهم للعالم العربي إذا كان مش الرحابنا مع وديع ومع صباح ونصر شمس الدين ومن بعد توني حنا ومن بعد ملحم بركات هذوما كل كيفاش وصلونا التراث نتاعهم من خلال إعادات في طرق
1: توظيفهم في المسرح
3: في بطرق أخرى بالي كاراكلا اللي كان يجي لتونس وكان شكون يعلم بيه وشكون يعرف الرقصات هذيك بالمناسبة نحيي الناس اللي رجعت فرقة الفرقة الوطنية للفنون الشعبية اللي كان عندها توا عرض مهم في جرش وانا استحسنت الحقيقة رجوعها وان شاء الله تكون هي دافع
4: اكيد
3: اكيد. فما حاجة اخرى اللي بين الانتاج علاش يا أسامة الانتاج لقى اوج عطاء في الثمانينات مثلا كانت فما إذاعة كانت فما تلفزة وطنية عندها مشروع وطني ان تدفع كانت فما تلفزة واحدة زيدا ما تنسيش الناس كل برانشية على نفس الوحدة دونك فما ماركتينج فما فما ظروف فما إطار
4: فما مشروع
1: كولتوريل يعني سوسيولوجي ثقافي في وقت ما هي سوقت الأغاني التراث
3: مشروع كيف كان فكرة
1: مشروع دولة لتكريس الهوية التونسية
3: يعطيك الصحة دونك تمشي الإنتاج الموسيقي يمشي في الإطار هذا في مصر في الخليج عندهم دعامات أخرى أنهم يصنعوا نجوم يستهلكوهم ويروجوا لهم إنتاجهم فما استفادة للشركات واستفادة للمنتجين وللفنانين فما أنانتريكوما للأسف في تونس يتعمل برشا فلوس وبعلاقات نقطة
1: ويتعدى مرة وشوف يتعداش مرة أخرى نوعية العروض
3: احنا توا اللي يمشي اللي يعرف في الميدان في تونس يعرفوا كيفاش يمشي ونقول لكم أنا حاجة
1: علاقات
3: طبعا انت شوف فما فنانين يجيوا فما فنانين يظهروا في مارس وفي افريل باش يخدموا الصيف ويظهروا في اكتوبر ونوفمبر باش يخدموا راس العام شنو البرنامج اللي طلعهم ابحث معنا
1: ليه اصعب منك
4: بيش عاد سعيمات قيدونا
3: كل ترى ما تحتاجش برشا تفكير
4: الشيء هذا يا بابا يامي ما
3: فما حاجه تخفى فما فلوس قاعد تدور فما علاقات
1: نعم شيليليا فما شيليليا هذاك نتاعنا وهذيك نتاعنا
3: لا وفما
4: هو من قبل فما مش من تو
3: نعم
4: من قبل معناها فما والله اما تولت مبالغ فيها
3: ما نصورش صالح شو اسمه صالح شغام
1: نجيب الخطاب
3: نجيب الخطاب ولا هالة ركبي كانوا يعملوا الحاجات هذه الحقيقه
1: للحديث بقية معاك نريمين ننتش قولك نحصرك في العالمي
0: كيف ما تحب نسالش هو في العالمي كان نجي ونشوفه مثلا ناخذ اكزامبل خوليو غليسياس تعرف عليه اللي هو معناتها ياخذ في دي شانسون معناتها اللي هما من التراث كسوسوا من كوبا كسوسوا من اسبانيا ولا اللي هو داليدا تعرفت زاده برشا بلي زانتربريتاسيون انا بيرسونيلمون كي جيت نشوف مثلا بار ديتاي نلقاها برشا كسوسوا دي زانتربريتاسيون نتاعها والا دي زانتربريتاسيون معناتها من اغاني معناتها من من
1: موروث العالم من
0: موروث ولا برشا غنيات. ناخذ مثلا شكون ما يعرفش باغ اكزومبل مثلا نهتيك يلا بينا يلا سي اون انتربريتاسيون زاد هي ناخذ يلا بينا يلا معروفه الاغنيه تعرفت اللي هي معناتها نتاع جيبسي كينغ وألا بينا كيف كيف زاد هيك وصلت العالميه معناها عن طريق الجيبسي كينغ وألا بينا. قلت لها هي فولكلور مصري
1: حتى لو تون دي فلور مقتبسه من موروث
0: مقتبسه من اغنيه اخرى هي معناتها على باز روس دونك خذاو اللحن والكلمات تبدلت اي بوركو با التراث علاش بلاصتو لازمها تكون معناتها مخزنه ماهيش اذا كان لو شونتور مي يهزش افيك لي كود ارتستيك اكطويل باش يوصل معناتها الاغنيه هذه دونك فينالمون مش توصل الاجيال الاخرى.
3: وفما فرق بين التراث المادي ما تنجمش تجي القصر الرباط انت تردو فايونس وتعمل فيه واحد لانه ما غير ممكن، ولكن في الفن احنا نخدموا على النسخه يا الف ما نخدموش على الاصل. الاصل موجود مسجل
1: منوت
3: ما يتمسش. احنا نخدموا على نسخه المثال الاغنيه ياخذها ويعملها انتربريتاسيون اخرى. بالعكس انا برشا حوايج شفتهم مع حبيتهم مع
4: الفرفه خدمه زيد هو حتى في المالوف تو التسجيل القديمه نتاع المالوف كانت 4-5 من الناس تخت هذا تخت المالوف، ولكن بعد وصلنا تخت فيه 50 عازف.
3: نعم.
4: دونك مش تتبدل برشا معطيات ثم جوهر الحكايه موجود وثم
1: الاصل ما يتمسش.
0: فما غنيات اللي هما يعبروا هو الموروث نتاعنا والا الموروث العالمي ديما تولد في وسط حكايات دونك يعبر على مصاعب والا على مشاكل. ناخذ لك مثلا اغنيه بلاتشا اللي احنا نغنيو فيها في العروسات ونغنيو فيها في المحافل الكل اللي هي جايه معناتها اسونسيلمون من من من الحدائق قلت حدائق من حقول نتاع الرز اللي هي معناتها مشكله وفي الحرب العالميه الثانيه. هاي اليوم قاعده محيه هاو اليوم النجم انا نمشي نجبد على الانترنت ونشوف شنية الحكايه يعني هذه مساهمه
1: اكيد جددت خلي الناس تسال عليها وتسمح تراها من الموروث العالمي. شنو تقول نريمين انت من الموروث التونسي؟
0: خلينا من الموروث التونسي
1: ليه حتى داليدا شويه ليه
0: ميساش
1: راح قول حويج
0: باهي
1: خنختموا شنو رايك معكم اليوم

0: شو ما بعد الوام ذا
1: هي حتزرح تسير
0: بعد شوية إن شاء الله.
2: أكودة هرقلة سوسة عالموجة 99
3: 99
0: مدينا في الأجوية ذي شوية عتيبة قبل 11 ونص ترى
4: بعد هذا بزاد عتيبة
0: عندك دقيقة فتحتوا لنا الشيء هكا دقيقة الموال ترهقوا لأي حاجة هكا حتى يرسي عماد
4: سي عماد قدمت حويجات في ليبيا كانت تعطينا فكرة ولا تقدم ماش حويجة من
1: بعد
4: ولا
1: ماش
0: مسيش ليه مسيش عادنا الموال الساعة بعد لكل حادث حديث
1: عتيبة
0: كما تحب.

0: الله قديش قلت لي؟ قلت من مرة الله الله الجمعة الفايتة
1: انتي عشرة.
0: ما زلنا معكم ان شاء الله حتى الماضي ساعة مع فقراتنا المتنوعة. رجعت لك وسيمة مع المولود في التونسي بعد قليل، وبعد شوية زادة باش تكون عنا فقرة أوماج، وشكون قال أنه نعمل الأوماج كل الناس اللي غادرونا. وبعد شوية بربي نحب تعليقكم على النقطة هذه، وقت اللي باش نحكي وعلى الفنانة اللي كانت بالحق ربي يعطيها إن شاء الله للصحة ويفرج عليها، كانت سفيرة للتراث التونسي. التفاصيل بعد قليل في المجلس واللي يسأل على الوقت تويكا 11:29 دقيقة في مجلة إذاعة المنستير. راجعين بعد قليل.
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666. وإليكم برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
3: إشهار.
4: الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعنا.

0: طاقة صوتية مغمورة الحقيقة.
1: على شكون تحكي؟
0: رجعني لكم للمجلس تحية.
2: شوية إياي بحاول الله تعمل حصة وحدك.
0: لا ما غير إياي
2: ما حشتكش لا بأسامة ولا بعماد ولا بناريمان.
0: جيب أنا نسافر ما غيركم. بلي مختصة في تقنية الصوت يخرج مني حاجة معناها.
3: يخرج منك برشة حاجات إن شاء الله.
0: والأستاذ في نقولوا إحنا في الغناء العربي.
4: أي حد ينجم يغني
3: تعلمي ثيو
0: صفر مجامرة وسام إذا كنت سنوه بشي جامل والله
3: ما جامل.
0: ضيفنا اليوم الفنان أسامة النابلي شرهتنا الحاجة التونسية ونرجو معاك أسامة.
4: نغني لكم سمرتك تعديني.
0: الله قول.

0: الله الله الله الله ليه انت نحبك اكرم من هكا راهو اكرم من هكا عايشك في النص ساعه القليله اللي مازال اسامه النابلي صوت يتسمع وصوت يتحس
1: اكيد اي اخرى تو
0: اي قويله اخرى
2: تكنيك في بدويه
1: تكنيك كان يغني في
2: هذه اغنيه من
1: الشرقي في الواحد
3: والله ما عنديش فكره انا شفتها على اليوتيوب نضال يحيى والفنان نضال يحيى
0: يخدم برشا
1: وباقي يقولوا لازم التراث من مسوش يخليه في بلايص ما يدي ما يخرجش
0: ما نسمعوش
1: باصوات اخرى بتام بالاخر
0: يحكيوا بلغه عصرهم ويمسوا اولاد عصرهم
1: خلي الناس تعرف حتى اللغه اللي كانت مستعمله في مناطق واحد خلي الناس يعرفها مصابني علكه في فمه بصوره معناها بالطريقه
2: الشعبيه قديمه
0: مخزوننا ثري برشا
1: تعرفوا علكة ولا مدارش
0: ليه شوينغوم
1: هي اللبانة ولا شوينغوم
4: سخين عندها معنى ايه
1: لا لا
0: بربي خليونا نقطة العسل تقول لنا هكا الأقوالات الفرنسية والإنجليزية
1: يزمها تزيدك كمام يزمها
2: تراثة
1: زاد تفهم
0: لا لا تبارك الله عليها هي مشي في بالها هي مشي في بالها فما معنى آخر شفتني
4: ما نستغرب انت
0: تحييني راني خاطرني المساندة راسك الكورال وعملتهم الكل مع نرجع مع الباند الأكيد ساعتنا الأخيرة فيها فقرة سمعني مقبل ساعتنا الأخيرة زيدا باش نرجع مع أوماج متأكدة باش يعجب باشا منكم متأكدة باش نسمعوك فيه زيدا أسامة النابلي مجموعتنا محمد أمين بن عافية أشرف الخلفوني راوي بن خديجة

لا لا هذه ارتجال ما نسقنيش بالكل حير الإلهام ألهموك تحية كبيرة لديتنا ما شاء الله عليكم يعطيكم ألف صحة المجموعة الكل اللي نرجعوا لها إن شاء الله بعد شوية وبعد شوية عنا أوماج الفنانة كبيرة إن شاء الله ربي ما تحب الصحة

0: نسمة الكافية بصوتها الفنانة القديرة سعاد محاسن في أوماج اليوم. قلنا نستحضروا اسم هو بيدو كان سفير للموروث التونسي والكافي تمثيلا وفنا وموسيقى.
1: أعطيك الصحة في الاختيار يا ألفة. فنانة قديرة تقريبا من السبعينات بدأت المسيرة متاحة، وصحيح ارتبطت زادة بالممثل الكبير لأمين النهدي، ولكن هي بدأت بإنتاجات خاصة عندها أغاني متاحة هي للوردة، ولكن بعد بشوية بشوية اكتشفت اللي هي في التراث التونسي، ومن بعد خاصة في التراث الكافي عملت معناها اجتهدت وعملت بحث وقدمت حاجة جميلة كانت خارج على صوتها. وطبعا هي كلها محاسن، اسمها محاسن لأنه يعني فيها التمثيل والرقص والغناء ما شاء الله عليها.
0: فنانة شاملة نجم نقوله، فنانة شاملة مثلت مسرح، بدت بالمسرح هي مع فرقة مدينة تونس. أي جمال ضحك ضحكة، وبعد تتالت التجارب المسرحية وحتى مسلسلات زادة عنبر الليل تفكروها مليح. فنانة استعراضية بمقاييس متقلقش كي تشوفها، تحسها فنانة العائلة.
1: صحيح صحيح،
2: مقاييس مدروسة.
0: صحيح
1: ما شاء الله عليها. وتعرفت بالغنية هذه الغنية موجودة، غنيتها يظهر لي عام 74 في قصر قرطاج بحضور معناها بورقيبة، وتعرفت بالغنية هذه صغير وريقة شاح اللي من بعد عودوها برشا الفنانين التوانسة كل واحد بطريقته، ولكن خلت إنتاج جميل جدا في الإيقاعات في اللهجة اللي تختارها سعاد محاسن. ثم كلمات تبدلهم، ثم بعض الألحان تركز عليهم هنا كي نجبدوا التوزيع ولا حتى التهذيب، ثم كلمات تتبدل بس نقول أنا ما نحي كان فهم أحراج ولا فهم بعض معنى الحاجات الغير مقبولة، حاب تقدم الحاجة جميلة. عرفناها فك المسلسل يظهر لي عنبر الليل،
0: عنبر الليل
1: هي قالت هذاك تقريبا اللي جمع، تمنيت نحلم نقدم عمل فيه الغناء وفيه الرقص،
0: استعرض شو كامل،
1: وهذاك كان معناها المسلسل اللي ورت فيه المواهب متاعها.
0: ربي يفضلها بصحة وإن شاء الله أكيد باش تبقى في بالنا سنوات وأجيال القدام الفنانة سعاد محاسن. وشفت مهم أنه الإنسان يتحكي عليه ويسمع قدر الناس وهو عايش، ما تقوليش فقرة هذيك إلا الناس اللي غادرونا راهو دكتور.
3: مهم يسعتكم الصحة البرنامج ليك والخالد زادة، أنا نسترجع ذكريات ومآثر ناس مازالت موجودة. مدام محاسن ربي يطول في عمرها وشدها بصحة بدينا ويشفيها. فنانة متكاملة، غنيت التراث وغنيت حتى الأعمال متاعها خليتها شبيهة للتراث اللي تغني فيه، التراث الكيف، التراث الباهي. جيبولي خالي
0: من موت الشعر،
3: جيبولي

0: شق الخلال وش بس يا جلال يا بلبيا.
1: احنا صغار نسمع فيها وكانت كأنها تعمل في كليب وقت اللي بالإمكانيات متاع التلفزة التونسية البسيطة.

0: هي
1: ليه ليه لازم تعمل وقفه ليه ليه شفت اللي قلت علقت على العلكه وما شو عامله اللي تزغرتها تونسية ولا مش تونسية تونسية ولا مش تونسية
0: كيف اخترنا نيريمان قلت تكرهه يزبك توسع بالك وتقبلها كيما هي
1: لأن قابلتها والحبها
0: لأن تجد تخرج بأي بأي لقطة في أي وقت
1: لهلوبة
0: قلت مدام محاسن غنيت التراث وعملت بصمة لروحها مش بوهش فيها كثير
1: وذيك سر التفرد
0: وقلتك انطلقت من تراث ورجعت له حتى الأعمال متاعها الأخرى الكل سواء مع شديوان وسواء مع غيره كانت تقريبا في الإطار هذية نتمنى لها الشفاء وإن شاء الله ربي طول عمرها في الخير
2: آمين.
1: مرض الهواء ما نجمش أسامة حاضر معنا ما نسمحش بالخصوصية الصوتية والتقية والقويلة متاع أسامة النبي
0: قاعد
3: مرض الهواء قتالة
4: تبقى خايبة
0: مبدلك تحبش
3: مرض

0: طيب الزيو تو خاطر باش بعد نزيدو في يلا
1: تصير
0: تاخذوا لي في وقتي باش نغني من بعد
1: معناها تو فما عضوة في الكورة اللي تخمرت مع التخمير قصي اش قال لكم فك العضوة ذيك اللي في الكورة اللي يعيشكم شجعوها راهو شجعوها منا تزيد تبدع وسي ما تشرفنا ذيك تحب تقول حاجة هكا على كيفك وتسلطن عليها تفضل الميكرو على ذمتك والمستمعين خلنا
0: نحكيه وخلنا نحكيه وانا نحب نحكي
1: بالحق عاب وجي باش يحكي قلبي قال لي قبيلة قال لي حطيتوني أوافق ولا أوافق وما خليتونيش نحكي
0: ليش هذه طبعينا
2: انغي هذي
1: سمحنا بس وعاود نجي نعاودوا الكوندكتور من الأول جديد انت شنو اللي مش موافقة عليه اليوم في الصحة الفنية؟
0: لا لا لا مش حكيت مش موافق أنا طوى مدام جبت ومعتها تكريم للديفا
1: سعاد محاسن
0: سعاد محاسن ربي يطول في عمرها نحب نقول حاجة فيما يخص الفنانين الكبار اللي مشاو واللي باقين واللي باش يمشيو وكلنا ماشيين قدرة الإله الواحد الأحد إن شاء الله ما تكونش نهايتنا خايبة كفنانين في تونس كيما فنانين سبقوا كما فنانة فاطمة بوساحة وغيره وغيره وغيره وغيره يخسروا علينا جوست معنا فقط في النهاية شخص جوست هكا يهبطوا ببليكاسيون معنا على الفيسبوك ننعى وكذا وكذا فقط
1: وكان فنانا أثر الساحة الفنية
0: ما عنده ما يبدل الكلام هذايا وحتى احنا توا القاعدة اللي عاملينها وكله نحكيه على مدام سعاد محاسن هذا الكل ما يبدل حتى شيء في المسيرة اللي عاملتها هي هذه حاجة مثبتة اللي هي عملتها التاريخ يشهد عليه
1: أكيد
0: احنا ماذا بينا كي يولي فما تكريم لأي فنان طيب احنا ما زلنا صغار ما نعرفوا نهايتنا شنو في تونس معنا
1: إن شاء الله بعد عمره طويل وبصحة إن شاء الله يا رب
0: إن شاء الله إن شاء الله أما كل طرف اللوحة اللي تتعطى في التكريمات والحاجات هذوكم ما يوكلوش خبز في تونس وفي العالم الكل وعيب يعني واحد يقعد في داره خير أنا فنان يبدأ في في في أرض العمر كما نقولوها يبدأ يستحق فلوس خاطر الدولة ما يشح عملت له جراية للفنان لشهري لحد شيء يستحق فلوس ما يستحقش كاردونة بش يحطها وما توكلوش خبز ما تعيشوش ما تخليش يداوي فهمت مدام سعاد محاسن قدش من مرة نشوفوها في فيديوهات أنا نقول غير لائقة معناها أيوة فنانة
1: رغم أن أولادها قايمين بيها لكن معناها هي في قيمتها تستحق ما أكثر راه مثل تونس راه ما زالت
0: وي أما للأسف ما نجمش نقول أكثر ما كخطر زايد معناها
3: ربي وسيم مش يقول حاجة تو بلكش الناس تسمعنا يقول لك الفنان مو يخدم على روحه ما يحصل على روحه راه مش هذي القصد القصد أنه الفنان مش بش يطلب منا من الدولة لا أعطيه حقه حقه الأدبي والمادي وقت اللي تحفظ له حقه في الإنتاج متاعه يتو يعيش حياة كريمة مش مستحق للدولة الدولة إذا ما حافظتلوش على المورد الوحيد متاعه أنك تحفظ له حقوقه المادية من حقيقة من خلال
1: الأغاني معناه أنت توش معناها فنان على قيد الحياة ولا توفى وعنده عائلة وراه وأغاني تتعاود بالمرة واثنين وثلاثة ما مدخل حد شيء
3: ريت أغنية سعاد محاسن ريت فما الأغنية كي طلعت هالكمون منين تتعاود في الليلة في تونس إذا كان فما عنا ألف فرح رأي تتعاود 5000 مرة معناها شوف السيد ولا في القهاوي ولا في الريستورانات قداش تتعاود الأغنية هذيك المرة
2: كان ياخد بس كل
3: حقوق
2: على البث
3: كل حقوق
0: والفنان جينيرال راهو شوف لي حل بار اكزومبل زاتو
1: صحيح مسلسلات
0: فنانين اللي شاركوا في شوف لي حل نورمالمون مليارديرية معناها عندهم برشا فلوس شوف الوضع في تونس منهم اللي حي ومنهم اللي الله يرحمه معناها مشى على روحه
1: وبرشا كما قلت وصلوا الأرض للعمر وهما في حالة مادية مزرية حتى أبسط حق معناها فيما في عيشة كريمة وفي علاج ما يلقاش ما عاش نريمين
3: 15 ثانية في مسلسل ولا في فيلم في الأوروب يعيشوا مولاها حياة كريمة طول حياتهم
1: صحيح
4: احنا جوستومون هي راي استراتيجي قبيل حكيت راك على استراتيجي وكل حتى هذه زاد استراتيجي معناها اذا كان راهو كيما قال سامي اذا كان راهو الفنان يلقى مستحقاته معناتها من البرودوي نتاعو راهو يعيش اما شنو خاطر احنا مازلنا نغزر مالوغوزمون برشا عباد مازال تغزر للثقافه على اساس متعه ورفاهة وهوكا جو وشيخه مازلنا راهو نسمعوا في الكلام نتاع انت استاذ موسيقى استنى راك سمعت ولا يا استاذ موسيقى راك عامل جو اي تبربي زدتوا للفن الفن. انا بيرسونيلمون سمعتها برشا الكلمات هذه, مي تو دو افوار كيما نقولوا احنا ان ارغومون فور باش نجم تقول ليه راهي هذيك معناها هويتك, راهو معناتها الاخير مثلا في دوله اذا كان مع الاخير كي نقولوا احنا كحديث, اذا كان ما نحترموش معناتها الاعلام نتاعنا, اذا كان ما نحترموش ثقافتنا, يا اخي شكون باش يحفظها اذا كان احنا ما نحفظوهاش؟ يعني هذه راهي الموسيقى راهي هويه كامله, راهي ثقافه كامله, راهو هذاك غدوه, هذاك غدوه نتاعنا ومش ملكنا, راهو نتاع صغارنا زاده ونتاع صغار صغارنا, اذا كان تمحى راهو كل شيء باش يتمحى معه.
1: هو فما كلمه تعبر على كل شيء, الفن قوى ناعمه.
5: كلامك صحيح,
1: فما ورك الامباكت معناه,
5: فما حكايه هي معناها تفقدت توا هو المدخول من الاصدارات الفنيه كما كانت الاسطوانات, وبعد الاسطوانات جات الكاسيتات, وبعد جات السيديات, كان ثم مدخول للفنان من الاصدارات, توا ما عادش شكون ما عادش عندنا مداخيل من لا كاسيتات ولا سيديات
1: موجود توا اليوتيوب والمنصات, فما شو معناها شكون يدخل
4: فلوس؟ مش في تونس,
1: مش في تونس, هذيك اشكاليه معناها
3: استهلاك موسيقى الناس بطرق غير قانونيه,
5: هذا جانب صحيح,
3: هذا اللي يخلي الحاله اللي وصلها الفنان التونسي, لانه تفرغ الفن وتفرغ الحمد لله احنا مشيناش للاثنين هذيك.
5: هو مره قال لي سي ناصر سموت, قال لي لجاتني من حقوق التاليف 150 دينار بث نتاع تاع اغاني
3: ناصر سمود اغنيته
5: محبوب,
1: محبوب شو قداش مره تعادت,
3: شوف قداش من وفن الدول تعدات
5: صحيت,
3: وبان الطرق تعدات, وقداش من مغني عاودها,
1: قداش من كفر
3: الراجل نجم يكون شرشاره فلوس في جرته صحيح. ولكن ما نتصورش كان خلط له حتى ملي
1: حتى شيء, شو يبدا يستغرب يقول هذوما شكون اللي قاعدين يغنيوا لي في اغنيتي, ربي يشدوا بصحته فنان كبير بعد عمر طويل وربي يعطيك الصحه وانت مازلت صغير. لو كان نقول نحب نكرموا اسامه النابلي بان صيغه تحب روحك تتكرم
6: كيفاش ما فهمتكش؟
1: نهار اخر في السبعين سنه وانت بصحه هكا ونقولوا باش نعملوا مثلا تكريم لاسامه النابلي
6: فلوس
1: والله صراحه صدق
6: حط شيء
5: هنا نحكوا على فلوس
1: واقعي واقعي راه واقعي
5: تا هو قال ما صرفت حتى دينار على الانتاج تجي انا نعطيه فلوس من بعد يا اخي اصرف نعطيوك
6: لا تو يكرموني في مصر
1: هو باش يسافر اصلا
6: يكرموني في مصر كي يعرفوا قيمتك تو يكرموني في الخليج كي يعرفوا قيمتي تو يكرموني في برشا بلايص انا بلادي الولايه اللي انا تولدت فيها ما لقيتش فيها الخير معايا
5: مازلت صغير يا وسام
6: باش نلقى الخير في بلادي المكبره ما نتصورش وغيري انا مانيش نحكي من فراغ كيما نقولوا هذا موجود التاريخ يشهد على الفنانين اللي مشاو واللي عايشين توا ونشوفوا في الحاله التعيسه اللي نعيشوا فيها الناس الكل من غير ما نزيدوا ندخلوا في التوكسيسيتي هذه
1: فهمت
6: هو في تونس بقدره الله الواحد الاحد ما فهميش غدوة خير انا اقول لكم علاش هو صباح
3: والله يخليه يتكلم
6: هو صباح توا ما نحبش معناها نعطي طاقه سلبيه للعباده ما نحب نحكي مانيش متشائم لحد شيء انا عندي ثقه في نفسي ونعرف روحي شنو نحب نعمل اما قاعدين نقشوا في موضوع مش معناها هذا نطبق فيها على روحي الانسان كي ما يلقاش حقه في اي بلاصه في الدنيا هذه يقول لك فما مثل عز نفسك تصيبها فما دبوسة الماء تتباع في المطار بسوم معينة تتباع في بلاصة في ولاية مثلا نائية كما نقولوا احنا نقولوا هيش كلمة ما نقولوا في ولاية بعيدة ياسر تتباع بسوم رخيص ياسر كما كعبة الفريز كي تولي جوي تولي حاجة أخرى تولي جلاس تولي سوم آخر الإنسان لازم يعرف قيمته إذا ما تلقاش قيمتك شوف بلاصة فيها قيمتك من غير ما تقعد تبكي على الأطلال وتتشكى خطر هي الحياة لعبة فما قوانين هذيك هي الحياة بالنسبة للتكريمات كل واحد ياخذ حقه مين بكري نحكيو فيه اللي هو الحقوق التأليف والحاجات هذه اللي عنا احنا حقوق تأليف الوداف والحاجات هذه ما الفنانين ما همش ياخذوا في حتى شيء نسيت علاش ما كنتش نحكي بكري
1: انا وين نعرف
6: تلمون
1: انا
6: مواضيع
1: عندي برشا مواضيع حمايه هذيك
6: انا قلت بقدره ربي تونس قلت بقدرة ربي تونس ما احناش باش نقدموا في حتى شيء قولي علاش
1: علاش
6: على خاطر انا مثلا تو كي ندخل الببليكاسيون على الفيسبوك كو سوا في المهرجانات الصيفيه ولا في الانتاجات الخاصه ولا غيره ولا غيره كو سوا راجل ولا امراه نلقى الكومنتات شنو يحكيو انتوما فاش تعملوا برا شد سبحتك وسجيتك وبرا توب ربي ومثلا تصير حريقه كما مثلا في حفل الفنان لطفي بوشناق في دقه صارت حريقه هو يغني نحب نعلمكم يا سيدة المستمعين والمشاهدين اللي عندهم الرأي هذا ويتبنوا الرأي هذا اللي الفنان لطفي بوشناق يخدم على روحه يؤدي في واجبه نجموا انتوما تبطلوا خدمتكم وتمشيوش تخدموا كانكم انتوما موظفين وتقطعوا خبزتكم، اما احنا ما احناش مستعدين نقطعوا خبزتنا، وراه وراه لطفي بوشناق ماهوش وحده اللي يخلص، فما عصفين، فما تنظيف، فما تنظيم، فما لوميير، فما صون، فما عائلات عايشه من الحاجات هذه، فهمتوني؟ وفما اداره كامله، راهو ماهوش خلق ما بارده للفنان كي راهو يمشي يخدم، راهو يمشي الولايه بعيده يتمرمط في في السخانه وفي الطقس وفي الوقت في كل شيء. ما احناش نطلعوا نغنيو سورسين، راهو برايف، راهو برشا حاجات
1: مش بالضروره انت عندك كيف باش تمشي تغني اصلا، راهو نهارتها اي وي بورتون لازمك تكون في احسن حالاتك ولا. معناها
6: هذا حاجه من الحاجات، دونك نحترموا بعضنا وكل واحد يتلهى في حاجة في الحاجة اللي يعمل فيها، ونقدروا بعضنا، خاطر كي ما نقدروش بعضنا معنا وين نوصلوا، واحنا هذايا علاش في الحالة هذه توا، وهذايا علاش ما احناش باش نكونوا في حالة ما خير، بالعكس قاعدين نوخروا بالتوالي. دونك ماذا بينا نحترموا بعضنا.
1: مظلوم انت تحس روحك
6: لا لا انا لا
1: في المونستير مظلوم ولا لا؟
6: لا لا مش مظلوم، انا كان نحب نقدم دي دوسي تنقدم، كان نحب تدخلات تندخل، كان نحب اي حاجه تنعملها، اما انا يغيظني انه حتى يستدعوني باش نغني ما يستدعونيش. ومره جيت غنيت في 24 بارفان، في 24 بارفان هوني في في مستير، ميم با تجبد اسمي وقالوا اسامه نابلي راهو تلميذنا، راهو كان يقرا في الكونسرفاتوار، راهو حتى شيء، ما تجبد حتى شيء، طلعت غنيت عديت كما في مهب الريح، فهمت؟
3: مالوريزمون انا عندي 43 سنه تقريبا في الفن، يجي وسام توا في الوقت هذا يعاود نفس الوجيعه
1: للاسف.
5: هو الفن كله معاناه، ما نقبلوا التوارا
1: لا لا فما الحقوق
5: والحروبات اللي صايره في الفن عند مئات العام.
1: على الفلوس يحكي لك على الفلوس، انا متاكده في قلبه بارشا احساس، راهو الفنان راهو بكلمه تطلعه بكلمه هكا تمس وتخليه يقول كلام كما قاعد يقول فيها اسامه، من وجيعه ما بتقوليش ماهوش قاعد يحس.
6: فما حاجه اخرى، الفنان احنا تو نقولوا كيفاش الرداء في التلفزه في الاذاعات وغيره وغيره في الانتاجات، راهو الفنان كي يلقى الدومين الفني ما فيش شيء، معناها كي انت تهبط حاجه مزيانه بالنسبه لك انت ما تلقاش شكون يسمعها، وتلقى الاخرين اللي يعملوا في الرداء اللي تتسمى رداء بالنسبه للعبيد، يلقاهم يجيبوا في نسبه مشاهده اوتوماتيكمون الكل باش نمشيو في الديسكور هذاك. راه حقنا العبد الانسان راه يحب يخدم، يحب يدخل يعمل مداخيل، يحب ينتشر، ابريتو معناها الفنان عنده ايجو، ما ينجمش يكون فنان كان ما عنده ايجو، لازم يحس العبيد تحبه، كان ما يحس العبيد تحبه لازم يحس العبيد تسبه باش يحس بالانتباه، فهمتوني؟
1: لا مقاربة،
6: هذه الحقيقة
1: وجهة نظر وتحترم. وسام النابلي فنان من المنستير ومن تونس، وفنان عنده مستقبل عربي نعتز به، تحية كبيرة لي. انت مبرمجين كوكتيل خليجي، اما اسمع ما يزمكش تتعدى الا ما نغنيوه بعد شويه، بعد اخبار نصف النهار، بعد شويه مع احمد العيساوي، بعدها سنين برهومي في اخبار رياضه، راجعين خليكم معنا في الاستماع.

0: غيرنا ديما الحب سلاحنا ديما الحب سلاحنا.
1: تمام منتصف النهار، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة، منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو إلى تجنب الشراءات المكثفة للمياه المعلبة وتقديرات بعودة التزود العادي للسوق بداية الأسبوع القادم. الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء تؤكد استقرار وضعية قطاع الدواجن رغم نقص في الإنتاج الوطني قدر ب 50%. في النشرة، متابعة لفعاليات المعرض المتنقل للصناعات التقليدية بالمهدية. ورغم توصل إلى اتفاق على تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الاحتلال الصهيوني يواصل قصف المجمعات السكنية. أهلا بكم. دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياح المواطنين إلى تجنب الشراءات المكثفة لمادة المياه المعلبة، وأضاف في تصريح للأخبار أن نساق تزويد السوق بهذه المادة في تحسن وسيعود إلى نساقه الطبيعي خلال الأيام القليلة القادمة دون زيادة في الأسعار.
2: نظرا لاضطراب في السوق في بعض المناطق في التزود والتزويد من المياه المعدنية، ندعو المستهلك إلى عدم اللهفة. راهي ماهيش أزمة، وبالتالي نبعدوا على الشراءات الماهيش عقلانية، نبعدوا على التكثيف من الشراءات في المادة هذه، وبالتالي شجع الاستقرار للسوق. حاليا بدأ الاستقرار يظهر بشوية بشوية، وبالتالي رغم اللي تم اضطراب في المساحات التجارية الكبرى ما تلقاش الكميات الكاملة، لكن قاعد النسق التدريجي نتاع الإنتاج قاعد يظهر في السوق، وبالتالي ما لا داعي إلى الخوف، لا داعي إلى الشراءات المكثفة. نكونوا عقلانيين في الشراءات نتاعنا باش يرجع المستوى المعتاد نتاع السوق. بالتالي يرجع التجار لعدم استغلال هذه الوضعية هذه في بيع مشروط، في زيادة في الأسعار، أو الأسعار ما زادتش قاعدة هي بيدها، وبالتالي نبعدوا على الضغط هذا اللي قاعدين نحمدوا فيه على المستهلك.
1: من جانبه، أكد رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح عودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى وضعه الطبيعي بعد استعادة جميع الوحدات لنسق إنتاجها المستمرة، وذلك أثر توقف عدد منها لفترة وجيزة خلال الأيام الماضية نتيجة تضرر المعدات بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ورجح مزاح إمكانية استعادة تزويد السوق بالمياه المعلبة بصفة عادية بداية الأسبوع القادم، مشددا على ارتباط ذلك عدم انقطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي استقرار وضعية قطاع الدواجن رغم نقص في الإنتاج الوطني قدر ب 50% بسبب نفوق الدواجن على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم برمجة توفير 16 ألف طن من الاستهلاك خلال شهري جويليا وأوتا والترفيع في مستوى الإنتاج إلى غاية ديسمبر القادم. ودعا إبراهيم النفزاوي المستهلكين إلى الحرص على التزود بمادة الدجاج ومشتقاته من محلات المراقبة صحيا والابتعاد عن المذابح العشوائية.
3: بالنسبة للتزويد، التزويد ناقص داكوردو، لكن بقينا تم حتى طلب غير متوفر برشا يجي مع بعضها، يعني كي قال يعني 5 على 5 زوج مادام الطلب مش موجود التزويد باش يكون ناقص. واحنا مكتعرف الدجاج عاملين برنامج 16000 طن، قاعدين احنا كظرفة كإدارة عامة وزارة التجارة وزارة المناحة قاعدين قايمين بواجبهم على أحسن ما يرام، كان باش يكون يعني التزويد يعني في استقرار. وهذه حاجات أخرى بدأ بينا نطلب من المستهلكين يمشوا ياخذوا من البضاعة نتاعهم من أماكن معترف بها يعني صحيا، والدجاج هذاك مراقب بيطريا، وباش يكون يعني باش يدخل حتى الدارة حاجات سليمة. أنا بالنسبة لي نحن عادة تجي السخانة هذه ويجي أصلا الضوء ويجي المشكلة مع بعضهم وكل رو يجي أمراض ويجي كذا، احنا بحول الله في تونس صار لنا خد شيء جيشنا سليم، بيتنا سليم، وعنا إطارات كفأة قاعدة تخدم في الميدان هذا، وإن شاء الله كنا واقفين مع بعضنا وقفة واحدة.
1: نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي مؤخرا تحديثا لدليلها حول التكفل بمرض السكري من النوع الثاني لدى الكهول، ووجهت لمهني وهيكل الصحة للمساعدة في إقرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. وتضمن الدليل في نسخته المحينة على صفحة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 161 توصية موجهة للمعنيين حول الممارسات الفضلة في كيفية تقديم الرعاية الصحية والتوقيت الناجع للعلاج إلى جانب عوامل الاختطار، لافتة إلى أنه يتعين إجراء التشخيص المبكر بداية من سن 35 وذلك بصفة دورية كل 3 سنوات. ودعت الهيئة إلى ضرورة التوقي من داء السكري من النوع الثاني من خلال اتباع حمية غذائية متوازنة خالية من الدهون المشبعة والسكريات، إلى جانب ممارسة نشاط رياضي بشكل دوري ومنتظم وتجنب التدخين. سجل الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس سنة 25 و2000 ارتفاعا ب 35% مقارنة بسنة 24 و2000، حيث انتقل من 867 مليون دولار سنة 24 و2000 إلى 1170 دولار سنة 25 و2000، وفق ما أكده تقرير الاستثمار العالمي لعام 26 و2000 والصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. هذا وأفيد أفاد الخبير الجبائي محمد صلاح العياري بأن التقرير أكد جاذبية الوجهة الاستثمارية مالية تونسية، وسط التوقعات بأن تصل هذه الاستثمارات إلى 4 مليار دينار خلال هذه السنة.
4: تقرير يؤكد الدول العربية كانت جاذبة الاستثمارات، في مرتبة أولى كانت الإمارات العربية والسعودية، ولكن تونس افتكت مقعدها إزاء الكبار بالنسبة للدول العربية. والتقرير يؤكد اللي راو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس خلال سنة 2025 شهد ارتفاعا بنسبة هامة تساوي 35%، وذلك بالمقارنة بسنة 2024 حيث انتقل من 867 مليون دولار سنة 2024 إلى 1170 مليون دولار خلال سنة 2025، بالتالي سنة 2025 وصلنا لحوالي 3.5 مليار دينار، رقم هام وذا نبني عليه سنة 2026 من المبلغ المنتظر، وذا أكدت زادة وكالة الهود بالاستثمار الخارجي إن شاء الله الطموحات نتاعنا في مثل 4 مليار دينار. تيجي تشوف اللي النسق تساعدي تونس وجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالتالي عنا عديد الإمكانيات باش نزيدوا نطور الوضع الاقتصادي في البلاد.
1: في الأخبار الجهوية، يواصل ديوان التطهير بولاية زغوان تنفيذ جملة من المشاريع التطهير في عدد من المعتمديات، من بينها أحدث محطة تطهير بمعتمدية بيرمشرقة باعتمادات مالية تناهز 28 مليون دينار. المدير الجهوي لديوان التطهير بزغوان محمود الهذيلي ومزيد من التفاصيل في استضافة لحنان العباسي.
5: مشاريع التطهير في ولاية زغوان المهمة والحجم كبير شوية، محطة تطهير بمدينة بيرمشرقة الكلفة في حدود 29 مليون دينار. بس عندنا مشروع ثاني في ولاية زغوان في إطار التعاون التونسي الياباني، عندنا مشروع بقرابة 11 مليون دينار باش يصير فيه تجديد تهذيب 4 محطات ضخ سوز بمدينة الفحص وسوز بزغوان، ومش يصير تهيئة أو تجديد ما يقارب 22 كيلومتر من القنوات. أنا كلفته إن شاء الله حوالي 11 مليون دينار. عندنا مشروع ثاني فيه قرابة 6 كيلومترات معناها من قنوات، هو يهم تمديد الشبكة بمدينة زغوان في حدود ممكن الزوز مليار.
1: في المهدية تتواصل فعاليات المعرض المتنقل للصناعات التقليدية بمشاركة 30 عارضا من مختلف ولايات الجمهورية. المندوبة الجهوية للصناعة التقليدية بالمهدية لطيفة الطيف تتحدث بأكثر تفاصيل لندرة إسماعيل.
6: المعرض المتنقل للصناعات التقليدية اللي انطلق من 24 جويلية لتواصل 7 أوت، هو معرض إن شاء الله يكون متميز في عديد الاختصاصات، عديد الولايات المشاركة، أكثر من 30 حيرة وحيرة فيها مشاركة. السنة نظمناه في ساحة كورنيش واحد قبيلة حقيقة تميز بياسر، وخاصة نحن نعصر المهدية عندها برشا زوار في الصيف، عندها برشا مستفيد. الحقيقة السنة قبل كثير على المعرض الصناعات التقليدية السنة، خاصة فيه منتجات بقلت متميزة تتماشى مع الصيف وتتماشى مع طلبات سياح، وعنا عديد الولايات مشاركة، مهدية، منافير، سوسة، زغوان، تونس، أريانا، ساقط، عديد الولايات مشاركة. حبينا يكون متميز، يكون يعرف باختصاصات كل جهة. بالطبع هو متنقل لخاطر كل عام ونعمل في بلاصة عملية ونعمل عملناه حديقة ساحة الفنون الصناعي عملناه في حديقة الكورنيش واحد متنقل أخذ أحنا ديجا معناتها قاعدين نتنقلوا به كل مرة في بلاصة وكل مرة في بلاصة مزيانة اللي نعرفوا معناتها الزوار معناتها المهدية شي جيوب شي يتعرفوا على صناعة الغذية متاعنا في المهدية.
1: دوليا يشهد قطاع غزة موجة جديدة من القصف أسفرت عن سقوط 10 شهداء منذ فجر اليوم، حيث يشن الجيش الصهيوني غارات مكثفة على مناطق متفرقة من القطاع رغم توصل الجمعة إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار بما يتضمن انسحابا صهيونيا. ويواصل الاحتلال استهداف المجمعات السكنية في مناطق متفرقة إلى جانب استهدافه مستودع أدوية تابع لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع. وقبل ذلك كانت مصادر طبية أفادت باستشهاد 16 فلسطينيا يوم الأمس حتى الساعات الأولى من فجر اليوم، وذلك جراء الغارات الصهيونية قبل تسجيل استشهاد المزيد من الفلسطينيين وسط تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب الصهيوني. ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو إلى تجنب الشراءات المكثفة للمياه المعلبة وتقديرات بعودة تزويد العادي للسوق بداية الأسبوع القادم. الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء تؤكد استقرار وضعية قطع الدواجن رغم نقص في الإنتاج الوطني قدر ب 50%. أخرج نشرة تقنيا حسام قدرية، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام الواحدة.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
8: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: أهانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800، وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبور انفو. البداية بتحذيرات النوادي. منذ قليل فريق النادي الإفريقي في طرابلس بين دراهم فاز على فريق النادي بنزرتي في لقاء ودي بهدفين مقابل صفر. ثنائية النادي الإفريقي سجلها كل من صادق قديدة وغيث الزعلوني. بدور الاتحاد المونستيري البارح فاز على فريق أمل العون 5-0. ثنائية الاتحاد المونستيري أو خماسية الاتحاد المونستيري سجل منها ثنائية المهاجم أحمد بوعسيدة كيف سجل هدف محمود غربيل سامي بوعلي واللاعب بانكا. النجم الساحلي توصل الاتفاق رسمي مع اللاعب النيجيري أمبروزو أوشيكبو وقع عقد مدته 3 مواسم. اللاعب يشغل خطة متوسط ميدان دفاع من مواليد 2005 سبق وأنه تقبل زي ترجي جرجيس اللي بروز معه في الموسم الفارط. أيضا كانت عنده تجارب خليجية أبرزها نادي الخور السعودي والخور القطري. إذن في النجم الساحلي بالإضافة إلى متوسط ميدان دفاعي آخر من السنغال عثمان ديكيتي ومدة توقع العقد أيضا 3 مواسم. من جهة أخرى هيئة النجم الساحلي وافقت على العرض الأخير تقدم به نادي المولودية الجزائري لانتداب ألفونس أوميغا. قيمة العرض 300,000 يورو مما يعني تقريبا 1 مليار من مليمتنا. نذكروا بالنسبة لجنة النزاعات في النجم الساحلي في سباق ضد الساعة من أجل رفع المنع من الانتداب قبل آخر أجل اللي هو يوم 10 أوت. الهيئة المديرة لفريق أمل حمام سوسة أعلنت التعاقد مع المهاجم فخر الدين العوجي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين. الترجي الرياضي التونسي عزز الإطار الفني بثنائي في الأعداد البدني خليل بوزيان ويوسف أرناز. النجم المتلوي أعلن تعاقده مع المدافع المحوري منتصر التومي 32 عام قادما من نادي النجوم السعودي. ميركاتو كرة السلة نادي رياضي صفاقس اللي بيشنشط في القسم الأول في الموسم القادم أعلن عن تعاقده مع مهدي السايح. ونذكر في وقت سابق أعلن تعاقده مع اللاعب محمد العباسي. وفي مستوى الإطار الفني المدرب عزيز خلف يجدد التعاقد متاعه لموسم جديد مع السياسيس. ونذكر كان حقق معه الصعود للقسم الأول. كرة الطائرة المنتخب الوطني التونسي بش يشارك في دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط في تانوتو الإيطالية. نعطيكم قائمة الملاعبية اللي بش يشاركوا. نلقاو خالد بن سليمان، مهدي بن طاهر، علي بنجي، أحمد القاضي، إلياس القرموسلي، أسامة بن رمضان، محمد بن يوسف، حمزة حفيظ، سليم المباركي، إلياس بوعشير، الطيب القربوسلي وعلاء لشحل. بالنسبة للإطار الفني المنتخب يقوده المدرب الإيطالي كاميلو بياتشو ويساعده أنور التورجي ومحمد إجلاسي. بقية الإطار الفني يوسف تليلي، سليم يعيش، محمد بن علي وشريف الجراري. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: ونرجعوا لكم للجزء الأخير ما قبل الأخير من اللي قانا معكم في المجلس. أهلا وسهلا بكم نص نهار و17 دقيقة في إذاعة المنستير باش نعلنوا على الفيز شكون جاوبنا صحيح على صفحتنا على الفيسبوك وشكون الشخصية ساعة الشخصية الفنان الراحل الهادي القلال وعملية القرعة اختارت ألفة البنواس. مبروك عليك.
1: مبروك ربحت معنا جائزة بقيمة 200 دينار من إهداء سنتر ميدي بيوتي الحي الرابع بالمنستير. أنفولاين 52 111 885.
0: مبروك عليك مدام ألفة. وبعد شوية أستوس بوتي لكن قبلها وقبل ما نختم مع ضيفنا الفنان أسامة النابلي في إطار المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 تنظم المكتبة الجهوية بزغوان عرض تعدى منه شوية الأسبوع اللي فات حكيت وإنغام للحكاويتي منتصر العميري بمشاركة الفنان خالد قاسم إن شاء الله نهار السبت 8 أوت في معبد المياه بزغوان. برشا حكيت وبرشا غنيات
2: أكشوقناهم
0: وذوقتوهم زادة شوية البرشة في زغوين إن شاء الله نهار 8 أوت في معبد المياه بزغوين. خليتهم هكا الناس تحكي وتعلق على اللي قلتوا
3: بالليش قالوا
0: والله برشة برشة كلام وقالوا لك راك مازلت معناها صغير وإن شاء الله المستقبل خير
3: إن شاء الله
0: وبرشة صراحة
3: اللي يخدم يلقى
0: أي اللي يخدم يلقى إن شاء الله يا ربي. أما زادة ميساج نضويه على مواهب بلادنا يلقاو الخير في بلادهم قبل ما يلقاو برشة خير البرة. وقالك مش باقي لهنا أنا مشي للخليج إذاك علاش قلنا نسمعوا كوكتيل خليجي قبل ما نختموا معاك وشرفتنا ونورتنا ونقول لك رأي شخصي أنا نراك في مواقع كبيرة ياسر عربيا أسامة النابلي وإن شاء الله قدرة ربي هذا باش يتحقق. نختموا معاك خلي شوية وقت لشرحتي
3: كان لقيت
0: كان لا لا نلقى لك يقول

0: الله الله الله الله اللي بقى وقت شرحتي الحقيقة. أما كلمة كلمة كلمة منكم، شو تقول الأسامة دكتورنا؟
1: إن شاء الله ربي يوفقه، أنا أقول ربي يوفقك، والطريق قدامه وكل مقومات النجاح عنده، إن شاء الله يلقى طريقه.
0: اكتفيت وسخان ماشي للخليج، راه سمعتوه في القوالة الخليجية.
1: نغنيوا له احنا بعد، خذني معك اللي انت مسافر، خذني معك
0: تمشي بالسلامة. نريمين ما خممتوش في الجيوب بعضكم؟
2: بوكو با، إن شاء الله بتعرش عليها.
0: علاش علاش
2: خمو نشوفوا، وإن شاء الله نتلاقاو في في الخير
0: إن شاء الله. تعرف شكون قال لك راك مازلت صغير؟ مازلت صغير، غير الظروف مكبرت والله يا خالد.
3: بحول الله مستعد.
0: علاش في تونس يلزم الفنان يوصل 40 و50 سنه باش نامنوا به، يستحق حتى في عمره التشجيع
3: في العالم الكل يا الفرح، مش خاص بتونس معناها. هو جبد الخليج، الخليج تولى مغناطيس الفن والنجوميه في العالم العربي، لأن هما آمنوا بالهوية وصرفت الدولة ولا مشروع ثقافي ولا التخت الخليجي ولا منظومة الإنتاج بعد انهيارها تقريبا في مصر ولبنان. تو الخليج هو
0: فلوس، قلت فلوس ما كنت فلوس
3: هاك الفلوس جابت فلوس،
0: بالفلوس قالها بكل صراحة. يا سيدي إن شاء الله تبقى حتى البرة تمثل تونس أحسن تمثيل، أسامة النابلي على خاطري.
4: جست تعقيب، أنا مش حاجتي بالفلوس، أنا نستاهل الفلوس.
0: ليه ليه معنى يبهرك صراحة الحقيقة. قالوا حبيبك مسافر.
4: قالوا حبيب. أوكي.

0: ترجع لطريق الزمرد والحصى مرجين. وين ما انت موجودة تمثل تونس أحسن تمثيل. بعد شوية راجعين مع فقرة سمعني في مجلسنا.
1: أستوج بوتي أستوج بوتي.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا. وكيف ما العادة مع الجيزة عنا نصيحة تهم جمال المرأة، ولذلك تحضر معنا كيف ما العادة منيرة بوزقر. ومرحبا بك منيرة، نورتنا.
2: يعيشك، مرحبا بك ألفة.
0: شنو حوالك؟
2: الحمد لله، لبس لبس.
0: أنت ديما تجينا بنصيحة تهم الجمال، وخاصة في فصل الصيف.
2: أيه؟
0: مش نقطعوا العادة اليوم.
2: لا لا،
0: على شو نحكيو؟
2: مش نحكيو على الفيتامين سي.
0: فيتامين سي اللي يخوف برشا نساء باش يستعملوه، خاصة في الصيف.
2: اي هيك، علاش برشا عباد يتسألوا نجموا نستعملوا الفيتامين سي في فصل الصيف ولا لا؟
0: والجواب
2: نقولوا لهم نجموا نستعملوه كما في الصيف كما في الشتاء، على خاطر كما نعرفوا الفيتامين سي يساعد على توحيد لون البشرة، يعطينا الكلا والنضارة للبشرة نتاعنا، ويعمل زادة كمضاد أكسدة يخلينا نستحفظوا على البشرة متاعنا من التلوث والأثر متاع الشمس في فصل الصيف. أما يزمنا نستعملوا الإكران.
0: الأما هذه ركزنا عليها، شنية؟
2: خاطر الإكران سولير هو العامل الوحيد اللي يحمينا البشرة متاعنا.
0: معناها نستعملوا فيتامين سي ومعاه الإكران. أيه؟ هذا الشرط معناها.
2: هذاك هو الشرط الأساسي.
0: أيوة.
2: بتبيع كيفش نستعملوا الفيتامين سي، نستعملوه على بشرة نظيفة وشيحة، وقبل ما نخرجوا من الدار بربع ساعة كالعادة نحطوا الإكران متاعنا كمية باهية. وإذا كان باش نقعدوا مدة طويلة في الشمس يزمنا نعاودوا الإكران كل ساعتين، وخاصة إذا كان البشرة متاعنا تارق ننشفوا ونعاودوا نحطوا الإكران.
0: نغسلوا وجوهنا معناها وننشفوا،
2: حتى ننشفوا نحيوا كل بلل لديك من الوجه متاعنا ونحطوا الإكران متاعنا.
0: هذا
2: حتى بطبيعتها تسيل الإكران تتنحى.
0: هذا الشرط اللي نستعملوا فيه الفيتامين سي. لو كما تجمش تطبق هذه ما تعملوش خير.
2: صحيح، على خاطر ما يش الفيتامين سي وهو اللي باش يضر لنا البشرة متاعنا، هو عدم وجود الإكران اللي باش يخلي البشرة متاعنا تضر، تتعرض للحروقات الشمسية، يظهر فيها بقع تصبغات. هذاك علاش إذا كان قررنا باش نستعملوا الفيتامين سي يلزمنا نحطوا الإكران بطريقة صحيحة باش نلقاو النتيجة الفعالة،
0: ونتجنبوا المضاعفات ربما السلبية. فما دي زيكران هما بالفيتامين سي بربي
2: مش موجودين، فما
0: ما غير ما غير ما نذكروا
2: ما مش موجودين الإكران اللي موجودين فيهم الفيتامين سي سبيسيالمون، على خاطر الفيتامين سي يتوجد بورسنتاج معين،
0: خاطر اقل من اللي باش يستعملوا وحده.
2: اي اي، على خاطر اذا كان باش تدخلوا اول مره زاده للبشره نتاعك مازم باش تدخلوا بدرجه قويه. نبداو كيما نقولوا بالبورسنتاج الضعيف حتى لين البشره نتاعنا تستانس، خاطر مش الناس الكل يمشي معنا نفس البورسنتاج.
0: واضح جدا تنجموا تستعملوا من الفيتامين سي، لكن بالشروط اللي حكيت عليهم منيرة.
2: اهم حاجه هي الاكران،
0: برشا اكران، برشا اكران، هكا ولا لا؟
2: هكا صحيح.
0: ودائما جميل كنا اللي تسمع فينا نسي الكل. شكرا ليك يا منيرة، موعدنا إن شاء الله في حصة قادمة.
2: يعيشك،
0: بسلامة
2: مدام ألفا. باي باي.
1: أستوج بوتي أستوج بوتي.
3: إشهار.
4: أوه، الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور.
5: كليماتيزور باير؟
6: لا لا، يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك.
7: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
8: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد شبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
9: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
10: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: وسمعني اليوم مع تسنيم سليمة اللي كنتوا تسمعوا فيها في دارة الأيام. مرحبا بيك تسنيم، أهلا وسهلا.
1: عايشكو دو ألفا، مرحبا بيك ومرحبا بكل الضيوف اللي عندك وبكل الناس اللي تسمع فينا.
0: تسمع فينا وأكيد استمتعوا بصوت. أنا والله ما عنديش علاقة تكنيك ما بالموسيقى، ها باش نسأل أساتذة الموسيقى والمختصين في التقنية الصوتية، فنعطيكم توصيف قولوا لي صحيح ولا لا. صوت نظيف وفيه برشا إحساس، نظيف نظيف،
2: صوت دافي
0: نقي،
2: منسجم يقلقش. مع روحه يشبه المولاتو
0: أي.
2: يتغني صحيح، تغني صوت محلاه وفي النورم اللي المطلوبين.
0: نريمين
1: كيوت. كيف هي ما شاء الله عليها؟
0: نعم نعم. تعرفوشي شنو اختصاصها في الحياة؟ اي قل لي خالد، هكا هالبنوت هذه اللي قدامنا زعما
3: صغيره في ساعه عملت اختصاص
0: في اختصاص في القرايه وعندها انشطه تبارك الله معناها على الصعيد العالمي بتبيع في اطار كلوب تحكي لنا عليه بعد شويه، لكن شنو تقول اختصاصها؟ تحسها ادبيه ولا علميه؟
3: علميه
0: علميه,
3: علمية.
0: علمية.
2: انا اقول علميه.
0: نريمين
1: علميه،
0: خالد
3: تقريبا علمية تقنية حاجة هيك.
2: اللي متكلموش برشا ذوما جنرالمون
0: علمية. والإجابة صحيحة، مشي
2: الليترير يمشي ويتكلموا ياسر.
0: هاش تغشوا عليك جماعة الليت الراهب، هي البش مهندسة قد الدنيا
3: ما شاء الله.
0: تسنيم سليمة مرحبا. أنا كنت عندي عدة لقاءات معاها لكن في إطار مختلف، وكنت نجيبها باش تحكي على تظاهرات تصير في اللينيم وفي مجال الروبوتيك. أيوة. وكانت مؤخرا في بولونيا. قولي شو عملتوا، شنو البرفورمانس نتاعكم في بولونيا؟ سعر الكلوب نتاعكم فكروا بيه؟
1: كلوب انيم تيم تونيزيا، مشينا شاركنا في اكبر مسابقه نتاع سيارات. أي. في بولونيا. السياره هذه المسابقه هذه تضم لي زيكول انجينيور من العالم الكل، يجيبوا لي بروتوتيب نتاعهم الكرهب اللي صنعوهم في ليكول ويشاركوا بهم. من الاول الكرهبة تتعدى على الانسبكسيون تكنيك، على برشا اختبارات تقنية بحتة. وصلنا عملنا 80 نقطة من 100 وقعدوا ال 20 نقطة لازم نصلحوا فيهم ونعاودوا نرجعوا مرة أخرى للمسابقة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وقداش الترتيب نتاعكم المرة هذية؟
1: الترتيب ما عنديش فكرة، إما 6 من 15 حاجه كي
0: 6 من 15 وحاجه باهيه معناها
1: في الكاتيجوري نتاع اليوربان، خاطر فما برشا دي كاتيجوري، هما فما نتاع الالكتريك كهو اوربان الكتريك. الاوربان نقصوا بها كترو، وفما الصنف الاخر اللي هو تروارو. الكهرباء تبدا تروارو هكا باخذ الشكل مستطيل
0: واضح. ما قالوا ما تحكيش. يا سيدي تحكي
3: اختصاص.
0: ان شاء الله ديما متميزين وتحياتنا للكلوب نتاعكم. اي ملا كل بلاصه كل كلمه في بلاصتها. نسال المهندس على غرامها بالموسيقى، من وقتاش بدا في انا اطار بديت
1: الغرام تاع الموسيقى؟ بدا ملي عمري 8 سنين.
0: اي
1: شاركت في جمعيه الكورال بالمنستير مع مسيو نجيب فريح، مسيو سمير شياته، مسيو منصف الفريني، مسيو رؤوف بنواس.
0: اي
1: وكان تأطير جميل جدا. ومن وقتها بديت نسقل في موهبتي اللي اكتشفتها صدفة كي مشيت مع أخويا للكورال.
0: هي قالوك صوتك مزيان؟
1: اللي مشيت معناها معاه برا نتفرج في
0: تتفرج
1: الكورال.
0: وقتها قالوك صوتك مزيان، شكون أول واحد؟
1: ما قالوليش صوتك مزيان وقتها. صوتي مش مزيان وقتها، ما زلت ما
0: تو ينجم يكون فما صوت مش مزيان يولي مزيان هكا بقدرة قادرة.
2: دي طالون كاشي هذوما مخبين الكفاءات ولا مواهب مخفية. يفيقوا بها بعد
0: بيه دخلت للكورال
1: وبعد وليت نطلع في الحفلات
0: في كورال مش وحدك في الكورال. قبل شويه هو ضيفنا اسامه النابلي قلت كنا مع بعضنا في الكورال
1: بالضبط.
0: اي ما خممتش تعمل هكا كارير وتقرا موسيقى وتختص فيها؟
1: لا من قبل كنت نفرق ما بين زوج حاجات.
0: اي
1: الغرام في شيره
0: والخدمه والاختصاص.
1: والاختصاص في شيره.
0: ليش كنت اسمع شكون الاصوات اللي مغرومه بهم ديما دندن نشوف لك دي فيديو ديما؟ حسيتك بعدت هكا في فتره كنت نشوف كيسر هكا، حسيتك ليه شويه بالقرايه معني الفتره الاخرى؟
1: اكيد الحقيقه نعرف اللي وقت اللي لازمني تلهي بقرايتي لازم يتلهي بقرايتي، وقت اللي لازمني نعمل موسيقى لازم نعمل موسيقى. نعرف اللي الحقيقه مستقبلي مهم على الاخر بالنسبه لي.
0: أكيد.
1: نحب الراك الكوتي اللي اوكي فما كوتي نتاع الغرام، اما فما كوتي سيونتيفيك ديما نحبو هذاك نتاع نبدا نبربش
0: بربش.
1: نحبك لي بروجي والحاجات هذوكم العلميه الكل.
0: شكون الاصوات اللي تسمعهم ومغرومه بهم ولا شنو هما الالوان الموسيقيه المغرومه بها؟
1: نسمع برشا أصالة،
3: غنيت لأم كلثوم.
0: أي غنيت لأم كلثوم.
1: شكون آخر؟ محمد عبد الوهاب.
0: أي عندكم نوادي في لينيم هكا في الموسيقى؟ نشوف هكا ساعات بعض الأنشطة معناها في الجامعات.
1: فما إما قليل توا ما بريسك ما فماش برشا كلوب ولا حاجة.
0: أولوية قرايتك توا؟
1: اي بريسك عم جاي شلون نتخرج
0: نولي ان شاء الله باش مهندسه قد الدنيا. في العاده كيفاش تغني ولا وقتاش بالاحرى تغني؟ شو اللي يخليك تغني هكا وتسلطن بعد نهار في القرايه ولا في الروبوتيك وتبربيش؟
1: نحس اللي وقت اللي باش نغني لازم يكون عامله جو. وين قرايتي مش مش بكلها جو
0: مش تغشوا منك صحابك.
1: قرايتي تخدم في برشا ستريس برشا ضغط، لازمك تلقى الحلول المناسبة في الوقت المناسب. دونك الحقيقة نحس روحي لازمني هدنة، معناها في الصلاعات نجم نغني في
0: تاخذها معناها الهدنة هذي هكا بإرادتك تقول أنا توا باش نعمل هدنة بيني وبين روحي وباش نسمع تسنيم تغني. هكا
1: بعد ساعة تاني قلت لك توا الأولوية الكلي لقرايتي للبروجي اللي امنت بيه والحمد لله معناها وصلنا شاركنا معناها في المسابقه هذيك والحمد لله والله.
0: الخطوه الجايه في اطار المشاركه شنو باش تكون؟ باش تخدموا على البروجي اللي شاركتوا فيه في بولونيا في حاجه جديده؟
1: فما تحسينات فيه وان شاء الله باش نزو كهرباء اخرى زاد بروتوتيب 3 رو باش نشاركوا ان شاء الله في دو كاتيجوري اللي هي اوتونوم شتولي الكهرباء تسوق حدا والكهرباء الكتريك.
0: واضح به. وانت هكا تبربش وتصنع في كهرباء وتمس في البيسة هذيك وتلوش في البيسة الأخرى، أول غنية تجي لبالك شنية تو؟ أكابيلا معناها، خاطر احنا بعد شوية نرجعو نسمعوكم على المجموعة. سؤال ما كانش في البال ولا في الحسبان، هكا هكا متاع متاع جو هكا وأنت احسب روحك هكا تمانيبيولي في حاجة.
3: سميت أسالة تحفظش حاجة الأسالة؟ أسالة زاد الفنانة عندها.
0: سمعت فضل شاكر زاد صحك شو من نومك
1: غالي صحك
0: يلا قولي

0: لا قالت لي انا ريمين كيوت ان شاء الله ربي يوفقك في مسارك الدراسي وذيك اولويه اول حاجه ذيك تخمم فيها شهادتك وقرايتك والفن ان شاء الله مفرهدك انت وعامل لك جو وان شاء الله اللي يسمعك زيدا يسلطن على نظافه الصوت هذا ولا يسعني
1: اكيد انت وصلت للكراهب والحاجات هذه راهو حتى الكيف نتاعك تاع الموسيقى ينجم يكون عنده علاقه راهو بالتكنيك دونك ما تبعدش علينا
0: ما تبعدش لي صوت ممتاز
1: نجم تكون فما فايده علميه من خلال الموسيقى ومن خلال اللي ميكانيزم موجودين في الـ في الـ في الالات في
2: الكهرباء انت تغني تفرض عليه
0: ما فهمتيش الملاحظه ديما ما اللي يقولوا سي عماد هذاك هو الصحيح انت
1: العلم قاعد يتبع في الموسيقى
0: اكيد اكيد حكينا على الذكاء الاصطناعي وكل
1: مش حتى في الذكاء الاصطناعي حتى في الالات المستعمله في دونك السياره نشوف حاجه بلي بيرفورمانت في بارابور للانسترومنت ميوزيك والالات الموسيقيه
0: تخدم تخدم دي بروجي على مستوى الالات
1: يستعملوهم الالات
0: علاش
1: نجم تكون عندك
0: علاش لا جوان دمتي لاغريابل معناها الغرام نتاعها بالقرايه نتاعها ومحليك يا تسنيم ان شاء الله ربي يوفقك
3: ديجا في الموضوع هذا ديجا في لي بروجي من لي بروجي اللي في الفاك نعملوهم فما نحب نجبد داك الكوتي نتاع الفن اللي فيه دونك نربط الكوتي ساينتيفيك بالفن دونك نولي نقدم فكره انه ديجا تعرفوا الناس الكل انه فما دي مالاد بيركنسون ولا برشا دي مالاد اخرين اللي عندهم الزهايمر يداوي بالموسيقى
0: صحيح العلاج بالموسيقى صحيح
3: دونك لازم تفهمهم بالضبط شنو لي بارتي اللي في المخ
0: ميكانيزم معناها ايه
3: تفسر لهم سيمولاسيون باش وقتها ينجم يتفاعل المريض مع الموسيقى
0: هذا بروجي علاش لا قلت لك راهو لا غنى عنك يا دكتور راهو والله مكانتك ديما كبيره وملاحظتك رشيقه
1: الحل في اليد اليمين تاع العود دونك الريشه في عوض باش نقعد نعمل المجهود هذايا تولي تعمل لي فيبراسيون للريشه نتاعي من غير ما نعمل مجهود خممنا بتاتر
0: تجيك الفكرة مشروع تخرج ان شاء الله كل التوفيق ليك تسنيم سلامه سمعناك في دارة الايام باش نختموا معاك بحويجه بعد شويه مع مجموعه المجلس اللي نوجه لهم تحيه ولي اصدقاء انتم بعضكم واستاذ زاده محمد امين بن عافيه اشرف الخلفوني راوي بن خديجه نوجه لهم تحيه كبيره باش يغيبوا علينا الاسبوع القادم باش يخليوه بلاصه كبيرة تخليك تلتحق بهم راجعين بعد شوية المجلس حتى الماضي ساعة

0: بدفء صوتها وإحساسها المريح. ولا صوت مريح. تسنيم سليمة نخلت معاكم الآخر اللي قانا. قل لي دكتور
1: ستيم بيرسوز.
0: أي والله والله ترجعنا في حلقة أخرى. لا بيرسوز هكا بالصنص البي هكا.
1: أي بيرسوز
0: تليم شعورنا ومشاعرنا. إن شاء الله ربي يوفقها في قرايتها. وشكرا لكم الفرقة الكل الساعة نوجه لها تحية. أشرف محمد أمين وراوي التشكيلة الكاملة. والله لنحيكم إن شاء الله. ديما معنا دكتور عماد مسعود نريمين بوشالغومة خالد قاسم. ما تنسوش الموعد مع خالد مع منتصر العميري في زغوين في معبد المياه نهار 8 سبتة
2: 8 أوت 8 جي سبتة
0: الوقت
2: 6 متاع العشية.
0: 6 متاع العشية متأكدة باش تعديو وقت ياسر مزيان. تحياتي الكاملة للفريق حسام قدرية اليوم في الإخراج التقني هويدا بن سيسي في التنسيق يوسف بقاني. يا يوسف رد بالك تهرب علينا. ألفة جميلة كنت معكم في الأعداد والتقديم. نخليكم على خير وإن شاء الله ديما نتلقى على خير مدام دينا بالحب. نختموا بالحب صوت دليش بيل. بسلمة وشيء طيبة للناس الكل.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان اليوم عن استنكارها الشديد لقرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لفئة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية، معتبرة أن هذا القرار يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق المصيري. نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي مؤخرا تحديثا لدليلها حول تكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول، ووجهته لمهني وهيكل الصحة للمساعدة في قرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. وتضمن الدليل في نسخته المحينة على صفحة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي بموقع التواصل الاجتماعي 161 توصية موجهة للمعنيين حول الممارسة الفضلى في كيفية تقديم الرعاية الصحية والتوقيت الناجع للعلاج إلى جانب عوامل الاختطار، لافتة إلى أنه يتعين إجراء التشخيص المبكر بداية من سن 35 وذلك بصفة دورية كل 3 سنوات. سجل الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس سنة 25 و2000 ارتفاعا ب 35% مقارنة بسنة 24 و2000، حيث انتقل من 867 مليون دولار سنة 24 و2000 إلى 1170 دولار سنة 25 و2000، وفق ما أكده تقرير الاستثمار العالمي لهذا العام الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال السنة الماضية بزيادة قدرها 6% مقارنة بسنة 24 و2000، مع توقعات بتجاوزها 9 مليار دينار خلال هذه السنة. دوليا، أعلن الجيش اللبناني منذ قليل عن إصابة 5 من جنوده بجروح في 3 أهداف صهيونية لبلدة كفرة في جنوبي لبنان. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: تسهرون الليلة.
1: مستمعين الكرام في كل مكان، مرحبا بكم أحباء الراب. لكم موعد الليلة مع كازو لايف شو ضمن مهرجان المنثير الدولي
0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع الفنان زياد غرسة ضمن مهرجان سوسد.

0: تسهرون الليلة.
1: لكم موعد الليلة مع عرض زيارة بقيادة الفنان سامي اللاجمي ضمن مهرجان أم الزين الدولي بجمال.

0: تسهرون الليلة.
1: مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان يقترح على جمهوره الليلة عرض لفرقة باب البحر للفنون الشعبية الليبية بمسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي بالقيروان.

0: تسهرون الليلة.
1: لكم موعد الليلة مع عرض التخميرة لمراد باشا ضمن المهرجان المغاربي للعسل وإحياء التراث بسيدي علوان.

0: متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
1: تسهرون الليلة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: الاثنين 3 أوت إذاعة المنسير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
3: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها.

0: بورغيلو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار مع الفنانين مع المستمعين وكل من قدم وتميز على إثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدة فرحانة وخليكم معنا.
2: إشهار تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سلي اكتيفي سيفك مع لفخن كلمك متاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفخي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك.
4: نيو تيك مع ريم الهاني.

0: السلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة أوراكل أن عدد موظفيها تراجع بنحو 21 ألف وظيفة خلال 12 شهراً الماضية، في خطوة تعكس تحولاً واسعاً في هيكلها التشغيلي مدفوعاً بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والضغوطات المالية الناتجة عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية. وأوضحت الشركة في إفصالها المالي السنوي أن إدماج الذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية أدى وقد يستمر في أن يؤدي إلى تقليص القوى العاملة. ويجي هذا التوجه في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا إلى تعزيز استخدام الأتمة والذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف. وبحسب البيانات انخفض إجمالي عدد موظفي أوراكل إلى نحو 141 ألف موظف بدوام كامل بنهاية السنة المالية في 31 ماي مقارنة ب 168 ألف موظف قبل عام. وأسفرت إجراءات إعادة الهيكلة عن تكاليف بلغت نحو 1.8 مليار دولار ما يعكس حجم التحول اللي تشهد الشركة. وتواجه أوراكل ضغوطات مالية متزايدة في ظل إنفاق كثير على تطوير مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي لخدمة عملاء كبار من بينهم شركة الأوبن أي أي. وتعد هذه الاستثمارات ضرورية لتعزيز موقع الشركات في سباق البنية التحتية السحابية، لكنها في الوقت ذاته تشكل عبئاً على التدفقات النقدية على المدى القصير. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكراً على خاطر تبعتونا، نتلقى ودوا إن شاء الله.
1: إشهار تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: اسلي اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفافي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اريدو طور عالمك. نيوتي
3: مع ريم الهاني.

مع سليم الحيزم. مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويجمعنا الفرح من الآن وحتى الثالثة. أهلا وسهلا، اليوم الأحد 2 أوت 2026 ميلادي، الموافق للثامن عشر من صفر 1448 هجري. كالعادة باش نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية عبر رقم 73 460 800. منير بوعطي في التنسيق وفي انتظار مكالماتكم، حسام قدرية في الإخراج التقني، وسليم الحزم في الأعداد والتقديم. كالعادة نستقبل تهانيكم الخاصة بكل المناسبات. ننطلق مع ليلى غفران.

0: ماضي ساعة 25 دقيقة هنا بذات المنسير. أهلا وسهلا مجددا مستمعينا الكرام ويجمعنا الفرح وإن شاء الله فرحين ديما. باش ننطلقوا في استقبال مكالمة السادة المستمعين والمستمعات لتقديم التهاني. المكالمة الأولى معنا شكون؟ ألو ألو مرحبا. ألو صوتك بعيد شوية. ألو
1: ألو
0: أيوة توا خير. شكون معنا؟ مرحبا تفضل. شكون؟ نسرين. الصوت بعيد شوية. نسرين أيوة
1: من مصير.
0: أيوة هيك خير التوسط. أي نسرين من مصير. مرحبا يا نسرين. شن أحوالكم؟ لباس
1: أبيع.
0: أي باي أي نسرين شكون تهني اليوم؟
1: والله حبيت نهني عائلتي لفاميل كله. عندي نزيح إن شاء الله ربي يتمم بخير. وعندي زادة عيد ميلاد. عيد ميلاد بنت وبنت ولد عمي أرام. أرام وإيد أرام 5 أوت وإياد 6 أوت.
0: ما شاء الله ربي طول عمرهم في الخير.
1: عايش وهني مدام مرام بهم مرام مرزوق ومدام ومدام والمسيو حسين زوجها
0: بهم به. وبالنسبة لنا
1: ربي طول عمرك وإن شاء الله على قدر محبتهم وإن شاء الله تكبريهم لولاد ولادهم
0: إن شاء الله. وبالنسبة للنجاح شكون؟
1: عمي يا خميس بن حريك.
0: أي اي تحيه لي سي خميس.
1: نهني مدام يسرى.
0: باه النجاح ما قلتناش شنو النجاح فاش نجح وشكون اللي نجح.
1: نجح عندي شكون نجح في الباك.
0: اي باه
1: بنية مدام كوثر.
0: كوثر باه.
1: اي مدام كوثر
0: نجحت في الباك. اي ان شاء الله العاقبه للتخرج.
1: اي اعلى معدل
0: يعطيها الصحه. باه
1: عايشك وتحيه المنتخب المستير ونقول له إن شاء الله متألق من حسن إلى أحسن.
0: فريق الاتحاد الرياضي المنستيري تقصد؟
1: إيه؟
0: إيه إن شاء الله إن شاء الله.
1: أنا مشكور نقصد إني بداية مغرومة بيع الكرة.
0: أي خاطر قلت منتخب نقول المنتخب الوطني ما تكين نقول منتخب إيه؟ فريق الاتحاد الرياضي المنستيري كل عناصره.
1: الاتحاد الرياضي المنستيري وإن شاء الله يكون في الأعلى المراتب.
0: إن شاء الله سنين يهز البطولة والكأس علاش لا إن شاء الله يكونوا في.
1: إن شاء الله يكون
0: في المستوى السنين. إن شاء الله. باهي نسرين يعطيك الصحة شكرا للمشاركة إن شاء الله تهانيك وصلوا. إلى اللقاء. موالية. ألو مكالمة أخرى. مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: مرحبا بك.
2: النور والسرور.
0: مساء الفل.
2: الورد والياسمين والحاجات المزيانة الكل نمسي بيهم عليك يا سيسلي.
0: عايشك ربي فضلك.
2: عايشك مدام محبوبة معك.
0: اي محبوبة مرحبا بك يا محبوبة. شو شان
2: عايشك. اي عايشك ربي يحييك.
0: اي محبوبة شكون شهني اليوم فضلك. عايشك
2: شنهاني ولد عمي رامي بمناسبة الشراء ومنزل جديد وباش نهاني زادة ولد عمي سفيان بمناسبة شراء ومنزل جديد وسيارة جديدة وباش نهني بنت خالي منى جعيد بمناسبة زواج ولدها إن شاء الله مبروك عليهم. باش نهني عايشك شنهني ولد عمي محمد زادة بمناسبة المولودة الجديدة نادي ومرته نادية وباش نهني أختي سلوى بمناسبة ذكرى زواجها 36
0: عايشك. ديما تلمنا التهاني برشا تهاني وما نلقاوش شنو الاغنيه اللي باش نعديها لك يا محبوبه.
2: ايجا نقول لك الاغاني اني احسن اغنيه تعجبني بالحق والله يا سليم تعجبني احسن اغنيه يا ناس تحبوا الناس الله موصي بالحب هذيك انا تعبر لي على مشاعري كل نتاع الفرح وبتاع كل شيء ونهني زاده فتحي ولد لوستي فتحي بتبوت وولده ياسين ومرته سميه بمناسبه النجاح نتاع ولده في فرنسا الباك في الباك وربي فضلك ويطول عمرك وربي يعطيكم ما تتمناه وجماعة ذات المنسير لكل كاية وربي فضلك إن شاء الله نهارك مبروك وزيك. إلى اللقاء. عايش خويا سليم. إلى اللقاء.
0: يعطيك الصحة يا محبوبة شكرا لك. هو زميلنا حسام قدرية ما قصرش باش يخرج لك الاغنيه اللي تحب عليها إلي شويري ناس حبوا الناس بعد شوية مثلا ناخذ مكالمة أخرى. حسام ألو مرحبا شكون معنا؟ ألو
3: أهلا وسهلا.
0: أهلا بيك.
3: عايشك مساء الفل اخويا.
0: مساء النور مرحبا شكون معنا؟
3: عايشك تحيه ليك وتحيه لجميع المنسير معك خوك غازي المرعي مرجيش.
0: الاسم
3: غازي مرجيش.
0: غازي هكا.
3: اي
0: مرحبا اخويا غازي مرحبا بك.
3: من فضلك على كل صحه.
0: اي اخويا غازي شكون مش تهني اليوم؟
3: في البداية نحب نهني والدخص بمناسبة المولد الجديد، إن شاء الله ربي يحفظه ويتربى في عزه.
0: إن شاء الله ألف مبروك.
3: عايشك وبنت خويا بمناسبة زواجها الأسبوع الفارق. والحقيقة تهني خاصة لزوجتي العزيزة الغالية، إن شاء الله ربي يحفظها، بمناسبة اليوم والصدفة عيد زواجنا تاريخي. عيد زواجنا رقم 18، فيها نقولها إن شاء الله كل عام تحية خير، وإن شاء الله ربي يسعدك ويمتعك بالصحة. وتحية لوالدتي اللي هي تجرتنا.
0: يعطيكم الصحة، شكرا لكم، وإن شاء الله ديما فرحانين، وإن شاء الله ديما ربي يطول طبعا أعماركم في الخير، وإن شاء الله ديما أنتم فرحانين وكأنتم والصغيرات. يعطيك الصحة يا غازي، شكرا لك، يعيشك. نسمع أغنية حسام.

0: نواصل مع المكالمات الهاتفية. مكالمة أخرى. ألو، شكون معنا؟
1: ألو، عسلامة.
0: مرحبا بك، تفضل.
1: صحية طيبة ليك والكامل الفريق العامل معاك.
0: عايشك، مرحبا.
1: شكون لنا؟ عايشك.
0: شكون؟
1: أم أسامة. أسامة. أي.
0: منين تكلم فينا؟
1: نهدي أغاني الخفة الكل.
0: أي.
1: الولدي أسامة العزيز الغالي والكنتي هجورة، ونتمنى لهم حياة طيبة، ونتمنى لهم الهني من عند ربي، ونهدي أغنية مطهر يا مطهر الولد غالي غالي بن عطاء، وغنية عيد ميلاد سعيد الولد عزيز، ونقول لهم ربي يحييكم وربي يخليكم وتخلي تربى.

0: أعزكم ويخليكم لي تاج على راسي.
1: باهي، يعطيك الصحة أم أسامة. ما فهمتش يعني تانيهم بالطهور أسامة وهاجرة، طهور ولدهم.
0: بالطهور وبعيد الميلاد،
1: أيوة
0: صغير عيد ميلاده اليوم،
1: أيوة
0: 2 أوت، وغالي طهور.
1: باهي باهي، إن شاء الله بالهناء.
0: ناخذ
1: شكرا
0: ليك،
1: عايشك إلى اللقاء. تو ناخذ من بعد أغنية كانت هيك مطهر يا مطهر، ناخذ مكالمة أخرى ساعة. ألو ألو
2: ألو،
1: مرحبا، تفضل، شكون معنا؟
2: الو،
1: نسمع فيك، تفضل.
2: منيا عبد الرحمن من قصيف مدن.
1: منيا، وينك؟ لاباس عليك؟
2: حسام سليم، تحيه لك كبيره برشا.
1: عايش
2: حسام قدريه ولد بلادي، حي برشا،
1: تشرف.
2: نحيي كل الافراد في المونستير، نهناها بعيد ميلادها غدوة ان شاء الله.
1: اي يعطيك الصحه، شكرا ليك. حتى سي منصف قربع زاد اتصل بينا وقال نهني اذاعه المناسير بمناسبه الذكرى 49 للتاسيس. شكرا لك،
2: ديما نحضر فيها ان شاء الله.
1: ان شاء الله. يا منيا مرحبا، شكون ثاني اليوم؟
2: نحب نهني بنت خويا بزواجها البارح، اللي هي البارح زواج نتاعها، نداء عبد الرحمن.
1: الف مبروك بالرفاهي والبنين ان شاء الله.
2: عليك عليك زياد الهداجي، نتمنى لهم ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله ربي يسعدهم ويهنيهم. تو نعديو لهم اغنيه نتاع الزواج ان شاء الله.
2: اي والله كان ما كان حبيت عروستنا تشبه القمر، تعجبني برشا.
1: باهي، ولا اغنيه اخرى مش مشكل.
2: ولا اي اغنيه. ايوه
1: باهي يا منى، يعطيك الصحه.
2: بارك الله فيك سليم، عايش بارك الله فيكم انتم وكل.
1: هاي نسمع مطهر، طهر يا مطهر، نسمعوا هاي نهديوها الام اسامه اللي اتصلت بنا.

0: إش بيكا لعلى إشراردة عالموجة 97.3
1: 97.3 عالموجة الموجة واسمعونا
2: يا ناس
3: يا
2: رملة وبحر والشمسية وانا على بالي
3: يا
1: مش تصير
4: يلا يا

0: Paulo Mujá.
1: أهلا وسهلا، مازلنا معكم مستمعينا الكرام حتى الثالثة في برنامج ويجمعنا الفرح. نواصل في استقبال المكالمات الهاتفية. معنا مكالمة أخرى. ألو، مرحبا، شكون معنا؟ ألو،
2: محمد صالح هادشي من نسي.
1: مرحبا سي محمد صالح،
2: وبيك
1: شنو حال الصحة؟ لاباس
2: الحمد لله.
1: أي سي محمد صالح، شكون تهني اليوم؟
2: باش عيد ميلاد بنت بنتي مسرة رحيل.
1: شو اسمها؟
2: مسرة
1: رحيل. مسرة، ما شاء الله، ربي يطول عمرها في الخير ان شاء الله.
2: عايش عمرها 6 سنين طب.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: وباش نهني ولدي
1: اي
2: واحد يقول ذكر الارض نتاعو عنده توا 17 سنة منصور بشي.
1: ما شاء الله، ربي يهنيهم ويطول عشرتهم في الخير ان شاء الله.
2: ونزيد نهني الإذاعة بعيد ميلادها 49.
1: اي يعطيك الصحة، شكرا، يعطيك الصحة سي محمد صالح، ربي فضلك.
2: بارك الله فيك وربي يعينكم وكلكم.
1: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
1: نفيسة معروف تهني رفيقة الدرب يمين أبو غانمي بباجة والغالية دليلة سناد حرم البوغانمي، إن شاء الله كل عيد ميلاد وهما حين بألف خير. دليلة عبروق من جمال تهني حفيد أختها نعيمة، نعيم خذير بفرنسا، وتهنيه بعيد ميلاده 12 وكل عام وهو حي بألف خير. أمال العجيمي وزوجها منذر جدير يهني ولده محمد عزيز جدير بمناسبة عيد ميلاد وغدا 3 أوت، إن شاء الله كل عام وهو حي بألف خير. أخته سوار وخوه عربي وخطيبته مروة كذلك يهني ومحمد عزيز جدير، إن شاء الله كل عيد ميلاد وهو حي بألف خير. نسمع أغاني العيد ميلاد.

اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمنيكم على اختلاف المناسبات اللي تعيشوها وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800، وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن استنكارها الشديد لقرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لفائدة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية، معتبرة أن هذا القرار يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق المصيري. نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي مؤخرا تحديثا لدليلها حول تكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهولة، ووجهته لمهنيه وهيكل الصحة للمساعدة في إقرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. وتضمن الدليل في نسخته المحينة على صفحة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 161 توصية موجهة للمعنيين حول الممارسات الفضلة في كيفية تقديم الرعاية الصحية والتوقيت الناجع للعلاج إلى جانب عوامل الاختطار، لافتة لأنه يتعين إجراء التشخيص المبكر بداية من سن 35 وذلك بصفة دورية كل 3 سنوات. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي استقرار وضعية قطاع الدواجن رغم نقص في الإنتاج الوطني بنسبة 50% بسبب نفوق دواجن على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم توفير 16 ألف طن للاستهلاك خلال شهري جويلية وأوتا والترفيع في مستوى الإنتاج إلى غاية ديسمبر 26 2000. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 25 و2000 بزيادة قدرت ب 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها 9 مليار دينار خلال سنة 26 و2000. أخيرا وفي اليوم 46 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 155 يوما من اندلاع الحرب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تعليق الهجوم المخطط ضد إيران، مشيرا إلى أن قراره جاء بعد طلب إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط التوصل إلى ما وصفه بملامح صفقة. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: إن شاء الله ديما فرحانين. ماضي ساعتين وربع هنا بإذاعة المونستير باش نواصلوا باستقبال المكالمات الهاتفية. ألو مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام، مرحبا، شكون معنا؟
1: ليلى خلف الله من الوردانين. إن شاء الله إذاعة المونستير كل عام ويا حيا بخير.
0: عايشك ربي فضلك.
1: عايش خويا الغالي. نقدم تهاني عندي بنت أختي وولدتها نهارين وليد، نحب نبارك لها ونهنيها، اسمها نديلة حرابي، ونقولها ربي يخليه إن شاء الله للذرية صالحة والمذبية تحط لنا شوية قابلة ومقبول. وعندي زادة بنت خويا نجحت في النفيام مويان 18 فاصل، وعندي ولد خويا نجح للنفيام زادة 17 فاصل.
0: ما شاء الله إن شاء الله ديما ناجحين متفوقين.
1: أي خويا الغالي،
0: وشكون اخ
1: حط لهم حتى شوية من مقطع نتاع النجاح؟ لا ما كهو هذا اللي عندي، وبارك لكم ويخليكم ان شاء الله كل عام وانتم حي بخير ويفضلكم.
0: تحب يا مد بو ياسيد وفاطمه صياديه تحبش، ولا تحب خيا قابله يا مقبوله؟
1: حط يا قابله يا مقبوله،
0: يا قابله يا مقبوله.
1: باه اولاد خويا وربي يخلي لهم وبيهم وربي يشفيه ويعافيه خويا نادي، وبارك الله فيكم.
0: عايشك، الى اللقاء. ناخذ مكالمه اخرى، ناخذ مكالمه اخرى. الو مرحبا. الو
2: سهرتك سيد سليم.
0: اهلا وسهلا، عايشك مرحبا بك.
2: عايشك، تحياتي الحاره ليك، وتحيه خاصه لاذاعه الحبيبه اللي رافقتنا على مدى سنين، اذاعه المنستير.
0: اي تو 49 سنه ما شاء الله،
2: 49، ولكن للاسف انا سمعتكم اول ما سمعتكم في عيد ميلادكم العاشر، باعتبار في الشمال الغربي وصلنا البث سنه 87.
0: اها معناتها معايا نفيسه معروف، معناتها نفيسه معايا، نفيسه معروف
2: والله كذلك.
0: كيف ايوه مرحبا بك يا نفيسه.
2: يعيشك.
0: ايوه
2: انا باش نختار يلي اسمك احلى من كل الاسامي.
0: يلي اسمك احلى من كل الاسامي، حلوه هي الغناء.
2: النغم هذا غناه عماد عبد الحليم،
0: صحيح،
2: ونفس العنوان غنيه محرم فؤاد ولكن كلمات اخرى. معناها العنوان هو يلي اسمك احلى من كل الاسامي، ولكن تختلف الكلمات اللي غناها محرم فؤاد على عماد عبد الحليم.
0: تحب تسمع انت بصوت عماد نتوا؟
2: ليتي المهم انا نحب بالغنيه هذه نحيي اذاعه الحبيبه في عيد ميلادها 49.
0: أيوة.
2: ونهني بنت اختي يمينة بوغانمي بمناسبه عيد ميلادها.
0: أيوة.
2: بنت اختي ايضا دلال سناد بمناسبه عيد ميلادها. أيوة. وبنت خويا نيله بمناسبه عيد ميلادها. ما شاء الله ايامهم كلها اعياد، ما شاء الله ربي يتم اول اعمارهم وعمرنا في الخير
0: ان شاء الله. يعطيك الصحه يا نفيسه، شكرا ليك. باش ناخذ مكالمه اخرى ومن بعد نقدموا الاغاني ان شاء الله. الو مرحبا، شكون معنا؟ ألو هل تسمعني؟ حول. ألو مكالمة أخرى، خرجت في التسلل المكالمة ذولي. ألو شكون معنا؟ ألو هاي كانش ناخذوه بعد شوية نعود ونتصلوا به. شنو نسمع توا حسام؟

0: مازلنا معكم مستمعين الكرام في واجمعنا الفرحة الثالثة. المستمع الوفي فاضل الهمامي يهدي جميع أغاني الحصة لولد بنت نوح، يقول ربي يشفيه ويحفظه. عليا تبقى من مساكن تهني زوج بنتها بعيد ميلاده أيمن هميلة، إن شاء الله كل عيد ميلاده هو حي بألف خير. إن شاء الله ديما فرحانين. نواصل في استقبال المكالمات الهاتفية. مكالمة معنا، شكون معنا؟ ألو.
1: ألو،
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: وبيك عايز. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: نزل إذاعة المسيح.
0: شكون معنا ساعة باش نتعرف عليك؟
1: معز الهمامي.
0: معز، مرحبا بك يا معز، وينكم؟ لاباس؟ وانتم محلاكم كي تبداوا ملمومين هيك في الدار وتسمعوا فينا في الإذاعة ولا في الكهرباء ولا في أي مكان. مرحبا يا معز.
1: بربي يحط الخد التحية كثيرة كثيرة كثيرة كل أم.
0: تحية
1: ربي يطول في عمرها، وربي يرحم كل أم، وربي يفضل كل أم.
0: آمين.
1: هو عيد الناس تتعامل مع تكبر جميل. يحب نقدم لها تحية كثيرة كثيرة برشا مرأة. مرأة منافلة. خمسة رجال كي شافتهم كيش كفرتهم كيش فرصتهم. أنا عندي الوالد متوفي من 2012.
0: الله يرحمه ينعمه.
1: الله يرحمه ينعمه ويرحم كل الإنسان. مرأة بالحق بالحق بالحق كافت وعملت باش وصلنا وكبرت.
0: إن شاء الله
1: قدموا لها هي رفيقة نوى.
0: رفيقة نوى الوالدة متاعكم.
1: الوالدة متاعكم.
0: إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير.
1: عايز كل عام وهي حية بخير. منها لها طوال العمر. وبالنيابة على أخوات المعناها خفيفة وخميس المعرفة ومنظر. نحبهم نشكروها شكر جزيل وشكر كثير كثير كثير. ونشكر إذاعة المسير اللي فتحتنا الفرصة هذه. حيوا الوالدة متاعكم.
0: يعطيك الصحة يا معز، شكرا لك وتحية لكل الأمهات من خلالك وكل يحتفل بعيد ميلاده. شكرا لك يا معز. إلى اللقاء يا معز، يعطيك الصحة. نواصل مع المكالمات. ألو، مكالمة أخرى.
2: ألو، مكالمة أخرى.

0: سالو.
1: سكر الراديو ولا ابعد عليه، نسمعوك من البورتابل. خير. الو الو
0: الو.
1: اي مرحبا بك، نسمع فيك تو. شكون معنا؟
0: منجيه.
1: منجيه مرحبا بك.
0: نحب نهني تهني بالذات المنستير ومناسبة عيد الزواج نتاعي 49 عام.
1: تزوجت مع تأسيس إذاعة المنستير ما شاء الله.
0: اي في عام حلت إذاعة مستيراني مستيرية وما نسكن في المهجور. ونهني الأولاد اللي في وسط الكل كي نعرفهم واحد واحد بالصوت، نعرفهم مفكرش راديو الليلين ونهار. ونهديها لك انت.
1: باه يا موجي، يعطيك الصحة، شكرا لك، وإن شاء الله عيد زواج سعيد أنت كذلك. وعيد شكرا لك، إلى اللقاء. نواصلوا مكالمة أخرى. ألو، نواصلوا مع المكالمات، الوقت يمر بسرعة، وحبينا طبعا ناخذوا بالخاطر متاع الجماعة الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا، المستمعين الكل. باه كان فما مكالمة أخرى تونا. باه أو منير قاعد يتصل، إن شاء الله نكملوا نهنيوهم الجماعة الكل، ويهنيو شكون باش يهنيوهم حتى هما. برشا مكالمات، إن شاء الله نحاولوا ناخذوا على قدر المستطاع. مكالمة أخرى. ألو مرحبا، شكون معنا؟ عسلامة، مرحبا بيك.
2: عمك لطفي بايرن من مرسى. ولدي
1: مرحبا سي لطفي،
2: يعيش ولدي، قدم تهنية لله على عزيزة.
1: ربي فضلك.
2: لا فرقيبة الغادي رعو.
1: أيوة، وتسمع فينا سي لطفي في المرسى، ديما تسمع فينا.
2: أنا نهار ستشين موجود غادي حسن.
1: ما شاء الله. أيوة. يعطيك صحة. ما شاء الله، يعطيك صحة سي لطفي، قعدت هكا ديما وفي لإذاعتنا رغم البعد.
2: حتى برشا، ونحب تحط لي يا حبيب تونس يا عزيز عظيمة.
1: اي ان شاء الله، ان شاء الله نوليو نبرمجوها غدوه، ان شاء الله غدوه اكيد باش تسمعوها ان شاء الله.
2: في ذكر
1: عايشك سي لطفي، يعطيك الصحه وربي يطول عمرك في الخير. انت زاده
2: عايش ولدي يستر،
1: ربي فضلك. عندك ايه سي لطفي من المرسى، شكرا ليه، يحيينا ويحيي اذاعه المنستير طبعا بذكرى تاسيسها. ده في انتظار مكالمه اخرى.

0: نواصلوا مع المكالمات الهاتفية. ألو، مرحبا، شكون معنا؟ ألو
1: ألو، عالسلامة.
0: مرحبا بيك. لسه شكون معنا ومنين؟
1: مدام نجوى من توزع.
0: مرحبا بيك.
1: عايشك بارك الله فيك، يرحم الله والديك.
0: عايشك. شكون تهني مدام نجوى اليوم؟
1: أول حاجة باش نهني روحي وبغدوة عيد ميلادي اللي هو 3 أوت.
0: كل عام وانت حية بخير إن شاء الله.
1: يعيشك بارك الله، الله عمرك في الخير. فيك. يعيشك بارك الله فيك.
0: متزامن مع
1: ميلاد بنت خويا.
0: متزامن مع ميلاد الزعيم ومتزامن مع تأسيس إذاعة المنستير عيد ميلادك. ما شاء الله برشا هكا اليوم شفتهم، ما شاء الله عليهم.
1: عيشك بارك الله فيك، يرحم الله والديك. ونهني بنت خويا مريم الأكحل بالتخرج نتاعها، ونقولها ان شاء الله المزيد والتعلق من النجاح
0: ان شاء الله. ألف مبروك.
1: ونهني كل ما يسمع بي في توزة بعيد ميلادي.
0: يعطيهم الصحة الكل، شكرا ليك، وان شاء الله كل عام انت حية بألف خير.
1: عايش. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. نسمع نغمة.

0: هذه نعمة بترب منسي لطفي من المرسى. ناخذ مكالمة أخيرة. ألو
1: ألو،
0: مرحبا، شكون معنا؟ تفضل.
1: عايش هادية من زغوان.
0: مرحبا يا هادية. أي هادية، شكون باش تهني اليوم؟
1: كبير الحمد لله.
0: شكون باش تهني؟
1: نهني خويا بعيد ميلاده.
0: إن شاء الله كل عيد ميلاد هو بألف خير.
1: عايش عايش، إن شاء الله جاي قبل، إن شاء الله جاي خير يا رب. نتمنى كل
0: ان شاء الله، ان شاء الله جاي خير. يعطيك الصحة يا هادية، شكرا. الأم أمال غالي والخالة سلوى وأنيسة غالي باركوا نجاح ابنهم العزيز محمد نابي بمناسبة نجاحه وتميزه في مناظرة السيزيام والتحاقه بالإعدادية النموذجية. شو يعطيك الصحة يا محمد، وان شاء الله العاقبة للنفيام. نسمع هذا النغم.

تحية لكل قاعدين تواصلوا معنا، صليح ريم الغزلان، رضي الهداجي كذلك من القيروان، شكرا لها خديجة بن ناصر، طبعا منيا بن رحال، تحية لهم فتحي الغداوي من ألمانيا، تحية لهم الكل، يعطيهم الصحة على تواصلهم معنا. سهير اللبان تهني زوجها بمناسبة ذكرى زواجهم 20، ربي يطول عشرتكم في الخير يا سهير، وتطلب غناية عمرو الذياب تملي معاك.

خديجة بن نصر من تونس تقول تحية كبيرة وتقدير ليك ولكل الفريق العام معك. نحب أغنية ألف سلام عليك حبيبي، هدية خاصة لأختي عربية وبنت أختي منال. نقول لهم الحمد لله على سلامتكم وربي يخليكم لي بعد الحادث، إن شاء الله ربي يلطف بيهم وإن شاء الله ربي يفرج على المصابين.

منين الحسين العويتي يدخل الوالد رضا البرقاوي والوالد نرجس اسطنبولي والأخ أحمد وزوجته حبيبة حرزلة والجدة فريحة صيادي والخالات كوثر وإيمان وأبنائهم فرحانين برشا بعودة ابنهم محمد البرقاوي من فرنسا بعد غيبة 9 سنوات كاملة، وحبوا يسمعوا أغنية الحمد لله على سلامة يا جاي من السفر وعزيز على أمه، وتهنينا الحارة يا نرجوسة وإن شاء الله تفرح بها على قريب. نسمع راغب علامة وهيك نختم به هذه الحصة. أجمل تحيات حسام قدرية وشيخ عليه المشعل لطفي المكي منير بوعطي وسليم الحيزم. إلى اللقاء.

0: تمام، الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تحتضن مدينة المنستير يوم غد الاثنين تظاهرة تنشيطية وثقافية تحت شعار المنستير تغني من أجل إبداع أفضل، وذلك بميناء مارينا المنستير ابتداء من الساعة 6 مساء. وتأتي هذه الاحتفالية تزامنا مع حياء الذكرى 49 لانبعاث إذاعة المنستير وتخليدا لميلاد الزعيم الراحل لحمي بورقيبة. في إطار حملة توعوية بمناسبة الموسم الصيفي، دعت جمعية تونسي للعلوم التشاركية دعت المصطافين إلى الالتزام بجملة من السلوكيات البيئية المسؤولة خلال فصل الصيف، وذلك بهدف المحافظة على الشواطئ التونسية وما تزخر به من تنوع بيولوجي. وشددت الجمعية على ضرورة الالتزام بميثاق المصطاف الواعي الذي يتضمن مجموعة من التوصيات الرامية إلى الحد من التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية على الوسط الساحلي. في زغوان، وفي إطار تنفيذ جملة من مشاريع التطهير في عدد من المعتمديات بالولاية، تم إحداث محطة تطهير بمعتمدية بيرم شيرغا باعتمادات مالية نهزت 28 مليون دينار حسب ما أفاد به المدير الجهوي لديوان التطهير بزغوان محمود لهذلي في تصريح لحنان العباسي. تتواصل عمليات تعمير اختبارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الاثنين على الساعة الثانية منتصف على الثانية على الساعة الثانية، ووفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم 7 أوت الجاري وفق مدير التوجيه أو مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن إسناد تراخيص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري يتم وفق شروط فنية وإجراءات قانونية مضبوطة حددها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وينص القرار في أحد فصوله على أن صنع وتوريد وحدات الصيد البحري تتجاوز حمولتها الحدود التي تضبطها السلطة المختصة باستثناء الوحدات المعدة للتصدير يخضع إلى الحصول على رخصة مسبقة تسندها السلطة المختصة وفقا لشروط فنية يتم ضبطها بقرار بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية. ويأتي هذا التوضيح في إطار رد الوزارة على استفسار برلماني حول شروط وإجراءات إسناد تراخيص صنع وتوريد مراكب الصيد البحري.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
2: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها.

0: برجينو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على أثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنسير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدها فرحانة وخليكم معنا.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الشيشة مضرة ولا لا؟ إيه نعم، الشيشة كيفها كيف الدخان نوع من أنواع استهلاك الطبخ وتسبب العديد من المخاطر الصحة، واستهلاك شيشة يعادل أكثر من باكو دخان. يحتوي دخان شيشة على مواد سامة بما فيها أحادي أكسيد الكربون، المعادن الثقيلة، النيكوتين والمواد الكيميائية السامة المسببة لعديد السرطانات. بخلاف أمراض القلب والشرايين، الاستخدام المشترك للشيشة من غير تعقيمها بين المدخنين في المقاهي يزيد من خطر انتقال الأمراض الجرثومية المنقولة بالفم والجهاز التنفسي كيف التوبركلوز أو السل. نحب نأكد أن استهلاك جميع منتجات الطبخ تشكل خطر على صحة الإنسان، وأحسن حل هو تجنب استهلاكها أو الإقلاع عنها. مع تحيات الدكتورة وفاء ذويب.
2: دقيقة صحة.
4: رياضة. وصيف.

مستمعي برنامج رياضة وصيف عبر إذاعة مناسير، أهلا وسهلا بكم. اليوم في ضيافة فريق الاتحاد المناسيري، قدماء الاتحاد الرياضي المناسيري، اليوم في ضيافة وجوه نيرة اللي إن شاء الله باش ناخذوا فكرة حول الجمعية قدماء الاتحاد المناسيري، النشاط نتاعهم، وأيضا نرجع نربطوا الماضي بالحاضر من خلال مجموعة من اللاعبين، مجموعة من الكوادر اللي لعبوا سنوات طويلة في الاتحاد الرياضي المناسيري.

0: مرحبا بسلموس في الشرقي رئيس جمعيه وكيد هو باش يقدم لنا لخيان. سلموس في الشرقي مرحبا بك.
1: مرحبا بكم في المنسير ومنسير مطاف بلاد الضيافه، وان شاء الله نعديو ساريه باهيه فهمت في هذا الفضاء لصاحب السيد فرج المدب رئيس السابق اتحاد المنسيري، والقدماء الاتحاد الرياضي المنسيري ديما في الموعد، وبالنسبه لجمعيه قدماء اتحاد المنسيري لكل رياضيين لكل رياضات، معناها الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه. اليوم بويسك معناها الموضوع هو كرة القدم، معناها اختارنا وقع اختيار على مجموعه نيره باش معناها نحكيوا على الربط بين بين القديم والجديد. وبالنسبه لجمعيه القدماء اتحاد المنسيري تاسست 3 مارس 2012، تقوم بانشطه رياضيه واجتماعيه كما تو الناس معناها النيره، معناها تنجم احنا نطلبوا ديما من الاتحاد المنسيري باش معناها ياخذوا معناها خبره من القدماء، فهمت كيف؟ واحنا ديما يدينا ممدوده وديما معناها واقفين الاتحاد المنسيري، يعني ناس كما سي محمد الدكتور
0: قدمنا له خيان سي منصف الوجوه النيره اللي بحذاك، ونذكروا شويه بالمسيره نتاعهم.
1: سي محمد جويرو معناها غني
0: دكتور عتاريخ. محمد جويرو
1: دكتور ولاعب سابق وممان سابق نحكي بعد، فمسيري ذا الجزيري معناها 15 سنة ولا 18 سنة في فرع كرة القدم كقائد فريق غني عن التعريف. سي منصر خمار معناها لاعب سابق اتحاد منسيري معناها بيفو واكسيال
0: قائد فريق الاتحاد المنسيري
1: فريق لمدة عدة مواسم. سي عماد الشملي معناها حارس سابق اتحاد الرياضي المنسيري لعب مع في الجيل تاع بورا وجمال لعب بالأجيال. سي موسى بالحسن كي عاد انسان لعب معنا في جيل تاع صالح قديش وعبد القادر بزقر ومنصف تبقى معنا جيل وكل شيء، طب باش نحكيوا على الواحد تاعو. باهي عندنا الكبير نتاعنا هو سي بشير البرقاوي ذو 94 عام
0: ما شاء الله،
1: هذا تبارك الله عليه. سي بشير هو واحد من زم من من من, من جماعه من من من زملائي اللي معناها طلعت المستير عام 61 62 اول مره للناسيونال، كان هو يلعب معناها اكسيال وعنده طرف وعنده قبل كيفاش في الخمسينات
0: السنينات. نرجعوا له سلمونسر يلا نكملوا بقيه نكملوا بقيه.
1: وعندنا معنا ضيف الشرف سي بوراو الجمالي اللاعب الدولي السابق للاتحاد الرياضي المنسيري ولعب بعد 3 اجيال، جيل نتاع سي مصفى وسي صالح قديش، ومعاه بجنبه سي كمال حداد ديما كيما يقولوها عشيره هو بوراو الجمالي.
0: هو كان واحد على اليمين وواحد على اليسار.
1: اي عشيره. ومعنا سمير بزقر لاعب سابق اتحاد المنسيري
0: واكيد سي المنصف احنا باش نقدموا شويه في الحديث. قدمت لنا له خيان، نبداو بسي بشير.
1: سي بشير
0: خلينا نحكيوا شويه على المسيره. سي بشير
1: بكبيرنا سي بشير تفضل.
0: يلا سي بشير نبداو على المسيره نتاعك، تبارك الله 94 سنه ربي يشدك بصحة البدن.
2: باش نقول حاجه بيت من من من من من غنايه معناها ليسام كانت رسبينا ايام زمان، واللي لعبوا كانوا حاره ملو خيان، يلعب كان فيها القارد والطليان. هذه عندي تو نقولها لكم، كان تحب من بعد يا شباب الاتحاد ارفع رايه الجمعيه، عيد ميلاد ليسام عمرها 3 فوق 100. هذا نكته من حاجه واحده. اذا كان باش نحكيه على الكوره قبل، كانت لا عندك ممرن لا عندك فني يدلك لا عندك حتى شيء. عندنا نتلاقاو نهار الاحد، عندنا ماتش تطلع، كان عندك خلاو التريكو عندك تطلع بيه وتطلع بالتيني نتاعك تطلع وتلعب بالماتش نتاعك، وهكا الماتش تخليه غادي وتروح يا من عاش للحد الجاي.
3: كيفاش تدوشوا؟
2: ندوشوا كنا في البحر دور هذاك عملوا لنا
0: في البرميله تطورت من بعد الامور.
2: عمل لنا برميله عمل نقبه وعمل برميل وعمل جعبه ماء ولينا ندوشوا، معناها تقدمنا. وين نزعد بشنا؟ تحت الحيط. تو الواحد ينزع دبشه تحت الحيط. التراب مسكسك غادي.
0: عماش هذا سي بشير عماش؟
2: هذا من فوق الاربعينات. فوق من الخمسينات. في الخمسينات وانت طالع. تحسنت الكرة والرياضة عنا مع 57-58 وقت لجانا بن ناصف الله يرحمه
0: مختار بن ناصف.
2: وقتها تكونت هيئة معناها محترمة وانسجام جماعي شيء مهول. أي والناس الكل ولات يد واحدة وممرن قادر وقوي وعنده ما يقول. ولينا نترناو ولينا نعلو اجتماعات معناها والدروس في النادي وشيء معناها تقدمت وقتها ولات جمعية. وقتها ولات جمعية طلعنا باش نخلطنا للبراج ذاك العهد كاية ثلاث سنين حكومة معناها قهرنا الجمعيات كل جابس المهدية الكل على بعضهم.
0: ذكرنا بالأسامي سي بشير.
2: ايوا بن ناصف والهادي المرشاوي والمحسن علي وعامر حازم والرشاوش محرز الطرابلسي حتى كي مشينا لألمانيا مشاو معنا محلو الهادي جدود لا لقيت بصباص هذاك قديم كانوا يلعبوا لقيت بصباص والحمندي والباجي محمد عاشور حسن شكشك الدهماك
3: محسن عليا معاكم في
2: معانا هذاك ملحومة وقت اللي احنا تو كانت الجمعية اخذتنا ملحوم مراي اخذتنا نلعبوا في الماتشوات في الحوم اما في الرمل متاع سقانص والا في الرمل متاع المسير غادي نعملوا ماتشوات نستدعاو السواسة. فما كان واحد مغروم ياسر بالصحة ويجيب أحلى الجمعيات متاع الاتوال الشتالي وحباشة والجماعة.
0: هي سي بشير انت ماتش البراج شنو كان عندك نهارتها ماتش البراج اي
2: اي لعبنا البراج
3: شنو عندك
0: نهارتها شو المناسبة اللي عندك
2: انا عندي عرسي
0: نهار ماتش
2: البراج
0: اي
2: مشيت للحمام ومن بعدك جات الوقت متاع الماتش كين من العادة نكون مشيت للماتش وعملنا الماتش
0: براج طلعت الاتحاد مناسير
2: اي في البراج طلعنا وقتها جينا الاولانيين
3: موسم
2: 62-61 ايوه هذاك وقت طلعنا فيه والانترونير الالماني وقتها وعدنا باش وعدنا مشي لالمانيا باش تعمل الكيب هذيك باش تعمل شر في المانيا اذا كان ما طاحتش
0: واضح
2: هو الالماني خذاها من على بن ناصف.
0: اي شنو الاغنيه اللي قلت لي عليها تراه قول لي شنو هاي الاغنيه اللي قلت لي عليها سي بشير هاي تراه هاي سي بشير
2: احنا نحب جمعيتنا اللي اسمه نستير والجمهور يصفق ويغني واحنا فرحانين احنا نحب جمعيتنا اللي اسمه نستير وجمهور يصفق ويغني واحنا فرحانين يا وخياني على قوينا دخل علي فتات يتلوح من بقعة لبقعة بين البوتوات شو ما خفوا ياخو كورة من كل الجهات يتبلن جيفوك الكورة من فوق السقين انا نحب جمعيتنا اللي اسمه نصير الجمهور يصفق ويغني واحنا فرحانين ياسي شوفوا الدميات ياسي شوفوا الدمي من الزويز متحدين من الزويز متحدين لعب كورة خوذوا هات لعب كورة خوذوا هات عدي كورة بين اثنين عدي كورة بين اثنين خذاها تسعة شات وماركة وربحت المسير احنا نحب جمعيتنا اللي اسمه نسير والجمهور صفق ويغني واحنا فرحانين ياسي شوفوا الريرات ياسي شوفوا الريرات ياسي شوفوا الريرات مثل بريك مفصلين مثل بريك كي شوتوا الكرة بتات كيف شوتوا واحنا بيهم فرحانين واحنا بيهم كان يدافع ولا يهاجم ويفنتي باثنين احنا نحب جمعيتنا اللي اسمه نسير جمهوري صفق ويغني واحنا فرحه ني.
0: يعطيك الصحه سي بشير، يعطيك الصحه، ربي يشد بصحه البدن وان شاء الله ربي يطول في عمرك ان شاء الله، واكيد افضل صوره للملاعبيه لقدم وتواصل الاجيال.
3: سي بشير لعب في الاتحاد المنسيري من 1950 حتى 1964 معناها
0: بارك الله. بارك الله.

0: سلمون سلمشي، وشكون الجيل اللي بعد بعد سي بشير؟
1: لا سي بشير، سي بشير سي محمد.
0: سمعي سم دكتور محمد جويرو.
1: سي محمد، سي محمد
0: اي دكتور محمد جويرو، استاذي دكتور محمد جويرو اللي جمع بين معناها التكوين الاكاديمي وبين الاخلاق وبين المسيره الطيبه. سي محمد شرفنا برشا تكون معنا اليوم. رجعنا شويه هيك تسمع الاجواء والناس ملمومين، وجمعيه لما الناس كل، وانت عضو في الجمعيه هذه معناها سفيرتي هيك تحس فما فخر بصراحه انه جمعيه عندها ماضي وعندها حاضر وعندها مستقبل. ان شاء الله.
2: بارك الله فيك سي ذاكر. بالكل شيء نحب نحيي المجموعه النايره، المجموعه الطيبه هذه، لاعبين كل نعرفهم اخلاق عاليه، احترام كبير، عطاوا برشا للجمعيه، قدموا برشا للجمعيه. ان شاء الله نتمنى لهم الصحه والعافيه وطول العمر. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى فيما يخص يعني الفتره اللي ممكن انا لعبت فيها، كنت نحكي تو الرضا، قلت له ماشيين لتونس نلعبوا كونتر ستاتيونيزيان عام 69 وانا قائد فريق في الاوسط. وقت اللي جينا هابطين باش نلعبوا ضد اوسط الملعب التونسي، المدرب جورجوفيتش الله يرحمه قال لي محمد اقعد. قلت له علاش؟ قال لي باش تلعب سينيور. قلت له مانيش حاضر. قال لي لا، قلت لك اقعد تلعب سينيور. قلت بون اقعد. قعدت في بالي قلت تو يحطني رومبلاسون. لا من الاول هبطني والحمد لله قدمنا مقابله كبيره برشا وتعادلنا.
0: شكون الجيل هذاك يا سي محمد؟ ذكرنا شكون الاسم
2: معاه. جيل وقتها انا ارير دروا، منصف الصخيري ارير بوش، كيك الله يرحمه، عبد القادر بوزجر ومازري الله يرحمه، عبد القادر والمازري في اللاكس، منصف تبقى الله يرحمه جارديان، مليو التيران سعيد والنوري بسباس ومنصف مرزوق الله يرحمه، والقدام نوري حلاله ومكاده ورضا بشير. يعني عدينا ماتش كبير برشا الحقيقه وكنا منتصرين هدف لي صفر وعدلونا هما في اخر المقابله، رغم اللي الملعب التونسي كان
0: سي براوي. خذ الميكرو، خذ الميكرو باش تتناقشوا اذا فما نقاش مرحبا. يلا خذ.
2: لا علي وقتها هو وتشيتا ورضا الكلبوسي ديجا في فرنسا، هما مشاو لفرنسا. بعد المقابله هذيك قدمنا موسم كبير برشا الحقيقه ونتائج ايجابيه للغايه، وانهينا الموسم في المرتبه الخامسه وعندنا الثالث احسن دفاع وخامس احسن هجوم مع الممرن جورجوفيتش. من بعدها يعني كملت تقريبا 3 سنوات، وسنة 73 ختمت الدروس بتاعي في تونس، تحصلت على الإجازة وخرجت للخارج، مشيت نكمل الدراسة بتاعي. ومن بعد وقت رجعت حضرت لقيت معناتها الأخيان هذوم كلهم يعني، وتفرجت فيهم في العديد من المقابلات، وكان مستوى كبير برشا. كانت عندنا جمعية اللي هما ممكن لعبوا فيها تقريب لمدة 10 سنوات أو أكثر، مستوى طيب للغاية. قلت 10 سنوات أو أكثر المستوى كان جيد للغاية. والحاجة الوحيدة اللي ممكن نلوم فيها كل يحب يسمع هو كونه الفريق بتاعنا وجمعيتنا ما توقفش بالباهي مع الأولاد، مع الجمعية ما يساعدوش بالباهي، ما يعاونوش بالباهي، ولا كنا نجمو نعملوا خير من اللي عملناه الكل على جميع المستويات من البداية حتى التوا. يلزم جمعيتنا ويلزم المسؤولين بتاعنا يسطروا يعني برنامج عملي جدي على جميع المستويات، وبإذن الله يعني بإمكاننا باش نقدموا نتائج إيجابية للغاية. لما لا يعني استشارة اللاعبين القدامى، أخذ الرأي بتاعهم، اندماجهم في بعض الحالات باش هما يأثروا شوية وهما يعاونوا شوية حتى بالكلمة الطيبة، وفي أن واحد يعني يقوموا يعني بالإحاطة، خاصة إحاطة توا تشوفوا كيما الأندية الكل الحقيقة شكون يلعب توا يلعبوا ياسر ملاعبية اللي ما عندهمش مكان باش يلعبوا، ومالوريزمون الملاعبية اللي عندهم في سقيهم ما نجموش يلعبوا. علاش؟ ما عندهمش شكون يدز وراهم، ما عندهمش شكون يعاونهم، ما عندهمش شكون يضرب عليهم بالبوني. يلزم الصغيرات هذوما اللي عندهم إمكانيات كبيرة يقع انتقائهم، تأثيرهم، إعانتهم، وهذوما اللي ممكن يعطيوا للفريق بصفة كبيرة برشا. واللي بوه عنده فلوس ويعاون مرحبا بيه، وناخذ له بخاطر باش تخلي ولده في الجروب بي ولا سي ولا دي خليه يترنى ما يسالش. اما باش ولدك يعني ما عندوش امكانيات كبيره ويلعب قبل ما انت ملاعبيه لبس عليهم بالباهي بالباهي، هذا ظلم، والظلم مش باهي. لذا يعني ان شاء الله فريقنا يتحسن، وان شاء الله المسؤولين بتاعنا يسطروا برنامج باهي وسهل ياسر باش يسطر برنامج العمل وكل شيء ممكن. وقل البروفير فرنسوا بور غران كو سي سوا لي روا سون سي كونو سوم. اذا نحبوا نطوروا ونحبوا نقدموا بامكاننا نعملوا شيء.

0: اكيد سي المنصف باش نواصلوا مع الاخ بقيت لو خيان
1: تفضل شي مصطفى بالاحسن
0: هو هو هو سي مصطفى بالاحسن ومن بعد جاء الجيل نتاع
1: الجزائري
0: وجمعتنا مع سي بوراوي ومع سي كمال تقريبا هذوما اللي كانوا
1: في نفس
0: الجيل انا خلطت شويه على سي مصطفى مع سي عبد القادر بوزقر الله يرحمه
1: مصطفى بالاحسن
0: بالعكس اي قربنا الميكرو سي مصطفى
2: بديت مسيرتي من ليكول للميليم عام 2064 ايكول مسيرتي مينيم كادي جينيور سينيور سينيور عام 71-72 بديت مسيرتي نتاعي
0: علاش ديما يحكيوا على الديو عبد القادر بوزقر ومصطفى بالاحسن علاش ديما قعدوا لتوا حتى الشباب
2: عبد القادر لقيته معناها قبلياني بعامين ولا عبد القادر كان معناها ملك سنترال من القلائل الله يرحمه ويسامحه واخوه محمد الله يرحمهم ديو وبدينا المسيره نتاعنا قعدنا معناها حتى علقنا الصباط مع بعضنا وني عبد القادر اني قبلي هو بشويه لسنين ولا بواحد وبعد اني علق اما قعدنا معناها متفاهمين اكثر ما تتصور
0: هو بالارقام تاع الفلوس اللي فما توا كان جيتوا وقتها تخلصوا راك تبارك الله ملياردير سي مصطفى
2: الحمد لله احنا حتى جمعيتنا محبين نسلموا فيها
0: ايوه
2: طلبتنا للنجم الساحلي لاسبيرونس الكوفريكا مشيت للكيب ناسيونال بي معناها شدينا في الاتحاد المنصيري والحمد لله مسيرتنا تعدات معناها خارق العاده والله وربحنا محبه العباد واللهم صل على النبي وربي شدنا وشدك صح بدنا
0: اكيد اكيد اكيد
2: والحمد لله عملنا مسيره لا لعبنا على فلوس ولا على كما قال الراجل
0: وتو تتفرج تتفرج مصطفى تتفرج تو
2: والله نتفرج
0: شنو رايك في الكوره تبدلت
2: الخسره عاد سي ذاكر في الكوره تو تبدلت كومبليتوم احنا كما كنت تحكي انت كنا احنا في وقت نحن رحنا طيارات ورحنا صورنا المليارات
0: ايوه
2: الحمد لله احنا ربحنا محبه العباد خيرنا من كل شيء الحمد لله
0: سي مصطفى التغيير نتاع جمعيه الاتحاد المنستيري تو سنين الاخرى ما انا يفرحك انت
2: الله يفرحني اكثر ما تتصور والله قلت حتى انا سابق في انترفيو في الاذاعه واحد قلت اللهم صل على النبي لما عملناش احنا عملوه الاجيال اللي بعدنا الحقيقه احنا ما كانش زاد الامكانيات اللي عندنا تو الامكانيات اللي عندنا

0: والاتحاد المراسلين ما كانتش عندنا راه احنا كنا نخدموا تو ندخلوا حديث في حديث مونتغوني تاع معناها شهريتنا ما ناخذوها كان بالروح وبالواحد ما عندناش امكانيات بالكل والحمد لله لعبنا على التريكو وخرجنا كما قررت الراس مرفوع وخرجنا من الباب الكبير الحقيقه زاد الوحيد سي تذاكر راهو عملوا لي حفل توديع وقعدت في حاجه رقم 60
1: فصارت محظوظ
0: تاريخيا
1: محظوظ اي
0: اه وي محفوظ خاطر الواحد عمل الباهي
1: الحمد لله له كل عملوا الباهي ما يمكن الظروف الظروف ما توفرت شيء الظروف ما توفرت شيء الظروف ما توفرت
0: الحمد لله
1: ان شاء الله تو في المرحله القادمه مع سيمونس ومع القدماء اللاعبين ان شاء الله
0: فيها باس اللي يعمل كارير كبير
1: اي صحيح
0: عملوا له حفل توديع كما برشا جمعيات علاش لا
1: صحيح صحيح هو فما
0: تاريخ معناها
1: مهم جدا راهو روند روماج وخاصه معناها فما الاعتراف بالجميل ناس ما صورتش فلوس معناها بورتون تبارك الله ما شاء الله بكلكم عملتوا عائلات بكلكم تبارك الله معناها في مستوى معناها باهي على الاقل مقارنه برشا برشا يمكن لاعبين اخرين في الاتحاد المناسيري فما ناس وفرت لهم شغل ومعناها وقفت معاهم الجمعيه في وقت ما هذا مهم جدا من الناحيه الاجتماعيه الاتحاد المناسيري والهيئات المتعاقبه نتاع الاتحاد المناسيري وفرت برشا ظروف جيده هو نرجعوا لخيان لاطار بنكي اطار بنكي واللي في في, في المطار معناها في المطار واللي
0: مستقبل باهي
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
0: نحب نرحم بربي
1: تفضل تفضل اكيد اكيد تفضل
0: على اللاعبين تاعنا على سي عبد القادر بزقرو محمد بزقرو نور حليله منصف طبقه خميس شقير احمد شقير معناها هذوما الملاعبيه ولا ديزونتير وعامر حازم الله يرحمه اللي وصلنا زاد وقفنا خميس يقول كليس منصف مرزوق معناها هذوما عملوا كارير معانا وواحد كعامر حازم زاد الله يرحمه معناها عده مواسم خذانا وتعب ووصل حتى ليكيب ناسيونال معناها كوب 71 هو اللي وصل معناها خذاه ما جيتش تالي
1: الانطلاقه بدات ب 71 صحيح
0: انا عملتها مشيت ليكيب ناسيونال بي عند سي عامر.

0: نواصلوا بضيافة فريق الاتحاد المناسيري، قدماء الاتحاد الرياضي المناسيري، باش نمشيوا
1: سيدي دراج الجزيري قائد فريق سابق اتحاد مناسيري وخلى اسم كبير ياسر، معناها قرابات معناها قداش من عام سيدي ذا
0: يعطي الميكرو عاد
1: ايوه خويا تحكي لنا تو بكل تلقائيه وكل
0: هو تعرف المنصف. انا يمكن من حظي يعني حضرت المقابله اللي سجل فيها زوز اهداف ضد الترجي، هذيك قعدت لي في التاريخ، معناها سيريضا زوز اهداف. سيريضا مرحبا بك، انت قليل الظهور ما بتحبش تظهر برشا ومعناها، لكن الحمد لله ان اليوم هك معنا في جو لما عائليه، الاتحاد المناسيري يلم الجميع. حكينا شويه على الاجواء قبل، على الجيل نتاعك رضا، لانه برشا فما هما معناها رضا الجزيري وفما حبيب الجزيري كما فال الفرير بوزقر وغيرهم، معناها فما عائلات كانت في الاتحاد المناسيري.
2: مرحبا بك ذاكر، مرحبا بالسادة الضيوف الكرام. رضا الجزيري بطبيعة الحال لاعب سابق اتحاد المناسيري، وكبت اربع اجيال، جيل الاربعينيات وجيل دبي نتاع الخمسينيات وجيل نتاع ياني وجيل الستينيات. أنت بديت كما جورات كل قدم من الحومة الحياة الشعبية غادي كا بدينا الكورة، من بعد دخلنا للجمعية مينيم كادي جينيور حتى وصلنا للسينيور. بديت سينيور عمري 17 سنة عام 1973 حتى كملت عام 1984-85، يعني قصيت كورة عمري 28 عام روا 28 عام تو يجيبوا في الجوارات بالمئات الملايين عمرهم 35 و36. الحمد لله مو احنا كنا نلعب في الكره حب للجمعيه وحب للكره.
0: ما سيري ضاه ما كانش فما ريدوكاسيون، ما كانش فما كل الباندو كلاس، يعرف سي محمد وكل وسائل الراحه والفنادق، ما كانت انتم تخدموا وتدربوا.
2: قبل كانت نفحه، اذا كانت طارت النفحه سي ما عادش الواحد.
0: ليس
2: لعبت مع برشا في تونس، كل كاع عطوقه بروب بزاح شمام خلطت عليهم جنايح كل خلطت معاهم. لعبت دخلت سينيور عمري 17 عام، انت كملت عام 84-85. لعبت مع سمست بالحسن برو جمالي كمال حداد سي عبد القادر بزقر الله يرحمه، محمد بزقر الله يرحمه، نور حليله الله يرحمه، موسى مرزوق الله يرحمه، عشت معهم سنين معناتها باهيه.
3: فما حبيب بزقر
2: حبيب بزقر جيل نتاع الستينيات وكم الخمسينيات، بقى كان برشا احترام بين الكبار وبالصغار، نقدروا بعضنا، ما لقينا حتى مشكله كي طلعنا للسينيور كلهم معنا انكدرونا والجماعه الكل، احنا كيف كيف كي طلعوا جماعه على بعضنا صغار كيف كيف ضمناهم ووجهناهم بعض. وهك هي الكره راه ما تقعدش ما تقعد كان فعلك اش عمل قبل، الكره تمشي على روحها، يقعد كان فعلك وانت اش عملت وحب الناس، لا فلوس لا فما حاجه. تقبل كنا كل عيد ناخذ 10000 فرنك باش 10000 في كل عيد، عيد صغير وعيد كبير. لا فما وصلنا من بعد في الثمانينيات تخسر في مسيره موان 50 تتعادل موان 30 بتربح بالاربع ماتشات، يعني ما خلطناش على كان خلطنا على الظروف هذه تيراو الواحد يتغطى بالفلوس ويفرشوا
0: تحت. شنو علاقتك تو بالكوره تو سي ضاه؟
2: تبع من بعيد شويه الكوره ما عادش حتى كي نتفرج ماذا بيا في الدار، راسي تلزم ما نمشيش نتفرج. الحقيقه تبدلت الكوره ما عادش كيما قبل، الكوره ولات كلها فلوس وكلها بزنس وتمكميك وتحت الطاوله ودرا شنو وهكا درا شكون وهذا. يا سيدي قبل شكون يلعب في الكوره؟ ولات الحياه الشعبيه، فماشي تو تراشح تو الاخر بوه هبطوا بالكهرباء والاخر امه تهبطوا بالكهرباء، هاك الزوالي الملاعب اللي باش يطلع مستقبل. يا اخي تو شكون اللي طلعوا نتاع الاسبيرونس بالافريكان والاستاتينيزا بكل محل شعبيه راهو معناه تو فما تو ولد فلان وفلتان معناتها يوصل لك بالباك وداخلين بطل الكوره. تو عندناش حتى جوار في في في في ليكيب سينيور مستيري يا اخي تو هو من المنيم
0: هو جمعيه الكره راهو سيري ظاهر جمعيه الكل،
2: لكن هو من المنيم حتى للسينيور. شو جمعيه تخسر عليه؟ ياتي ملاعب يلعبوا يهزوا في الشامبيونات في الجينيور في الكادي، بعد ما تلقى حتى جوير وجوات في العام ما طلعش حتى زوز حتى واحد تفين. اذا كان هو مش ملاعبي الوقت خلي فيه حتى يوصل للسبوار، ما هو من المنيم ومن الكادي يقول له راك ماكش ملاعبي انت فهمت. من بعد كل الباطن مع تواصلين وشخصيات كل كام ما تعاش تلقاه في السينيور شت ليه بقرايته جمعيات اوبليجيه باش جمعيات تشري جوارات وتخسر الفلوس وكل كا والجوارات هذوما تاع تو البروفيسيونيل ما تعطيش شهريته تقول لك انا ما نلعبش
0: صحيح.
2: ولد الجمعيه كي تخدمه يعمل لك يطبس ويمشي على جمعيته
0: فما الانتماء لابارتونونس والانتماء مهم جدا. سي رضا شنو المقابله اللي قعدتك في مخك يمكن هكا تفكرها؟
2: مقابله الدمي فينال مع ليطوال في صفاقس.
0: ذكرنا شويه في
2: الدمي فينال في صفاقس. في صفاقس دمي فينال الله يهديه اخو احنا علي بن ناصر يعني ماركينا بونتو ما زاد حتى ما فاتش الكره الماتش ما زال ما فاش وقتها جلال الهرق المركة كورة دخل تقريبا نص متر ولا تمس في الشبكة فهمت قال لا ما دخلش من بعد وقتها كمان عمل البرولونغاسيون مركونا هم بونتو ومن بعد احنا عدنا بونتو اخر وقت يوسف حرشاني براوة جمال هلا قال لا خرج الكورة وقت هي البلاصة ما تنجم تخرج فيها الكورة يا تخرج يا تدخل الداخل هذاك الحقيقه اللي قعد
0: لكن اتحاد المنصرين يمشي للدور النهائي ويلعب ضد الملعب التونسي
3: اي عامتها نهزوهم
2: معناها لا نهارتها لا الاربيت
0: ايها ما هو اللعب المقابله في صفاقس فيها قصه فيها حكايه شكون ذكرنا فيها تراح شكون لخيان ذكرنا فيها حداد يلا راه كمال حداد اعطيه الميكرو سي براوي اعطيه يا كمال
4: هي مقابله كيف صارت اللعبه في صفاقس وقت عملنا لعبه مع الاتوال في الحفيره فهمت وصارت مشاكل كبيره فهمت سي منصور الصخيري الله يرحمه قال اني ما نعاودش المشاكل اللي صارت خاطر صارت ولات مشاكل في الحوم بعدها قد صارت القرعه بينه وبين الاتوال ديمي فينال سي منصور الصخيري الله يرحمه قال لي تعرف كيف هي كيلومتراج ردها كيلومتراج قد وينش نلعبوا لعبوا في صفاقس
0: هذيك اي كيلومتراج قد هي ظلي مسير تنقلت
4: هما طلعوها قد اقصد يزوم قد باش نلعبوا في ملعب محايد فهمت حب يخرجوهم من السير
0: اعطينا الميكرو يلا
2: احنا مشينا سوسه يا ربي مشينا صفاقس الروي ومشينا ستاسوسيان دونك وهي ليطوال مشات للمرسى دونك احنا الكيلومتراج اكثر
0: وقت جمهور كبير من مسيرنا
3: صحيح وفوز البيزنطي ايراني فينا وفي السينيرو احنا قاعدين معنا عندي في الواحد اي لحباش ها فوزي قالنا ما تمشيوش ما تمشيوش الناس كل واش نعملوا شدينا صحيح وبعد كوا سياسه غلبت الرياضه
0: اي مشينا صفاقس فما وعي
1: تابع السياسه بالرياضه
3: غير بالرياضه اما الواقع اي
4: بعد الماتش
0: قعد التاريخ
4: خسرنا كوميتا الكل حلها

0: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: 104.7
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666 منكم وإليكم 28-000-666 منكم
1: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
3: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي مؤخرا تحديثا لدليلها حول التكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول، ووجهته لمهني وهياكل الصحة للمساعدة في قرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. وتضمن الدليل في نسخته المحينة على صفحة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي بموقع الفيسبوك 161 توصية موجهة للمعنيين حول الممارسات الفضلة في كيفية تقديم الرعاية الصحية والتوقيت الناجع للعلاج إلى جانب عوامل الاختطار، لافتة لأنه يتعين إجراء التشخيص المبكر بداية من سن 35 وذلك بصفة دورية كل 3 سنوات. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أنه تمت برمجة توفير 16,000 طن للاستهلاك خلال شهر جويلية وأوت، والترفيع في مستوى الانتاج إلى غاية ديسمبر القادم. وتأتي تأكيدات النفزاوي في ظل النقص في الانتاج الوطني الذي بلغ نسبة 50% بسبب نفوق الدواجن على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في الفترة الأخيرة. في جوابها عن سؤال كتابي من نواب الشعب حول أزمة قطاع الألبان، أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، مشيرة في جوابها إلى أنها اتخذت منذ سنة 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة على ديمومتها، شملت مراجعة أسعار الحليب عند الإنتاج والترفيع في منحة التجميع وإعداد برنامج لإعادة تكوين القطيع. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن استنكارها لقرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لفائدة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية، واعتبرت هذا القرار يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق المصيري. وفي العالم، قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال شهر جويلية المنقضي بنسبة 55% على أساس سنوي لتسجل متوسط 637 دولارا لكل 1000 متر مكعب وفق بيانات بورصة لندن للعقود الآجلة. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل حلول فصل الشتاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: رياضة. وصيف.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: نواصلوا بضيافة فريق الاتحاد المنستيري، قدماء الاتحاد الرياضي المنستيري، باش نمشيوا نكملوا معاك سي بوراوي، تبارك الله بوراوي جمالي، نجم من نجوم كرة القدم مش في المنستير، في تونس، اسم كبير برشا، معناها سي بوراوي مسيرة طويلة برشا، بدأت كلاعب وكملت كمدرب، وتجربة في الوحدة السعودي وفي الخليج، ثم في الشبان متاع الاتحاد الرياضي المنستيري. أرجع بينا شوية المسيرة متاعك سي بوراوي، لأنه مسيرة كانت أنت بين الاتحاد المنستيري النجم وثم الاتحاد المنستيري، منتخب زادة في المنتخب الوطني التونسي، مسيرة مميزة سي بوراوي.
3: بديت أول ما بديت الكرة، بديت في المستير يكون وقت عند سلاه ذي الأعمار، عام نعرفش في الستينات، واحد هنا خدمت عام، خدمت لعبت عام هنا، وبعد الشايب يخدم في سوس، مشيت لعبت في سوسيان، لعبت عام، ولاد عمتي كل دار الحشفي ودار الواحد يلعبوا في سوسيان، لعبت عام في سوسيان، لعبنا ماتش مع الإطوال صغار كي الدربي، ماركيت ثلاثة بونتو هكا، نقلوني لسي مجيد الله يفرج عليه، هزن الإطوال، لعبت في الإطوال وقتها 3 سنين مينيم، هزيت شامبيونا في الإطوال، هكا شامبيونا هزيت شامبيونا مينيم. بعد رجعت المستير، بديت عملنا عام في سوشتاكس، عام 75-76 وقت بديت مع المستير سينيور حتى التسعينات.
2: وظني بعد فهم المنتخب زاد سي بوراوي
3: فتره، مشيت مش اسمي كهو في 76-77 سي، حتى وقت سي مجيد الفرج عليه قال لي مانيش باش نزيك للرجل، تي علاه؟ قال لي تو نعوض ذلك، بعد ما عوضني هزني نلعب في الامارات
2: باه على الاقل اي سي بوراوي، علاش نقصت النوعيه نتاع الملاعبيه الفنانين تو، الملاعب اللي يحط كنترول في ساقه ويخرج كوره، والعشره نتاع قبل، علاش ما فماش؟ علاش نقص
3: نقص اللاعب لحوم سايبو يلعب الماتش باثنين بثلاثه، تو الناس كل تو حتى تمشي في اللي زي كذا الاكاديميه اللي يراني فيهم، الناس كل تصور في الفلوس، ما عادش يكونوا في الملاعب علاقه، ما عادش الكرة كانت للزوالي، تو ما عادش زوالي، أو كلاعب اللي كول مينيم لاعب ويحكموا فيه، ما عادش كالمدربين، ما عادش يحبوا المدرب الراجل، تعرف شنو راجل، بمعنى راجل، يخدم مصلحة الجمعية، هذاك يبعدوه، ما عادش اللي يخدم بضمير، وما عادش اللي يخاف ربي، فكل ديت صغار، أنا خدمت والله طول عمري في المستير ولا في السعودية، لا عمري جيت الملاعب قلت له بنروح. ما عادشك المدربين كلهم تو المدربين كل يحبوا كان يرب مش داخل باش يكون
2: التكوين
3: باش يحضر ملاعب. انا خديت الحمد لله في اليسام، رنيت خمس سنين في اليسام الحمد لله، طلعوا 7 ملاعبيه سينيور وكلهم عملوا كارير كبيره، والله حتى في السعوديه نفس الشيء، فبريك نتاع ملاعبيه جي هنا ناس يدخلوا في ناس، دخلوا في ناس ما يعرفوش كوره، انا يجيو المسؤولين يبربشوني باش خاطر انا في حب الجمعيه وفي وخدمه الجمعيه، ما نلوش على الفلوس، يبدا يبربشوك يلوجوك باش تغلط، يستفزوك باش تغلط باش انت ترجع، ونقول لهم مسؤولين راني انا ما نخدمش مصلحتك انت ومصلحتي الجمعيه، الحمد لله انا ربي يكرمني خاطر خدمت قد ما خدمت بقلب، وخدمت ونحب الخدمه هذه، يعني خدمت بلا فلوس، ناس تولوا والله خدمت عن سيد زهير وقال ناخو شهرية في العام ولا شهرتين وخدمت ونزيد من جيبي وتنجم تسأل حتى النبي اللي لعبوا عند وربي كرمني يعني شو باش كرمني حاجة حاجة واحدة ربي هزني لحسن بلاصة في العالم عديت فوق العشر سنين وين نخدم خدمت في المدينة وخدمت في مكة الحمد لله يا ربي اني راضي على الوعد وحتى كي نركض مخدة اني عمري ما جيت قل شوف الملابية الكل اللي رانيتهم محمد يعرف يجي شي واحد يقول براوي جمالي ظلم اكاهو هذا ميزم المسؤولين اللي تو يعرف
2: يعرف بصفة عامة مش حتى عالب السير راو بصفة عامة سي براوي هذه فينومين تقريبا بارتو في هذاك عليه حتى معاش عندنا ملاعبية باهين
3: يعطيك الصحة
2: المنتخبات
3: تصبر عليه
2: هيك شفنا يعني المنتخب نتاعنا
3: مش تعلمت حاجة ما الحقيقة نقولها مع سي لطفي ومع سي فوزي كيفاش تحضر ملاعب بالاخص هنا قد ما تشوف مدرب والله كيف نحكي لك سي محمد يعرف لو عمره يشد ويخدم سواء بعد الخدمه ولا قبل الخدمه ويرانيه سبيسيفيك تو لو سبيسيفيك من غير ما يعرف الملاعب يقول له ايجا باش تراني سبيسيفيك غلطوا في الناس انت باش تعرفوا الملاعب انت تعرفوا ملاعب شو سبيسيفيك سبيسيفيك شنو ناقص تحضير خصوصي شنو ناقص تشدوا هاك الخدمه هاكي تشد تخدم عليها فما انا شفت في المدربين الا سيفوزي وسيروتي يخدموا الخدمه هذه
2: وهكا علاش المدربين
3: ما عادش عندنا مدربين في تونس
4: بعد سي براوي جمالي معنا سي كمال حداد الجناح السريع ويحكي لنا معناه على الفتره اللي عداها في الاتحاد الرياضي المنصري طلع وقت عمره صغير للسنيور قش عمرك؟
2: اعطيه الميكرو تو يجاوبك سي المصطفى اعطيه الميكرو
4: قش عمرك؟
2: تو يجاوبك
4: 17 سنه
2: لا وتبارك الله ما زالت البركه لتو راهو كمال حداد راهو يحب يتعدى ويحب يعمل لي فانت
5: مرحبا بكم ومرحبا بزملائي فهمت
2: تو تتقابلوا حداد ما نشوفوا بعضكم قاعدين ولا نشوف فما ناس مثلا عندك مده ما ريتهمش
5: عندي ولا جماعه ما مده ما ريتهمش اما بحكم احنا ديما نترناو كل لممنا سي المنصف تبارك الله كل نهار اثنين وكل نهار خميس نتلاقاو ونكوروا وكل شيء فهمت اني جيت عمري صغير جيت المستير كدي هذه مناسبة الساعة باش نعرج على بين قوسين سي ذاكر شو نقول الأحواز المنستير راو كي تقول الإتوال ولا المستير ولا كذا راو كيف كيف يعني مثال كمال الحداد أنا جيت صغير للمستير فرضت روحي لعبت حضنوني لولا لقيت جماعة تبارك الله احتضان وحب ما تتصوروش في بالك فهمت وهذه شهادة وما نخاف من حدا نقول شهادة للدين كي جيت للمستير
2: موزة أخلاقك فرضتك سي كمال
5: أخلاقي وطبيعتك ولعبي وقيت ناس قبلتني ناس قبلتني سي ذاك جيت كادي جيت كادي نترانا عند سي الهادي قدودة الله يذكره بالخير
2: الله يذكره بالخير
5: في أنفاس فهمت عز الناس وعز ما
2: الهادي قدودة يقعد في في في في في في في الذكرى
5: قمة في التكوين
6: عطاني هذاك الراوي الهادي قدودة
5: فهمت الهادي قدودة الهادي سي المرشاوي الله يرحمه
6: كادي
5: سي الهادي المرشاوي الله يرحمه فهمت خذاني طول ما جيت من الكولاج مويا كنت نترانا باسكيت عند سي عبد الرزاق شقير الله يذكره بالخير فهمت
2: وجابك الباسكيت حتى
5: ايه كان يراني فينا في الواحد باسكيت في الكولاج نلعب باسكيت
2: ربي يذكره بالخير زاد سي عبد الرزاق
5: يذكره بالخير ان شاء الله
2: هو من قدماء الاتحاد المنصري في كره السله واكيد في وصف مع معلو خيان في
7: ان شاء الله
2: ان شاء الله كرسي كره اليد زاد سي منصف وفما تنسى الطاوله كانت في الاتحاد المنصري وفما كان فما الالعاب القوى في الاتحاد المنصري وكان فما السباحة في الاتحاد المنصري وكان جمعية شاملة كاملة وفيها عدد كبير والكرة الطائرة ما نساوي شيء الكرة الطائرة تنزل تابل كان فما أبطال كان فما أبطال ورفع الأثقال كان فما أبطال في الاتحاد المنصري أي أي سي كمال
5: درجت قد من الكاديل الجنيور عند سي أحمد شقير الله يرحمه وينعمه بعد جي سي عامر حيزم يراني في السنيور مع الأولاد مع سي مصطفى سي رضا فهمت سي براوي سي محمد بزقر الله يرحمه اخوه 17 عام قد اول ماتش لعبت ماتش المرسى خسرنا 1-0 في المستي ثاني ماتش لعبنا مع الاسبيرونس ربحناه 4-1 اول بريم ما وجيتك
2: هذه 77 77 كمان
5: 76
2: في
5: 4-1
2: في الحفيره
5: لا لا لا في التران تراب
2: فوق
5: التراب
2: في التراب الفوق الفوق
5: التراب الفوق
6: بالقزران
2: ترى شي وقت شكون فيها كمان
5: فيها طارق ومحمود وقدور وكمال كريا وتميم وكل كل
2: إيه كيفاش وقت كيفاش شنو شو اللي صار باش خلى الاتحاد المنسي يربح أربعة معناه لأنه قاعد تاريخ في التاريخ هذاك
5: وقت الأولاد موتيفي شوية ساعة ذاك موتيفي شوية وخسرنا ماتش حرام احنا مع المرسى قلت لك واحد شيء خسرنا حرام فرص برشا ضيعناه قدمتنا واحد شيء المرسى شكون يلعب فيها صالح بوروبا ولد بوروبا زوز
6: شمام
5: فهمت شمام
2: شمام الله يرحمه
5: برشا يا جماعه
6: ودرويش
5: وعمر فهمت ضيع سي بوراوي ضيع بيلانتي سي بوراوي تعدي البريم اللي خذيناه ماتش واحد الاسبيرونس خذيناه في سخانس بلاس رضا 100000 100000 خذيناه
2: هي فلوس وقتها كمان
5: فلوس ايش نلعب على الفلوس احنا ولا فهمت عند واحد محب حبيت نقول لك سي ذاكر
2: ايوه
5: هو انه كي طلعت سينيور لقيت جوارات فريمون ابهروني شنو خذيت عطوني ثقه فيسه سي مصطفى الحسن سي صالح قديش سي رضا الجزيري سي بوراوي الجمالي تعريجه البوراوي الجمالي ونعريك على حسن اخلاق السيد كان يلعب لي دروا هو وقت اللي طلعني سي عامر وتلنصيت طلعني لي دروا وبوراوي ردوا لي قوش ونبات مع بوراوي في البيت والسنوات واحسن واحد عشرته مع بقيت له خيان طبعا اما هو اكسبسيون نوريك اخلاق الراجل كيفاش جي واحد
2: في البوست نتاعو
5: خذيت بلاصه
2: هذيك ثقه في روحه
5: ثقه في روحه لكن حتى اخلاقين تو ما تلقاش شكون واحد يجي يفك لك بلاصتك ومش فكه اما اش تلعب له في بلاصته ويخليك رايض ولا بكم بنكش ولا حاجه فهمت براوي قيت نبات بحذاه ونباتوا مع بعضنا سنوات وكل شيء وقعدت علاقتنا طيبه لليوم والغدوه وعشيري وصاحبي
2: شنو ربحت من الكوره كمان شنو ربحت بصراحه
5: اني اكثر الناس هون نجي المستير تو نقضي شوري بكلم على السلامه يسلمك شنو حوالك لاباس الاولاد كل كاي يعرفوا وسير اذا عرج عليه حب الناس راه والله لا تشري بالفلوس كما قال لك كان جينا في العهد هذايا راه يرقد تحت منه فلوس وفوق منه فلوس فهمت وما غير واحد امكانيات الاولاد الكل كاي اللهم صلي على النبي تو امكانيات محدوده وكتشوف فيه ضربه ضربتين يعمل ضربتين يمشي يشكي للفيفا قال شنو قال 100 مليون 200 مليون 200 مليون اشتر القازون ناكلون فهمت 200 مليون معناتها حاجه كبيره فهمت
2: هو فما سؤال يحكوا لي برشا على الجيل نتاع الاتحاد المنسيري ملاعبيه كبار بوراوي جمالي وقت اللي يحط كره على صدره ما تطيحلوش من صدره
5: عنده كمال الحداد
2: وقت اللي يعمل الفيتاس ويخرج سي مصطفى بن حسن سي رضا سي محمد خيل كل سي عماد وخيل كل معناه الناس كورجيه كانت علاش وقت الاتحاد المنسيري ما فماش القاب علاش مثلا الاتحاد المنسيري ما وصلش باش هز تيتروات في الوقت هذاك شنو اللي خلاش ما كانش برشا تركيز شنو بالضبط
6: ما عندناش امكانيات فماش
5: امكانيات نقول لك هو الامكانيات محدوده كنا الامكانيات
2: كنتوا كورجيه برشا راكم
5: كورجيه وكنا النجم نهزو تيتروات اغزر لي براوي في المستير كان حبوا معناتها الغوره بالغوره وقت سي الحبيب الله يرحمه بورقيبه كان رئيس وكان تشتر الوزره ولا ثلاثة ارباع الوزره من المستير شوف الناس قداش معناتها تخمم بعقلانيه ما نجمش كنا النجم كل عام عامين نهزوا بطولة وكوب بلا تحب انت كما عملوا الناس قبل اللي عندهم السلطة هزوا اما احنا شوف فيه انا واحد من الناس هزيت 11 كوب نتاع 3 اوت وفخر لياني
2: اي وكنت متعة
5: هذيك نقابل الرئيس كل عام 3 اوت نقابل الرئيس نصافحه فهمت وبعد نهارين نلحقوا عليه القصر نعملوا كيف وهذاك شيختنا هذيك بطولة نحن وشيخنا وعملنا كيف نغتنم الفرصة هذه قلت لك باش نوجه أيوة. تحية لأصحابي وزملائي اللي عديت معاهم سنوات حلوة ولازلت لتو نعدي في سنوات حلوة معاهم وربي يمتحهم بالصحة إن شاء الله
2: أمين.
5: والغايبين لكل كاية والأموات الله يرحمهم فهمت وهذيك الكورة وخاصة نزيد نأكد على الأحواز متاعنا راك تجي للمستير راك كأنك في دارك ملاعبي افرض روحك وريق لمورك راك تلقى كان ترحاب وتلقى كان
2: والامثله برشا
5: والامثله عديده
2: بربي الموضوع بربي السؤال اللي سالته شكون يحب يجاوب عليه من الخيان اللي سالته علاش الاتحاد المنسيري رغم كانت فما ملاعبيه في مستوى عالي جدا ما وصلش باش خذات
8: تيتروات
2: وما وصلش باش القاب معناها عطينا او الخيان الكل منتصر اللي يحب يجاوب
9: هذاك راهو سياسه السياسه داخله في الكوره وقت ما يحبوناش نهزوا خاطر كنا نجموا نهزوا بالسياسه زاده اما بالسياسه ما نهزوش
2: زايد ما أني والله ما فهمتش برشا زيد فسر منصر فسر لي كان
8: ربما ذاكر تو أني سامحني بربي أيوة. ربما ذاكر أني تو قاعد نسمع فيهم نسمع في التاريخ متاع أنا فما تفرجت عليهم وأني صغير لا محالة لكن أحنا الجيل متاعنا يختلف احنا الاتحاد الرياضي المنسيري مع الجيل متاعي اللي نحييه الكل كانت تحب نسميهم
2: ذكرنا بالفتره منصرف
8: فتره من عام اني طلعت عمري 17 سنه ساعة من عام 98 97 98 من 94 تقريبا طلعت عمري صغير لقينا الفريق معناتها بريسك انهار الاتحاد المنسيري نزل من الناسيونال ا ناسيونال بي في القسم الاول شكون قال الاتحاد المنسيري وبالمناسبه نحيي صالح قديش كان مدرب محمد صالح محلة كان مساعد مدرب نحيي جمع خضر كان مسؤول مع فيصل تريمش نحيي أبناء الجمعية اللي وقفوا لها وقت جيل ذهبي كبير برشا وطلعوا منه 10 سنيور اللي هما مكرم زروق وليد سيف النصر معس خمار خويا نبيل شوشان رضا الصخيري وقتها من القدامى قعد هو عادل موسى فقط ونبيل بكوش هذوما الثلاثي اللي قعد فقط لقينا معناتها أني كنت في المنتخب متاع الأواص كان فاروق طرابلسي يمشي للنجم 250 مليون أنا تمسكتش نعم مع الاتحاد المنسيري رغم جاتني عروض ما خرجتش إيمان مني اللي عندي مسؤولية أنا والجيل متاعنا باش نصعدوا الفريق والحمد لله الفريق صعد من القسم الأول للرابطة الثانية تو تتسمى ومن بعد عملنا عام مع يوسف سورياتي حضرني كيب ثم صعدنا وللتاريخ أول فريق في الاتحاد المنسيري أول جيل لعب البلاي أوف كان مع الجيل متاع لطفي البنزرتي معنا احنا 99 98 99 ولا 99 2000 مع لطفي البنزرتي والرئيس سي زهير شاوش اول مره الاتحاد المنسيري يلعب بلاي اوف للتاريخ مع الجيل هذا جيل ذا من غادي الاتحاد المنسيري ترسخت اللعب على الالقاب وصلنا ندور نصف النهائي ونافسنا على البطوله دور نصف النهائي مع الاسف اللي كان بالنسبه لي يعني شخصيا نقطه سوداء في مسيره الاتحاد المنسيري على خاطر من غادي في الموسم اللي بعده تنقلت للملعب التونسي كنا النجم في الموسم كان وصلت دور نصف النهائي ونهزمنا 1-0 في سوس وقت لعبنا بصراحة وقت كان عندهم جيل فيه طارق التايب وقت النادي الإفريقي لكن مع الأسف كنا احنا أقرب باش نهزوا الكاس خاطر كان عندنا فريق ممتاز فيه زياد داموسي فيه محمد الجديدي فيه زاهر طرابلسي فيه محمد الجواشي فيه زياد التومي فيه إدميلسون فيه جونينو فيه سليم سيسي ملعبيه كبار بصراحة ملعبيه كبار و وبصراحة مع الأسف الشديد فرج البنوني وقت صغير خلطت معانا أنا لعبت مع أربع أجيال لعبت مع اللي أكبر مني 13 سنة كيما نص سلام عبصر قشابي وجيلي اللي بعدهم زهير الشابي كمال الزرافي ولعبت مع الجيل متاعي ولعبت مع الجيل أقل مني اللي كانوا ديراماسور معناتها اللي هما نزار بقراء أكرم معتوق صالح مزالي هذوما كانوا ديراماسور خلطت عليهم اللعب مخضرة من تسمى أني لكن الاتحاد المنسيري راهو واش نقول لك عنده الامكانيات باش يكون يلعب على الالقاب تنقصوا بعض التفاصيل اول حاجه الاتحاد المنسيري يزمو يرجع للتكوين يزمو يرجع للتكوين احنا كي صعدنا 7 لاعبين من ابناء الجمعيه اساسيين وكلهم ممتازين مش طالعين على خاطر ابناء جمعيه ابناء جمعيه لكن عندهم امكانيات يزم يرجع يكون على خاطر نشوفوا الازمه الماديه اللي يعيش فيها الفريق حاليا ناتج عن انتدابات فريق ينتدب 26 لاعب في الموسم الفارط باش تخلص من نصفهم زيد تدفع 400 مليون تلقى روحك في أزمة مادية بفضل الجمهور فك الأزمة ذي وخذينا الرخصة تشاركوا في البطولة سنة يذموا المسؤولين السنة ياخذوا العبرة باش أشياء ذي ما تكررش الانتدابات تخلف لك الديون يزمك ترجع تكون على الأسس صحيحة تحط مدربين أكفاء وتعطيهم دي سالير بهين الخطر في المستقبل ذوكم شي بعدك على الانتداب ودفع الملايين وتوفر له إقامة وتوفر له سكنة الخطر ما يحس بالجمعية كان ولدها راه صحيحة احنا نتغشوا على جمعيتنا الخطر ممكن في بعض الأحيان احنا نروها إلا هي تقزمنا ما تعطيناش حقنا احنا لاعبين قدم لكن مدربين احنا مدربين نحكي على روحي نحكي على الجيل متاعي برشا ملاعبين كف آ كف بي عندهم امكانيات نحبوا نخدموا جمعيتنا لكن الى حد الان الفرصه ما توفرتش وما حبوش يوفروها لنا لكن رحنا انتماء للاتحاد المنسيري راهو حتى حد من نجم يفسخنا من تاريخ الاتحاد المنسيري نحبوا جمعيتنا ديما الفوق وان شاء الله المستقبل نتاع المنسير خير من حاضر وخير من مسبق وان شاء الله المستقبل ديما مشرق ومشرف للاتحاد
2: هو يمكن اللي يسمع منتصر توا يحس بالغيره نتاع منتصر يغير على جمعيته يحب يعطي من الشيء الفيكو اللي عنده وكيما الناس كل كيما حد كاسب وراوره فما فيكو يحب يمروا للجيل اللي بعده وهذا مهم جدا كما قلنا لابارتونونس والانتماء مهم جدا
8: نكمل نحب نشكر المدربين اللي كونونا الكل خاصه المكونين اللي نحب عم فرج الهمامي ربي يشفيه، عم الهادي المرشاوي الله يرحمه، المدرب القدير سمير الجويلي، لطفي رحيم، شو الاسماء اللي كونتنا، والعربي المستير، هذو ما يلزمش ننساهم، نحب نشكرهم شكر خاص، نقول بارك الله فيكم، نشكر جادة جلال الهرقلي اللي اطرنا كوم الفو، نحب نشكرهم هذوما.
2: هو تعرف الاتحاد المناصري لو كان نجيو نحسبوا الكفاءات اللي تعديت بالاتحاد المناصري، كل الكفاءات على مستوى عالي جدا،
8: مستوى عالي جدا،
2: الدكتور محمد جوير والدكتور جلال الهرقلي، الدكاترة تبارك الله، معناها حتى التوا قاعدين فما برشا اسماء طالعين، ربي يعاونهم وان شاء الله ربي يوفقهم.
8: شكرا.
10: إشهار. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: نواصل المونس في معلو خيان اللي مازالوا لانه فما جيل اللي هز كاس تونس للامال
1: الامال
0: هي اللي اول معناها هذو تقبلوا لتخلي الاتحاد المناسيري.

0: عاد مناسيري صالح سي صالح قديش وقته هو الممرض معنا هو الحارس سي عماد الشملي اللي عنده مسيره في الاتحاد مناسيري ومسيره نتاعه في ملعب السوسي هو باش يحكي لنا.
1: هاي سي عماد الشملي حارس مرمى ومسيره طويله.
2: مرحبا بالخير
1: وفتره ممتازه. ايوه هاي سي عماد رجعنا للجو نتاعك الفتره هذيك
2: عام 87 مع المدرب سي صالح قديش كان عندنا فريق قوي برشا العام هذاك اول ما لعبنا مع الترجي شكري الواعر كل ربح خرجنا الترجي خرجنا سكاك حديد صفاقسي في صفاقس كان صفاقس قوية برشا خرجنا الملعب التونسي فبديتي جانا كان الكاس نهارتها لعبناها وقتها مع قصر هلال زاد كانت قوية وهزنا الكوب نهارتها زاد الكوب حب يعطيونا الكاس حب يعطيونا بورقيبة زاد وقتها المرسى لعبت هي وبنزرت
1: مقابلة الكابر
2: مقابلة الكابر في الكاس ومنها وقت سي منصور الصخيري وجماعة بورقيبة قال نحب نعطيه هاني الكاس هذاك اول كاس مال دخلت للمسير هكا نهارتها مشاو تقريبا 11 نكار رحله الجمهور كان يتبع حتى
1: قبل عند الهلالي 3-1
2: قبل كي كان كانت الامال تلعب لفيد ريدو تو نعرفش علاش نحاوها كانت قبل الناس الكل تجي تتفرج على السبوار من لا يبدا الماتش ومعناها جواري ولي يحضر روحه نفسانيا والانترنير تاع سينيور يتبع هذه انا حواها ما نعرفش علاش ما يرجعوهاش الجامعه التونسيه حق ترجعها هذه معناها جوار يبدا حاضر نفسانيا ويتفرج الانترنير سينيور احنا هكا الانترنير سينيور يتفرج ويختار نهار يهزوا لسه يطلعوا يلعب اللعب معناها في الاسبوار عجبوا في الاسبوار يعني مره احنا من الماتش من لعبنا ربحنا الترجي في تونس من الماتش الانترنير فولفغان وقت الماني جيت تفرج في البارك ربحنا وقت مع صالح قديش الترجي 2-1 مسير تخسر وقت جلال المغربي جلال جول كبير نهار تخسرنا 4-1 الماتش نهار الاربعاء مع قرقنا جي لعبني يعني خاطر يتفرج عدة ماتش باهي بين الترجي معناها نوريك حق الجامعه هذه الفيدريدو يرجعوه الناس تتفرج وجواري تزيد تزيد يولي تولي عنده موتيفي يولي يعطي فهمتوا الناس راه الملاعب يولي يظهر مش معناها هو والكورة حقها تتبدل توا يستانس الجوار
1: وعماد يمكن باش نذكر كان بلقطة في الدور نصف النهائي ضد الترجي الرياضي التونسي اتحاد مناسيري كان ربع واحد بشيء وفمك الكورة تماركيت مباشرة شكر الواعر كان حارس الترجي والطاهر الشملي خوك كان باش يعمل تغيير صالح قديش وقتها بالغش يمكن نرفز ما صارش تغيير صار 1-1 ذكرها
2: اي وحتى توا حتى تو راني في الصغار من تنحت البطاحي نقصت الجوار الجرون معنا جوارات الباهين نفسها توا جوار جيب بو يحطه غادي في الأكاديمي لعب حقه لحتى يرجعوا البطاحي توا كون ما
1: لا راضي ما عادش فما عماد لا راضي ما عادش فما يلا يعطيك الصحة عماد شكرا لك نكملوا سي المنصف شكون مازلنا سي سمير
0: سمير ايوه لاعب سابق للاتحاد المنصيري
1: هو زاد كان من الوخيال
0: تاع 87
1: ايوه 87 خلي يذكرنا بالجيل البيرود هذيك
0: الجيل تاعهم والاسامي اللي لعبوا معاه شكون هما شكون
1: كيفاش
0: فما اساطير
1: أيوة.
3: في الحقيقة كنت من الأول لعبت كرة سلة راه عملت حتين كمل من المدارس حتى للجينيور من الجينيور وقت السي صالح أني وكريم بسباس وقتها نعملوا كل تورنوا في الصيف فهمتي ولقتنا جينا وقت خلطنا على عماد وعلى معناتها كل جينيراسيون هذيك عام 86-87 حقيقة حتى يحكي على الكوب شركة فيه ماتش النادي الصفاقسي ديمي فينا لذاك بعد تضربت ذاك علاش ما حضرتش للفينا بون بالنسبه نتشرف اني كوموكوا حضرت على العقد بروفيسيونيل اول عقد بروفيسيونيل صار في الاتحاد المنصيري في عهد الهادي بن زرتي يذكروا بالخير ذاك وقت مشي بريكاتو وقت اخذني من الاسبوا وطلعني ومشيت معاهم وقتها لجبال الوسط كنت تذكرت سي بوراو فهمتني هذيك معناتها قعدت لي الحقيقه بالنسبة لي
1: حكينا على الجيل هذاك سمير
3: الجيل هذاك نجيك من الاخر سي هذاك كي كنا نلعبوا كونتر السينيور نهار الخميس كي يعملوا كل ماتش
1: قلقوهم
3: نقلقوهم برشا
1: قلقوهم ايوا
3: الحقيقة مش نقلقوهم معناته كانت كيف تبارك الله يقول احمد الازعر موسى الدعمي
1: محمد بالعيد
3: نجيب كاهنة وقت الغادي معناتها كل
1: رياض بطبوط الله يرحمه
3: بطبوط الله يرحمه
1: لاعب كبير
3: هذاك الحقيقه الله
1: شكري قلاله
3: شكري قلاله الزرافي بون يلعب لهنا ولا هنا ولا حقيقه فهمتني وسي عماد الحقيقه معناتها كانت كيب تخوف مش معناتها الحقيقه حتى كي نلعبوا معناتها نهار الخميس بداو خايفين وقتها
1: وهذاك العمل كونكورونس
3: وعمل تنافس كوني لعبت مع سي بوراوي وسي الحبيب الجزيري وقتها كانت يلعبوا دي سينيور في الاسبوار يجيو يلعبوا معانا هذيك وقتها كانت اللي حكي عليها عماد ريليفي دريدو هذيك هي خساره نهايه بون بون ما كملتش الحقيقه الكوره بون جاتني فرصه معناتها كوم كوا في خدمه وليت نمشي بون في خارج تونس ونعمل دي سيمينار واحد هكا علاش ما نجمتش لقيت الوقت باش
1: الحمد لله
3: وهذيك ظروف الله غالب الواحد تبع طريقه هذيك
1: على كل تفضل سي كمال تفضل
4: على ذكر قدماء اللاعبين ما هي القاعده نتاع قدماء اللاعبين ما دخلنا الاحتراف توا خمس سنين اخرين قدره ربي ما عادش تلقى قدماء لاعبين احنا توا في المستيري ما عندناش حتى ملاعبي تقريبا مستيري ابار واحد زوز
1: والله في جمعيه الكل
4: اي لا نحكي لك انا توا حكايه قدماء لاعبين
1: انت توا في الرياض
4: تمشي شويه ما عادش نلقاو توا قدماء ما عادش توا لعب قديم مينيمي كل توا يقول لك انا
0: معيات بصفه عامه في تونس ما تلقاش واحد ولا حاجه كيما هكا والجمعيه فهمت كيفاش هكا لكن المشكله الانكونفينيون نتاع نتاع نتاع الواحد نتاع الاحتراف ما شنو قبل في عاد سي رضا ولا سي ولا ولا معناها كوم كواسي مس ولا حاجه كنا ما مستير هكا هي الكره فهمت الاحتراف ولا بدل كل شيء

0: نواصل بضيافة فريق الاتحاد المناسيري، قدماء الاتحاد الرياضي المناسيري. راه لو كان باش نلموا قدماء لاعبي الاتحاد المناسيري خليتك مسؤوليه باش انت تجمع
1: بربي كلمه
0: عدد كبير برشا.
1: نحب نقولها احنا بالنسبه للاتحاد الاتحاد الرياضي المناسيري تكون من عام 1923، اكثر من 100 عام. معناها ما نجمش نجيب معناها كل مره نجيبوا جماعه، كل مره كذا، المره فاتت جبنا جماعه معناها مع قنوات اخرين، مع فهمت معناها اليوم الاشواء معناها حضور اتصال حقديش بار اكزومبل عنده ولده باش يجيبوا
0: التزامات
1: سي حبيب صغير وكيف كيف وان شاء الله معناها الناس كلها كاو خيان فهمت، وان شاء الله المره الجايه تعملونا في رياضه اخرى. اليوم رياضه كرة القدم باش بدا ما يتغشش علينا معناها كرة السله وكرة اليد وكرة الطايره. وبالنسبه للقدماء الاتحاد المناسيري معناها عندها نشاط كبير ياسر، الناس كل كاولت معناها معروفه كافي تونس كالبرة من تونس، ومعناها كافي معناها لعبنا ماتشات معناها ما في المستي كنت الجزائر وفي الجزائر في ليبيا كيف تو عندنا معناها انفيتاسيون من تمشيو للعراق فهم كيفاش، فما ان شاء الله اخر سيزون معناها فما فريق اوروبي معنا مستدعينا ان شاء الله باش نمشيو فهمت. وحنا ديما الخدمه والخدمه والناس كل كاي جو باهي فهمت كيفاش، وهكا هو راه القوه نتاع القدماء الاتحاد المناسيري هو الجو نتاعهم. وحنا بالمناسبه نحب نقول كلمه نهنيو الهيئه التسييريه الجديده الاتحاد الرياضي المناسيري برئاسه السيد جمال السقا، ان شاء الله اخويا هو تكليف كبير وحمل كبير، وان شاء الله اخويا بالتوفيق. واحنا كجمعيه القدماء الاتحاد الرياضي المناسيري ما ديما مدين يدينا، وعندكم عنا عباد معناها كم دكاتره الناس لعبه كذا نعطيكم الراي نتاعنا فهمت، وان شاء الله بالتوفيق. وفما حاجه اخرى بالنسبه للقدماء كل واحد نعطيو عمناول سي مسلم سلامه عمل الحاجه به القدماء الاتحاد الرياضي المناسيري
0: هي البطاقات نتاع الدخول،
1: طلبت منه انا وبعثت له بمكتوب باش معناها يعطي بطاقات دخول للقدماء الاتحاد المناسيري في جميع الرياضات الجماعيه الدخول الى الملعب والقاعه معناها جراتوي فهمت، وهذه الصحه في الحكايه هذه اللي عملها ما تعمد حتى في جمعيه في
0: وبرشا جمعيات قاعدين يحاولوا ينزلوا عليها
1: واحنا ديما كما نقولوا احنا سباقين. وبالنسبه لل كما نقولوا عاش الاتحاد الرياضي المناسيري، عاش الجمعيه القدماء الاتحاد الرياضي المناسيري، من ليس له ماضي ليس هو مستقبل، والتاريخ هويه وذات.
0: شكرا جزيلا سي سمير بوزقرو، سي كمال الحداد، سي براو جمالي، سي بشير برقاوي، سي منصف شرقي يعطيك الصحه، سي محمد جويرو، سي رضا الجزيري، سي منصر خمار، سي عماد الشملي، سي مصطفى بالحسن. شكرا جزيلا. كما قلنا هذه راهي لمحه بسيطه من الاتحاد المناسيري، ان شاء الله تتواصل لقاءات ان شاء الله كما قلنا في مناسبات قادمه. شكرا لكم الناس كل، شكرا لزميلي حمدي النقبي اللي كان في التسجيل.

0: تمام الخامسة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. شددت الإدارة العامة للغابات على أن إعادة تهجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة على التجدد الطبيعي. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية المنقضي كشفت عن ما وصفها بالاختلالات الهيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعطل مشاريع انتاج الكهرباء منذ سنوات حسب ما ورد في تقرير المرصد. جوابا عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب طاهر بن منصور حول صرف المنح المتعلقة بالمشاريع المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن صرف المنح يتم عبر البنك الوطني للتضامن أو البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن بعد استكمال إجراءات المصادقة وإصدار أذون الصرف، داعية أصحاب المشاريع إلى الاتصال بالمؤسسة البنكية المعنية لاستكمال صرف المنح في أقرب الآجل. تتواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحانات البكالوريا في الدورتين إلى غاية يوم الاثنين على الساعة منتصف النهار وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أفادت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس أن الإعلان عن نتائج هذه الدورة سيكون يوم 7 أوت الجاري. استشهد 9 فلسطينيين على الأقل بضربات إسرائيلية على قطاع غزة وفق ما أفاد به الدفاع المدني الفلسطيني، وتأتي هذه الضربات على الرغم من إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس وانسحاب الكيان الصهيوني من القطاع. نعود نلقاكم في تمام السادسة في نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

هوايات صيفية مع لهليل الفتيل. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وما توصلكم مختلف موجات إذاعة المنسير. موعد جديد كل عشية تحد من توا حتى للسبعة في برنامج هوايات صيفية. كالعادة نعيشكم الغرام والهوايات، المغامرة والاكتشاف، ونتعرفوا على عالم مزيان نهربوا منه من ضغوط الحياة، ونغوصوا فيه برشا حاجات مزيانة كيما الغوص، الرياضات البحرية، الاستغوار، التخييم، عالم الصيد، وبرشا حاجات حلوة كلها حماس وإبداع. منتمنوا إنه عشيتنا فيها برشا إيقاعات، فيها برشا أجواء ممتازة، نحاول من خلالها نقصر لكم سخانة هذا اليوم. في حصتنا اليوم نحب نقول لكم مستمعينا باش يكون ضيوفنا بعد شوية المشرفين عن جمعية جديدة بمدينة المنسير تهدف إلى نشر ثقافة الإبحار الشراعي. شنو خصوصية الهواية هذه؟ دورها في تشجيع الأطفال الشباب والكبار زادة على ممارسة هذه الهواية والتزامها في ترسيخ ثقافة السلامة البحرية والمحافظة على البيئة. إن شاء الله هذا وأكثر تعرفون مستمعينا بعد شوية مع جمعية نادي الأشرعة بالمنستير. خلال ساعتنا الثانية باش نهزكم في موعدنا القار في واحدة من أحلى الوجهات الشاطئية التونسية، نشجعكم باش تزوروها من خلال فقرة ديستيناسيون مع صديقنا أحمد السوقي، خاصة الناس المغرومة بالاستكشاف والاستغوار والتخييم. ديستيناسيون بتاع اليوم حاجة مزيانة، حاجة روعة. في فقرة الصياد موعدكم باش يكون مع البطل كريم سيالة باش يحكينا على غرامه بصيد القصبة والصنارة، باش يعطينا برشا نصائح ومعطيات ومعلومات باش تنجح الخرجة متاع المصيد متاعك. كما نقول الصيادة طرح المصيد متاعك، برشا نصائح باش يودنا بهم سي كريم بعد شوية في ساعتنا الثانية. إن شاء الله هذا وأكثر تلقاوه معنا مستمعينا الكرام من توا حتى للسبعة متاع العشية. تحية لطفي المكي في الإخراج التقني، سي منير بعطيف في التنسيق والإشراف العام لكل ومختلف فقرات حصتنا لليوم. نبدأ بالإيقاعات، اخترت لكم واحدة من أحلى الأغاني الملتزمة، زين صافي، بحارة بحارة، هذه إذاعة منسير وين ما يوصلكم صوتنا. إن شاء الله تعديوا معنا أحلى الأوقات.

0: معزين صافي مستمعينا الكرام، نوصلوا الخمسة واثناشر دقيقة من إذاعة المنسية. تحية مجددة لكل من التحق بنا في الاستماع في هذا الموعد الجديد من برنامج هوايات صيفية. كالعادة نحاولوا في ساعتين من زمان نحكيوا على غرام على الهوايات. راه الصيف مش كان قضية وخدمة وكل شيء، بالعكس حتى على الصحة النفسية لكل مواطن وكل صغير كبير مرأة إنها تمارس حاجة مغرومة بها وتحبها وتنجم توصل بها لبعيد، ينجم الغرام هذيك والهواية هذيك تكون مشروع ما تعرفش على الدنيا. وبرشا أمثلة وقصص نجاح موجودة في تونس وفي العالم الكل. فرحان برشا اليوم باش نحكيوا على نشاط في برشا هواية وفي برشا رياضة وفي برشا خصوصية. نجم نقولوا جمعية جديدة في المستير، جمعية هي نادي الأشرعة بالمنسير. سعيد جدا انه نستقبلهم اليوم حاضرين معنا. سي وجدي بتبوت امين المال، اهلا وسهلا. مرحبا،
1: مرحبا بك، السلام عليك.
0: مهلا وسهلا. سيد لطفي حمدي المكلف بالإعلام والاتصال، نورتنا سيدي.
2: مرحبا بك، شكرا على الاستضافة وبارك الله فيك.
0: مدام رجاء بتبوت الكاتبة العامة لهذه الجمعية الفتية، أهلا وسهلا.
3: شكرا، عايشك يعطيك الصحة في الهدين، ومرحبا بك. شكرا للناس الكل اللي كانوا اللي يسمعونا الكل، وإن شاء الله نكونوا نعرفهم بنادي الأشرعة هذه اللي أحدث. هو ولادة ثانية ليه جراء، هو مش احنا اللي
0: هو نفس كلام لطفي المكي مع سيد المخرج لطفي المكي، قال كان عندنا في مدينة منسير كان نادي للأشرعة.
3: هو ولادة ثانية ليه، إن شاء الله نخدموا فيه، وإن شاء الله ان شاء الله اليوم تكون فرصة باش نعلموا عليه الناس الكل اللي كي وتكون عليه فكرة، يكونوا عليه فكرة ويجيوا ينشطوا معنا. مرحبا بيهم ومرحبا بالناس الكل اللي كاي. هو مفتوح للناس الكل اللي كاي لكافة الأعمار، نحبوا نستقبل شوية الصغيرات ونعطي الكلمة للناس الكل اللي كاي.
0: أيوه يعطيك الصحة مدام رجاء، أمورك منظمة. نحب نوجه تحية لسي النصر عقيل، نوجه له تحية كبيرة. برشا برشا ناس تعرف سي النصر عقيل، رغم الناس اللي صيد غطس بحر ما شاء الله عليه، خمسة وخميس عليه ربي يطول عمره في الخير. وتحياتنا لأولاده والعائلة الكريمة لكل سي النصر اللي يعتبر من الناس المعروفة في رياضة الأشرعة بالمنستير وفي مختلف مجالات الصيد البحري. به نبدأ بأصل الحكاية.
4: أصل الحكاية
0: سي لطفي المكلف بالاتصال ينجم يعطينا فكرة على أصل حكاية إعادة هذه الولادة الثانية لنادي الأشرعة بالمنستير؟
2: هي حقيقة بالنسبة لي أنا كصدفة، لأني مشني أصيل المنستير، أنا أصيل القيروان، ولكن
0: مرحبا
2: هي مدينتي ملعب الاحتضان وبالصداقات عندي كثير من وأنا مغترب أيضا مثل الأخ والصديق الهادي جمال رئيس النادي الجديد اللي تبعث هذايا.
0: إن شاء الله اليوم هادي بيكون ضيفنا بعد شوي.
2: إن شاء الله إن شاء الله. اليوم يسعدني جدا أن أكون معكم اليوم عبر هذا الأثير العزيز لأفتح معكم نافذة على أحد أهم الصروح الرياضية والبحرية في المنستير. طبعا نادي الأشرعة برئاسة الأخ والصديق الهادي الجمالي، هذا أصيل المنستير، مغترب، رجل أعمال، مقيم ببلجيكا. جاءته الفكرة وعرض علي أن نعاون بعضنا، أنا مغترب في فرنسا والتونسيين بالخارج يحبوا يعرفوا رأي تونس.
0: وشنو بلجيكا شنو فرنسا؟
2: كيف كيف كيف كيف؟ أما أنا في السويد هو في النوخ أبعد من تونس عليه.
0: معناتها جبتكم الفكرة وأنتم في الغرب.
2: نتبادلوا نتقابلوا نروحوا مع بعضنا نتقابلوا ديما بالمناسبة. نشكر الأخ مراد زاد مراد من الولاية زاد هو اللي عمل لنا الربط وشجعنا اللي هو يسمع فينا توا. الفكرة كيف لقيتها هايلة، لأنه ثم غياب تام اليوم في ضرب تونس في المحافل الدولية، خاصة في المسابقات الأشرعة العالمية والدولية اللي كانت موجودة قبل.
0: صحيح.
2: ومرفوعة من بين النوادي اللي كانت متقدمة في الميدان هذايا هو نادي الأشرعة بتاع المنستير اللي كانت تذكر فيه رئيسه السابق مشكور. نحب في البداية نشكر السلطة الجهوية، لأنه أول ما اقترحنا على السيد الوالي افتحنا البيبان وفتحنا معناها بالحق، حضرنا الإطارات كل واللي هم متدخلين في الشأن البحري في في في في, في المنستير، ولقاها فكرة هاي اللي بما أنها عندها أبعاد سياحية فيها تموقع استراتيجي لتونس، ومن خلال نادي الأشرعة تنجم تشارك تونس غدوة في المكسيك، تنجم تشارك في أمريكا اللاتينية في المسابقات العالمية، ويبدأ ضربه تونس حاضر مش يبدأ غايب. هذا اللي نحبه احنا خاصة المغتربين، راهو مهما كان نجاحاتنا في فضاءاتنا وفي مياديننا في علمنا وفي في خدمتنا غادي في الغربة، ما نكونوا من نجم نكونوا عزاز لما تبدأ تونس عزيزة.
0: صحيح.
2: وقت نشوف الدرابو بتاع تونس كلك باخ دون دي كومبيتيسيون انترناسيونال، واحد لحمه هكا يقوم معناها اكليزيموسيون واكلي سونساسيون، هو
0: والفخر والاعتزاز
2: بالانتماء لهذا الوطن. نهب الحق نسترجعه من خلال هذا النادي، نادي الأشرعة بالمنستير، وعلى رأسه الأخ الهادي الجمالي والفريق المستحب لنا. نحب مرة أخرى نشكر السيد الوالي اللي شجعنا، لأنه كان لقينا البيبان مسكرة، أنا أمشي كل أحد روح على روحه وكهو.
0: ألقى مجموعة استثمرت في الفكرة.
2: السيد المندوب والصورات الجهوية معه طبعا، معه السيد المندوب
0: الجهوي،
2: المندوب الجهوي معه بينصير، وكل الصورات الجهوية اللي هم شجعونا. الحق أول اجتماع كان فيه تشجيع كبير برشا، مشكور السيد الوالي. اليوم احنا عنا عمل كبير باش يزمو يتبناها النادي هذا على اسس صحيحه وقواعد علميه، لانه كمام الا رياضه بحريه مشي في متناول الجميع. لذلك زميلتي واختي عملت نداء كاتبه العامه للشباب، اليوم عنا ان بون ديزان داتليت اوتور دو سا اون فا كونستروير لو كلوب اي نو زافون بروجيتي ان ايفينمون لي 3 اي 4 اكتوبر.
0: معناتها انتم قاعدين عندكم مجموعه من الشباب تو قاعدين تكونوا فيهم، وزادة تطمحوا باش تعملوا لما باهيه من الشباب جدد الرياضيين المغربيين، الرياضه هذه من اجل تسويقها واستثمار. معناتها شباب يكون عندهم غرام بالرياضه هذه، اللي الحقيقه رياضه عندها خصوصيه نرجعوا لها بعد شويه مع وجدي، ان كان على المستوى النفسي او البدني
2: راي مهمه تاثيريه متكامله،
0: اي مهمه جدا. اما من ناحيه اخرى انتم عندكم دوره قاعدين تخدموا عليها، باش تكون في اكتوبر ممكن دورة افتتاحية للنادي الأشرعة.
2: أيام on va organiser un événement autour de ça parce que on a invité la fédération
0: جامعة تونسية
2: الأشرعة. السيد الوالي موافق باش تكون تحت أشرف والسلطة الجهوية كل شيء. دونك اليوم احنا nous avons besoin de collecter le maximum معناها ماتريال ايكيبمون des athlètes باش يكونوا حاضرين، وهذه فرصة باش نعملوا نداء للمؤسسات الاقتصادية أصحاب الأعمال وصاحبات الأعمال للانخراط لا promotion parce que ça sera international. Aujourd'hui on est اليوم على نطاق محلي ونطاق جهوي، غدا نحبوا نطمحوا باش نكونوا على مستوى عالمي.
0: هذا هو
2: المستوى العالمي، لازم تعمل فيه ديز ايفينمون دو بروموسيون، وهذاك نعملوا نداء للشباب باش ينخرطوا. معناها بيانتو اون فا ديسيدي كونت اسكو اون فا ديماري اوفيسيلمون لي زونترينمون، باش وقتاش باش يبداو لي زونترينمون نتاعنا ونرافقوا. هو بالاساس تاثيري
0: صحيح
2: الاطفال، وانا ترفيهي للكبار. ينجم اللي هو مغروم اليوم بالبحر ومغروم بالشراع ينجم يتفضل ينخرط في النادي، ومش تكون معناها فرصه حتى فرجه على في الـ في الـ في لافون واحد لافون بور، فهمتني؟ مش تكون حاجه هايله برشا تكمله اللي هو موجود في المونستير. غدوه نستدعاه احنا نقوموا من دورات معناها فيها تكون فيها
0: اجانب رياضيه
2: دي كلوب، اي يكونوا فيها دي كلوب اترانجي كي فون فينير. دونك اون سومولا نو افون بوزوان دو سبونسور. دونك نو الون ديفلوبي دوسمون ترانكيلمون مي على قواعد اسس صحيحه كما يحبها سي الهادي، وكما نعرف هو باني اموره هكاك بالطريقه هذيك. والاخوه منخرطين جمله مشكورين، هذايا اللي عندي نحب نقدمه اليوم على النادي هذا.
0: مازال باش نحكي سي لطفي، انت حكيت على نقطه مهمه هي الاستمراريه باش تنجح ويواصل النادي هذا ويعيش، انه تكون هناك استمراريه، تكون هناك مشروع رؤيه استشرافيه للقادم، تكون فما اسس صحيحه من خلال التمويل، يكون من خلال شركات دعمتكم، شركات اقتصادية، تكون فما دور زادة وزارة الإشراف إنها تدعمكم
2: طبعاً.
0: هذا كل مهم جدا في إطار شراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص باش النادي هذا يواصل في العمل اليومي نجم نقوله عليه. لأن جي خطة تأمين المال سي وجدي، أنت اليوم تطمح أنه ما تكونش فما هناك إشكاليات مالية، ونعرف أحنا مشروع جديد وجمعية جديدة فيها برشا ضغط من أجل التمويل. اليوم كجمعية شنو حذرتوا لهذا، خاصة أنه حسب ما نعرف أنه فما إقبال، فما نسبة من الشباب اللي بالحق الرياضة هذه تستهويهم، وفما كما قال سيلوت في فما ناس كبار يقول لك الرياضة هذه تهربني من ستريس ونحب نهرب نقعد في البحر، ورياضة الشراع حاجة مميزة.
1: بالطبيعة النادي هو مكان مش لممارسة الرياضات البحرية، كهو النادي هو فرصة لكسب الثقة وفضاء لتكوين النفس والانضباط. أما صحيح النادي تو مازال في مرحلة تكوين، مش ما نقولوش للمشاكل المالية، احنا ندعو لل
0: أما ماذا بيك تكلف فيها من قبل ما تبدأ
1: الاقتصادية والمستثمرين في الجهة ولمرافقة النادي وفي أنشطته ودعمه، لأنه دعم الرياضة هو دعم للشباب والمستقبل الجهة ككل. أما
0: الحاجة المميزة في النادي هذا النجم نقول عليها أنه ما هيش رياضة نخبوية، ينجموا اي معناتها واحد
2: غرام
0: مغروم معناتها مش بالضروره يكون عندك فلوكه انك باش تمارس الاشرعه معناتها رياضه الاشرعه معناتها رياضه تنجموا خلالها تفتحوا ايديكم للناس الكل هيك ولا مدام رجاء
3: هي رياضه مكلفه للجمعيه لكن بالضبط الحال بالنسبه للزاتليت اللي يجي ومعناها باش نوفروا لهم احنا الاشرعه والماتريال معناها الكل كي باش نوفروا احنا هي مكلفه للجمعيه
0: أما فيها أما كما أقول لك نتائج
3: أما فيها نتائج إن شاء الله نراو النتائج
0: كما قال سيلوتي معناتها نخدموا على بعيد كي نشوف أني النجم اليوم نحل النادي نلقى عندي بطل الاثنين النجم نافس بهم على المستوى العالمي هذاك نخدم استثمار راهو في غدوة فهمت أما اليوم نحكيو مع بداية نحبوا بداية قوية سي وجدي مدام رجاء يكون إقبال بالنسبة للناس اللي تلوج على الرياضة هذه وللأسف ما فماش في المسير منذ سنوات انقطعت الجمعية اليوم رجعت بثوب جديد بروح جديده وان شاء الله ما نتمناو تكون على قواعد واسس صحيحه باش تقعد مواصله مستمر به مدام رجاء
3: التحديات الماليه هي تحديات زاد للجمعيه
0: في كل النوادي
3: اذا ما تعرف انت البدايه ديما معناها فيها تحديات ماليه وتحديات لوجستيكيه وكل شيء احنا نحاولوا احنا قاعدين نخدموا وننسقوا مع بعضنا وباش نذلوا الحاجات هذوما الكل كي
0: وصلت في قالك راهو لازمنا نكونوا حاضرين حاضرين صلت في ولا من
2: والله قاعدين نحضروا في روحنا ما نقولوش حاضرين ديفينيتيفمون مي يا ام بلانينغ يا ان جيد لاين اون فاري بارتير
0: جدول زماني وخريطه الطريق تخدموا عليه نترجم لك
2: باش مش نوزعوا الادوار اليوم احنا في طور التكوين مازلنا كي كوننا الفريق ومازلنا كي كوننا الجمعيه والنادي اليوم في طور معناها اقامه ومعناها وحتى البرامج القصي الاسس بتاعو باش نحضروا روحنا غدوه التوزيع المالي طبعا مش باش يخدم وحده زمين لامين العام لامين المال باش يخدم وحده باش نخدموا كل افيك دي ريفليكسيون اللي عنده اتصالات وهكا نعملوا ديزيفينمون باش نشعروا الناس ونحسسوهم لانه مش معقول ثم رساله تاطيريه متكامله فيها للشباب وللشباب الكل صحيح هي مش تكون مكلفه للانسان وحده ولكن احنا كنادي مش ان شاء الله نلقاو الحلول باش نخففوا الحمل على المشترك وعلى المنخرط ديجا الانخراط بيدو يكفي في الحمل نتاعو وبعد دونك توت فاصون نحن في طور بناء هذا النادي اللي نشوفوا فيه حاجه كبيره وقاعدين نطمحوا باش نعملوا حاجه كبيره
0: وان شاء الله الحلم نتاعكم
2: الحلم ان شاء الله
0: تتحقق
2: راهو افيك لو طون لا بيرسيفيرونس لانديرونس الكاريزما
0: المثابرة وانك تصبر وانك تحقق
2: سمحني ربي فضلك ربي فضلك وهي ثقافة رياضية حديثة وآمنة فهمت حديثة
0: ايش نحكيو على دوركم
2: اشرع الواحد في العالم انا سي مودرن سي كي تمشي يضربوا تونس في الاشرع تبقى الناس تتفرج لك مش تلقى البلدان الكل نتاع العالم حاضرين هي تواكب الذكاء التونسي
0: صحيح
2: والتونسي راهو حاضر
0: وخاصة
2: وين ترميه ترميه
0: خاصة انت عندك الظروف المناخية والجغرافية طبعاً. المميزة ان كان مستير سوسة تبرقة بنزرة نابل معناتها تبارك الله عن خليج متاع ونحكيه على مساحة ساحلية كبيرة
2: جذور بحرية ضاربة في العمق
0: صحيح
2: وفي القدم
0: صحيح
2: الاصل التونسي في الاصل اوني فيني افيك لي فينيسيان لي بونيك احنا بحاره
0: صحيح
2: برغم انا من القيروان
0: لا لا مرحبا بك في
2: لوتو وانا دور البحر
0: كنا توانس من
2: تحديد المسبيخ هيك انا اش كنت حب
0: وتحياتنا تحياتنا لكل من يسمع فينا في المسبيخ
2: ربي يفضل
0: بس يوجدي نرجع لك هل الناس اللي تحب تنضم والمغرومه هل لازم تكون عنده خبره مسبقه في مجال الرياضه الشراعيه والا ينجم يجي مغروم ما عنده حتى فكره ويلقى مكونين ومدربين انتم باش توفروهم على ذمتهم
1: بالطبيعه النادي مفتوح للمبتدئين والمحترفين والناس كل ان شاء الله ينخرطوا الشباب الكل احنا جزء من
0: اي معناتك من جمعيه تحاول التأطير والإشراف عليهم هيك ولا
2: مهما كان مستواه
1: مهما كان مستواه
2: احنا نادي احنا نادي تكوين وتأطير اعطيك مغروم حاجته باش يكون معنا اتلات في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاشرع انا بيدي راني مانيش اتلات في الاشرع باش نقول
0: حتى
2: مغروم ضربوا تونس في الخارج انا مغترب 40 سنه غربه وين نراه ضربوا تونس في إيه؟ كل اي مسابقه نفرح
0: ماكش ناوي سلوسي ترجع تستقر
2: مش نرجع لا مستقر انا عامل استثمار وكل شيء راه عامل مدرسه ابتدائيه ما نحبش نعمل بيبليسيتي
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك
2: ضميري الخاص باش يكون اموري واضحه ونعرف زملائكم وكل شيء عندي 10 سنين من استثمرت والحمد لله مهما كانت الظروف الاقتصاديه والتحبنتي اما راهو حب تونس ما ينحي حتى واحد
0: صحيح ويعطيك الصحة سي لطفي. بالحق معناتها ميساج نتاعك إن شاء الله يوصل خاصة للناس اللي تسمع فينا. راهو الانتماء للبلاد هذه رايح حاجة عزيزة وغالية وما نعرف قيمتها كان كي نخرجوا البر.
2: طبعا
0: وانت تبارك الله قلت 40 سنة غربة معناتها حبك خليك انك ترجع لبلادك وتستثمر وانك تحاول في بعث نشاط رياضي تحاول من خلاله استقطاب شباب جديد تأطيرهم يكونوا أبطال على شلاء غدوة. استثمار في الشباب هذوما في الفئات والشرائح العمرية الصغار اللي الرياضة هذه والهواية هذه بدأت تلقى في انتشار كبير. معناتها كان أيوة عندك أيوة. انت الأرقام وانت
2: عندي أفلات أخرى في الانوفاسيون بتاع الابتميزاسيون دو باد لبارك بتاع الشراع كيفاش تخدمه بالطريقة كيف كومو اوبتيميزي لو فون. واحد عندي علاقات أخرى في الخارج كيفاش يطوروا الشراع ويطوروا البارك ويطوروا هذيك تنحكوا فيها مرة أخرى. اليوم احنا في رداء في هواية وأصلنا من البحر
0: اي صحيح
2: ونحب ونرجع للبحر تحب ولا تكره ومش معقول مثلا ماشي نادي الشراع البحرية في المنستير اللي هي ضربة في عمق البحر
0: صحيح
2: اللي هي كان عندها نادي تفتخر به.
0: أما كما نعرفوا لنا هيك علاش النقطة مهمة عند وجدي وعند مدام رجاء هو استمرارية هذا النادي وهذا الكيان.
2: طبعا
0: خاطر كما نعرفوا الظروف المادية راه اليوم نحكيو جامعات كرة قدم راه مش لاقية باش تصرف
2: أي
0: اليوم لازم تكون فما خدمة كبيرة برشا قبل ما تبدأ تحضر وتأسس انه باش نخدم على 5 سنين القدام ما تكونش فما إشكاليات مادية تكون عندي ناس ومنخرطين يكونوا موجودين يكونوا عندي داعمين يقفوا معايا ومن بعد يكون الاستقطاب أكبر وأكبر. معناتها
2: الانخراط وحده سامحني انخراطات وحدها ماشي باش تعمل لازم يكون عندنا اون بيل ريفليكسيون دو ماركتينغ. غدوه انا نعمل دوره المرسيدس نعمل دوره الهافال في تونس
0: هاي.
2: دوره
0: زيد اشهر زيد عامل اشهار سي
2: لا لا مش اشهار نعمل زيد. دوره الفوجو نعمل دورات كيما في التنس
0: هاي صحيح
2: كيما في الكورس دي فواتور
0: كيما البادل اليوم
2: البادل اليوم
0: كيما البادل
2: اللي ستا سبور كي تري مودرن ولكن تبقى الاشرع البحر. من لا يعشق البحر
0: صحيح. به احنا حديثنا ما زالش يكون متواصل معاكم نادي الأشعة بالمنستير باش نحكيوا على الأفاق المستقبلية كيفاش باش تكون عملية الانخراط بالنسبة للصغيرات اللي تسمع فينا ولا للكبار. راهي الرياضة جامعة وتنجم تلم العائلة الكل البو ولده ينجموا يمشيوا يمارسوا الرياضة دي. ظروف السلامة كيفاش باش تكون أكدوا عليها راهو كل شيء مضمون. علم الرياح والجغرافيا راهو حاجة كبيرة برشا باش نرجعوا له بعد شوية. خليكم معنا مستمعينا الكرام مازلنا مواصلين معكم.
5: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7 الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
6: استضافات لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها.

0: بورجينو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار مع الفنانين مع المستمعين وكل من قدم وتميز على إثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدة فرحانة وخليكم معنا.
2: إشهار
3: باش تختار الكليماتيزور، ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدو تربحو.

0: de Alaúd.
1: جورج وصوف نص مع مستمعينا الخمسة وأربعة وثلاثين دقيقة من إذاعة المنسير. مازلنا مصريين غرامنا لليوم برياضة الأشرعة وضيوفنا هم عن جمعية ونادي الأشرعة بالمنسير، هذا المولود الجديد اللي إن شاء الله يكون تجربة جديدة كلها نجاح وتجربة فيها برشا عطاء ومحبة من الناس المشرفين عليها وكل المنخرطين فيها، وإن شاء الله يقدموا جمعية تكون عندها إشعاع

0: مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا سيدي.
0: إذاعة مناسير أهالينا وكافة تونس العزيزة.
1: وش بك ما روحش هذه الصيفية ذي؟ روحها
0: والله روحت، ولكن الريسبونسابيليتي هي اللي خلتني نرجع، دونك كنت مضطر نرجع للعمل.
1: كهو ربي عينك سلهادي. أما حكينا مع الجماعة على غرامهم برياضة الأشرع، أنت غرامك وفكرة تجديد وتكوين نادي للأشرع بالمناسير كيف جات؟
0: والله الحمد لله وبسم الله الرحمن الرحيم، نقوله ديما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أولا، ونحب نتقدم بالشكر إلى كل من الفونداتور متاع الكلوب دي فوال دي مناسير، اليوم سي نبيل شرنين غني عن التعريف، السيد نجيب سلامة، السيد عياض علاق اللي مازالوا متواصلين معنا ومعناتها واقفين معنا، وللحاضرين معاكم كيما السي لطفي رجاء وجدي واللي امنوا بالفكره من الاول، والمحبين دونك البحر. الفكره جات كيفاش معناتها، بما اني كنت مستغل في اداره المشاريع ومقيم في بلجيكا منذ سنوات، والمسار المهني والإنساني مكنني من اكتساب خبرة واسعة في العمل الدولي وفهم عميق الثقافة والتعاون بين المؤسسات الأوروبية، والرؤية للنادي واضحة، يعني فتح الأبواب وبناء الجسور وربط المناسير بالعالم، هي مدينتي وولدت فيها وكبرت فيها وطريت فيها، ومن موقع إقامتي في بلجيكا ومن خلال علاقاتي المهنية في بلجيكا وفي أوروبا كما تفضل سي لطفي، نحب اليوم نعمل على تطوير شركات استراتيجية مع نوادي الأبحار الأوروبية، والشركات معناتها ليست مجرد تعاون رياضي بل فرص للتبادل للتكوين تطوير جيل جديد من البحارة التونسيين والقادرين على تمثيل بلادنا في أعلى المستويات. إن شاء الله هذا حلمنا،
1: إن شاء الله حلمنا وتتحقق.
0: نمتع شبابنا إمكانية المشاركة في التربصات أولا في تونس، نشوفه كما سوسة مهدية جيران سيدي بوسعيد بن زرت، يعني الكلوب اللي هم أكتيف، دونك نمتع شبابنا من إمكانية المشاركة في التربصات التونسية، ومن بعد نمشي للدولية نطمحوا لقاءات تقنية وتبادل خبرات مع نوادي محترفة كما في بلجيكا في الكلاب اللي ننشط فيه أنا والوليدات وصغاري، دونك نحب نعمل على المناسير قطب بحري مفتوح وحديث مودرن ومرتبط بشبكات عالمية، نجم عندنا البور متاع مارينا، عندنا البحر مزيان، وبلاصة مستير بلاصة استراتيجية جايين في الوسط، معناتها نجم نستقبل كثير من الهواة les amateurs de la voile, les amateurs des bateaux voiliers, de tous ceux qui aiment le bahr ou le
1: رياضة الأشرعة.
0: الأشرعة والبطوات نعرفوا عديد من يعني الأوروبيين في الشتاء البحر معناتها بارد والطقس بارد ويحبوا الشمس ويحبوا معناتها يواصلوا الهواية نتاعهم اللي هي الفوال كسوسوا معناتها الكايت سيرف ولا البلونش فوال ولا فما العديد من كما نقولوا النشاطات في هذا المجال. بقدرة الله نحب نرفعوا راية تونس في كل بحر وفي كل منافسة ومع دعم شركائنا معناتها في تونس والأوروبيين إن شاء الله، ومع قوة أهالي المناسير وكل زوارها، يعني الناس يجونا في الصيف من القروان من قابس من قفصة من كافة الولايات باش يصيفوا بحذانا في مناسير، نجم نستقبل الشباب هذوما ومتعوهم بالمشاركه معناتها بهذه الرياضه البحريه، ونظلموهم اكثر بالبحر ونعرفوهم على مدينتنا، ومنها زاد حمايه وتوعيه الشباب وحمايه الشريط الساحلي نتاعنا، وهذا ما ينجم يكون كان فخر ليا باش نكون على رئاسه هذا النادي، ونوعا ما لرد الجميل لمدينتي ولتونس اللي قريت فيها ونحبها وعزيزه علينا، وإن شاء الله نسمع عبدنا مستقبل بحري يليق بالمناسير ونفتح الطريق لأبطال الغد إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: وبربي نحب نشكر أمامتون دونك السيد موالي عيسى موسى اللي أمن بالفكرة ورحب بها ورحب بنا من أول ما عرضنا عليه الموضوع، إلى كافة الفيدراسيون أعضاء الفيدراسيون التونسية سي قيس كبيرة رئيس الجامعة، سي هيثم العدود، سي هادي شفلوت أيضا غني عن التعريف في هذا المجال.

0: جاب بما أنهم معناتها وقفوا معنا وديما جاوزارونا في مستير ومعناتها وديما يشجعوا فينا باش نعاودوا افتتاح هذا النادي إن شاء الله.
1: إن شاء الله هذا ما نتمناه وإن شاء الله بالنجاح وتوفيق الهادي ليك ولكل الليكيب اللي معاك والفريق الموجود معاك. والحاجة المميزة اللي أنت عندك استراتيجية, نفهم من كلامك عندك خطة واستراتيجية عمل من أجل ديمومة هذا النادي مع التأسيس, أنه ممكن عندك أحلام كبيرة. الأحلام هذه تنجم تكون واقعية بتكون فما شراكة موجودة ما بين, نحكيه على السلطات الجهوية, نحكيه على المستثمرين الخواص, نحكيه على بحكم علاقاتكم البرة دور الجامعة التونسية كيف كيف وزارة الإشراف, هذوما الكل ينجم يكونوا شركاء دائمين لهذا النادي من أجل الاستمرارية, خاصة أنه عندك اليوم في مدينة المنستير تبارك الله فما ناس ولات مغرومة, فما إقبال على هذه الرياضة, وأنك تطمح بحكم موقع مدينة المنستير أنها تكون على شلاء قطب لاستقطاب خاصة في فصل الصيف مع الزوار الموجودين مع الناس المصطفين ينجموا يكتشفوا هذه الهواية وهذه الرياضة اللي كما قلت في إطار البحث على مزيد من الإشعاع عليها. صحيح عنا برشا مقصرين في الرياضة دي, ما خرجناش أبطال كبار برشا, لكن إن شاء الله علاش لا متعرفش مع الأولاد الصغار مع الشباب مع المؤطرين والمكونين اللي بيكونوا موجودين في النادي يطلعونا زوز ثلاثة أربعة أبطال في السنوات القادمة هيك ولا سلهاتي.
0: هذا هو الحلم يعني كما تفضلت سيادتك, دونك انه نستقبلوا رياضيين يكونوا دي زاتليت معناتها نهيئوهم باش يشاركوا في البطولات ويكونوا دي بروشان فيتير شامبيون ان شاء الله, وكذلك زاد للهواة مش كان معناتها للي كومبيتيسيون يعني للهواة للناس اللي يحبوا يمارسوا هذه الرياضه ومبتدئين زادا ينجموا يشاركوا معنا مع النادي ويتمتعوا معناتها بالبحر والجغرافيا والميتيولوجي نتاع مستير ونمكنوهم من يعني الاقتراب اكثر من هذه الهوايه ومن هذا النادي, ومع بعضنا ان شاء الله باش يكون النشاط هذا ناجح
1: ان شاء الله. ما نتمنوا كان النجاح والتوفيق لكم. شكرا جزيلا سلهادي الجمالي, نورتنا اليوم ونكمل مع الفريق اللي موجود واللي مصاحبني في الاستوديو البث مع سلهادي ويعطيك الصحه. شكرا سي وجدي مدام رجاء سي لطفي. سلهادي قال لكم معناتها وحسب مجلست ووقعت وحضرت النادي فما خطوط عريضه, فما نجم نقول هيكله موجوده, فما رؤيه قاعدين تخدموا عليه على المدى المتوسط والمدى البعيد. هذا الكل كما قلنا سبل النجاح نتاعو هي تكون الشراكات الموجوده, الناس الكل مع بعضها يد الناس الكل تقف باش الجمعيه هذه تكون مصدر قوه ومصدر اشعاع ان كان في المنستير او حتى على الصعيد الدولي, خاصه في نحكيوا لنا مع دور الجمعيات الموجوده مع البحر ومدينه المنستير حقيقه اشعاع كبير برشا. اليوم الناس اللي تسمع فينا وكما قال سيدي راهي الرياضه هذه مش كان للمحترفين ولا الرياضيين, اي انسان كما قلنا عائلات ينجموا يمشيوا ويشاركوا فيها. كيفاش نجم تشجعهم مدام رجاء؟ عندك الكرة؟
2: عندي الكرة
1: كاتبة عامة شجع لي تا
2: يعني ندعو الكل كي باش يحاولوا يتعرفوا ساعة على الرياضة هذه, يجيبوا ولادهم ويجيو هما مثالش يتعرفوا عليها. هي راهو رياضة تعلم بخلاف تعلمك الصبر, تعلمك الانضباط, تفهمك شنو البحر, شنو موجود في البحر بما فيه البيئة متاعو. معناها نبداو من البيئة من التيارات الهوائية اللي فيه كل شيء يقع, معناها اعداد
1: وهذا مهم جدا تحكي فيه مدام رجاء مع تدوكم اليوم كنادي في ترسيخ ثقافه السلامه البحريه المحافظه على البيئه. راه مش كان ميداليات وسباقات كهورا, راه عندكم دور كبير برشا بالنسبه للناشئه انك تعلمهم شو معناتها قيمه البحر قيمه الريح, راه باش تستحفظ زاد على البحر. راه الرياضه هذه ما تنجم تكون عندها اشعاع كان في وسط بحر نظيف وتستمتع بجمال ذلك البحر.
3: اي صحيح
1: هيك ولا سلط
3: اي توعويه اولا وفيها كثير من المواطنه
1: أي.
3: وخاصه اهالي المنستير اللي فيل كوتيير فهمتني يلزم يتعلم ما هو البحر وماهيه قوه البحر واعماق البحر, يلزم يعرفهم الحكايه هذوما كل من دونك. هي بالذات النادي مش يعمل حملات تحسيسيه حتى للهواة
1: اها
3: يصير ثم باش تكون تكوين على ما هو البحر، ماهية البحر، الريح في البحر، كيف أتصرف مع البحر، كيف أتصرف مع الأمواج. ما نجمش ترميه في ياخذ شراع كيكة وفلوكة وشراع ويمشي، ما فماش، يلزم له تكوين. يصير التكوين هذايا مش فرصة لأولادنا، حتى مش ولاد البحر، حتى كيف يجي وقت الـ وقت الـ وقت العطلة الصيفية ومش يصيف، مش تكون هناك برامج موجهة واعدة للناس اللي ما همش ساكنين في المستيل.
1: أي حتى السياحة. تنجم تخدم في إطار شراكات مع المعاهد والمدارس،
3: مع المعاهد والمدارس والمنظمات هذه اللي يلزمها تعنى بالشباب والأطفال، لأنه فيه توازن كبير. البحر معناها بحر حاجة معناها إضافة للإنسان، فيه ديزيموسيون كنت فوزيت سول مع الشراع متاعك، وانت تتصارع مع الأمواج وتتحيل عليها وباش تفهمها وقت منين الريح شلوق الريح كذا، هذوما كل معناها داخله. معناها في اسفل حكيت لك بكري على المواطن، معناها هو ماذا به كل بحر نظيف باش يخدم فيه باش يلعب فيه باش تولي رياضه بحريه متميزه. ان شاء الله تونس كل تعم كيما هكايا، خاطر عدد النوادي قليل صراحه، ويلزمنا كل جهه تخدم وتعمل نادي كيما هكايا وشع. احنا في الوسط مثلا نادي الاشرف في المستير مش يمشي لبعيد، مش يمشي مش يعمل شراكات مع منظمات، منظمه تربيه الاسره، منظمتك التضامن الاجتماعي مثلا، اذا كان عندهم ناس باش يجيو يجيو. مش معناش كان لو كوتي معناها ربحي ولا مادي. الناس اللي عندها مادي واحده، احنا مش نحاولوا نعمل حتى معناها اتفاقيات مع بعض المؤسسات. حكي لك سيل هادي على مؤسسات معناها عالمية باش تجي وتمد يدها للنادي، لأنه فيه بعد اجتماعي، بعد فيه استقرار للنفس. التلميذ وقت اللي يخرج من المدرسة وتكونك الضغط اللي عنده هذاك الضغط النفسي ويتفرهد شوية في البحر، سي اكسترودينير. معناها معناها حاجة يتمناها تتمناها كل عائلة. لذا نداء مفتوح عندما مش تبدأ الانخراطات ويبدأ العمل.
1: الخدمة عند مدام رجاء.
3: اي عند مدام رجاء. اي مع حتى الأمين العام عنده، حتى الأمين العام
1: ما تسكرش تليفونك مدام رجاء واستقبل الناس الكل. قداش مثلا طاقه الاستيعاب مثلا مع البدايه، قداش تطمح معناتها طموحك تبدا فرحانه تقول عملنا حمله تسويقيه باهيه، قداش تقول مثلا
2: انخراطات
1: انخراطات
3: انسونتين دي سي لا فان دلاني من هنا لاخر العام انسونتين هكا، وكونوا من بين المنخرطين جدد سمحني بدام وقدم وكذا، تكون حاجه هايله.
1: حاجة
3: احنا توا عندنا 10 مش نبداو بهم، مش نبداو حولهم. هذا اول نداء نخرجوا، اول خرجه نخرجوها في الاذاعات في الميديا. لذا نعملوا نداء لكل العائلات اللي تحب هكايا تدخل اولادها في تنخرط في الانشطه البحريه وتنخرط.
1: خاطر تبارك الله معناتها اليوم معنا نادي الغوص، نادي للغطس، توا نادي اشعة بحرية
3: غريبة،
1: والرياضات هذه قاعدة تلقى في قبال عند الصغار. معناتها يقول لك الرياضة هذه ينجم يعمل على روحه، فيها برشا جوانب بدنية ونفسية مهمة للطفل وتكوين شخصية الطفل، كيما زاد عنده جوانب بيئية ومواطنية معناتها تستحفظ على البحر وياك كل شيء. باهي سي وجدي، امورنا على المستوى المالي فما مؤشرات إيجابية الحقيقة، معناتها فما كلمات وفما وعود وفما شراكات. معناتها اقرب لي شوية للميكرو وجدي، معناتها ماكش باش تخدم خدمة كبيرة مع اللونسمون.
4: لا اللونسمون
1: حبك برتاهن
4: مع اللونسمون. لا
1: أي.
4: فما وعود صحيح، وفما باش نعتمدوا على ملول تمويلنا الذاتي، ومع الوعود اللي إن شاء الله باش تكون سواء من الولاية ولا البلدية ولا حتى الجامعة، إن شاء الله باش يكونوا معنا باش نكونوا جمعية ونحاولوا نزيدوا نوفقوا فيها، وإن شاء الله ندعموا عليه
1: إن شاء الله. علاش ليه؟ ما من الأسئلة اللي وصلتنا معناتها يقول لك كيفاش النجم نعمل ترسيم الولدي ولا انخراط الولدي في النادي؟
3: احنا في طور التكوين.
1: أي.
3: طب باش تخرج بعد
1: ما هو تو هو
3: النيميرو سبيسيال الكتاب العام، الكتاب العام موجود.
1: اسمعني سي لطفي مدام رجاء، العباد تقول لك من الاول نقص، من بعد ما تقوليش البلاي سوف. ايوه
2: هو تو فما باش فيسبوك موجوده،
1: باش فيسبوك اي
2: ورد شيء افيك
1: شو اسمها الباش فيسبوك؟
2: نادي
1: العشرة
3: بالمنستير
1: على الفيسبوك، وتلقاو فيها مستمعين رقم هاتف،
2: رقم هاتف مرتشي للواتساب تنجموا تتصلوا به
1: وكلموه في اي وقت من 24 على 24. قداش النومرو مدام؟
2: هو خطر الرقم من رئيس الجمعية هو
1: اللي نطلبوه في بلجيكي.
2: ليه هو
3: الواتساب
1: بيه نلقاو الرقم ذاك موجود على صفحة نادي الأشعة بالمنستير،
3: هو رقم وقتي
1: وقت ايه
3: باش تفتح النادي بعده يكون من عندنا رقم قار تونسي
1: ومقر ومقر النادي مثلا
3: شكون في المونستير
1: باش يكون في المونستير
3: وبور بارلي قاعدين نبحثوا ونشوفوا قاعدين نكونوا ونعملوا اتصالاتنا ونشوفوا البقعه الموقع المقر اللي يكون الاقرب هو باش تختاروا الجمعيه في قريب العاجل طبعا
1: باش يكون المكتب نتاعها. بالنسبه تو الناس اللي تسمع فينا الترسيم سهل معناتها وبيبان مفتوحه والناس كل مرحبا بها
3: صفحه
1: كبار صغار مهما كان شرائح العمرية المغروم ولا يحب يردها رياضة خاطر احنا الباز نتاعنا راهي هواية اللي عنده المؤهلات البدنية الضرورية باش يكون بطل رياضي احنا باش نخدموا عليه ونكونه به ننا نحكوا على المشرفين والمدربين قد معناتها باش يكون هناك معناتها مدربين ومشرفين على شرائح عمرية معينة باش يكونوا معناتها قداش العدد نتاعهم عدد المراكب مثلا اللي باش نخدموا عليهم معناتها قداش حضرتوا حتى التوا مثلا سيدي
3: لطفي والله هو في طور البناء في الوقت الحاضر عندنا نسبه معينه نتاع مؤطرين يعرفوا بسي الهادي وعنده البلانينغ كامل هو رئيس الجمعيه وفيرو يمزير معناها
1: بشوي بشوي
3: بيصير نعمل تقع ريكروتمون انتداب نتاع خبراء ونتاع مؤطرين ونتاع مكونين ماناش باش توا نعملوا 50 انترونور وحنا عندنا 10 منخرطين معنا إذا كان العشرة من الخرطين مش عملهم مكونة وواحد من أنترونير وكذا هذا وبعد نحلوا الباب شوي بشوي
1: به عدد المراكب مثلا على مستوى الأشعة قديش
3: أنا اليوم قديش بالضبط أنا شخصيا ما عنديش عدد المراكب ربما أخت الكتب العامة ولا الأمين المال أو سيل هادي
4: معنا المعدات اللي لقيناهم في الجمعية القديمة كلهم غالبيتهم معناها غير صالحين استعمال الجمعيه وقفت من عام 2011 يعني
1: باش نعاودوا من
4: باش نعاودوا من الصفر ديجا وسير هادي الجمالي هو اللي
1: باش يتكفل بالمعدات
4: حاليا في الانطلاق باش يتكفل هو بال
1: تجهيزهم وتحضيرهم بالنسبه للنوادي الانطلاق الفعلي وقتاش سي لطفي باش يكون ان شاء الله
3: الانطلاق الفعلي هو معناها باش نقروه قريبا باش يكون peut-être mi-août mais officiellement pour annoncer l'événement le 3 ou 4 octobre باش نعملوا احتفال كبير وتجي فيه الجامعه ربما يستدعوهم تحت اشراف السلطات المحليه والسيد الوالي وقت نعملوا الانطلاق الفعلي وتخرج يخرج البرامج الرسميه نتاع النادي
1: واحنا ما تستدعوناش
3: لا حاضرين انتم ديما انتم الاولى انتم لنا وفات لو بورتاج فوزيت لي برومي
1: وعندك وعندك اول منخرط لطفي المكي سيبا قائد الاسم اول واحد
3: حكيت مع في اللوف
1: ما تتجوزني
3: لا ما تجوزكش لا لا لا لا عجبت الفكره
1: لا بالحق معناتها خاطر الرياضه هذه نسمع عليها ونقولوا عليها رياضه نخبويه وتتكلف برشا فلوس انت تبارك الله عليك بعت لنا البرا في الاوف راهي ما تكلفش برشا فلوس ركي باش تمشي حتى كما تعرف حد شيء باش تلقى ناس باش تاثرك باش ونك باش تعلمك نجم تهز صغيرك راهو فما الظروف السلامه والحمايه كل خادمين عليهم وكل شيء مسطر وفما برنامج واضح خاصه نحكيوا لنا على السلامه عندكم دور المواطني كيف باش تخدموا عليه باش تخرجوا تعملوا دورات التكوينيه معناتها انه انسان راجب يهز بنته ولا ولده ساعتين من زمان يعلمها اكتيفيتي ويعيش تجربه مع بنته معناتها في مركب
3: شراعي سعاده كامله
1: بالدنيا الكل نتصور
3: يجب تكون هيك ما كاينش تروح جخر تحب تخرج بطالة يفو ترافاي دون سو سونس تحط لي بروسيدور هذا معناها
1: الاسس
3: الصحيحه بتاع سلامه الرياضي حتى المبتدئ تعطيه لي زابيسي معناها فهمتني
1: ابجديات
3: اللعبه والحمله التوعويه مش يقوم بها الولي مش يلاحظ بيده كيفاش ولده حتى رؤيته للبحر ورؤيته للبيئه مش تتبدل مش يكون معناها مواطن يطبق في المواطنة الصالحة فهمتني مواطن صالح فهمتني شكون يحب شكاية يهز ولده ويتعلم حاجة جديدة وفهمتني ويدخلوا له أفكار جدد وتقع توعيته في احترام البيئة واحترام البحر على الأقل هذه
1: حاب نشكركم على حماسكم على دوركم المواطني بالحق معناتها ناس متطوعة وموجودة في جمعية على حساب وقتها وممكن على حساب مشاريعهم كما كنت سلطفي كما وجدي كما دام رجاء اللي يقول لك عنا حلمة شاركنا فيها ناس الكل مع سيل هادي مع برشا متطوعين مؤطرين داخل الجمعية إننا نحبوها تتحقق في مدينة المنسير نحب تكون عنا جمعية عند إشعاع كبير برشا نحب نوصل عنا أبطال رأي مدينة المنسير تستحق يكون عندها جمعية ونادي للأشعة عنده إشعاع متوسطي ووطني كبير برشا وهذا ما نتمناه وإن شاء الله بالنجاح خاصة كي تبدأ ظروف العمل الكل موجودة وشكرا زادة مرة أخرى للسلطة الجهوية اللي مشجعيكم
3: ريالمون مش حكيت كما لقيناش تجارة أنا مش موجودين
1: كلمة الختام زيدي نبدأ معك مدام رجاء خلينا نبدأ مع مدام رجاء ليديز فيرست
2: شكرا. انا ندعو الناس كل كي باش توا بعد الافتتاح معنا يجيو يتعرفوا على النادي وينخرطوا ويجيبوا وليداتهم، وان شاء الله يكون اللي باش ناديوه لهم يعجبهم، وان شاء الله نكونوا عند حسن ظنهم الناس الكل.
1: مؤكد ان شاء الله. شكرا جزيلا مدام رجاء بتبوت. سيوجتي
4: نتوجه بنداء المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين في المستير وفي الجهة ككل باش يرافقوا النادي ويدعموه، ولأنه في دعم الرياضة راهو دعم للشباب وفما دعم للمستقبل، وكذلك عندي رسالة للأولياء، أعطيوا بنائكم الفرصة باش يعيشوا تجربة جديدة معنا بعيدة على هالشاشات والعالم الافتراضي وقريب من الرياضة والطبيعة والبحر، فربما وعليش لا ما يكونش بطل للغد، يكون واحد من أولادكم معنا.
1: إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله. هو قبل ما نفسح المجال سي لطفي، راهو البحر الشراعي ماهيش رياضة كهو، راهو هي تجربة تعلمك الصبر، تعلمك الثقة بالنفس، احترام الطبيعة،
4: وتستمتع بالبحر
1: زي. وتستمتع بجمال وسحر البحر. سي لطفي كلمة الختام.
3: والله كتبت كلمة هكا
1: بسيطة. تفضل. نقراها. يعجبني فيك تحضيرك. ما دام أنت محضر جاية للراديو، أعرف إنه الجمعية محضرة كل شيء.
3: أوبليجي.
1: حد عليك.
3: سو كي نو با إيتي إكري نا جامي إكزيستي.
1: ما شاء الله.
3: نادي الأشرعب المنستير اللي سينطلق وقاع ترميمه يستعد اليوم لكتابة فصل جديد وبطاقة متجددة ورؤية طموحة نحو المستقبل. لذا أهلا بكم جميعا في عالم الأشرعب. وستكتشفون ما هي البيئة، وأنا بنفسي سأكتشف معكم ما هي البيئة وما هو البحر.
1: يعطيك الصحة سي لطفي حمدي المكلف بالإعلام والاتصال بجمعية نادي الأشرعب المنستير.
3: شكرا لكم. شكرا لكم وشكرا لمستمعي إذاعتكم، وسامحونا كان قصينا لكم الكلام برشا برشا، خطر احنا متحمسين لها الفكرة
1: حتى. ان شاء الله بالحماس هذا ان شاء الله باش تنجح، ان شاء الله تجربة ناجحة ودعوة مفتوحة لكل السادة المستمعين المغرومين والهواة خاصة انهم يكتشفوا غرام هذه التجربة الانسانية قبل كل شيء داخل نادي الشعاع بالمنستير. بالتوفيق لكم والنجاح ان شاء الله. احنا وصلنا لنهاية ساعتنا الاولى من هواية صيفية، ما زلنا باش نحكيوا على الهوايات وعلى غرام الناس المغرومة بالتخييم والاستكشاف والديستيناسيون، وجهة جديدة باش تعرفوها بعد من خلال فقرة ديستيناسيون. الناس المغرومة زادة كيف بالمصيد وبالصنارة وشنو أنواع الحوت وكيفاش نصطاد الحوت، خاصة الناس المغرومة بشكل كبير برشا باش يلقاو عديد النصائح، خاصة الطعم. اليوم باش نحكيو على الطعم وكيفاش تنجح طرح المصيد نتاعك، برشا تفاصيل مع بطلنا الوطني والعالمي نحكيو على كريم سيالة بعد شوي باش يكون حاضر معنا في ساعتنا الثانية من هواية صيفية. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية فقرات حصتنا لليوم، اللي تواصل معكم حتى للسبعة نتاع العشية.

0: تمام. السادسة مساء على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم وفي عناوينها: عودة التزود بصفة عادية بالمياه المعدنية بداية من الأسبوع المقبل بعد تسجيل نقص في التوزيع. برمجة توفير 16 ألف طن للاستهلاك خلال شهر جويلية وأوت والترفيع في مستوى الانتاج إلى غاية ديسمبر القادم لتفادي النقص في قطاع الدواجن. أحداث محطة تطهير بمعتمدية بير مشارقة من ولاية زغوان أبرز مشاريع ديوان التطهير بالجهة. من العناوين إلى تفاصيل النشرة: من المنتظر عودة التزود بصفة عادية بالمياه المعدنية بداية من الأسبوع المقبل بعد تسجيل نقص في التزود خلال هذه الفترة، وفق ما أكده رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح، ودعا المزاح المواطنين إلى شراء المياه حسب الحاجة وعدم التخزين.
1: أيام الماضية وقع تلال في تزويد السوق من الماء، وهذا يراجع على حاجتين: ارتفاع المشط للحرارة وانقطاع التيار الكهربائي على بعض الوحدات اللي تسبب في توقف نشاطها. ومن بعد الحمد لله رجعت الحالة العادية والوحدات الكل قاعدة تنتج ارتفاع مسترسلة، وتزويد السوق قاعد يصير ارتفاع عادية. أنا ما يخفكمش لمخزون اللي كان عنا ضعف شوية، بشوي بشوي ترجع الحالة العادية. وفي الأثناء ماذا بين المستهلكين، الواحد يشتري حاجياته اليومية، ما يشتريش أكثر من حاجياته باش يخلي الصناعة الغير ترى تزويد مستمر، مش جاي باش يشريوا أكثر من حاجياتهم ويخزنوا. كان تصير العملية بصفة منظمة من خلال الأسبوع القادم ترجع الحالة عادية.
0: في موضوع آخر، نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي مؤخرا تحديثا لدليلها حول التكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول للمساعدة في قرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. ويتضمن الدليل المحين والمنشور على صفحة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، تضمن 161 توصية موجهة للمعنى حول الممارسات الفضلة في كيفية تقديم الرعاية الصحية والتوقيت الناجع لعلاج إلى جانب عوامل الاختطار. ولفتت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي لأنه يتعين إجراء التشخيص المبكر بداية من سن 35 سنة، وذلك بصفة دورية كل 3 سنوات. وتشير الإحصائيات حول انتشار داء السكري من النوع الثاني إلى تونس إلى نسبة الانتشار ب 26.6% وفق في أفق 2027، بعدما كانت 15.1% في سنة 2000. ونواصل متابعة هذه النشرة في موضوع آخر وفي قطاع آخر. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أكد أنه تمت برمجة توفير 16 ألف طن للاستهلاك خلال شهري جويلية وأوت والترفيع في مستوى الإنتاج إلى غاية ديسمبر القادم. وتأتي تأكيدات النفزاوي في ظل النقص في الانتاج الوطني الذي بلغ نسبة 50% بسبب نفوق الدواجن على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في الفترة الأخيرة، حسب رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي. احداث محطة تطهير بمعتمدية بير مشارقة باعتمادات مالية ناهزت 28 مليون دينار هو ابرز مشاريع التطهير التي ينفذها ديوان التطهير بزغوان في عدد من المعتمديات بالجهة. المدير الجهوي محمود الهذيلي تحدث باكثر تفاصيل في تصريح الزميلة حنان العباسي.
2: مشاريع التطهير في ولاية زغوان المهمة والحجم كبير شوية، محط تطهير بمدينة بير مشاري، الكلفة في حدود 29 مليون دينار. بس ما عندنا مشروع ثاني في ولاية زغوان في إطار التعاون التونسي الياباني، دونك عندنا مشروع بقرابة 11 مليون دينار باش يصير فيه تجديد تهذيب 4 محطات ضخ زوز بمدينة الفحص وزوز بزغوان، ومش يصير تهيئة أو تجديد ما يقارب 22 كيلومتر من القنوات. هذا أنا كلفته إن شاء الله حوالي 11 مليون دينار. عندنا مشروع ثاني فيه قرابة 6 كيلومترات معناها من قنوات، هو يهم تمديد الشبكة بمدينة زغوان في حدود زوز مليار.
0: وفي القيروان في شأن الثقافي افتتحت أو انطلقت مساء أمس فعاليات مهرجان الفسقية الدولي في دورته الخامسة بمسرح لواتلق بالمركب الثقافي سد بن الفرات بعرض المحفل الجربي في افتتاح احتفى بالتنوع الثقافي التونسي. متابع لهذا المهرجان الذي يتواصل إلى غاية 16 من أوت الجاري مع ندرة بن رجب.
3: في ليلة استثنائية امتزج فيها سحر المعمار القيرواني بأصالة التراث الشعبي الجربي بعرض راوح بين الأغاني الجربية والقيروانية، أثثها عرض عشاق المحفل لينقل للجمهور تراثا فنيا وموروثا حضاريا من مدينة جربة. مهدي معطل المندوب الجهوي للثقافة:
4: أكيد جدا، نحن نعرف كون الثقافة هي رافعة للتنمية، والمهرجانات هي تكون مناسبة للحركية الاقتصادية.
3: دورة أطلق عليها منظموها دورة التحد تضم 16 عرضا فنيا مختلفا من عروض شبابية ومسرحية وترابية إلى جانب عروض الأطفال والعروض الدولية. أسامة العويتي مدير الدورة الخامسة لمهرجان الفسقية الدولي:
5: الدورة الخامسة سميناها نحن ساعة دورة التحدي، سميناها دورة عودة الروح للمسرح، هذا مسرح هواية طلق بالمركب الثقافي، دورة فيها تقريبا 16 عرض 16 ليلة عروض متواصلة. فما زوز عروض دولية في إطار التعاون الدولي، فما موسيقى الليبية، كذلك نهار 14 أوت باش يكون معنا لوبيرا ناسيونال دو بيكان.
3: عرض المحفل الجربي هو رسالة فنية تمتزج فيها الأصالة بالموروث الفني التراثي الجربي. إبراهيم خليل فنان بفرقة المحفل الجربي يتحدث:
6: حبينا نعطيه البصمة الفنية اللي موجودة في جربة، اللي ما نجمش يمشي لجربة ما نجمش يزور جربة باش جربة باش هنا بالطبع نتاعها.
3: الحاضرون في حفل الافتتاح نوهوا بأهمية المهرجانات كمتنفس لأهالي القيروان:
7: فرحة بالمهرجان اللي عملوا هنا، هذه المتنفس الوحيد نتاعنا الحقيقة اللي نستناو فيه عنا قديش، فرحانين كأجواء الحقيقة حد الآن أجواء مزينة برشا كبداية.
8: ما شاء الله أول مرة نحضر في مهرجان، عجبني ياسر، إن شاء الله ديما تونس بخير وإن شاء الله ديما قروان بخير.
3: ندرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: تنتهي غدا الاثنين عند منتصف النهار عمليات تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحانات البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة لسنة 26 و2000، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم 7 أوت الجاري. في آخر أخبارنا الدولية، وفي ردها على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تعليق الهجوم المخطط له ضد إيران، قالت الخارجية الإيرانية أن تهديد الأمريكيين ليس أمرا جديدا وطهران تعمل وفق مصالحها ولا تتأثر بالتهديدات. كان الرئيس الأمريكي أعلن في وقت سابق أن قراره جاء بعد طلب إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط والتوصل إلى ما وصفها بملامح صفقة. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار: عودة تزود بصفة عادية بالمياه المعدنية بداية من الأسبوع المقبل بعد تسجيل نقص في التوزيع، برمجة توفير 16 ألف طن للاستهلاك خلال شهر جويليا وأوت وترفيع في مستوى الانتاج إلى غاية ديسمبر القادم لتفادي النقص في قطاع الدواجن. وأحداث محطة التطهير بمعتمدية بير مشير من ولاية زغوان أبرز مشاريع ديوان التطهير بالجهة. نعود نلقاكم في تمام 7 من اللقاء.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: على وقع هذه الأغاني الرومانسية والتقاطق الإيطالية لطفي المكي الحقيقة طاير بينا تيراني اليوم مع روس رامازوتي. نبدأ مع ساعتنا الثانية من هواية صيفية لكل مستمعي إذاعة منسير، نوجه لكم التحية وين وصلكم صوتنا وين قاعدين تسمعوا فينا. إن شاء الله طريق السلام للناس اللي قصد ربي ماشي للبحر وإلا عنده وجهة معينة، إن شاء الله ربي يقضي الأشوار، وإن شاء الله الأهم تكونوا متفرهدين فرحانين رغم الظروف اللي عايش فيها الكل، تكونوا ملمومين في الخير يا ربي هذا ما تمنى. ونرجعوا كالعادة من خلال أول فقراتنا في ساعتنا الثانية تكون الديستيناسيون. ديستيناسيون ديستيناسيون. بكل حب سعيد جدا باستقبال سيد أحمد السوقي. أهلا وسهلا سيد أحمد.
1: مرحبا بك هذيلي ومرحبا بجميع مبحري ذات المنسير.
0: كالعادة جوك بي
1: الحمد لله.
0: هو الحاجة المبهرة معناتها تبارك الله جمعة كاملة ريحتك ما فماش، سألت عليك قالوا لي في قوري خاطر باش نحضر معاك ليميسيون، عديت 3 أيام في قوري ما شاء الله على خويا. واليوم باش فهمنا اللي موضوعنا لليوم باش يكون وجهة سياحية كالعادة باش تزنى ليها، وجهة شاطئية فيها عديد المميزات اللي من خلالها نشجعوا الناس الكل المغرومة بالتخييم والاستكشاف والاستغوار انهم يمشيوا ويزوروها، وخاصة زادة منطقة وبلاصة للناس المغرومة بالمصيد.
1: صحيح.
0: كما سي كريم سيالة الله وحد عليه معناته البطل متاعنا اليوم في المصيد باش يعطينا انواع الحوت وكيفاش تنجح الطرحه متاعنا للمصيد، هذا ان شاء الله بعد شوي. اما ديستيناسيون متاعنا لوين باش تكون سيد احمد؟
1: والله باش تكون المهديه. المهديه علاش باش نجيو نعرفوا بها توا التاريخ، وبالنسبه للبحر متاعها الناس كل تعرف كل شيء، لكن احنا قلنا في الفقره هذه كون باش نمشيو للشطوط اللي ما تعرفهاش برشا العباد. مهدية غنية عن التعريف، الشطوط متاعها معناتها التيركواز، السابل دور، الرمال الذهبية، الشط الممتاز ممتاز جدا،
0: أحسن معنا في تونس،
1: أحسن
0: في المتوسط زاد.
1: احنا باش نبداو الرحلة متاعنا بعد مدينة رجيش. بعد مدينة رجيش باش نلقاو
0: الرجيش صح؟
1: الرجيش
0: ايوه، خاطر مستمعينا ونحبوهم برشا في الرجيش يقولوا لنا راهو مدينتنا اسمها الرجيش،
1: فما شط مزيان هو شط الرجيش، وبالمناسبة هو الشط الوحيد اللي بط فيه سلحفات خضراء، وإحنا محل متابعة الشط ذاك خاطر الوحيد معناتها من تاريخ تسجيل تعشيش السلاحف النوع ذاك بط فيه شط الرجيش باش تعرفوا الأهمية متاعه. القدام شوية نلقاو منه شط المناقة، المناقة اللي هي بلاصة ممتازة جدا تجي قبل سلقتها، فيها شط مزيان على الأخر اللي غادي الأكثرية يمشيوا كما نقولوا الشطوط متاع المنطقة اللي يسكنوا فيها ولا باللقب المتعارف عليه. سلقتها الناس كل تعرفها والناس كل غنية عن التعريف بالبحر متاعها بالرمال متاعها بالجو اللي فيها، لكن احنا باش نمشيو الناس اللي باش تجي من المنستير مثلا ينجموا يمشيو ما يمشيوش على طريق الشط من المهدية، ينجموا يمشيو على روت سنتور من بنان، يكملوا بنان يدوروا على اليمين ثنية مكنين يلقاو روحهم في قصور السيف. بعد قصور السيف يشدوا ثنية متاع الشابة، اول حاجة باش يلقاوها بلاك على يدهم اليسار هي تدخل شط العالية. شط العالية شط فيه بارتي صخرية وبارتي رملية، هو الاكستنسيون متاع والامتداد متاع الشط متاع سلقطة اللي يوفى منطقة صخرية توفى معها العالية، منطقة عالية خطر هي فيها مناطق صخرية وممتاز جدا كشاطئ. بعد العالية نكملوا،
0: خليني نقعد في سلقطة خاطر نحب نوجه تحية لسي فؤاد بيار.
1: سي فؤاد،
0: سي فؤاد بيار الحقيقة انسان عنده دور مواطني معناتها عالي وعالي للغاية، نوجهله تحية. كل نهار تحد على مدار العام يخرج هو مجموعة من الصغيرات الناس المتطوعة المغرومة بالشط، يقوم بحملة نظافة
1: عمل جماعي تحبها سلقتها
0: كل نهار تحت ما يرات صيف شتاء خريف يخرج ينظف الشط، وبالحق ربي يكثر منه الناس خاطر يغير على المنطقة متاعه ويغير على خصوصية المحافظة على الشطوط متاع تونس، واللي الحقيقة إنسان مواطني بدرجة أولى وربي يبارك له.
1: هي الحقيقة سي فؤاد احنا تعاملنا معه في
0: عزاقنا الكبير،
1: هو الحب متاعه والغيرة متاعه على الجهة، واللي قاعدة تستقطب في برشا ناس حتى مش من أصيل الجهة لكن من الغيورين والزوار متاعها بصفة دائمة، وإن شاء الله إن شاء الله الحقيقة راهو تحب كبير بالنسبة للمناطق هذه. كل شيء راهو ربي سبحانه راهي تبلو، راهو الماء متاعها تيركواس كله من نحكي من رجيش وانت عمل مهدية شاطئ استثنائي بيتم معنى الكلمة، الرمال اللي فيها شيء يعمل كيف حاجة برك اللي متعب الناس الكل هي البلاستيك والتلوث واللي الناس ماش قاعدة تحترم معناتها في الحاجات الطبيعية اللي عطاها لنا ربي سبحانه. فما نقص في مستوى البلديات خاطر بلديات صغيرة وتنقصها الإمكانيات، لكن كبوتنسيال نقولوا احنا ذاك الريزرفوار متاع تونس، يعني المناطق ذيك مازالت ماهيش مستهلكة سياحيا، لكن عندها إمكانيات كبيرة طبيعية وإيكولوجية. أك علاش من طوي زمنا نخموا على الاستدامة متاعها، ولا كان شيران إذا كان كل شيء بس نستغلوه سياحيا وما استحفظوش على اللي مازال عنا، اللي مازال عنا كما نقولوا احنا في المدفون في سوسة، ولا مازال عنا في مهدية الشيرة اللي باش نحكي عليها تو، الجهة ذيك الكل ثنية الشابة، رانا ما عادش باش نلقاو وين باش نلقاو الكاليتي متاع الرمل ذيك والكاليتي متاع به. قلنا بعد العالية نلقاو دخلتين يهزونا شط الخمارة. شط الخمارة ممتاز جدا، زادا شط عادة يكون فارغ في باركينج، نجم اللي ما يحب يبعد فما ثنية معناتها بيست ينجم يرجع اللي صار في اتجاه العالية ولا على اليمين في اتجاه الغضابنا.
0: وبالنسبة للكهرباء مثلا كي تمشي للخمارة، خاطر الخمارة الحقيقة ما مشيتوش، ما نسمع عليك انه الشط مزيان برشا، في باركينج ولا
1: في دو باركينج؟ فما البارتي الرئيسية الاولى وفما باركينج الثانية. فيه في باراسولات اللي يحب ياخذ منهم، اللي يحب يبعد شط كبير برشا يمشي القدام شوية وينجم يخيم وحده، ويكون زادة كيف كيف شط سيكوريزي مزيان على الاخر،
0: شط امن معناتها تنجم تخلي كرهبتك شكون يعس عليها وامورها منظمه
1: مع البلديه واموره منظمه. اللي يحب كما قلت لك، فما الحقيقه مش ناس كل تحب تكون بحذا العباد، هي ماشي بشي بعد ينجم كما قلت لك يمينا في اتجاه الغضابنا كيف كيف الشط يلقى فارغ، يسارا في اتجاه العاليه ينجم يلقى زادة وين يكامبي مع العائله وحده، تجي في شويه ماشي باش ينجم يكون وحده بعيد على الناس.
0: وبالطبيعة نذكره كيف تعمل تخييم وش تعمل القاعدة وتبيت غاد،
1: نزيد نذكره
0: تهز الساشي متاعك وتلم اللي خليته.
1: اللي المنطقة هذه توا ولات منطقة مهمة ودوب أخرج فيها مقال علمي، اللي هي منطقة تعشيش سلاح بحرية، وفاتت 60 سنة الفارطة، والسنة هذه زاد عندها رقم واعد جدا، ودخلت البحارة وأهالي تم تكوينهم المعهد العالي علوم تكنولوجيا البحار جمعية أزرق الكبير، وصار هم يتبعوا في تعشيش السلاحف، وعنا أرقام واعدة وتوا مقيدة كسيت معناتها ذات أهمية قصوى في سواحل التونسية لتعشيش السلاحف البحرية، باش نعرف أهمية الشاطئ هذا وإذا كيفاش يلزمنا نستحفظوا عليه الأجيال القادمة.
0: ولازم وعي كبير برشا لان نحكيو على مصطفين واللي باش يرتادوا هذا الشاطئ، راهو شاطئ لازم نستحفظوا على النظافه نتاعه وردوا بالنا من الاعشاش.
1: مازالت الرحله طويله شويه، نكملوا ديما في نفس الكياس كي اتجاه الشابه باش نلقى دخله اخرى للغضابنا كيف كيف نلقاو شط نفس الكاليتي اللي نحكيو عليها، رمل وكل شيء. اللي يحب فما كيف كيف باركينج، اللي يحب على اليسار في اتجاه الخماره يلقى بلايص فراغ كيف كيف. به بعد نكملوا نجيو نلقاو الشط نتاع شعابنا، دوما الشعابنيه العائله اللي غادي كيما نقولوا شط كيف كيف قبل ما توصل للشابه، الشابه قبل ما توصل لها كيف كيف نلقاو الغابه نتاع السويره، غابه الشابه اللي فيها مركز تخييم اللي يحب يهز صغاره ويلقى بيوت مكيفه وكل شيء. بعدها شاطئ مش كله رملي لكن بلاصه ممتازه على خاطر تخيم في غابه، اللي يحب البلايص المهيئه ويكون معناتها مركز تابع وزارة الشباب والطفولة والرياضة ينجم يخيم فيه بأسعار رمزية، وينجم يصيف في مركز التخييم بالسويرة. كيف كيف نكملوا للشابة، الشابة غنية على التعريف، وخصوصا توا الشاطئ متاع السير اللي الناس كل تحكي عليه، ولا فيه ليزاكتيفيتي متاع السيرفينج والناس اللي تحب تمشي على الألواح الشراعية، ذاك الشاطئ ولا معروف توا بالليزاكتيفيتي اللي فيه، والشابة كيف كيف توا الشطوط متاعها ولات معروفة ولات فما ليزاكتيفيتي ولات كديستيناسيون محبذة عند برشا ناس. هذوما الشواطئ اللي حكينا عليهم ما وفيناش حق المهديه لان تحب لها معناتها ساعه، واحنا
0: بس حصص ثلاثه اربع حصص اخرين
1: باش نجم تحكي على البوتنسيال اللي فيها. الحاجه ناكدوا عليها اللي هي تسمى المخزون نتاع الشواطئ نتاعنا الرمليه اللي ما زالت في حاله جيده، واللي يلزم زاده لفته كبيره من الناس الرواد نتاعها ومن السلطات باش تحاول تحافظ عليها كشواطئ رمليه ندخروها للأجيال القادمة، نحاول كيفاش نرجدوها، تحاول المشاريع ما تكونش كما اللي صار في سوسة ومستير تم استنزاف معناتها بالوحدات السياحية الكبرى اللي خلتنا نخسر الشواطئ الرملية متاعنا. يلزمنا كي نخمو فيها مستقبلا نخمو في كسياحة بيئية سياحة بديلة اللي تخلينا نحافظ على البوتنسيال. تعرف هذه اللي في البحر الأبيض المتوسط ما فماش برشا شروط فيهم بحر تيركواز ورمال ذهبي.
0: صحيح.
1: هذا اللي يتوفر في تونس في برسك عنا 600 كيلومتر شواطئ رملية. كي نجيو ناخذوا مهدية تاخذ حيز كبير هيك علاش يلزمنا نستحفظوا عليه الأجيال القادمة. يلزمنا من توا نعملوا له التخطيط استراتيجي متاعه كيفاش باش يكون للمستقبل باش ما يتمش الاعتداء عليه وباش ما يقعد كما نقوله هو أيقونة هو وبرشا شطوط أخرين تو نحكيوا عليهم مستقبلا اللي يتوفروا في ولاية المهدية واللي هما حاجة بالحق محل عجاب كل من يزور المناطق هذه. يلزم ننظروا لهم نظرة مستدامة نظرة تراعي الجانب البيئي والجانب البيولوجي وفي نفس الوقت الجانب زادة ما ننساوش اللي الناس هذيك الجانب الاقتصادي والاجتماعي اللي يلزمهم زادة يخدموا ويدوروا عجلة التنمية في البلايس هذيك اللي هي بالحق ما نخليوش مشجعوش على الحاجات العشوائية. نجم تجي برشا حاجات محلاء بدون ما نضره بالمنظومات البيئية والساحلية.
2: إن شاء الله هو المهم نحن نستحفظ على الشط متاعنا. أما فما حاجة ونقطة أكدت عليها أنت أحمد أنه الأكسي للمختلف هذه الشواطئ معناتها التوجه اليوم معناتها سهل.
1: سهل
2: الطريق آمن تلقى وانت حط كرهبتك تنجم تلم العائلة الكل وكل شيء موجود كل شيء متوفر مش تعدي وقيت مزيان برشا مع العائلة والأصحاب والأحباب الكل وإن شاء الله تعديه وعطلة آمنة. هذا هو ما نتمناه.
1: هذا احنا قلنا علاش بعدنا ما تغيرنا من الشمال اللي الشطوط متاحهم ما توفيش قلنا خلينا نمشيو للديستيناسيون للساحل القريبة وبعد نرجع نشوفوا ديستيناسيون أخرى إن شاء الله تكون نوفروا فيها المعلومة للناس باش تكتشف شواطئ جديدة باش تتحرك باش تشوف وكما قلنا تشوف وتعوم وتشوف ناس وعقليات أخرين وتتعرف وإن شاء الله ما بعضنا كما نقولوا هكا الناس تحاول تكوفري أغلب الشطوط اللي موجودة في البلاد التونسية
2: إن شاء الله. والأهم الالتزام بالنظافة وحماية المحيط وخليه شواطئنا إن شاء الله وشطوطنا كلها نظيفة. احنا مازلنا مصير معكم مستمعينا الكرام بعد شوية فقرة صياد مع سكريم سيادة. قبلها نخليكم مع عمرو ذياب جديد الأغنية اللي تحقق في أرقام قياسية على مستوى نسب الاستماع أنغامي يوتيوب الأغنية رقم واحد في العالم العربي اليوم لولا البنات الدنيا ما تحلاش. صحيح
1: مازال
2: مش يقعد يغني

0: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
1: المنستير 97.3.
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم،
2: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
3: إذاعة المنستير تنير لكم السبيل
2: لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض.
3: منكم وإليكم،
4: منكم وإليكم.
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
3: منكم وإليكم،
5: 28-000-666.
4: وإليكم
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
6: رجعنا لكم مستمعينا في آخر فقراتنا من هواية صيفية لليوم، الفقرة اللي من خلالها نشجعوكم ونعطيكم النصائح والمعلومات الضرورية باش تنجحوا طرح المصيد متاعكم من خلال فقرة الصياد.
7: الصياد الصياد.
6: وضيفنا كالعادة هو باش الصيادة، الله وحد عليه، بطل تونس في الصيد ما شاء الله عليه، سي كريم سيالة. أهلا وسهلا، مرحبا.
8: أهلا وسهلا هذيلي، ومرحبا بجميع مستمعي ذات مستير، مرحبا بخونا سيد أحمد كالعادة.
6: أحمد ناجح في كل شيء، أحمد ناجح في كل شيء، كان في المصيد، في المصيد.
8: لا حتى في المصيد ما شاء الله عليه.
9: والله ملا حالينا من 2012 ما استطت حتى شيء.
6: وما تستطت شيء، خاطرك تاريختك غلطة.
9: مش تاريختي، باش تعمل يا محافظة يا مصيد، نحيت الماتريال اللي عندي.
6: هيك يا ويز،
9: يعني نستحفظ هم يستاهل.
6: لا بالعكس،
8: بالعكس، بالعكس، احنا
10: ما بعرنا ما بعرنا
8: محافظه.
6: ريتش التهمه ليك، ريتش التهمه ليك.
9: لا والله تو اختنا تو موضوع تجبد. بالنسبه كيس السؤال، الجمعيه اللي استضفتها في اول حلقه هي شريك معنا مثلا في البحث على الدراي البلاستيكي، خاطر هما عندهم كونتاكت اكثر من الناس اللي قاعده في البر، وهما اللي خليونا نشوفوا عين اللوطة. هما بحكم الهواية متاعهم يشوفوا الملوثات والحاجات اللي مش عادية. كيف كيف كان ترى

0: عوامل لازم تقوم بيها. اول حاجه واول نقطه واهم نقطه انك ما تعملش الحس حسب ما قلت، معناتها تختار البلاصه البايه وتختار خاصه انه تكون بعيده شويه عن الناس
1: بيه.
0: والبقيه التفاصيل عندك توسي كريمه.
1: نرجع الملاحظه نتاع سيدي احمد قبل كل شيء، احنا كنقولوا ماي معناتها مقياس ومعايير كل حوته باش نحافظوا على الثروه السمكيه نتاعنا اللي هي دونك كي نقولوا احنا كل حوته عندها مينيموم دو ماي، هذيك راهي عملت مره دوره تكاثريه مره في حياتها على الاقل باش نجمو نصطادوها. راهي اذا ما خلطتش للماي نتاعها نعطيوها فرصه باش تكمل تعيش ونرجعوها للبحر باش تكمل الدوره نتاعها ونحافظوا
2: على الحوت البيض بالالاف. يعني كي نخليه يعمل دوره واحده دونك بحرنا يتعافى. هذيك
1: خطوه
2: وهي ازمه الاخطبوط توا على خاطر ما يخليوش هيك، علاش ميزان الكيلو في المنع نتاعو توا راي القرنيتك تحط البيوض نتاعها تموت من بعد، هي والكلامار والسوبي نفس يقعدوا خاطر يحضنوا نحكي القرنيته تحضن بيوضها وتستنزف طاقتها الكل حتى لوين يفقسوا. لهناك نصطادوا احنا قبل الكيلو رانا باش نخسروا عشرات الالاف من كل
0: البيض اللي باش يكون،
2: البيض اللي باش يكون متواجد. يعني خمم غدو نعطيك في النورماندي مثلا توا عندهم تضاعف الانتاج 3 مرات خاطر حافظوا عليه، ولا معناتها كثره كبيره غزو نتاع اخطبوط. نستحفظوا شوي وتشوف الطبيعه كيفاش تستجيب.
1: صحيت بالضبط، هي الطبيعه كي نعاونوها راهي تستجيب في ساعه
2: تتعافى بسرعه
1: كما كالعام الكورونا اللي ما
0: صحيت
1: ما تحركناش ما مشيناش كذا ما شاء الله
0: تنفست فيه كوكب الارض كله تنفس به.
1: نرجع لموضوعنا به، كيفاش نحاولوا ننجحوا طرح المصيد نتاعنا.
0: ايوه
1: الصياد كما اي ايفينمون بالنسبه لي هو مش عنده طرح مصيد يحذر له، يشوف الاتجاه نتاع الريح، يشوف الماليه والنسحه نتاع البحر، يحذر طعمه، يشوف الطقس نتاعو باش يحاول الماكسيموم يقلل من نسبه تدخل الحظ في طرح المصيد نتاعو. دونك نقولوا مصيد
0: وما ننساوش الماتريال،
1: هو الماتريال مينيموم ديما موجود من التحصيل الحاصل، ما مش مشي تصطاد بيديك لازم الماتريال. دونك كي نقولوا مش نمشيو نعملوا طرح مصيد، اول حاجه نختاروها البلاصه وين باش نمشيو. دونك الصياد تبدا لازم يكون عنده فكره على اتجاه الرياح، شنو هو الريح الفافورابل في البلاصه هذيك، شنو هو اسكو الريح هذيك يوسخ يعاونوا باش يقرب له الحوت، يشوف الموجة عالية واطية
0: الظروف الملائمة.
1: الظروف الملائمة
0: اعطينا على الظروف الملائمة المناخية مثلا سي كريم.
1: باهي دونك فما كي نقولوا الظروف المناخية الملائمة، باهي ديما الريح ما يلزمهاش تكون قوية. انت تقولوا احنا فاس فاس معناتها كي تبدا ريح معناتها جاي
2: ريح بر ريح بحر.
1: ريح بر ولا ريح بحر؟ كان الريح جاي من اتجاه البحر وقوي برشا نحاولوا
0: ما نرميوش غادي
1: ما نمشيوش البلاصه هذيك، نمشيو كيما نقولوا البلاصه يكون فيها الريح طايح شويه، والا يكون الريح جاي من اتجاه البر. هناك غادي كنلقاو البحر سوا ديزون ان بو كال.
0: الموجه
1: كل ما يبدا نقولوا احنا البحر مشقشق، كل ما يبدا فيه حوت
0: مشقشق
1: مشقشقش معناتها مشقشق معناتها فما شويه موجه مش طايح 100 جمله فهمتني. خاطر كي تبدا فما شويه موجه تبدا فما شويه حركه في البحر، والموجه هذيك تحير الرمل وتشوف تلقى معناتها الطعوم تبدا تظهر بالنسبه للاسماك، دونك تقرب الماكسيموم للشاطئ. هذه بالنسبه
0: العوامل المناخيه.
1: العوامل المناخيه
0: الريح ماذا به يكون جاي من ظهرك، معناتها مش في وجهك جاي من البحر.
1: لا مش ماذا به، دونك احنا قلنا كي يبدا قوي برشا نحاول، كي يبدا جاي من البحر قوي برشا مثلا يفوت ل 40 و 50 كيلومتر في الساعه هناك، دونك امبراتيكابل نقولوا هنا البحر. دونك ماذا بينا نحاولوا في ريح ما يفوتش 30
0: عقدة
1: 30 لا مش 30 عقدة
0: 30 كيلومتر في الساعة
1: 30 كيلومتر في الساعة 30 عقدة راه نو نو حتى الفليك ما تخرج
0: احترموا جهلي ما
2: 30 عقدة يعني تقريب 60 كيلومتر
1: قريب 60 كيلومتر

0: معناتها تخرجت تطير
1: شخص بي
2: بي هذا بالنسبة للريح. فما أيامات نختاروهم في الشهر تبدأ الاكتيفيتي دو بواسون طالعة شوية كي نقولوا اللمويات والأحياء وإلا أيامات الحمل وأيامات الفساد. أيامات اللمويات والأحياء كيفاش نحسبوهم كيفاش نعرفوهم؟ اليوم يمشيوا 10 أيام بخمس أيام.
1: كيفاش
2: 10 أيام أحياء وخمس أيام بعدهم يجيوا أموات. نبدأ ونحسبوا من أول الشهر العربي الشهر القمرية الخمس أيام الأولانيين في كل شهر بشقاهم أحياء.
1: شو معنى أحياء؟ صح
2: أحياء معنات
0: الميتة والحياة في البحر الكيس العربي
2: كما نقولوا احنا نبدأ البحر الليكورون سريعين فيه
1: الطيارات
2: البحرية الطيارات البحرية تبدأ معناتها متحركة بالقداء فهمت بينما في العكس في الأيام الأمويات تقل الطيارات البحرية طايحة بارشة وحتى مثلا النسحة والملية ما تلاحظهاش في القداء في أيام الأمويات بينما النسحة والملية في الأيامات الأحياء يبدأوا معناتها رماركابل
1: وظاهرين وموجودين
2: دونك كما قلت لك فما أول الشهر العربي يبدأ خمس أيام أحياء ومن بعد يجيونا خمس أيام أموات ومن بعد يجيونا عشر أيام أحياء ومن بعد يجيونا خمس أيام أموات ومن بعد يجيونا خمس أيام أحياء
1: دونك الخمسة الأخرانيين معناتها المد والجزر يبدأ قوي فيها والتيارات البحرية تكون ملحوظة
2: التيارات البحرية تكون ملحوظة بالضبط صحيح وديما أحسن أيامات الأكتيفيتي دو بوافسون معناتها تبدأ لك معناتها التحركات نتاع الاسماك ملحوظه ومعناتها موجوده
1: بكثره
2: معناتها تقرب للشاطئ معناتها باش يجم الصياد اللي بالصناره من الشط يجم يعمل طرح مزيان نقولوا احنا في الثالث الرابع الخامس حتى كشي نقولوا للسابع يوم هذوك هما الأربع أيام الوسطانيين متاع الأحيان نحيوا نهارين
1: من الأول
2: والثاني الثالث ونهارين الأخرين غادي كنلقاو معناتها أكتيفيتي دو بواسون معناتها ومشجع لأي صياد باش يمشي كيما نقولوا يعمل طرح مزيان المرحلة اللي بعدها الطعم قطوة الدنيا سخونة والطعم تاعنا سي سونسيبل معناتها كيف وكيف الحوت ماذا بيه في حاجه بروديه كذا دونك ديما نحاولوا الطعم تاعنا نهزوا في غلاسيير قالب غلاسون ولا دبوسه ثلج ولا اللي هو نحطوا عليه منشفه ومن بعد نحطوا الطعم تاعنا يبدا فري فهمت كل ما يكون الطعم فريشك وخير كل ما يعطيك نتيجه
1: احسن على خاطر عندنا مشكله نتاع كيفاش تستحفظ على الطعم برشا يقول لك هزيت شيت برشا طعم ومن بعد كي وصلت بيه وين مش نصطاد نلقاه عمل الريحه ولا فسد
0: تملح ولا تكنجل
2: الزوز يصيروا مع بعضهم نملحوا ونكنجلوا
1: ايوه
0: باش ما يستعملوا مره جاي
2: بالنسبه للسواديزون كيفاش نستحفظ على الطعم تاعنا اذا فضل لنا شويه طعم بعد طرح المصيد ديزاستوس كاين عندنا فير بلون نحطوها في شويه ماء بحر كما هي في دبوستها ونحطوها في الكونجيلاتور بالماء نتاع البحر نتاعها
1: باه
2: بالنسبه للجروس الجروس المحرس روحنا بيه نعبيوه بالملح نحطوه في بابي ينشف شويه من الماء نتاعو بابي سويتو ولا اي نوع من
1: اي ورق صحي تنجم تستعمله
2: فهمتني نشفوا شويه بالماء غطيوها بالملح ومن بعد نلفوه في هيك البابي هذاك ونحطوه في دي ساك دو كونجيلاسيون في الكونجيلاتور اول طرح مره جاي باش نمشي نصطاد نلقاه
1: ويقعد نظيف ومريق معناتها
2: يقعد نظيف ومريق الماء
1: ما
2: يتفترش يولي لنا صابون واحد وكذا معناتها ما يفسدش بون الكانوليكا تتكنجل كما هي دودة الحريرة اللي هي غير غير متاحة لبرشة صيادة.
3: دودة الحريرة ديما اللي راي توصل
2: توصل
1: قديش
2: توصل
3: ثعبان.
2: اسمع دودة الحريرة نشريوها بالسانتي احنا شمع
3: بالسانتي
2: يا براتيكمون سوم دودة الحريرة نقول احنا من الاربعين توصل للستين دينار هذيك سومها
1: السانتي بربعين.
2: لا لا لا كلها الكلها أما هي ما شاء الله توصل زوز مترو
3: زوز مترو.
2: ودود الحريرة هي من الطعوم نقولوا احنا إذا نشريها لا. أنا كما نقولوا اليوم ومبيتها نقولوا عندي نهارين وقعدت لي حية سوادي زون في الماء ونرمي لها شوية طعم نرمي لها شوية جروس نرمي لها حوطة سردينة وقيتها تاكل اوتوماتيكمون هذيك نولي نستحفظ بها ونحاول نحافظ عليها للماكسيموم حتى ناخذ لها امتي اكواريوم ونحطها في الدار خاطر هذيك وين ما نقص منها تريف تعود اذا بديت تاكل وعاش تعود تخلف واحنا في الاخر ما نستحقوش منها برشا معناتها اذا استحقينا استحقينا في طرح مصيد سي 10 سنتي ماكس وهي ما شاء الله توصل للمترو 60 ومترو 50 وزوز مترو
3: طريقه السياده فولكلوريه زاده بالنسبه للناس
1: ما نعرفش المعلومه بالحق
2: السياده تعطيك الدحمه
3: هي الانديكاتور نتاعها يقولوا لك القرني تذكر اللي يبدا غادي فهمتني ويحاولوا بالحفره نتاعها يتبعوها بالدبوسه حتى لوين تخرج دوبه تمدي باش ينجم يجبدها باش ما تتقصش فيها برشا تكنيك ومش اللي يجي والمنداف نتاعها باش يشدها هي تمد راسها
1: ويستعملوها يقصوا منها طريف
3: يبيعوها لا يجبدها صحيحه
1: اي نحكيو كي تتباع يقصوا منها
2: لا لا تتباع صحيحه
3: الصياد هو اللي يقص
2: هو الصياد هو اللي يقص ويتصرف
3: ويزم يعرف منين يقص من الوحده نتاعها بالضبط معناتها كيما الدوره كيما
2: الدوره بالضبط هي تلقاها حلقات حلقات
3: حلقات يزم تقص مع
2: بين الحلقه في المفصل قولوا احنا في المفصل وتقص وتمشي تصطاد
3: تعاود تتكون سبحان الله
2: وتعاود تخلف معناتها تتربى سوادي زو معناتها أنا عندي اصحابي صياده وعاملينها في دي زكواريوم وحاطينها معناتها
1: والله يعطيهم الصحة نسيها معناتها كيفاش قابلينها معناتها مش مربي في الدار مربي دود كل شيء تتوقع الغرام غرام عجيب الحقيقة
2: سمتي اكواريوم في الدار تبدا فيه في كعبات حوت يعوموا ومعهم كعبة دود متخبية في وسط القاعة على الاكواريوم في بالي ما تقلقش انا حتى مرا ونتصور انا زادة نسى الصيادة الكل زادة مغرب شوية زوم غرام مغرومة شوية
3: الفريجيدير واقع
1: تلقى القضية تبارز فيها دود
3: هذيك وقت اخويا زاد صياد خذا شد برشا فير بلون باش يحطه في الفريج كيما قالك في الصيف باش يحطه للفريجيدير والولد قام مطلتهم تاع الصباح شي عمل شرب يرفيهم يشتحوا له هذاك قال هذا بالله مش طر شيء هز عليه
1: هات ما بالوش فريجيدير كعبته ورات كعبته
3: صل
1: صل دود يوم في الفريجيدير
3: ما احكيلكش بوزرار قبل القاروس
1: برشا برشا بالحق معناتها غرام بالحق غرام كبير هذه دود الحري بالنسبه
2: الفير دو ريميني تسمى ولا دوره الحريره
1: كيفاش نجم تستحفظ عليها وتنجم حتى قلت انت توكلها وتنجم كل مره تقص منها طرف من العلبه نتاعها نجم نقول من الدوره هذيك وتستعمل 10 سنتي نجم نقول يعدي لك ليله كامله ما شاء الله
2: سوا دي زون كيما نقولوا احنا ما نشحتش ونقولوا نفقه الدوده نولي نقصوها طروف طروف كيما نحبوا احنا وزيدا نحطوهم في الباب الصغار بنص سيترا معبية بماء البحر ونكجلوها بماء البحر وقت اللي حاجتنا زيادة نهزوها وهي إفكاس برشا سواديزون احنا في الخريف والشتاء معناتها بالنسبة للوراطة الجراف تعشق حاشا اسمها حريرة والقاروس
1: القاروس
2: القاروس وما أدرك ما
1: الذيب
3: هو الفرازات حسب ما الفرازات اللي تخرجهم هي اللي تجبد ريحة قوية للحوت
1: به حكينا على الظروف المناخيه حكينا على الطعم اي وشنو اخر ركزوا عليه باش نشحوا الطرح المصيد نتاعنا
2: الظروف المناخيه والطعم نتاعنا والايام اللي نختاروها باش نلقاو الاكتيفيتي دو بواسون اللي هي كما قلت لك انا ايام الحمل وايام الفساد اللي نقولوا
3: في الشاطئ ربي كريم سؤال المكان اللي نختاروه يعني كي تقولوا احنا نكونوا في خليج هل البونتا تكون خير هل في الوسط وقتاش نمشي معناتها كيفاش في هذيك
1: هذا تندرج تحت ذكي الصياد
2: هذه قرايه البحر
1: قرايه سي لطفي
2: نقف قدام الشط ونغزر للبحر نتاعي معناتها دونك نعرف انا لي ريليف نتاع البحر شنو عندي واد قدامي بعده سطحه بعده واد اسكو ما فماش سطحه جمله ديريكت يمشي ويزيد العمق نتاعو. اسكو فماشي حشيشات قولوا احنا ترش معناتها بلايص ما طالع فيهم شويه حشيش فماشي كي نغز ركا للبلاصه اوتوماتيكمون ديما نحاول نرى بلاصه فيها فيها ترشه فيها حشيشات ديمورفول ريليف مختلفه
1: تلقى مثلا تضاريس معينه
2: تضاريس معينه
1: حجره كما نقولوا ظاهره فما شويه حشيش
2: بالضبط
1: غادي ترمي معاك
2: ترمي غاديكا ولا ترمي بحذاهم ولا غاديكا كما نقولوا وين ما تكثر التضاريس وما يبداش معناتها معناتها ريليف كونتينيو غادي وين تلقى فما اكثر اكتيفيتي نتاع باسون فما اختلافات نتاع نتاع حوت اخرين معناتها تلقى حوت قاع حوت طافف حوت اونتر ميو
1: وانت تحب كان الحوت القاع
2: هنا هنا كي نمشي نصطاد كيما وحدي سوا ديزون نقولوا مش في الكومبيتيسيون ديما نلوجوا على كعبه الحوت النظيفه اللي نقول منكوسه وراتا هذيك كعبه الحوت البنينه اللي ناكلوها معناتها فهمت في الكومبيتيسيون تولي حاجه اخرى
1: نوليو بو مو فما واحد يعبي فريجيدير بحاجات بحاجات مش ما كتعبي تعبي فريجيدير بالدود ومن بعد تلقى حاجه
2: صحيح
1: تلقى تلقى قاروص وراتا تلقى حاجه بكعبه منكوسه أيوة تبارك الله عليك سيكاري هذوما النصائح اللي تود بهم السادة المستمعين والمغرومين لازمك تكون عندك قراية البحر ليامات اللي لازمك تمشي ترمي فيهم فما أيامات كما قلت أنت أو بالشهور العربي بعد النهار الثالث للنهار السابع غادي بتلقى نشاط كبير ومن بعد ترتاح خمسة أيام ومن بعد بتلقى أربع أيام زاد بتلقى البحر الكبير الطيارات المائية وان تلقى الكشكوشة وتلقى الموجة شوية هيك فما راه أعرف طيارات مائية ممتازة المد وجزر كل ما يكون أسرع يكون فما راه حوت باهي شنو آخر ركزات
3: اختيار المكان يلزم تكون بلاصة فيها تنوع متاع نقولوا احنا تنوع
1: نتاع تضاريس
3: تضاريس ترشا نقولوا احنا الذريع ولا الموجود غادي نقولوا كل البليقه اللي تبدا المكان عاده تكون احنا نقولوا
2: كيما في الويكاند اللي فات سيد احمد قلنا البلايس النوامر اللي في في الفندوات معناتها بلايس فيهم تضاريس
3: هي احسن مكان ويسميه الحاشيه بلغه البحاره
1: هاي شنو في الحاشيه
3: الحاشيه يعني بين زوز مستويات يكون يا اما يكون صخري ولا رملي يا
2: اما
3: يكون حشيشي ولا
2: رملي
3: غادي وين تصير الطيارات والملي علاش هي الملي تجيب برشا حوت انت امشي حتى للشط وحاول حتى بالبالم ولا حتى بيديك حرك ترابته ويجي الحوت
2: يجي الحوت ياكل يجي الحوت
3: هي الطيارات تتوفر في الحاجات هذيك وتخلي وين فما المرعى وين الحوت وبعد الحوت الصغير باش يجي حوت كبير باش يطارد وغادي وين تصير معناتها تلقى مع حكمه اللوطه فينومين كامل يصير
1: هذوما هما النصائح اللي ودنا بهم كريم سيالة بطلنا في مجال الصيد البحري عطانا العوامل الكل فما عامل انسان ما قالوش هو السلوك المواطني كي تلقى صياد زاده ما تمشيش تشوش عليه تحط له باف البحذاء ولا تقلق ولا تمشي ترمي بحذاء ولا تمشي تعمل الغزل ترمي بحذاء فهمت فما زاده سلوك مواطني باش تنجح الطرح نتاعك هكا ولا مانيش غلط
2: اكيد
3: هو كيف
2: اكيد الواحد يمشي يعمل كيف ماذا بيه الواحد زاده ما يفرعسلوش الكيف نتاعه وما
1: نحترموا بعض
2: صحي نحترموا بعضنا مش نجيب جنبه ولا نرمي عليه خيطي نجبد له خيط وفهمتني والا كما قلت انت الصياد اللي عنده مفليك صغار يبعد 200 متر على الشط 300 متر وينصب لك الغزل
3: والقانون 500
2: هو المينيموم ما فماش الاحترام للقانون هذا جمله مانيش قاعد نشوف فيه في حتى شط الحقيقه معناتها برسكا 200 و200 و300 متر
1: قام
2: خيطه للاسف معناتها بالحق
1: الغرام دار في برشا
2: صعوبه بعد بكويت الطعم ودبابس الطعم اللي هزيته معك من البحر عايش خويا تروح بيهم
1: اي
2: خلي بلاستيك نظيفه
1: هاكا كونجيلاتور تاع دارك خلي في كونجيلاتور تاع دارك
2: بالضبط حتى فرغ الامبلاج نتاع الطعم نتاعك في ساشي وفي في في, في الكاسه نتاع ماتريالك تهز ومن بعد اول بوبيل تحطهم فيه خلي بلاستيك نظيفه
1: هذا هو مهم جدا
2: خلي بلاستيك نظيفه
1: هذا هو الصياد اللي يحتم روحه الحقيقه
3: والله احنا تو الحقيقه على ظاهره البلاستيك راه نعاني منها الناس الكل هو الصياد حتى كمشي لوح بلاستيك يدور باش يصطاد حوته فيها بلاستيك في التوكيما كنا نحكيه على فما العوالق النباتية والعوالق البحرية اللي تغذى عليها الأسماك. طيب فما كومبوزون جديد قاعدين يكتشفوا فيه البحث العلمي اللي هو البلاستيك قاعد يدخل في المنظومات الغذائية
1: متاع الحوت.
3: قاعدين يلقاو في برشة تراس متاع ميكروبلاستيك في الخياشم وممكن يتعدى في التيسيو في الأنسجة وبشي يمشي ديركت للإنسان. ورانا نستهلكوا في البلاستيك انديركتومون كمش نكملوا هكا باش نراو برشا حاجات ما تعجبش ويلزمنا بصراحة نوقفوا الداء هذا بالحق خاصة ولا يوجع القلب وناس كل ما يخفاش هذي اللي ما تفهمش شط ما تراش الحاجة ذي وراك تنظف اليوم برشا يقولك مجتمع اليوم نعملوا اكسيون غدوة نرجعوا نلقاو
0: نفس المشكلة
3: يعني عقلية أكثر منها أي حاجة. وبصراحة ما يلزم جانب ردعي في الحكاية هذه ويلزم الوعي مع الردع والوعي برك ما وش قاعد يخدم
1: ومسؤولية جماعية راهو خاصة نحكيه لنا البحر الأبيض المتوسط اللي الحقيقة مهدد بشكل كبير من نفايات البلاستيك اللي ولينا نستهلكوا فيه احنا تباع معناته والحوت نتاعنا قاعد يتغذى عليه هكا علاش لازم نصح. سي كريم سيلة شكرا جزيلا نورت موعدنا الأسبوع القادم مع موضوع جديد وحكاية جديدة ونوع جديد نتاع حوت إن شاء الله باش تودنا به. سيد أحمد السوقي نورتنا كالعادة
3: شكرا
1: وجهة جديدة إن شاء الله الأسبوع القادم وضربت لي على الوتر الحساس الحقيقة إنه نحافظ على البيئة متاعنا هو الحقيقة مسؤولية جماعية حتى حد ما نرميه لغيرنا ولا كل شيء كل واحد يمشي البحر ويهز فضلات ويهز دنيته الشط نلقاه نظيف والناس كلها تحمل مسؤولية
0: نظف ابدأ نظف المربع اللي انت فيه تلقى راحتك وراحتك الدنيا تبدأ انظافت واحدة واحدة كل واحد فينا ينظف المربع اللي عايش فيه سي دار وسي البلاصة اللي خيم فيها اللي قعدت فيها اللي
1: ذاك هو الضروري ذاك هو اللي لازم نعمله. سي لطفي المكي شكرا جزيلا على حضورك معنا خويا لمساتك الذهبية لليوم تبارك الله مقيد تو في نادي الأشرع بالمنستير وبعد باش عمل طرح مصد مع سي كريم أمور أمريك سي لطفي المكي تحياتنا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة شكرا جزيلا نتمنى لكم في الأخير متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنستير يدكم زينب سمع
0: سلامة.

0: تمام السابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أطلق عدد من صناع المحتوى التونسيين بمشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 2000 شجرة بجبل الناظور بمنطقة غار الملح من ولاية بنزرت، وذلك في إطار مبادرة بيئية من المقرر تنفيذها يوم 25 من أكتوبر القادم لإعادة إحياء الغطاء النباتي بالمنطقة بعد الأضرار التي خلفها الحريق الأخير الذي أتى على مساحات هامة من الغابة. شددت الإدارة العامة للغابات على أن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة على التجدد التلقائي. في شان السياحي، تصدرت تونس قائمة الدول العربية والأفريقية في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي اليونسكو برصيد 10 مواقع، وذلك أثر الإدراج الرسمي لقرية سيدي بوسعيد بحسب ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الثقافية. اعتبرت المنظمة التونسية للأطباء شبان أن قرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لفائدة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لينجح هذا الاستحقاق المصيري، مشيرة في بيان لها أن هذا القرار يأتي بعد ما شهدته المنصات الرقمية السابقة التابعة للوزارة من أعطاب تقنية وإخلالات أثرت على حسن سير الإجراءات الإدارية. أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم حالة تأهب القصوى تحت عنوان الإنذار الأحمر في 23 مدينة إيطالية من أصل 27 مدينة رئيسية بالبلاد، وذلك أثر اشتداد موجة الحر الرابعة التي تضرب إيطاليا منذ بداية العام الجاري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. الاثنين 3 أوت إذاعة المنسير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
2: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحاب.

0: برجينو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار مع الفنانين مع المستمعين وكل من قدم وتميز على أثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدها فرحانة وخليكم معنا.

اتحاد إذاعة الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم زريابة تونس صالح المهدي. نص وإعداد ذكريات بن حمادة. تقديم أمال الكتاري. هندسة الصوت والإخراج أنيس بلالولة.

0: ملأت ألحانه وعزفه الساحة الفنية التونسية سحراً وإبداعاً، لتترك أثراً خالداً في ذاكرة الموسيقى. أيقونة الفن التونسي، اشتهر بتلحين القصائد والموشحات والأناشيد الرسمية. الفنان الدكتور صالح المهدي، عالم من أعلام الموسيقى التونسية والعربية. هو صالح بن عبد الرحمن ابن محمد المهدي الشريف، ولد في 9 فيفري سنة 1925 بمدينة تونس، وتوفي بها في 12 سبتمبر سنة 2014. ينتمي صالح المهدي إلى عائلة فنية، حيث كان لوالده مجلس تحضره نخبة الفن في تونس وحتى من العالم العربي، أبرزهم عملاق الفن التونسي الشيخ خميس ترنان.
1: أنا والدي له صلة بالفن، وهو من حفاظ المألوف، وكانت في بيتنا غرفة يجتمع فيها أغلب كبار الفنانين التونسيين، كما يجتمع فيها من يزور تونس من الفنانين الشرقيين. ومن ضمن الأساتذة اللي كانوا يحضروا في بيتنا شيخ خميس ترنان وغيرهم، حيث كثير من القطاع قلت نفسي نحفظها بدون عمل جهد.
0: كان والده الشيخ عبد الرحمن المهدي من أبرز مؤسسي فرقة الإذاعة التونسية للموسيقى، وشيخا من شيوخ المألوف والموسيقى التونسية الأصيلة. تفتح وجدانه على أنغام العود الذي كان والده والشيخ خميس ترنان يعزفانه، فشب مفتونا بالموسيقى وجمالها. رغم شغفه العميق بالموسيقى، لم يحد يوما عن طلب العلم، إذ تحصل الفنان صالح المهدي على شهادة التحصيل من جامع الزيتونة، والتحق بسلك القضاء سنة 1951، واستمر به إلى سنة 1957. ونظرا لحساسية منصبه، أخفى اسمه خلف لقب فني زرياب، فأبدع ألحانا ما زالت تتردد في الذاكرة، وأصبح منذ ذلك الحين زرياب تونس صالح المهدي. التحق بعد ذلك بوزارة التربية القومية، ثم بوزارة الثقافة. كانت حياته حافلة بالعطاء والإبداع، عزف الناي والعود والكمنجة والرباب والآلات الإيقاعية، لحن لأغلب الفنانين، وأسس الفرق والمعاهد الموسيقية، وبعث عديد المهرجانات، فخلد اسمه بما قدمه من أعمال راقية بقيت شاهدة على مسيرة طويلة صنعتها موهبته النادرة. عشق الناي، فأقبل على تعلمه بشغف، حتى أتقن أسراره وتألق في عزفه، واحتل المرتبة الأولى على الصعيد العربي في عزف الناي.
2: حيث دخلت للدروس عن الشيخ علي درويش، كي روح الشيخ علي درويش علم جماعة يعزفوا الناي، مسيت ناي منهم مسان باش نعرف هالقصبة شنين. جاني مولى الناي، هما لا يتشريتهم الرشيدية من مصر، فكهولي من يدي، مشيت للبيت الأخرى قعدت نبكي أنا صغير. شافني عم خميس ترنان، شبيك؟ قلت له هكا وهكا، قال لي إجاني للدار تو نعطيك ناي. وجات في عام 40 دخلت إيطاليا للحرب، هجمت على تونس، ولينا هربنا من تونس ومشينا قعدنا فترة في منوبة. في هذه الفترة هذيك سلفني سي سعيد أبو بكر الشاعر والصحفي المشهور، هو كان من تلمذ الشيخ علي الدرويش، سلفني ناي شريه من عند الشيخ علي الدرويش. قعد معايا الناي في منوبة مدة 15 يوم، رجعت نعزف ناي.
0: انطلق في مشواره الفني بتلحين أغنية تحتفي بالصناعات التقليدية، فلفت إلى موهبته الأنظار.
2: الأغنية هي الآتية، لحنتها كما يأتي.

0: فنعلم إلى آخره.
1: ثم مضى في دروب التلحين وانطلق في مسيرته الفنية من بوابة تلحين الأناشيد الرسمية، حيث كان يقدم للكشافين حصة أناشيد أسبوعية باعتباره ناشطاً في الحركة الكشفية. ثم لحن سنة 1947 نشيد العروبة بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس الجامعة العربية.
2: أما الأناشيد فأنا أعتز بالتلحين أو بالفوز في المباراة لتلحين أول نشيد للعروبة بتونس في سنة 47، وكان احتفالا كبيرا جدا ومهرجانا خطبيا شارك فيه أستاذي المرحوم الشيخ الفاضل بن عاشور والأستاذ علالة بالهوان وأحمد توفيق المدني وأستاذ صالح بن يوسف. الشيخ الفاضل بن عاشور نظم مباراة لتلحين النشيد نظمه الأستاذ طهر القصار، وفاز نشيدي لأنه أقرب إلى الشباب، وهو يا عرب يا كرام النسب أنتم للغلب والحجا والأدب يا عرب.

0: سنة 1958 نال صلاح المهدي شرف تلحين النشيد الرسمي التونسي الأول بعد الاستقلال. واصل صلاح المهدي إثراء الساحة الموسيقية بألحانه، غنت له صليحة وعليا ونعمة وفتحي خيري وأحمد حمزة ومصطفى الشرفي ويوسف التميمي وصباح فخري والأسماء عديدة، وظلت أعماله تتردد على الألسن وتتوارثها الأجيال. هذا ما يؤكده تلميذه الأستاذ والدكتور في الموسيقى لسعد قريعة.
1: صلاح المهدي موسيقي متميز وملحن مقتدر، لحن تقريبا في جل ما هو متعارف عليه في الموسيقى العربية، لحن في القوالب التقليدية، لحن 4 نوبات كاملة، 2 منهم في مقامات شرقية، مقام عجم عشيران وفي مقام سنكولاه. هذه النوبة هي شكل من أشكال التأليف الآلي والغنائي معروفة في المغرب العربي، ولحن نوبة في نغمات تونسية لا نوبة لها مثل المحيا العراق والمحيا السيكا، كما لحن مجموعة من السمعيات هي شكل من أشكال التأليف الآلي التقليدي، موشحات أيضا، وهو من كبار ومن آخر تقريبا الملحنين المقتدرين بقالب الموشح، قالب تقليدي، قالب قديم وصعب التناول، وحتى أنه اشتهرت له مجموعة من الموشحات كما يا لقلبي ذاب لبي في مقام الحجاز، وخاصة موشح باسم عن لآل في مقام الجهركة، وربما اشتهر أكثر هذا الموشح اللي هو تسجل أساسا في الإذاعة التونسية، واشتهر بصوت صباح فخري. لحن أيضا القصائد والأغاني، لحن في اللون الشعبي التونسي أغنية أصبحت مشهورة الآن عربيا، هي خليلة عادت غنائها أصوات كثيرة، حدود 800 عمل بين أغاني وكذا. لحن الأناشيد مثل نشيد التعليم الفني، صوت العربية وغيرها، لحن أناشيد أخرى كالتحية لبعض البلدان العربية.

0: صليحة صوت تونس الذهبي غنت لصالح المهدي أشهر أغانيها يخدود التفاح، دار الفلك، وآه آه يا خليلة وغيرها من الأغاني.
1: يا خليلة مشهورة برشا. يا خليلة عندها قصة. احنا في جلسة في الرشيدية وجات صليحة جابت كلمات خليلة وقالت لي ماذا بيت لحنها لي. كان محمد التريكي قاعد صح عليها فرطيحة وقال لها لا هذه ما تلحنش. قامت صليحة تبكي من الصدمة، هي حساسة برشا. وليت قلت لها تهنى تقول بحذا يا أحمد خيار الدين عطيته الكلمات رجعها بصلح فيها ولحنتها لهم وغديك علمتها لها وتغنيت وتسجل.

0: علية تونسية كما يسميها الشرق، كونها صالح المهدي وغنت له يلي أنتي روح الروح، يا مداوي للناس، فاتن، نظرة من عينك تسحرني، وغيرها من الأعمال.
1: في عام 54 أسست أول فرقة لبلدية تونس، فرقة موسيقية لبلدية تونس، وأبرزت في هذه الفرقة صوتا جديدا وهو صوت عليا. أدخلتها للميدان الفني وأسندت إليها اسم عليا، قلت لها رد بالك راهو هذه أخت هارون الرشيد، وكانت فنانة كبيرة وكانت شاعرة كبيرة وكانت ورعة.

نعمة فنانة تونس الأولى أو السيدة نعمة كما تلقب في تونس، غنت أيضا لصالح المهدي أشهر أغانيها: الليل آه يا ليل جيت نشكيلك، ويا زين الصحراء وبهجتها.

0: لحن صالح المهدي أيضاً قصيدة الراعي لأبي القاسم الشابي، وغناها المطرب مصطفى الشرفي. ولم يقتصر زرياب على لون فني واحد، بل أبدع أيضاً في تلحين الأغاني الفكاهية التي ما زالت تتردد إلى اليوم.
1: ولا ننسى أني تناولت أيضاً الأغاني الفكهة في أول مرة مع الهادي السملالي في الخمسينات،

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: ثم وصلتها مع محمد المرالي عندما أبرزته مع الفرقة القومية للفنون الشعبية.

0: أغان وموشحات وقصائد ومعزوفات وبرامج موسيقية تعليمية قدمها صالح المهدي لا تزال محفوظة في خزينة الإذاعة التونسية، شاهدة على موهبته وتألقه وقدرته الفنية على تطويع الموسيقى لمختلف الألوان، إيمانا منه بضرورة إثراء الساحة الموسيقية الفنية، والأهم من ذلك الحفاظ على الموروث الموسيقي التونسي حيا في الذاكرة والأجيال. هذا ما يؤكده الأستاذ والدكتور في الموسيقى لسعد قريعة في سياق حديثه عن أستاذه الفنان صالح المهدي.
1: هو من أهداف تأسيس الرشيدية سنة 1932 المحافظة على التراث الموسيقي التونسي، وتشكلت لجنة من كبار الموسيقيين في الوقت هذاك وشرعوا في تدوين نوبات الملف التونسي بالنوتة الحديثة. العملية هذه في الأربعينات، وكان الأشرف عليها الأستاذ محمد تريكي والحبيب العامري ومجموعة من الشيوخ الفن في ذلك الوقت. عام 49 لما أشرف صالح المهدي في الفترة ذيك على التعليم الموسيقي في الرشيدية، واصل عملية التدوين ودون الرصيد الآلي، يعني معزوفات من بشارف وسمعيات وغيرها. وبعد استقلال، وقت عندما كان مديرا لإدارة الموسيقى والفنون الشعبية في وزارة الثقافة في الوقت هذاك، كان اسمها كتابة الدولة للشؤون الثقافية، نشر هذه المدونات في نشريات، فأصبح الرصيد الموسيقي التونسي مدونا مكتوبا يعني بالنوتة الموسيقية، وأصبح متاحا كمرجع للمختلف الأجيال. ولا زلنا إلى يوم الناس هذا نعتمد هذه النشريات كمراجع أساسية في التراث التونسي. كما الرشيدية، الإذاعة التونسية حتى قبل تأسيسها الرسمي بعد الاستقلال عام 57 كانت ناشطة في مجال التوثيق، وكان صالح المهدي يعني من الشخصيات النافذة في ذلك الوقت والمساهمة بشكل جدي في توثيق السمعي لهذا التراث، وتم تسجيل نوبات عديدة قبل تأسيس الرسمي للإذاعة يعني في العام 54-53. وممن ساهموا في هذه التسجيلات صالح المهدي وبالطبيعة شيخه وأستاذه خميس ترنان.
0: كان الفنان صالح المهدي يؤمن بأن التجديد والانفتاح هو أساس ازدهار الموسيقى وانتشارها، فأنشأ فرقا موسيقية متعددة أسهمت في نشر الثقافة التونسية واكتشاف المواهب الفنية الشابة.
1: الأستاذ صالح المهدي من بنات المشهد الموسيقي التونسي بعد الاستقلال، أسس العديد من الأشياء. أسس الفرقة الوطنية للموسيقى والفنون الشعبية، هذه أسسها عام 1962، وبفضلها هي تم المحافظة على الرصيد الغنائي الشعبي التونسي، وأيضا على الرصيد الحركي يعني على الرقص، الرقصات الشعبية. عام 69 أسس الأوركستر السيمفوني التونسي، وإلى يوم الناس هذا ما زال قائم، والشباب التونسي يؤدي فيه، وأجيال متعاقبة من الموسيقيين تعدوا في هذا الأوركستر، حتى أنه ما اكتفاش بالتأسيس هذا الأوركستر وإنما لحن أيضا سيمفونية أو أكثر في النمط الكلاسيكي الغربي، دائما من باب تفتح تونس على مختلف التيارات الثقافية والحضارية. أيضا هو مؤسس المعهد الوطني للموسيقى والرقص، أسس الجمعية التونسية للشبيبة الموسيقية، وتخرجت منها أصوات وازنة مثل لطفي بوشناق مثلا، هو متكون في هذه الجمعية، لطيف العرفاوي وغيرهم من المطربين وحتى من العازفين. أسس أسبوع الفن، هذا أسبوع الفن هذا حاجة مهمة ياسر في تاريخ الفنون في تونس، وأسس أيضا مدرسة تجويد القرآن الكريم هنا، لأن هناك تداخل ما بين الفن الموسيقي وفن التجويد، لأن مجود القرآن مش ممكن يكون يعمل نشاز في صوته. مجال التأسيس لم يقتصر على تونس فقط، وإنما شمل الجارة ليبيا. أسس صالح المهدي الفرقة الموسيقية الأولى للإذاعة الليبية في نهاية الخمسينات، وأسس الفرقة الليبية للفنون الشعبية، وساهم في أحداث لجنة لجمع التراث الموسيقي الليبي. تقريبا اللي عملوا في تونس حب يعملوا في ليبيا، بما أن ما ثماش معاهد موسيقية في ليبيا في الوقت هذاك، عازفين يدرسوا في تونس.
0: لم يقتصر عطاء صالح المهدي على تونس فقط، بل امتد إشعاعه إلى الساحة الدولية، فبادر بإنشاء العديد من المراكز الفنية التي أصبحت منارات للتكوين والإبداع.
1: فكر في تأسيس شيء على المستوى العربي، فكانت فكرة تأسيس مجمع أكاديمي تسمى المجمع العربي للموسيقى اللي ينضوي تحت مظلة جامعة الدول العربية. هي مؤسسة أكاديمية فيها ممثل عن كل دولة عربية، وتقوم بأنشطة وندوات فكرية، وتسن جوائز سنوية في مختلف التخصصات. فكان صالح المهدي وراء تأسيس هذا المجمع، وكان أول رئيس له لفترتين نيابيتين الأولى والثانية في بداية السبعينات، وبقي رئيسا شرفيا له حتى وفاته، اعترافا بفضله في تأسيس هذه المؤسسة الأكاديمية الراقية. كان له أيضا أنشطة دولية كثيرة، وساهم في تأسيس المعهد الدولي للدراسات الموسيقية المقارنة ببرلين عام 63. كان أيضا رئيس مساعد للمنظمة الدولية للتربية الموسيقية في كولونيا في ألمانيا. كان عضو مجلس تنفيذي للمجلس الدولي للموسيقى بباريس، وبالمجلس الدولي للموسيقى التقليدية ببرلين، وكان أيضا عضو مجلس إدارة في مركز البحوث والدراسات في التاريخ والفنون الثقافية الإسلامية في إسطنبول، والمعهد الدولي للتنمية الثقافية بالوسائل السمعية البصرية في فيينا. وفي سنة 1984 انتخب بالإجماع رئيسا لمجموعة الخبراء في الحماية الدولية لحقوق التأليف لتعبيرات الفولكلور بالمنظمة العالمية لحقوق التأليف التابعة لليونسكو.
0: لم يكتفي زرياب تونس بما قدمه من فن وإبداع، بل واصل جهوده في النهوض بالموسيقى، فدون خلاصة معارفه وخبراته في مؤلفات أصبحت مراجع قيمة للموسيقيين والباحثين.
1: ربما الكثير ما يعرفش أن أول كتاب أصدره صالح المهدي سنة 1944، وهو في السنة 19. الكتاب اسمه علم رسم الموسيقى. بين 1973 و 1988 أصدر كتاب للتدريس والمعاهد الثانوية اسمه أصول الموسيقى 3 أجزاء. عام 79 أصدر كتاب اسمه الموسيقى العربية تاريخها وأدبها. ثم توالت كتب كثيرة في الواقع، فما كتاب عام 82 حول مقامات الموسيقى العربية، كتاب عام 90 حول إيقاعات الموسيقى العربية وأشكالها، كما اهتم أيضا بتعريف شخصيات وازنة مثل الشيخ خميس سنان، كتاب خاص بخميس سنان. له أيضا كتاب بالاشتراك مع محمد المرزوقي حول المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية، ومؤلفات أخرى كثيرة في الواقع. الكتب اللي كتبها صالح المهدي سواء في المقامات أو الإيقاعات هي مراجع يعتمد عليها إلى يوم الناس هذا في فهم أسرار الموسيقى العربية سواء المشرقية أو الموسيقى التونسية.
0: توفي الفنان الدكتور صالح المهدي

عند غروب المسيرة أن الناس تفطنوا شعبا ومسؤولين ورؤساء بعمله وقدروه حق تقديره، وهو أحسن جزاء والحمد لله.

كنتم مع زريابة تونس صالح المهدي. نص وإعداد ذكريات بحمادة. تقديم أمال الكتاري. تنسيق رياض سكمة. هندسة الصوت والإخراج أنيس باللولة.

لك انا واحنا في عز الهنا ياما ياما قلت لك انا واحنا

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

الاول لا من الاول صعب.

Thank you.

0: مستمعين الكرام، أحباء عروس البحر إناث الميسير، مساء الخير، مساء النور والسرور.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم.
2: من كل قلبي ومن أعماقي أتوجه بأحر التحايا لكل أصدقائي، لكل زملائي. كسب كبير كسبته من إذاعة الميسير، محبة الناس، محبة الجميع.

0: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم،
1: مرحبا بكم معنا في نهاية هذا الأسبوع، نهاية أسبوع استثنائية بكل مقاييس الاستثناء.
0: أصوات وأصوات رافقة مستمعيها في الصباحات والمساء، لليوم في البال وعمرها ما تتنسى. كل عام وإذاعة المونستير بألف خير.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. شددت الإدارة العامة للغابات على أن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة على التجدد التلقائي. جاء هذا في وقت أعلن فيه عدد من صناع المحتوى التونسيين بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 200 ألف شجرة بجبل الناظورة في منطقة غار الملح في ولاية بنزرت، وذلك في إطار مبادرة بيئية من المقرر تنفيذها يوم 25 أكتوبر القادم لإعادة إحياء الغطاء النباتي بالمنطقة بعد الأضرار التي خلفتها الحرائق الأخيرة التي أتت على مساحات هامة من هذه الغابة. تصدرت تونس قائمة الدول العربية والإفريقية في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو برصيد 10 مواقع، وذلك إدراج رسمي لقرية سيدي بوسعيد، هذا ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الثقافية. اعتبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان أن قرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لفائدة الناجحين في مناظرة الدخول للمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق المصيري. هذا ويتميز الوضع الجوي هذه الليلة بسحب أحيانا كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة في بعض المرتفعات في الشمال الغربي، الرياح ضعيفة ومعتدلة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة بين 26 و 31 درجة وقد تصل إلى 34 درجة في مناطق الجنوب. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع برنامج صدى الأوتار مع زميلي عماد.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة صدى الأوتار. هذا اللقاء الإذاعي المباشر لينطلق معكم الآن ليتواصل إلى غاية الساعة 10 من ليل الأحد الثاني من شهر أوت 2026. لكم أجمل تحية نجل عطية في إخراج فقراتي وأنغامي سهرتنا. أي مدعوني أتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة لسهرة سدى الأوتار في عددها الجديد، والتي نتحدث فيها اليوم عن مجموعة من أعلام الموسيقى ومن حكايات الموسيقى. تحياتي لكل من اختار هذه الموجة ولكل من يتابع إذاعة المنسير في مختلف الأوقات واللحظات. بعد شوية كما عودناكم نغم الأول باش يكون بصوت جورج وصوف، ثم نتحدث الليلة عن أمير الطرب العربي كما يلقب الفنان الراحل هاني شاكر. هاني شاكر يتحدث عن جانب من حياته، أيضا قصة حياة هاني شاكر موجزة، وخاصة اللحظات الأخيرة من حياة هذا الفنان الذي غادرنا في 3 مايو لهذه السنة. اخترت لكم أيضا من أنغام هاني شاكر مجموعة من الأغاني القريبة إلى قلبي، إن شاء الله تكون قريبة من قلوبكم وإن شاء الله تعجبكم. أيضا باش نسمعوا كده برضو يا أمر، اللي هي من أشهر أغاني هذا الفنان في بداياته، أيضا أغنية من الأغاني الرومانسية والقريبة إلى القلوب، أغنية نسيانك صعب. وإن تبقى بعد الوقت نستمع أيضا لهاني شاكر أغنية يا ريتك معايا يا حبيبي. في فقرة الموسيقى الكلاسيكية العالمية اليوم باش نسمعوا سيمفونية حلوة برشا الحقيقة، متعة، عنوانها كسارة البندق. أكيد كيف نقول كسارة البندق مخاخهم باش تمشي مباشرة لتشايكوفسكي. هذا الموسيقي الروسي العالمي واللي خدم موسيقى عديد من الأفلام الشرقية خاصة. بعد أخبار 9 في تار الفقرة التي نتحدث فيها عن نوابغ الموسيقى العالمية من ذوي الاحتياجات الخصوصية باش نتحدث على أندريا بوتشيلي. هذا الفنان الجميل، هذا الفنان الممتع رغم أنه كفيف. جفنه علم الغزل، غنية من الغنيات المشهورة والمعروفة برشا في فيلم الوردة البيضاء لمحمد عبد الوهاب، واللي غنوها بعده برشا أبرزهم الفنان السوري صفوان بهلوان. أغنية جفنه علم الغزل قصتها كيفاش دخلت للفيلم وفين إطار وفين حيثيات خدمة الغنية هذه. نجم الأغنية الشعبية التونسية هشام سلام باش نختم بيه سهرتنا من خلال غنيتين، غنية اللي ضربت ما عندهاش برشا أقل من عام ولا عام ونص من خرجت إيرولي، وغنية من الغنيات الحلوة اللي بدأ بها هشام سلام. يعني نجوم الليل إن شاء الله الوقت يسمح لنا ونعديه مختلف هذه الأنغام اللي نقترحوها عليكم الليلة في سهرة سدى الأوتار. جورج وصوف كما العادة في بداية السهرة.

0: في الحزن لا بعدك ولا أبدي يا روحي
1: يا أمان
0: روحي.

0: بعد جورج وسوف هني شاكر الفنان اللي غادرنا في 3 مايو 2026 واللي تولد في 21 ديسمبر من عام 1952، يعتبر من أشهر المطربين والملقب بأمير الطرب العربي. هني شاكر اللي ظهر في فترة كانت فيها الأغنية العربية في قمتها، خاصة الأغنية المصرية. الفترة اللي طلع فيها كان فيها عبد الحليم، كان فيها أم كلثوم، كان فيها محمد عبد الوهاب، كان فيها فريد أطرش. تقريبا كانت سماء الأغنية العربية مزدانة بكل النجوم، نجوم الموسيقى. كيف انفلت هذا المطرب الشاب أنذاك ليفرض ذاته الموسيقية في ظرف كما قلت تعج فيها الأغنية المصرية والعربية بالنجوم من مختلف ألوان الموسيقى؟ أول ظهور لهني شاكر كان عام 1972 عندما قدم أغنية من ألحان محمد المشي. هني شاكر لحنوا له عدد كبير من الملحنين الكبار كما صلاح الشرنوبي، حسن أبو السعود، بهاء الدين محمد، مصطفى كامل، خالد البكري وغيرهم. ومن أشهر الأغاني اللي قدمها هني شاكر في بداياته كده برضو يا أمر، اللي إن شاء الله باش نسمعوها شوية آخر. ونذكركم اللي هني شاكر كان نقيب المهن الموسيقية في مصر على دورتين، دورة 2015 ودورة 2019. عنصر أول يتحدث عن اللحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة قبل رحيل هني شاكر.
1: ولد المطرب هني شاكر في 21 ديسمبر سنة 1952 في القاهرة، وظهر شغفه بالموسيقى والغناء في سن مبكرة. تعلم العزف على العود ودرس في معهد الكونسرفتوار، وشارك كطفل في كورال أغنية بالأحضان مع عبد الحليم حافظ. وفي السينما ظهر في فيلم سيد درويش سنة 1966، وكان قايم بدور سيد درويش في صغره. اكتشف الموسيقار محمد الموجي سنة 1972 وغنى ليه أغنية حلوة يا دنيا، وتعتبر أغنية كده برضو يا قمر من أبرز أغانيه اللي عرفته بالجمهور. بعد كده شارك هني شاكر في عدد محدود من الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم هذا أحبه وهذا أريده سنة 1975 مع نورة، وفيلم عايشين للحب سنة 1974 مع نيلي، بالإضافة لفيلم عندما يغني الحب سنة 1973 مع عادل إمام. ينتمي الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي إلى عائلة فنية عريقة، ولديه صلات قرابة مباشرة مع عدد من نجوم الفن المصري البارزين، أبرزهم الفنانة الراحلة أمال زايد، وهي خالة الفنان هاني شاكر شقيقة والدته، والفنانة الراحلة جمالات زايد هي أيضا خالة الفنان هاني شاكر، والفنانة الراحلة معالي زايد هي بنت خالته، أما السيناريست محسن زايد فهو ابن خالته. وتزوج هاني شاكر من السيدة نهلة توفيق عام 1982، وأنجب منها دينا وشريف. أما بنته دينا فتوفت عام 2011 وكان عمرها حوالي 27 سنة، عانت من مرض السرطان لعدة سنوات وسافرت للعلاج في فرنسا. تزوجت وأنجبت توأما هما مجدي ومليكة، كانت علاقتها بوالدها مقربة جدا منه، ولحن لها أغنية صعب جدا خلال فترة علاجها. وصفها الفنان هاني شاكر بأن هي كانت نور عينيه وأعظم ابتلاء في حياته، وكان دايما بيأكد ان جرح فراقها ما بيتداويش ابدا، وان هي لا تزال تعيش بينه وبين اسرته من خلال توأمها، واشار ان هو بيبكيها دائما وبيشتاق اليها دائما. تولى الفنان هاني شاكر نقابة المهن الموسيقية المصرية لفترة امتدت نحو 7 سنوات من 2015 ل 2022، عرفت بقراراتها الحازمة والجدلية لضبط المشهد الموسيقى، ابرزها صدامه مع مطرب المهرجانات ومنع الغناء بفلاشة وزيادة موارد النقابة. لكن في النهاية أعلن شاكر استقالته من منصب النقيب، موضحا أنه هو واجها حربا عالمية وتعب من الضغوط، وأشار إلى أنه هو لم يقحم نجله في شؤون النقابة أبدا. أما بالنسبة لتفاصيل مرض الفنان هاني شاكر فهو عانى من نزيف حاد في القولون، وأشارت التقارير أنه هو خضع لجراحة طارئة لاستئصال جزء من القولون للسيطرة على الأزمة، لكن بعد العملية توقفت الكلى عن الاستجابة بشكل طبيعي، وتم الاستعداد لجلسات غسيل كلوي مؤقتة، بينما أثر النزيف على كهربة القلب. شهدت الأيام الأخيرة فقدان مفاجئا للوعي وتدهورا في الحركة والنطق مما أبقاه في العناية المركزة، واتقال كمان أن حصل توقف لعضلة القلب لمدة 6 دقائق، وده اللي أثر على الأكسجين في الجسم وده اللي خلاه يفقد النطق ويفقد الكلام، وأدى كمان إلى فشل تنفسي وده اللي خلاه يوضع على جهاز التنفس خلال الفترة اللي فاتت. وتضاربت التقارير حول السبب المباشر حيث أشارت بعضها إلى داء الرتوج، بينما ذكرت أخرى إصابته بالسرطان. ووصل جثمان اليوم تحت إجراءات مشددة ومنع المصورين من التصوير، بالإضافة كمان إن الجنازة هتكون خارجة من الكومباوند اللي هو عايش فيه في بالم هيلز في 6 أكتوبر،

حبيبي وحشتني وعليك وحشتني حبيبي وحشتني وعليك وحشتني حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

0: ماذا تقول لهاني شاكر بصدق شيء لم نسمعه من قبل؟
1: أقول له أنا بحترمك جدا، بحترم تاريخك الفني، بحترم صفاتك الحلوة اللي الناس كتير بتقول وبتتكلم عليها، وده كان سبب كبير إن الحمد لله أنت حاسس بحب الناس ليك قد إيه في كل مكان بتروحه. أنت ساعات بتبقى يعني بتزهق من المتابعة، بتزهق من المثابرة، لكن في النهاية بترجع تاني للخط السليم، بترجع تاني للتواجد، عشان أنت بتحب أنك تبقى متواجد وتبقى دايما ناجح. مريت بمشاكل كتير ومريت بصعاب كتير، وربنا ما يحكم على حد أبدا يا ربي إنه يعني يفقد ضناه ويفقد أغلى ما عنده، لكن الحمد لله قدرت أنا ونهلة وشريف نعدي هذه المحنة، ورضيت بقدر ربنا وقدره وصبرت، وإن الله مع الصابرين زي ما بيقولوا. الحمد لله أن أنت قدرت تعدي هذه المحنة الكبيرة، وربنا يبارك لي في الشريف وفي نهلة وفي مجدي ومليكة ودينا ونوران مراته، عيلتي الصغيرة اللي بحبها وبحترمها وبعمل لها كل حساب، وبتمنى من كل قلبي يا رب إنه لو سمعيني دلوقتي أنا عندي استعداد أعمل أي حاجة في الدنيا عشان أساعدكم وأخليكم أسعد الناس.
0: أنا وعدت أن لا أتحدث بأي أمر شخصي، يعني
1: أنت ضرتني بسؤال،
0: أنا ما قلتش حاجة، أنت اللي قلت لوحدك.
1: ماشي.
0: يعني أنا طبعا أنت جايب 27 من 36، ماشي الحال، معقول يعني، معقول.
1: أنت بتعدلي
0: أنا بعدلك طبعا، إحنا عندنا فريق برا عم بيعدولك. قبل ما نختم الحلقة سؤال بس على السريع، ما أنك حطيت تشكيلة، من هو حارس المرمى في حياتك؟
1: نهلة.
0: المدافع من؟
1: شريف.
0: الوسط مين؟
1: لازم اسم.
0: طبعا.
1: الوسط مش عارف والله، يعني
0: اللي يصنع لك الدنيا ويصنع اللعب واللي يمشي الحركات ويبصيلك ونهلة
1: يعني لا يعني الناس اللي بشتغل معهم. أوكي. مش لازم اسم.
0: الهجوم بتاعك مين؟
1: هتصدقني لما اقول لك شريف ونهلة برضه. هم خط الدفاع الاول وهم يعني الحريصين جدا على انه يعني ما وصلوا ليش اي حاجه وحشه ويردوا دايما عني.
0: الله يخليكم لبعض.
1: يخليك يا حبيبي.
0: لك معنى دقيقتين.
1: يعني
0: اقل من دقيقتين تهدي شيء لنهلة على الهواء من قلبك.
1: قدم عمري طول هفضل احبك انا، ليل نهاري حقول انت حبيبي انا، قدم عمري طول هفضل احبك انا، ليل نهاري حقول انت حبيبي انا، فينك من بدري بحبك انا يا منايا، يا عمري بحبك انا، مستني اشوفك

0: فينك من بدري؟ هل بتحس انه هالمقابلة اضفت لك شيء؟
1: اكيد بجد. هقول لك حاجة من قلبي، انت سألتني اسئلة انا ما فكرتش فيها في حياتي قبل كده، وده الجديد بالنسبة لي، وخلتني يعني افتح قلبي ليك ولكل مشاهدينا اللي موجودين. انا مش حاسس ان انا قاعد في انترفيو، انا حاسس ان انا وانت قاعدين
0: في قاعدة
1: صفا وحب وود بيننا وبين الملايين اللي بتشوفنا النهاردة. دي حقيقة. فخلتني افتح لهم قلبي كمان زي ما فتحت لك قلبي.
0: بالنهاية انت شخصية عامة، قد ما حاولنا نخلي الامور الشخصية بعيدة، لكن بالنهاية الناس كمان بتحب، وحقيقة الله يخلي لك حب الناس لك.
1: الحمد
0: لله. لأنه محبة الناس رزق.
1: بالضبط بالضبط.
0: هذا رزق من لله. رب العالمين.
1: الحمد لله.
0: وأنت راجل مرزوق، والله يا رب يعطيك على قد نواياك.
1: ربنا يخليك يعني.
0: وما يحدث من محن في الحياة هي امتحان للإنسان.
1: الحمد لله يا حبيبي.
0: يعني يمكن الأمور اللي بتعركنا بها الحياة بتعجننا عجن لنطلع بالنهاية كما
1: حقيقة.
0: نعم.
1: كل تجربة قاسية زي دي أكيد بتخرج منها بفايدة.
0: صح.
1: تمام.
0: وقد ما قلت لك أني شاكر لقدومك وتشريفك، قلت لك أنت الكلام صعب لأنه عندك مشكلة أنه يفيك حقك
1: يا حبيبي. ربنا يخليك.
0: شاكرك جدا، وإن شاء الله بتمنى لك الصحة والعافية، وتضلك أصلا أنت رح تبقى، لأنه أنت معنا في تاريخنا، في وجداننا، في حياتنا.
1: ربنا يخليك لي يا رب.
0: وخبرك آخر شيء ما كنت نحب لك يا أحد أصدقائنا بسبب أغنية تزوج من أغاني.
1: والله نعم. يا حبيبي
0: نعم. شكرا لك.
1: مرسي يا حبيبي. ربنا يخليك يا مصطفى. مرسي يا حبيبي أوي.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسي

ديما تابعوا الموجة. وقبل ما نواصل في آخر نغم الهني شاكر نذكركم اللي غدوة ذكرى 49 لانبعاث هذا الصرح الإعلامي الكبير إذاعة المنسير. غدوة يصادف 3 أوت إن شاء الله عام آخر باش نحتفلوا بنصف قرن على انبعاث هذا الصرح الإعلامي. وإن شاء الله غدوة من 5 إلى 7 باش نكون معاكم في فضاء إذاعي مباشر غدوة مثل الصيفي، لأنه الحصة باش تكون خاصة بالذكرى هذه الذكرى 49 ومجموعة من الاستضافات لبعض أعلام هذه الإذاعة وحديث عن الإذاعة العصرية ومقارنة بين السمعية والبصرية. موقع الإذاعة في ظل هذا التغول التكنولوجي. نرجع لهني شاكر. هني شاكر الاغنيه اللي كنا نسمع فيها نسيانك صعب اكيد، ونحن نحكي على الاعلام تفكرني بواحد من جهابذة الاعلام في تونس الراحل نجيب الخطاب. أغنية ترددت به برشا لأنه في آخر زيارة أو آخر حصة كانت لهني شاكر مع نجيب الخطاب قدم الأغنية هذه، ومن وقتها حازت على إعجاب كبير سواء في تونس أو خارج تونس. الحقيقة أغنية ارتبطت بهذه الشخصية العالمية الكبيرة على الأقل بالنسبة لي. أغنية أخرى من أغنية الحلوة الهني شاكر باش نسمعوا جانب منها لأنه الوقت ما يسمحش كما يجب، باش نسمعوا أغنية يا ريتك معايا يا حبيبي.

من هني شاكر باش ننتقل للحديث عن واحد من أبرز الفنانين العالميين الروسي تشايكوفسكي.

تشايكوفسكي هذا الفنان الروسي والموسيقي الروسي اللي تولد في 7 ماي من عام 1840 وتوفي في 6 من نوفمبر من عام 1893 هو ملحن وموسيقي روسي ويعد من أبطال تطور الموسيقى الروسية الحديثة وهو مؤلف المقطوعات الثلاث الشهيرة والمعروفة في كل العالم اللي هي بحيرة البجع كسارة البندق والجمال النائم. على الرغم من نضج تشايكوفسكي الموسيقي المبكر إلا أنه ما كانش من الموسيقيين اللي تدربوا على الموسيقى وفهموا الموسيقى جيدا إلا وقت وصل عمره 25 سنة بعد إنشاء المدرسة الموسيقية بسان بيترسبورغ. تشايكوفسكي كما قلت يعد من أبرز الموسيقيين الروس اللي نالوا شهرة عالمية، فقد كان متمكنا من تنسيق الفرقة الموسيقية بمقدرة فذة، أيضا كان متمكنا من مزج الأصوات الآلات الموسيقية المختلفة، الشيء اللي يخليه يتحاور مع الآلات ومع الأنغام بشكل بديهي جدا، وهذا ما نلقاوش عند الموسيقيين الكل، فقط عند المبدعين والموهوبين بالموسيقى السيمفونية. تشايكوفسكي العديد يؤكد أن الموسيقى اللي خدم عليها هي أساسا الموسيقى الحزينة، وهذا اللي يظهر في مقطوعاته الموسيقية وأيضا في السيمفونيات اللي قدمها. كسارة البندق سمفونية لتشايكوفسكي فيها 10 دقائق، لكن فقط باش نسمع منها 5 دقائق أو أقل شوية.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة التاسعة. تنطلق البنوك في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع في عملية قبول المطالب المتعلقة بالقروض على الشرف، وذلك منذ صدور الفصل 412 ثالثا جديد ضمن تنقيح المجلة التجارية. وأن البنوك الآن بصدد وضع اللمسات والإجراءات الأخيرة. الفئات المستهدفة من هذه القروض هي الأفراد عبر قروض استهلاكية تصل إلى 5000 دينار، وأصحاب المشاريع الصغرى بقروض استثمارية تصل إلى 10000 دينار، والشركات الصغرى والمتوسطة بقروض استثمارية تصل إلى 25000 دينار، وتمنح هذه القروض حسب الأولوية ودون ضمانات أو فوائد أو عمولات. هذا ومن المقرر أن ينتظم الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي السبت القادم بمدينة الحمامات في ولاية نابل، بهدف بناء جسور استثمارية وتحفيز الشركات الاستراتيجية وفتح أفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج العربي وأوروبا. سجل البحر الأبيض المتوسط وبما في ذلك طبعا سواحل التونسية خلال هذا الصيف درجات حرارة قياسية وغير مسبوقة، قد بلغت نحو 30 درجة مئوية في خليج جابس، في مؤشر يعكس تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية ويثير مخاوف بشأن مستقبل التنوع البيولوجي البحري. ويرى مختصون أن تعزيز قدرة النظم البيئية البحرية على صمود يمر عبر الحد من مصادر التلوث والضغوط البشرية. ونبقى مع أخبار البحر، حيث أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن إسناد تراخيص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري يتم وفق شروط فنية وإجراءات قانونية مضبوطة، وذلك ردا على سؤال كتابي من النواب في مجلس النواب بشأن تمكين صيادي مجمع التنمية للصيادين من تراخيص لصنع وتوريد مراكب الصيد البحري. ويأتي هذا التوضيح في إطار رد الوزارة على استفسار برلماني حول شروط. وتؤكد وزارة الفلاحة أن من هذه التراخيص يتم في إطار التشريع والتراتيب الجاري بها العمل. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية الماضية كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات ستيغ وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء الجديدة منذ سنوات. وخلص التقريرنا أن السبب الرئيسي لم يكن الارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة، بل هي تداعيات تراجع الاستثمار العمومي في إنتاج الكهرباء. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة، ويعود إليكم زميلي عماد دائما في صدى الأوتار.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: نتهي غنية كونتي بارتيرو للفنان والموسيقي الإيطالي العظيم أندريا بوتشيلي. أندريا بوتشيلي اللي حاز على وسام استحقاق الجمهورية الإيطالية هو من مواليد 22 سبتمبر من عام 1958، يعتبر من أبرز المغنين الأوبراليين في إيطاليا. هو كاتب ومنتج وأيضا مؤدي لمختلف أنواع الغناء، خاصة الغناء الأوبرالي. أصيب بالعمى من ظفرين لما كان عمره 12 عام في حادثة كان يلعب مع أترابه في مقابلة في كرة القدم، فأصيب في عينه، ومنذ ذلك الحين أصبح كفيفا. ولكن رغم ذلك بوتشيلي قدم للموسيقى العالمية نماذج جميلة جدا.
1: حتى في أكثر الموسيقى جمالا، هناك بعض الصمت، وهنا نعرف جمال الصمت. هذا هو مبدأ الحياة الذي آمن به المغني الأوبرالي العالمي أندريا بوتشيلي، والذي بفضله استطاع الخروج من صمت الظلام الذي عاشه به منذ طفولته، فبات واحدا من أشهر مغنين عصره برغم إصابته بالعمى. المبدع الإيطالي الذي أحيا حفل العلا في السعودية وأشعل الأجواء بموسيقاه الكلاسيكية في إكسبو دبي، يعتبر الغناء وسيلته للتحرر من إعاقته ودواءه من أي أوجاع تلحق به. العالمي أندريا بوتشيلي. ولد أندريا أنجل بوتشيلي في بلدة لاجاتيكو إيطاليا في 22 من شهر سبتمبر من عام 1958، ليصبح الطفل الثاني لوالده ألساندرو بوتشيلي ووالدته آدي بوتشيلي. ومنذ طفولته بدأ أندريا يتعلق بحب الموسيقى، فتعلم العزف على الناي والبيانو والساكسفون. إلا أنه في 12 من عمره أصيب بإصابة بالغة في عينيه خلال لعبة كرة القدم، وبسبب أنه ولد ضعيف البصر بالأساس فقد بصره وصار كفيفا. وبالرغم من إعاقته في سن مبكر، إلا أنها لم تمنعه من استكمال هوايته بممارسة الموسيقى والغناء. وفي عام 70 وهو في 22 من العمر، تقدم في أول مسابقة غنائية في مسيرته، وبها أصقل موهبته. ومع هذا وافق على الالتحاق بكلية القانون ليحقق حلم والديه بأن يصبح محامي. في تلك الأثناء لم يتخلى أندريا عن حلمه، فعمل في الملاهي الليلية والبارات كي يكتسب المزيد من الخبرة في العزف على البيانو. في عام 92 كان على موعد مع القدر بعدما سجل شريطا تجريبي لترنيمة ميزيرية لازوكشيرو فورناسباري، حيث وصلت إلى يد مغني الأوبرا الإيطالي لوتشانو بافاروتي، فأعجب بأدائه وشجعه بأن وافق على أن يغنيها سويا. فبدأ نجم أندريا يلمع في كافة أنحاء أوروبا. بعدها بعامان شارك في مسابقة احتفال سانزيمو، وأصدر ألبومه الأول بعنوان تيمير كاليمو دالي سيرا، والذي حقق مبيعات قياسية في أوروبا. ثم قدم ديو مع النجمة سارا برايتمان، نال صيتا واسعا في وقت لاحق. ثم تبع ذلك النجاح بألبوم سوغنو، والذي حجز به مكانا ضمن أشهر وأنجح مغني جيله على الصعيد العالمي. ذلك الألبوم ضم ثنائيته مع سيلين ديون بعنوان The Prayer، ثم تلاه في عام 2001 بألبوم سيالي دي تاسكانا، ثم ألبوم أموري في عام 2006. في تلك الفترة حصل أندريا على العديد من الترشيحات والجوائز العالمية، مثل ترشيحه جائزة غرامي لأفضل فنان صاعد عام 99، وأفضل ديو عن أغنية The Prayer. وعلى مدار أعوام وأعوام أبدع أندريا بعشرات الألبومات والأغاني الكلاسيكية الفردية التي أحيت الذوق الكلاسيكي من جديد، ومنها ألبوم فياجيو أتليانو سنة 95، وألبوم إيريا سنة 98، وهو ألبوم أوبرالي أظهر الإمكانيات الأوبرالية الفذة للفنان الإيطالي، وصولا للفترة ما بعد 2005، حيث التجديد الذي تبناه أندريا في ألبومات مثل Under the Desert Sky و Encanto و My Christmas. وفي عام 2013 أصدر ألبوم باسيوني للتعاون مع جينيفر لوبيز ونيلي فورتادو، ونفس الأمر تكرر في ألبومات مانو ليسكات الذي أصدره في عام 2014 وتعاون فيه مع آنا ماريا مارتينيز وبلايسيدو دومينيغو. في العام 2015 أصدر ألبومه الخامس عشر بعنوان سينما، وفي نفس العام غنى أغنية The Lord's Prayer أمام باب الكنيسة الكاثوليكية فرانسيس في فيلادلفيا أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا غنى في العام التالي في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما كان نجم حفل موسيقى في مهرجان شتاء طنطورة في المملكة العربية السعودية عام 2019، وكرر زيارته لأراضي الخليج العربي بمشاركته في حفل افتتاح مهرجان إكسبو دبي 2020 الذي أقيم منذ أسابيع قليلة في الإمارات العربية المتحدة. وأخيرا في عام 2020 أصدر بوتشيلي ألبوم بليف ليكن آخر ألبوماته التي ألهمت ملايين المعجبين في شتى أنحاء العالم. على الصعيد الشخصي، فلم تشهد حياة نجم الغناء الإيطالي الكثير من التقلبات، فكانت هادئة كلاسيكية تماما كموسيقاه، فلم يتزوج سوى مرتين. الأولى كانت في عام 1992 من إنريكا سيزاني التي أنجبت له طفلان هما أموس وماتيو، إلى أن انفصلا في عام 2002. في نفس العام تقابل بفيرونيكا بيرتي وارتبطا بعد علاقة غرامية طويلة، إلا أنهما لم ينجبا سوى في عام 2012 حيث رزقا بطفلتهما الأولى فيرجينيا ليتما زواجهما في مارس من عام 2014 في حفل زفاف كان فيه بوتشيلي في 55 من عمره، في حين كانت فيروتيكا في 30 من عمرها. اليوم يكون بوتشيلي أمضى أكثر من 30 عاما حافلة بعشرات الأعمال الفنية الناجحة جعلته يجني ثروة وصلت إلى 45 مليون دولار ويحصد عشرات الجوائز العالمية، منها جائزة البيلبورد 2014 ونيشان التكريم من الجمهورية الإيطالية، بجانب أكثر من 13 جائزة موسيقية عالمية.

0: مستمعين الكرام، أحباء عروس البحر إيلات الميسير، مساء الخير، مساء النور والسرور.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم.
2: من كل قلبي ومن أعماقي أتوجه بأحر التحايا لكل أصدقائي، لكل زملائي. كسب كبير كسبته من إذاعة الميسير، محبة

0: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم،
1: مرحبا بكم معنا في نهايه هذا الاسبوع، نهايه اسبوع استثنائيه بكل مقاييس الاستثناء.
2: اصوات واصوات رافقة مستمعيها في الصباحات والمساء، لليوم في البال ومرها ما تتنسى. كل عام وإذاعة المونستير بألف خير.

جفنه علم الغزل، الغنية من الغنيات المشهورة برشا والمعروفة واللي غناها محمد عبد الوهاب في فيلم الوردة البيضة، وأيضا بعد تشهرت بصوت الفنان صفوان بهلوان. الأغنية قصتها بدأت في فترة الثلاثينيات، وقت كان محمد عبد الوهاب يصور في فيلم الوردة البيضة، لكن قبل هذا اللقاء بينه وبين صاحب الكلمات اللي هو بشارة الخوري، بشارة الخوري الشاعر المعروف باسم الأخطل الصغير. لقاء الأول كان بيناتهم في بيروت، حيث كان الرئيس السوري حاضر آنذاك، فتم تقديم الأخطل الصغير أي بشارة الخوري لمحمد عبد الوهاب، وقالوا له راهو عنده إغنية حلوة برشا يحبك تلحنها وتغنيها. بالوقت ما عودوش تقابلوا وما وصلتش الغنية لمحمد عبد الوهاب، اللي بعد مدة انطلق باتجاه برلين للقيام بعملية المونتاج وأيضا لتسجيل أغاني فيلم الوردة البيضة من خلال تعامله مع شركة كبيرة برشا في الفترة ذيك اللي هي شركة بيضافون. كيمشي هز معاه مجموعة من الأغاني عددها 6 باش تظهر في الفيلم متاعه، فيلم الوردة البيضة، لكن لما كان بسدد تسجيل الأغاني في برلين يوصلوا له زوز أغنيات بعثهم له الشاعر بشارة الخوري الأخطل الصغير، اللي هما الهوى والشباب، وأيضا أغنية جفنه علم الغزل. عجبوه الغنيتين أو كلام الغنيتين محمد عبد الوهاب، فحب يدمجهم في الفيلم، وخاصة غنية جفنه علم الغزل. بالنسبة لغنية الهوى والشباب خدمها على ستيل تقليدي، ستيل المعروف الشرقي، لكن في الفترة هذيك كانت موسيقى الرومبا ضربة برشا في أوروبا بشكل كبير جدا، فقاعد يخمم في طريقة يلحم بها أغنية جفنه، فجاء لباله أنه علاش ما يخدمهاش على موسيقى الرومبا. لكن في الوقت هذاك هو مشى يصب في الأغاني، ما ثماش فرقة موسيقية وما ينجمش يخدمها كما يجب، فتحايل نقولوا نحن أو خدم مخه شوية مع المخرج متاع الفيلم، وتم تسجيل الأغنية باستعمال يعني حيل، لأنه الآلة اللي يعزف عليها، لأنه نعرفه محمد عبد الوهاب ديما بالعود نتاعه، فالرومبا ما تتطلبش وقت عود، تتطلب آلة خاصة، فالصوت متاع الآلة هذه كان طاغي على صوت محمد عبد الوهاب، فحكاية مع المخرج وحكاية مع التقني متاع الصوت، ولقاوا فكرة أنهم باش يطيحوا صوت متاع الآلة ثماش ما يظهر صوت متاع محمد عبد الوهاب في غنية جفنه علم الغزل، اللي أصر أنها تتحط في الفيلم، رغم أنه المخرج والمنتج والناس اللي معاه قالوا يستحيل، لأنه عملية المونتاج بريسك تمت، ثم أنه ما ثماش فرقة باش تغني معاه وهكذا دواليك. لكن الإصرار متاع محمد عبد الوهاب في النهاية أعطى الأكل متاعه، وتسجلت الغناية هذه على موسيقى الرومبا وظهرت في الفيلم.

إذن هكذا مستمعينا الكرام نقترب من نهاية سهرة السادة الأوتار في عددها الجديد. شكرا لكم الناس الكل على المتابعة والاهتمام وأيضا على الاقتراحات. سهرة الليلة اللي كان نجومها الراحل هاني شيكر، الفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي، أيضا تشايكوفسكي، والفنان اللي باش نختم به سهرة الليلة باش يكون الفنان الشعبي التونسي هشام سلام في غنيتين، غناية الأولى اللي طلعت بيه أو طلعته، والغنية الثانية اللي ما عندهاش برشا من اللي خدمها واللي ضربت برشا برشا والناس كل تسمعها والناس كل يتغنيها أيضا. قبل ذلك لكم أجمل تحيات نجلة عطية اللي رفقتنا في إخراج مختلف أنغام سهرة الليلة. أذكركم أن غدوة ألتقي بكم انطلاقا من الساعة 5 مساء وحتى 7 عوضا عن منوع صيافي في حصة خاصة بالذكرى 49 لانبعاث إذاعة المنستير، إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير. مجموعة من الضيوف الأعزاز على قلوبنا باش يكونوا حاضرين معنا، من الناس اللي تربينا على صوتهم وتحفظنا منهم الخدمة.

علمونا وتعلمنا منهم باش يكونوا معنا ناس خلاوا بصمة في الإذاعة هذية، والبصمة متاعهم لن تمحي بإذن الله. أيضا حصة باش نحاول من خلال أنغامها أن نكرم الناس اللي غادرتنا، الناس اللي عشنا معاهم وضحكنا معاهم ولعبنا معاهم وبكينا معاهم وتنرفزنا معاهم وعملنا حاجات حلوة، الغاية منها أساسا هو تقديم أفضل ما يمكن للمستمع الكريم. غدوة ميلا إن شاء الله موعد انطلاقا من 5 مساء. ختاما مستمعين الكرام، لكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم منا كل الحب والتقدير.

الصدى الأوضح. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، الساعة 10 مساء في نشرة الأنباء. عودة التزود بالمياه المعدنية بصفة عادية بداية من الأسبوع القادم بعد

0: تسجيل نقص في التوزيع. برمجة توفير 16 ألف طن للاستهلاك خلال شهري جويلية وأوت في قطاع الدواجن والترفيع في مستوى الإنتاج لغاية ديسمبر القادم. أحداث محطة تطهير نمر إلى التفاصيل. من المنتظر عودة التزود بصفة عادية بالمياه المعدنية بداية من الأسبوع القادم بعد تسجيل نقص في التزود خلال هذه الفترة. هذا ما أكده رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد المزاح، الذي دعا المواطنين إلى شراء الماء حسب الحاجة وعدم التخزين.
1: احتلال في تزويد السوق من الماء، وهذا يراجع على حاجتين: ارتفاع المشط للحرارة وانقطاع التيار الكهربائي على بعض الوحدات اللي تسبب في توقف نشاطها. ومن بعد الحمد لله رجعت الحالة العادية والوحدات الكل قاعدة تنتج ارتفاع مسترسلة، وتزويد السوق قاعد يصير ارتفاع عادية. أنا ما يخفكمش لمخزون اللي كان عنا ضعف شوية، بشوية ترجع الحالة عادية. وفي الأثناء ماذا بين المستهلكين، الواحد يشتري حاجيات اليومية، ما يشتريش أكثر من حاجياته باش يخلي الصناعة لغيره. تراو تزويد مستمر، مش جاي باش يشريوا أكثر من حاجياتهم ويخزنوا. كان تصير العملية بصفة منظمة، معنا خلال الأسبوع القادم ترجع الحالة عادية.
0: أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أنه تمت برمجة توفير 16 ألف طن للاستهلاك خلال شهري جويلية وأوت والترفيع في نسق الإنتاج ومستوى الإنتاج لغاية ديسمبر القادم. تأكيدات إبراهيم النفزاوي في ظل النقص في الإنتاج الوطني الذي بلغ نسبة 50% بسبب نفوق أي موت عدد من الدواجن على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في الفترة الماضية.
2: بالنسبة للتزويد، بالنسبة للتزويد تزويد ناقص تأكوردو، لكن بقينا تمنا حتى طلب غير متوفر برشا يجي مع بعضها، يعني تقال يعني 5 على 5 زوج مدام الطلب مش موجود التزويد باش يكون ناقص. وإحنا مكتعرف الدجاج عنا عاملين برنامج 16 ألف طن، قاعدين إحنا كظرفة كإدارة عامة وزارة التجارة وزارة المناحة قاعدين قايمين بواجبهم على أحسن ما يرام، كان باش يكون يعني التزويد يعني في استقرار. وهذه حاجات أخرى بدا بينا نطلب من المستهلكين يمشوا ياخذوا من البضاعة نتاعهم من أماكن معترف بها يعني صحيا، والدجاج هذاك مراقب بيطريا، وباش يكون يعني باش يكخر حتى الدارة حاجات سليمة. أما بالنسبة لنا احنا عادة تجي السخانة هذه وتجي أصلا الضوء وتجي المشكلة مع بعضهم وكل راهو يجي امراض ودي كذا. احنا بحول الله في تونس ما صار لنا حتى شيء، لا جسم سليم، بيتنا سليم، وعندنا اطارات كفؤه قاعده تخدم في الميدان هذا، وان شاء الله كنا واقفين مع بعضنا وقفه واحده.
0: إلى أخبارنا الجهوية، في القيروان انطلقت فعاليات مهرجان الفسقية الدولي في دورته 5 بمسرح لواءات طلق المركب الثقافي أسد بن الفرات بعرض المحفل الجربية في احتفال بالتنوع الثقافي التونسي خاصة في منطقة الجنوب. متابعة لهذا المهرجان الذي يتواصل لغاية 16 من شهر أوت مع الزميلة نادرة برجب.
3: في ليلة استثنائية امتزج فيها سحر المعمار القيرواني بأصالة التراث الشعبي الجربي بعرض راوح بين الأغاني الجربية والقيروانية، أثثها عرض عشاق المحفل لينقل للجمهور تراثا فنيا وموروثا حضاريا من مدينة جربة. مهدي معطل المندوب الجهوي للثقافة:
4: أكيد جدا، نحن نعرف كون الثقافة هي رافعة للتنمية، والمهرجانات هي تكون مناسبة للحركية الاقتصادية.
3: دورة أطلق عليها منظموها دورة التحد تضم 16 عرضا فنيا مختلفا من عروض شبابية ومسرحية وترابية إلى جانب عروض الأطفال والعروض الدولية. أسامة العويتي مدير الدورة 5 لمهرجان الفسقية الدولي:
5: دورة 5 سميناها نحن ساعة دورة التحدي، سميناها دورة عودة الروح للمسرح هذا، مسرح هواء الطلق بالمركب الثقافي، دورة فيها تقريبا 16 عرض 16 ليلة عروض متواصلة. فما زوز عروض دولية في إطار التعاون الدولي، فما موسيقى الليبية، كذلك نهار 14 أوت باش يكون معنا لوبيرا ناسيونال دو بيكان.
3: عرض المحفل الجربي هو رسالة فنية تمتزج فيها الأصالة بالموروث الفني التراثي الجربي. إبراهيم خليل فنان بفرقة المحفل الجربي يتحدث:
6: حابين نعطيه البصمة الفنية اللي موجودة في جربة، اللي ما نجمش يمشي لجربة ما نجمش يزور جربة باش جربة باش هنا بالطبع نتاعها.
3: الحاضرون في حفل الافتتاح نوهوا بأهمية المهرجانات كمتنفس لأهالي القيروان.
7: فرحة بالمهرجان اللي عملوه هنا، هذه المتنفس الوحيد نتاعنا الحقيقة اللي نستناو فيه عنا قديش فرحانين كأجواء. الحقيقة حد الآن أجواء مزينة برشا كبداية.
8: ما شاء الله أول مرة نحضر في مهرجان، عجبني ياسر. إن شاء الله ديما تونس بخير وإن شاء الله ديما قروان بخير.
3: ندرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: تنتهي يوم غد الاثنين عند منتصف النهار عمليات تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعية لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية ودورة المراقبة لهذا العام، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم 7 أوت الحالي. تشهد درجات الحرارة الأيام المقبلة ارتفاعا طفيفا يوم غد وبعد غد قبل أن تسجل انخفاضا تدريجيا بحلول يوم الأربعاء القادم. المزيد مع المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد.
9: الاثنين كون سحب قليلة كامل البلاد وتظهر خلايا عادية العشية كما اليوم، تظهر خلايا العشية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، تكون مصحوبة بأمطار تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية، بينما غدوة الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 37 و 41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 42 و 45 درجة بقية الجهات. نهار الثلاث مازالت الحرارة في ارتفاع وإن شاء الله بداية من الأربعاء فما انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.
0: في أخبار الاقتصاد، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس سنة 2025 ارتفاعا ب 35% مقارنة بسنة 2024، حيث انتقل من 867 مليون دولار في عام 2024 إلى 1170 دولار سنة 2025، وفق ما أكده تقرير الاستثمار العالمي الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. الخبير الجبائي محمد صالح العياري قال بأن التقرير أكد جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية وسط توقعات لأن تصل هذه الاستثمارات إلى 4 مليار دينار خلال هذا العام.
10: تقرير يؤكد الدول العربية كانت جاذبة الاستثمارات، في مرتبة أولى كانت الإمارات العربية والسعودية، ولكن تونس افتكت مقعدها إزاء الكبار بالنسبة للدول العربية. والتقرير يؤكد اللي يراه صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس خلال سنة 2025 شهد ارتفاعا بنسبة هامة تساوي 35%، وذلك بالمقارنة بسنة 2024 حيث انتقل من 867 مليون دولار سنة 2024 إلى 1170 مليون دولار خلال سنة 2025، بالتالي سنة 2025 وصلنا لحوالي 3.5 مليار دينار. رقم هام وذا نبنيه عليه سنة 2026 من المبلغ المنتظر، وذا أكدت زادة وكالة الهود بالاستثمار الخارجي إن شاء الله الطموحات نتاعنا في نوصلوا 4 مليار دينار. تيجي تشوف اللي النسق تساعدي تونس وجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالتالي عنا عديد الإمكانيات باش نزيدوا نطوروا الوضع الاقتصادي في البلاد.
0: أذكركم بأبرز العناوين. في قطاع الدواجن برمجت توفير 16 ألف طن للاستهلاك خلال شهري جويلية وأوت والترفيع في مستوى الإنتاج لغاية ديسمبر القادم. عودة التزود بالمياه المعدنية بصفة عادية بداية من الأسبوع القادم بداية من يوم غد بعد تسجيل نقص في التوزيع. ودرجات الحرارة تشهد يوم غد وبعد غد ارتفاعا طفيفا قبل أن تسجل انخفاضا تدريجيا يوم الأربعاء. شكرا لكم على حسن المتابعة. يأتيكم الآن زميلي شمس دين هلال في برنامج مرساة الساهرين.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

تحية لكل السادة مستمعينا والمستمعات المتابعين والمتابعات لبرامج إذاعة الجمهورية التونسية، ومرحبا بكم إلى عدد جديد من مرساة الساهرين. كنت قد بدأت رحلتي معكم في هذه السهرة الليلية في بداية هذه البرمجة الصيفية مصحوبا بزميلتي نجلة عطية. في ذلك الوقت كانت تصوراتي أن أقدم لكم مختارات مما طلعت طيلة هذه السنة وسنوات مضت من مذكرات أشخاص أعتقد أنهم كتبوا أشياء تخصهم قد تكون محفزة ومحركة للعقول. لكن ملاحظين ثلاث من مستمعين الكيسين أشاروا لي أني أذهب بهم إلى الماضي عوض أن أكون معهم مواكبا للحاضر أو مشيرا إلى المستقبل، ولعل فيما كتبوا بدقة وعناية وأدب ومحبة البعض من الصدق، لكن كانت نيتي صادقة في توجه الآخر، وأعد أني سأتبع جزءا كبيرا مما أشاروا لي به في صحبتكم في هذه السهرة. فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا في المتابعة والاستماع. أرحبا بكم جميعا معنا إلى انتصاف هذه الليلة.

0: سيكون النغم مصاحبنا في هذه السهرة، ونتمنى أن تكون الاختيارات على انتظارات وأذواق المستمعين والمستمعات المختلفة. عن الوصل سنتحدث قليلا اليوم. وسائل الوصل لم تعد لا الحمام الزاجل ولا الرسائل ولا كذلك نشرات الأخبار المسطرة من قبل الدول المالكة لمصدر هذه النشرة. اليوم هذه الوسائل أصبحت مضمنة في جيب كل من اختار لنفسه برنامجا أو برنامجان يتبع سير مسيرته الفيديوية والخبرية. خبر نسق بعد خبر آخر في اعتقاد منه أنه يقرر ما يشاهد ويقرر كذلك ما يتجاوزه بالضغط على الإصبع نحو الأعلى، في حين أن الأمر مختلف تمام الاختلاف عن ذلك. لكن بعضنا يعتقد دائما أنه لا يمكن الفرار من من هو يسيطر، وأن هذه قدريات تتجاوز حتى عقولنا. إنهم يعتقدون أنها خفيفة.
1: طبلها بنت عم دونك رجال عز ودلال طول الحياة

0: رحيلها ودموعها لحظة رحيلها ورعشة إيديها وين ما نحكي لها وهمساتها وبسماتها وجميلها ومكبر علي جميلها والليل غطى كتافها طايح وصلى طرافها لعبت معاه الريح يبعد مسافات ويوليلها ورحيلها ودموعها
1: بين المواويل موال جابك واهلك فراسي ما يرجعوش جيتي بعيدة مصعب شعابك مصعب الناس اللي ما يفهموش.

0: مصعب الناس اللي ما يفهموش تعبت جفوني سهرت عيوني تعبان جفوني سهران عيوني كان يفهموني بجر الثلم قبل كرزم
1: لا مجروح لا نحس الوجيعة وفي طبع الظالم نبيعة ونهوى الليل وما نسهر الليل سهر الليل ما فيه النفيعة وانتي جيتي بدموعك بكيتي وانتي جيتي في دم اختفيتي وانتي جيتي هدمتي وبنيتي وانتي جيتي بدلت الطبيعة لا مجروح لا نحس الوجيعة
0: هاي هاي هاي هاي هلا لالي قداش المجروح يدس هاي هاي هاي

0: عشيتني
1: قلبي كما خيوط الوتر ويديك ريشة قلبي كما خيوط الوتر ويديك ريشة وبين الدموع وطول السهر ما تجيش عيشة ونسامحك في اللي مضى نلقى يدي في الفضاء وما دام ترضين الشقا ما هيش عيشة وما تجيش عيشة وما هيش عيشة.

0: هاي هاي هاي هاي هلالي وعيونك قداش تنس
1: منك منك يجيني طيف هز النوم وعندك حواجب سيف فيد مظلوم وغرقت في بحرك وما هي غريبة تغرق قوارب في البحر تعوم تغرق قوارب في البحر
0: خمس الحواس سائلني الله عنا

0: تغزل
1: تغزل بلا مخزل، والصوف وزنها بالثقيل، وانشد علي واسأل الأيام والدهر الطويل. ما نرجى الوديدة وماك تعرف عنيدة، وإن كان عشرة جديدة شوف لك عابر سبيل. تعزف بلا ريشة تعبت روس أصباع، إن كان الهوى تعيشة ما تزيد بيك أوجاع. غير جود من ذاتك كثرت متاهاتك، وإن كان هذه حياتك فوتني تعمل جميل، فوتني تعمل جميل.
2: حبيبي حبيبي وتجرح في

0: حبيبي
1: حلوة وتفاصيلها أجنبية، لكن تكلمت ردت علي، هزت شعرها وردت شعرها، تقول خارجة تو من الخليجية وحلوة، وتقول ما هيش منا، شعرها على الكتف طايح الدنة، تقول خارجة تو من قصر جنة والأملاك دارت عليها حمية، وردت نداوي في جنان حنة زعتر وياسمين والعطرشية والقدسر والراوي تهنى بمية غدير من الفستقية.

0: أجينا يلوي الأشمعي شيعت عيني الفوق ريت
1: ساكن عن موجة 95.7 99 و104.7 الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
2: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها كبار وصغار.
3: حق

0: بورجينو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على إثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدة فرحانة وخليكم معنا.
2: من جديد رحب بكل مستمعينا ومتابعينا في مرسات الساهرين. كنا نتحدث عن هذه الجهات التي نتوقع أنها مسلطة علينا كالقدر، لا يمكن أن تذهب وتضعفها أو أن نتجاوزها، هكذا اعتقد الأجداد فيما يخص الاستعمار، ويعتقد اليوم فيما يخص شركات وبرمجيات ووسائل، وحتى فيما يخص دولا وقوى في العالم. لا يمكن أن تقل عن قدرها، ولا يمكن أن تستدين، ولا يمكن أن تضعف. هي كذلك يا بني، هي قدر قرأناه وتعلمناه منذ نعومة الأظافر، لكن قد يكون المستقبل مختلفة جدا عما توقعه المنجمون أو حتى الدارسون. برمجيات نرى أن خوارزمياتها تسيطر على ذهن من يطالعها، بل على نفسيته وتوجهاته وتوجساته. برمجيات نعتقد أننا أحرار أمامها، في حين أنها تقرر ما سيشاهده جميع من يفتحها في قطر معين أو في دولة وحتى في منطقة محددة دون غيرها من المناطق. برمجيات أصبحت اليوم تصر قبل أن تواصل التثبيت وأن تفتح، على عكس ما برمجت عليه في بدايتها. أصبحت تصر أن تعرف رقم الهاتف تحديدا، سن الولادة، سنتها، يومها، لا لتحدد لك ما تقدم من أشهار، بل حتى من مؤثرين ومفكرين وأصحاب رأي، بل حتى صياغة معينة لموضوع معين، لأنها أصبحت تدرك جيدا كيف تتلقى الخبر وكيف تفكر من خلال ما مكثت تقرأه وأنت تفتحها، أو من خلال ما وضعت عليه إعجابا أو كراهية. فهل هي ستبقى دائما فوق رؤوسنا وليس بإمكاننا أن نتصرف ضدها، خاصة وأن الدول القومية أو الوطنية أو المحلية قد تخلت أو ضعفت أو قالت كما قال الناس: كيف لنا بهذه الشركات الكبرى، لا سبيل لنا لمنافستها. لو تذكر هؤلاء وهؤلاءك أن تلك البرمجيات كانت لها أخوة وأبناء عم، كانوا بيننا قريبا قريبا قريبا، لكنها ذهبت بل نسيت. كان قبل ذلك محرك البحث الأشهر كان اسمه على اسم الله سبحانه وتعالى، هكذا كانت الجرأة، وكان الجميع يسبح باسم ذلك البرنامج. كان محرك البحث اسمه ياهو، بل سجل أرباحا ومبيعات، وكان فارسا للبورصة الأمريكية ومقصدا لكل باحث عن أي معلومة من أبناء الصقيعة ومختلف أماكن الأرض. وهو اليوم ما ترك مكانه كليا إلى ما أصبح يسمى بالعم جوجل، القادر على الإجابة، بل حتى يومنا هذا قادر على التفكير. فهذه البرمجيات وخاصة إخبارياتها وما تقدمه لنا قدر علينا، أم بإمكان التجاوز، أم أننا سنغرق أكثر فأكثر بعد أن ظهر لها جيل ذكي من الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يحدد تفاصيل كل شخصية وأن يحدث كل منا كمذيع خاص بصوت يختاره وبرنة يريدها وبنسق مطلوب. السؤال لعلك تجد له إجابة مستمع الكريم قبلي وقبل غيرك.

مازلنا نواصل المشوار معكم في بثنا المباشر إلى انتصاف هذه الليلة. مرحبا بكم إلى مرسات الساهرين. الليلة نتحدث ورسينا في حوارنا حول مصادر أخبارنا ومعلوماتنا، وخاصة المؤثرات اليوم على نفسياتنا، على أجوائنا، على حياتنا الشخصية والإنسانية بصفة عامة. كنا نتحدث عن هذه العمالقة لبرمجيات نشر الخبر بين الناس في زمن رسمي تحول فيه المواطن إلى صحفي على الميدان، لكن تطبيقيا صنعت فيه آلاف الوجوه من المؤثرين والمؤثرات المقدمين للمحتويات، صح بعضها وغلط البعض الآخر، والكثير منهم يعمل في جوقة متكاملة في اتجاه عزف سمفونية واحدة من نوتة واحدة. كلما ركز أحد منا عن فحواها إلا عرف من كتب النوتة ومن لحنها بكل دقة. سنحاول المواصلة في الحوار بين شواطئ هذه الفكرة. ابقوا معنا في المتابعة والاستماع، ومجددا أتمنى أن تكون الاختيارات الغنائية مصاحبا جميلا لكم مع إذاعة المنستير.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. تنتهي يوم غد الاثنين عند منتصف النهار عمليات تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي بالنسبة للناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة لسنة 2026، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم 7 من أوت الحالي. تنطلق البنوك في غضون أسبوعين لثلاثة أسابيع في عملية قبول المطالب المتعلقة بالقروض على الشرف، والفئات المستهدفة من هذه القروض هي الأفراد عبر قروض استهلاكية تصل إلى 5000 دينار، وأصحاب المشاريع الصغرى بقروض استثمارية تصل إلى 10000 دينار، والشركات الصغرى والمتوسطة بقروض استثمارية تصل إلى 25000 دينار، وتمنح هذه القروض حسب الأولوية ودون ضمانات أو فوائد أو عمولات. من المقرر أن ينتظم الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي يوم السبت القادم في مدينة الحمامات بهدف بناء جسور استثمارية وتحفيز الشراكات الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج العربي وأوروبا. سجلت الشواطئ التونسية خلال موسم السباحة العام الماضي 31 حالة وفاة غرقا، فيما نفذت وحدات الحماية المدنية أكثر آلاف التدخلات لإنقاذ المصطفين. وقد أكدت الإدارة الفرعية لمتابعة الإسعاف الطبي بالديوان الوطني للحماية المدنية أن مصالح الحماية المدنية العام الماضي أنقذت 454 شخصا من الغرق، وشددت الحماية المدنية على أن معظم حوادث الغرق يمكن تجنبها عبر مراقبة الأطفال باستمرار واحترام رايات التحذيرية وتجنب السباحة أثناء اضطراب البحر أو في المناطق الصخرية والتيارات القوية. نقلت منصة الطاقة المتخصصة عن مصدر مسؤول تأكيده عدم العودة إلى قطع الكهرباء مرة أخرى خلال الفترة المتبقية من هذا الصيف، وأن التخفيف الدوري للأحمال قد انتهى بعد تنفيذ شركة ستاج عمليات صيانة كبيرة وإصلاحها، وطمأنت المواطنين بأن الإمداد سيكون مستقر المدة القادمة دون قطع للكهرباء. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه يجري البحث حاليا مع سلطنة عمان لفتح مسار عبور في مضيق هرمز. رئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه علق الهجوم الكبير على إيران، وقال أن قراره جاء بعد طلب دول في الشرق الأوسط والتواصل ما وصفها بملامح صفقة، وقال أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا نهائيا لمضيق هرمز وإنهاء للتهديد الإيراني. بالمقابل، إسرائيل الكيان الصهيوني تسيطر عليها حالة من خيبة الأمل بسبب التراجع الأمريكي عن توجيه ضربة واسعة لإيران بعد أن كانت تعول على تنفيذها بمشاركتها أو حتى من دونها. وقد أثبت قالت مصادر صهيونية أن إسرائيل تضع أمنها على رأس الأولويات وأنها مستعدة للتحرك عند الحاجة دون تنسيق أمريكي. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في منتصف الليل، إلى اللقاء.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

من جديد رحب بكل من يتابعنا في سهرتنا هذه إلى حدود انتصاف هذه الليلة، مرساة الساهرين. تحدثنا فيها عن الخوارزميات وعن مصادر أخبارنا ومصادر التأثير في روانا أحيانا للعالم، حتى لمن يعيش معنا من بنينا وزيج. لكن هل ستبقى هذه السيطرة؟ هل هي مستمرة؟ وما هو المكتوب بين سطور ما يبحث من مؤسسات وما ينشأ من شركات؟ في الحقيقة مستمعي الكريم، ما هو مقرر من قبل بعض هذه الخوارزميات يبدو صعبا جدا، بل مذهلا في بعض الأحيان. فهذه هي وسيلة الاتصال والتواصل القليلة بل نادرة الانتشار في بلادنا التونسية، وقصدت بذلك منصة تروث، أي الحقيقة، لصاحبها الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية. هي تروث تقرر بقرار من مجلس إدارتها أنها ستنشر بالنسبة للدافعين فقط تغريدات ترامب المختلفة لدقائق قبل باقي سكان الكرة الأرضية، وبما في ذلك الأمريكيين والأمريكيات. البعض اعتبرها طرفة، البعض الآخر سخرة، إلى أن تبين مؤخرا أنه بعض مصادر القرار تحديدا في الأحياء المالية والاقتصادية من نيويورك قد انخرطوا في أنواع مختلفة من الاشتراكات، بعضها يجعلك تتقدم بدقائق وبعضها بثوان، وعندما لا تشترك مثلك ومثله فإنك قد لا تطالعها إلا عبر نشرات الأخبار إن تابعت هذه الأخبار. في مثال الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هو فقط يغرد في مؤسسة غير عمومية، في شركة خاصة 100% هي ملك له. كانت سبب إنشائها أنه قد طرد من معظم وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها في ذلك الوقت تويتر، لكن اليوم أصبحت مدخلا للأموال المتوقعة لهذه السنة فقط من الأرباح لشركة تروث لعائلة ترامب هو إما مليار من الدولارات أو مليار ونصف من المشتركين والمشتركات الراغبين في التعرف على قرار سلم أو قرار حرب أو غيره من القرارات، ثم اتخاذ التدابير خاصة منها المالية، الشراء في البورصة أو البيع أو التصرف والتنقل من مدينة قد يعلن ترامب عن قصفها، أو التعامل تجاريا مع منطقة قد يرفع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عنها معلومة ديوانية مرتفعة. هذه المعلومة التي تبلغ الدافع قبل دقائق ستكون مقابلها أموال عالية يمكن كسبها بمجرد الانخراط في منصة خاصة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ماذا عنا نحن؟ نحن من يستعمل جوجل ويستعمل فيسبوك وغيرها من المنصات. يبدو أن مستقبلنا كذلك يخطط له أن يكون مقفلا بين أيديهم.

اللي شربت السحر وتغير ودخل غرفتها ورا الأحلام وقربت من صوب الفراش

طلع جمر عخدي وشو خفت يفلت من عيون الحلم قتوع الصبح وتكون ما بدي ولما عرفت ما في أمل يحلى عن قودها فتشت ع أحلى ولما عرفت العصفور منها طار من غير وعي من عيونها الكحلة.

تكوني قمر من طال إلا بالنظر رح انجبر

0: ضيعت وين اخت الشمس شو بقلو ولو ولو يا حبيبي
1: يا حبيبي
0: على تضحك ما بريد تقعد هالجبيل استحليت عشفافك الضحك اعرفها قلت كيف بدي اضحك وقلبي الحزين يتم وصارت عالمحبي والوفا ولو

إلى حد تاريخنا هذا كانت الأجهزة التي نشتريها إما نملك جزءا منها نقرر ما يرد فيه أو أنها كلها ملك لمن صنع وباع لنا. قصدت بذلك أجهزة تحمل التفاحة هي ملك لمصنعها يعني. بداية من الجهاز إلى برنامج الإطلاق إلى البرمجيات المختلفة، حتى لو نزلنا عليها برامج سمح بقضايا من أوروبا أو من الولايات المتحدة الأمريكية أو باتفاقيات مع شركات غير تلك التي اشترينا منها الهاتف، لكن كان في المقابل يوجد بديل ثان مشتهر، لأن هناك الكثير من البدائل الغير معروفة. لعل ابنك مستمعي الكريم وابنتك إن كانوا من محبي التعامل مع التكنولوجيا يعلمون ذلك، لكن عند عامة الناس مثلي فإن النموذج الثاني كانت شركات مختلفة تصنع أجهزة لتضع عليها برنامج تشغيلا أطلق عليه أندرويد، هو ملك خالص لشركة جوجل.

من برنامج جوجل بلاي أو متجر جوجل وذهبت إلى موقع تليجرام على الويب الرسمي، قمت بتنزيل البرنامج على الهاتف وقمت بتثبيته وتجاوز كل الإنذارات التي تطلق كذبا عن خطورة مثل هذه البرامج على جهازك، فإنك عندما ستبحث على نفس المصادر أو غيرها فكلها متاح، كل ما نشر وعرفت أن تبحث عنه هو أمامك. لكن يبدو أن المستقبل القريب القريب لشركة جوجل ونظام أندرويد يبدو أنه سيصبح مقفلا بالكامل على طريقة شركة أبل، بل أن الحديث أصبح عالي الصوت أن جوجل تستثمر في أبل لتصبح عبر ذكائها الاصطناعي متاحة ها هنا وها هناك، وهكذا ستقفل الدائرة على كل مستعملي العالم للهواتف اللاصينية في أنهم ينزلون ما أردت الشركات الأمريكية بالضوابط التي تريدها هذه الشركات للناشئين وصانعي المحتوى. هل سيصبح هذا قريبا جدا؟ مبدئيا نعم، البعض يصرخ رافضا، هناك مجموعة كبيرة من المستعملين يرسلون الرسائل لشركة جوجل وهي تطمئن إلى حد الآن أنها لن تمنع البرمجيات لا لأسباب إيديولوجية أو سياسية، وفي نفس الوقت هي تقول وتؤكد أنها ستشترط كذلك ضوابط مالية مرتفعة لمن سينزل برنامجه على متجرها، الباب الوحيد لتنزيل البرامج في المستقبل. هذه المعاليم يقول من ينتج البرامج من أجل الناس أنها ستمنع من يصنع برنامج على سبيل المثال لأوقات الصلاة أو اتجاه القبلة أو غيرها من الخدمات العامة التي لا يريد صاحبها سوى شكرا، سيمنعهم من النشر لأنهم سيضطرون لدفع أموال كثيرة مقابل خدمات مالية لن يحصلوا عنها ليصلك البرنامج، وستجد نفسك أمام برمجيات إذا نزلتها أما أن تظهر إشارات أو تسرق معلومات أو غير ذلك، المهم أن ترضى عنها جوجل في المستقبل. ومن هنا بدأت رحلة التفكير كثير من شبابنا، نعم شبابنا في تونس وغير تونس وفي العالم، في تصنيع أنظمة تشغيل أخرى بديلة أفضل أقوى ستبقى لوقت طويل أضعف من جوجل مابس، لكنها ستوفر خدمات أخرى مفتوحة كليا وحرة. بل أن الأكثر من ذلك، هناك من يقترح جهاز هاتف يفتح على نظامان مختلفان، نظام تحت سيادة أمريكية لشركاتها ونظام آخر تنزل عليه ما شئت من البرمجيات، ويبقى هنا فقط المطلوب أو السؤال هو إيجاد جهاز يفعل ذلك. وبما أن مصنع عالم هو الصين، فيبدو أنه سيقبل أن يصنع ما يدفع ثمنه.

حان الوقت الذي سنلم فيه أشرعة سفينة هذا البرنامج لنترككم تبحرون في خضم هذه الليلة التي يتمنى أنا وزميلتي نجلة عطية أن تكون جميلة سعيدة ومثمرة على الأقل عقليا ونفسيا.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. تنتهي اليوم الاثنين عند منتصف النهار عمليات تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة لسنة 2026، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم 7 أوت. تنطلق البنوك في غضون 2 إلى 3 أسابيع في عمليات قبول المطالب المتعلقة بالقروض على الشرف، والفئات المستهدفة بهذه القروض هي الأفراد عبر قروض استهلاكية لا تتجاوز 5,000 دينار، وأصحاب مشاريع صغرى بقروض استثمارية تصل 10,000 دينار، والشركات صغرى ومتوسطة بقروض استثمارية تصل إلى 25,000 دينار. حسب الحماية المدنية، سجلت شواطئ التونسية خلال موسم السباحة العام الماضي 2025 31 حالة وفاة غرقا. بالمقابل تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ قرابة 454 شخص من الغرق. الحماية المدنية قالت أن معظم حوادث الغرق يمكن تجنبها عبر مراقبة الأطفال واحترام الرايات التحذيرية وتجنب السباحة أثناء اضطراب البحر وفي المناطق الصخرية والتيارات القوية. نقلت منصة الطاقة المتخصصة عن مصدر مسؤول في تونس تأكيده عدم العودة إلى قطع الكهرباء خلال الفترة المتبقية من الصيف، وأن التخفيف الدوري للأحمال قد انتهى بعد إصلاحات وصيانة كبيرة قامت بها أستيج، وطمأنت المواطنين بأن الإمداد سيكون مستقرا المدة القادمة دون قطع للكهرباء. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا. تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم.
1: هي هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي وهي وهي إلا

We

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل.